Thank you.

Thank you.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستمتع صباحنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الجمعة 18 سبتمبر 2026 الموافق لسبعة ربيع الثاني 1448 للهجرة. حديثنا الكل يتمحور حول فما أمطار زعم اليوم بنفس الكيفية متاع البارحة وكل الأمطار صبت في فترة وجيزة وبكميات كبيرة. هذاك علاش شفنا ما شفنا البارحة تقريبا من الأشياء الغريبة نغرقنا بأتم معنى الكلمة في بعض الأحياء في كل هذيك اللي كل عام هي القنطرة قلت القنطرة النفق متاع باب سويقة كل عادة زاد هو ولا بحيرة صغيرة بأتم معنى الكلمة الحمد لله ما وحلوش فيها برش عباد ومنعوا لكن وحلت عباد في أماكن أخرى وشفنا أنه هذه الأمطار كانت غسالة نوادر بأتم معنى الكلمة. اليوم فما أمطار فما أمطار وتو نرجعوا لها والتركيز متاعها الكل باش يكون على الساحل في الفترة الصباحية وبعد الظهر تمشي لعدة ولايات تقريبا 20 ولاية باش تكون فيها الأمطار باستثناء أربع ولايات بعد الظهر ما فيهمش أمطار هما مدنين توزر ومعهم قبلي وتطاوين أمطار باش تكون بين قوية ومتوسطة وتو نرجع عليها زادة بعد قليل بالتفصيل مع الإشارة كون الحرارة ودرجات حرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 باش تعرف ارتفاع بشكل طفيف حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 31 و 36 درجة كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نرجع على تطور الحالة الجوية بالتفصيل وحتى المواكبات وتو نشوفوا حتى مع مروة دي فيديو ونعلقوا عليهم ونوريكم بعض الناس يمكن ما شافوش دي فيديو تقول ما نشي في تونس بيتم معنى الكلمة ونرجع على هذا الكل بعد قليل. هات في هذه الجمعة المباركة وفي بداية هذه الحصة نبدأ كالعادة بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين توا معنا متفاهمين اللي هي حسن حسين وزاد زد زيادة معناها أنها تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون أمام مرضي الوالدين والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الحج بصوت المقرأ الشيخ عفوا ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هالنهار الفضيل فالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ب

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية تولدين. إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نحب ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم ونقصوا من السرعة. هذا ما نطلبه منكم خاصة في ظل الأمطار هذه اللي موجودة، راو الكياسي واللي زلق ما نفيقوش بالحفرة فيها ماء وغير ذلك. وحيدة وحيدة وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين، ما نوصلوش لك الأشياء اللي شفناها البارحة صار في ما صار في العديد من السيارات. إن شاء الله لا، إن شاء الله اليوم حتى الأمطار متاع اليوم تكون غيث نافع ورحمة من عند ربي سبحانه وتعالى وما فيها شيء أضرار. هذا ما نتمنوه سيدي خليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم مروا الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين التاريخ، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحهم كما قلنا حاتم، وإن شاء الله الناس كل لباس يا رب العالمين.
3: هذا ما نتمنوه سيدي. نمشي وللفلوس، تحب فلوس؟
4: كان فما
3: بإذن الله فما كان الخير.
4: أيوة
3: هاي سيدي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 16 سبتمبر عنا 1542 مليون دينار، وهذا جيد للغاية لأنه فما مداخيل من لوكانز وإحنا ماشيين حتى لنهاية الشهر، مداخيل جبائية ومداخيل غيرها، ونجم نخلصوا ونفضلوا زاد الشهر هذا والحمد لله. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 معناها بتاريخ البارحة 17 سبتمبر عنا 24785 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 97 يوم. إن شاء الله نخرجوا يا رب،
4: إن شاء الله
3: أي إن شاء الله أو جايين نخرجوا
4: من زر بروح
3: أي فيسا فيسا. كل الاسباس اللي يدور في السوق هذاك عمل باي نقص والله نقص سبيا ولا 29877 مليون دينار. 29877
4: هبط كان بالمعدل هذا به،
3: خلي يزيد يهبط ان شاء الله بتاريخ 17 سبتمبر. هذا الدولار هاوك عملها كأنه غافلنا، كان في 2911 وبدأ يقدم توا 2925 مليون فاصل 4. اليورو بقى في الزون هذيك مع خسارة متاع 6-8-10 مليمات على أقصى تقدير 3374 مليم فاصل 4. إن شاء الله الزوز يرجعوا للنسق التنازلي ويبقى الدينار شادد روحه كما شد روحه راهو مدة طويلة والحمد لله.
4: شان
3: هذايا بالنسبة للأمور المالية بهينا نمشي معاك للأمور الأخرى لكولور دي جور وش عنا في الماتينال، خاصة الماتينال اليوم منتظرة نظرا اللي بش نحاوصلو بش نشوفو دي فيديو سي اللي البارحة صار ما صار على مستوى كل مغامرات اللي خذوها بعض العباد حبوا يغامروا ويتعداوا في برك المياه وحتى في أودية وصار ما صار، لكن الحمد لله طف بينا ربي في أغلب الأحيان. الخسائر تنجم تكون واللي تبعته خليفة أنا مادية فقط، ما كانش فما خسائر بشرية والحمد لله، وهذا أهم حاجة وربي يعوض على الناس اللي صارت لهم خسائر، مع الإشارة لابد تمشي وتأمنوا على الأمطار. فما لاسيرونس الخاص بالتأمين على الظواهر الطبيعية هذوما من طرف ليزاسيرونس الكل يقوموا بها للسيارات، لكن زيد حاجة بسيطة وتمنع معناها والحمد لله. باهي غيت نمشيو لي اون بريف لي كولور دو جور مع خليفة بن سالم، مش عندنا وما عندناش في ماتينالكم.
2: اون بريف
5: اون بريف
2: اون بريف
4: هذا هو حاتم. تقريب الموضوع الرئيسي اليوم هو الأمطار وكيفاش بشكون طقس الليمات القادمة. زاد الناس كلها وتعرف أنه احنا الكلنا نستبشر بالأمطار، ولكن زاد يدينا على قلوبنا خاصة داخل المدن المكتظة ونعرفوا البنية التحتية، وشفنا البارح كثير من المشاهد اللي بالحق تحزن. أنا نقول للأسف شفنا الناس في العاصمة وشفنا حتى في سوسة في القنطاوي الماء كيفاش
3: العاصمة لبعض المدن الساحلية الأخرى
4: حاجة الحقيقة. إن شاء الله معاش شوفوها مرة أخرى. تحية لأعوال الحماية المدنية كانوا زادة موجودين للمواطنين زادة ساعدوا بعضهم، ولكن شفنا هذا إن شاء الله معاش شوفوه مرة أخرى. باش نرجعوا للطقس مع عامر بحبك علاش مع الصور والفيديوهات اللي ترافق هذا في الحصة. مش نمشي وزاد لموضوع آخر، الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد بعد حصيلة وتقييمية لموسم الحبوب مع الرئيس المديرة العامة لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد الزواري. باش يكون معنا رئيس لجنة المالية كذلك، وبعد لقاء رئيس الجمهورية بالسيدة رئيس الحكومة ووزير التخطيط والاقتصاد كيفاش باش تكون الميزانية الأيام القادمة. باش يكون معنا السيد رئيس اللجنة المالية والإشكاليات المطروحة في هذا الكتاب، موجود باعتبارنا يوم الجمعة كتاب الويكاند سيرة الطيب والدهنية للأستاذ الطيب الجوادي. بشوف الرواية هذه كذلك متابعة
3: سيرة الطيب والدهنية، معناها الطيب والدهنية جوادي
4: سيرة السيد الأستاذ الطيب. تو نشوفه معاه كذلك حاتم مع متابعات أخرى ومفاجآت مروة.
3: فما مفاجآت عندها
4: مروة
3: أظل يا مدام
4: الوحيدة منعت من الشتاء البارح في تونس العاصمة
3: روحت بكري
4: تقريبا،
3: هي تكمل من هنا نص نهار نص نهار ونص، معناها وصلت مضي ساعة ونص هكاك لي باردو دونك منعت.
4: أمنت لها أنا الوصول وحلت أنا.
3: الحمد لله عليكم اللي لاباس وكهو. يلا نمشي لفاصل موسيقي كما تعودنا بعد أمبريف، نبدأوه بصوتي ونخليكم مع رائعة منا روائعية، وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي طريق. نساعدوا روحنا في ثنية عايشكم ما نغامروش إذا كان فما برك مياه، وأيضا إذا كان تتقوى الأمطار وبشكون قوية في بعض الولايات، وتنشوفوا هذا من خلال نشرتنا الأولى، نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي حول تطور حالة الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. بوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: إذن ترتفع اليوم درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى عامة بين 31 و 36 درجة، وتكون توصل زادة توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. وذلك علاش نحسوا بهذا الارتفاع الطفيف مقارنة مع البارحة. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزير. طبعا نقول لكم من موجودة الأمطار هذه في الصباح وبعد الظهر وفي الليل. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات. وبحرنا اليوم مضطرب. نشوفوا التوصيات في خريطة اليقظة اللي تتواصل حتى الخمسة متاع العشية، التحين متاعها بالنسبة لليوم 18 سبتمبر، والتوصيات هذه كانت من البارح 17-9 في حدود الأربعة و17 دقيقة، تتواصل اليوم إلى حدود الخمسة متاع العشية. أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الأضرار المحتملة واللي ننبه منها ونعاودوا، الأمطار الغزيرة هذه اللي تصب في فترات قصيرة مما يتسبب في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم للمياه، اضطراب بنقاء في حركة النقل وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي، إمكانية زاد انقطاع التيار الكهربائي واللي ما صارش البارحة. هذا المعطيات اللي عنا وإن شاء الله اليوم ما يصيرش بطبيعة الحال. ثم لهنا الإجراءات المتخذة كنصيحة بطبيعة الحال، الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر، معنا نشوفوا شنو الحالة الجوية، وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، اتباع تعليمات السلامة عند السياقة، تجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، وحاول أنه إذا كان ما عندناش حاجة باش نقوموا بها ضرورية ما نخرجوش في الفترة اللي تكون فيها برشا أمطار وتكون الطريق مغمورة بالمياه، أو ما نمشي وزادة سواء مترجلين ولا بسياراتنا قرب مجرى مائي. تجنب النزول إلى الطابق السفلي والمناطق المنخفضة خلال فترة نزول الأمطار. إن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع، وإن شاء الله على قد شهدنا بأتم معنى الكلمة. نشوفوا مع بعضنا كما وعدتكم الفترة الصباحية شنو اللي فيها. الفترة الصباحية تتركز الأمطار على السواحل الشرقية. نشأنا في نابل نلقاو خلايا رعدية هذا الصباح مع أمطار متوسطة و28 درجة. سوسة نسجلوا فيها 30 درجة هي والمستير والمهدية 30 وحتى صفاقس 30، لكن الأمطار خنشوفوها كيف كيف، الناس الكل متوسطة. خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هذا الصباح في سوسة، زادة متوسطة في المنستير، ومتوسطة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة في المهدية، وفي سوسة في صفاقس زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في حين في جابس نسجلوا 31 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. إذن ستة ولايات فيهم الأمطار الأمطار هذا الصباح، في حين بقية الولايات تعرف طقس مغيم جزئيا فقط. درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة أقل الدرجات اللي شاهد فيها اللي هي في الكيف 27، بعدها في القصرين ثم نقاو 27 زادة في جندوبة وفي باجة، 29 في بنزرت هي وتونس الكبرى، 28 زغوان، 30 في القيروان. احنا نقدمه للجنوب باش تبدأ في الترتفع هذا الصباح درجة الحرارة في قفصة 31، وأيضا 31 في تطاوين، 30 في مدنين، و34 في توزر وفي قبلية، وهي أعلى الدرجات بالنسبة لليوم. بعد الظهر هي تتغير الأمور كل، وبشكل فعنا أمطار قوية في بعض الولايات والبقية متوسطة. الأمطار القوية هي سليانة، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 30-30 درجة، 33 درجة في الكيف بعد الظهر وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في الكيف، ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 32 درجة. بقية ولايات الجمهورية اللي هما تقريبا بقية متاع 3-17 ولاية فيهم أمطار، أمطار باش تكون الأغلبية متاعها متوسطة، هذا الأغلبية المطلقة معناها ثلاثة قوية والبقية متوسطة، في حين ثلاثة أربعة ولايات في الجنوب ما فيهم شي أمطار، معناها توزر وقبلي ومدنين وتطاوين. بقية ولايات الجمهورية كلها فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، مع ضرورة الانتباه راو كيف نقول خلايا رعدية مع أمطار متوسطة تنجم تكون الأمطار تتقوى في فترة قصيرة، في فترة زمنية قصيرة وتعمل بركل المياه في كل ولايات الجمهورية كما قلت لكم، باستثناء أربع ولايات اللي هما في الجنوب اللي نذكر بيهم فيهم شي أمطار، توزر ثم قبلي ومدنين وأيضا تطاوين بعد ظهر هذا اليوم، مع أمطار قوية في ثلاثة ولايات فقط سليانة الكيف والقصرين. الليل زعما تتفرهد الأمور ما فماشي أمطار، لا تتواصل الأمطار خاصة على المناطق الساحلية، معناها بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تونس الكبرى أمطار متوسطة، في نابلس زادة متوسطة، تتواصل في زغوان أمطار متوسطة، في سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي والمستير والمهدية، وأيضا نقاو الأمطار اليوم في سيدي بوزيد وفي الليل هذا، في القصرين أمطار متوسطة مع أمطار متوسطة في قفصة، ريح قوية في وأيضا في إقبلي. هذه النشرة الأولى لبوان ميتيو الأولاني. لبوان الثاني يكون في حدود الثامنة صباحا، واللي نعطيه فيه التحيين متاع الخريطة متاع الأمطار والتحيين زادة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص كل الظواهر الجوية وتوصية المعهد أيضا، واللي يزمنا رانا نطبقوها اليوم وغدوة وبعد غدوة وحتى لنهار التثنين. كانت هذه ذا الميتيو خدناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نمشي بسرعة لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفو دو بريس.
5: أبرز أهم الأخبار: الجمهورية تلتقي وزير الصحة العمومية ووزارة الداخلية وبلاغات تحذيرية لمستعملي الطريق. حاتم: تحيينات متواصلة لخرائط اليقظة من الفيضانات، تقريبا كل الناس مطالبين الآن بالانتباه لخرائط اليقظة ولبلاغات وزارة الداخلية بشأن استعملي الطريق في علاقة الأمطار. تونس: وزير التشغيل والتكوين وإضافة 6 اختصاصات جديدة لمنظومة التكوين. ووزارة الخارجية تدين الهجمات التي استهدفت عددا من المدن السعودية البارح. وزارة الخارجية تصدر هذا البلاغ وبطاقة إيداع بالسجن في حق محامي وآخرين من أجل ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
3: هو بيدو غازي ولا حد آخر؟
5: لا مش
3: غازي.
5: لا محامي.
3: محامي محامي على خاطر محامي.
5: حامية وآخرين من أجل ترويج المخدرات. طبعا الأمم المتحدة أخيرا والجمعية العامة
3: ومتهمة،
5: لا كل متهم بريء ما لم يصدر حكم نهائي، هذا متفقين فيه حاتم. الأمم المتحدة أخيرا تسمح لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تحدث عبر الفيديو بعد ما صادق الجمعية العامة وصوتت لحقه في التدخل عبر الفيديو. تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية
3: ما عطتوش الفيزا.
5: الأمم المتحدة واضح ومقراتها تابعة أمريكا،
3: مش منظمة دولية. الرئيس الفلسطيني أنه دول القضية الفلسطينية.
5: لا تحكم بحكامها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في المقابل الاتحاد الأوروبي يصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء الأسلحة، يعني تقريبا الدمار بسبب فيه الدول هذه واضحة. حاتم، نعود إلى تونس كذلك. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية. شفنا النقص في بعض الأعداد الصغيرة من الكتب المدرسية، 3-4 عناوين كانت ناقصة هكا. تستكمل وزارة التربية تقول، وتم توزيعها على المستوى الجهوي بنسبة 96%.
3: يعني فهمت شهر شو أخرت لأنه بديت على بكري والورق كان من تونس من عند معمل الحلفة بوان داتيروغاسيون، يقول المطابعة ما خلطتش لأنه صفقة فيها برشا مطابعة راهو بطبيعة الحال إلى جانب المطبعة متاع المركز الوطني البيداغوجي. لكن مع هذا خليفة راهو مازالت حاجة الكرارس،
5: هذا اللي حبيت نقول لك. ولا لا، الكرارس المدعمة غير موجود تقريبا في معظم المكتبات اللي ندوروا عليها ونخذيه كما المواطنين كل صغارنا، ما شفتش الكرارس المدعم الحقيقة. نقطة استفهام، ناخذه في الكرارس توصل 2700 و3500، وثم الكرارس طبعا لك السبيرال وغيرها من 18000 وانت ماشي. هذا شوفوا فيه في الواقع. على كل حال ان شاء الله يقع الإفراج عن الكرارس المدعم لتعديل الوضعية خاصة لأصحاب المخدر.
3: هم بدوه مخر، يقول لك قاعدين على دفعات يوصلوا فيه شوية صبر و 20 مليون تقريبا، مانيش عارف عدد كبير من الكرارس المدعم يكون في السوق
5: إن شاء الله.
3: يلا شكرا لي. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. فاصل ونمشي للأخبار نشرة السابعة مع الرائعة على الدوام بسمة سعيدة.

من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متاعنا اليوم متموج والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتوصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. هات نمشيو مع بعضنا للخريطة متاعنا. في الفترة الصباحية ما فماش حاجة تذكر باستثناء درجة حرارة عشرينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ثلاثينية باش تكون في الجنوب، 30 درجة في قابس، 31 بدنين، 30 تطاوين هي وقبلي، و33 أعلى الدرجات نقاوة في توزر في برج الخضرة. إذن درجات حرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 25 أقل الدرجات هي في الكيف وأعلى الدرجات 33 في توزر وبرج الخضرة. بعد الظهر هي اللي بتصير التغييرات اللي يزمنا ننتبهوا ليها. بعد الظهر عندنا تقريبا 3-6 ولايات ما فيهمش أمطار، هما قفصة وتوزر ومعهم قبلي ومدنين وتطاوين، ودرجة الحرارة هنا تراوح في مدنين بين مدنين وتطاوين 34-35 في قفصة، 37 في قبلي، و38 اللي قلنا عليها في النشرة قبلي كان قوى في توزر، مع 39 درجة في برج الخضرة. في حين الأمطار باش تكون على 18 ولاية فيها أمطار. نبدأ بالأمطار القوية واللي مهم جدا باش ناخذوا الحيطة امتاعنا ونحتاطوا واللي احتاطرة ويمنع معناها وواجب الحيطة. نلقاو سوسة فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونوصلوا فيها ل 34 درجة درجة الحرارة. المستير زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 31 درجة، 32 درجة في المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ثم القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القيروان و33 درجة، والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الستة ولايات عرفناهم نذكر بهم: سوسة، المستير، المهدية، ثم القيروان، ومعانا القصرين. دونك يولي ومع ستة نحسب فيهم خمسة توا لأنه في صفاقس أمطار متوسطة في صفاقس. دونك خمسة ولايات اللي فيهم الأمطار القوية. بقية ولايات اللي هما بنزرت باش تكون أمطار متوسطة، تونس الكبرى أمطار متوسطة، نابل أمطار متوسطة، في صفاقس أمطار متوسطة، زغوان كيف كيف متوسطة، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة في سليانة وفي باجة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة هي وجندوبة ومعاهم الكيف، ثم نقاو سيدي بوزيد فيها أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. نحتاطوا بالنسبة للخمسة ولايات اللي نذكر بها: سوسة، المستير، المهدية، القيروان، و القصرين اللي فيها خلايا رعدية مع أمطار قوية، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الليلة الفاصلة بين اليوم والنهار السبت الأمطار تتواصل هذه الليلة وبش تكون على بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، متوسطة زادة في زغوان وفي نابل أمطار متوسطة زادة، كيف كيف في ولاية سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ولاية المنستير كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في المهدية، ونمشيو لسيدي بوزيد فيها زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في القصرين وأمطار متوسطة في قفصة. إذا كان نحسب بالولايات اللي فيها الأمطار بنزرت نبدأ بها 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ولاية فيها أمطار هذه الليلة، وزوز ولايات اللي هما توز الرياح قوية وقبلي فيها رياح قوية. بقية ولايات الجمهورية مغايم جزئيا طقسنا فقط، هذا ما يميز طقس هذه الليلة. نهار السبت، نهار السبت يعيشكم نحتاط وزادة لأنه نهار السبت باش تتواصل الأمطار وهذه المرة على كل نقاط اللي موجودة في بلادنا، معناها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من بنزرت إلى برج الخضر عنا الأمطار الأغلبية متوسط، لكن فما الأمطار القوية واللي نوصيه عليها. الأمطار القوية
غدوة نهار السبت باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في سوسة، وكيف كيف أمطار قوية خلايا رعدية محلية في المنستير، وكيف كيف زادة في المهدية خلايا رعدية مع محلية مع أمطار.

قوية في نابل، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ثم نمشي والسليانة خلايا رعدية مع أمطار محلية مع أمطار قوية، الكيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وعندنا قصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ونوصلوا حتى القفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية باش تكون أمطار متوسطة في كل ولايات الجمهورية دون استثناء. وقلت من بنزرت البنقردان عرفنا اللي 7 ولايات 8 بالضبط من نابل، أو نذكر بهم نابل وسوسة والمستير والمهدية ومعاهم سليانة والكيف والقصرين وأيضا قفصة، هما اللي فيهم الأمطار خلايا رعدية مع أمطار قوية بالنسبة لطقس غدوة. هذوما 8 هكا ولا لا شبقونا، معناها شبقونا 16 ولاية فيهم أمطار متوسطة، هذا بالنسبة لنهار السبت. نهار الأحد تتواصل زاد الأمطار وباش تكون قوية في بعض الولايات اللي هما تحديد الراه في 5 ولايات قوية، لكن اللي ما نقولوه اللي نقولوه لهنا أنه هذه الأمطار كما نهارت السبت نهار الأحد من أقصى الشمال، معناها من بنزرت وصولا لبرج الخضرة. الأمطار القوية باش تكون موجودة على 5 ولايات حسب نشاهد، اللي هي الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، القصرين كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ومعها زاد قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، كيما أسي توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية باش تكون أمطار متوسطة من بنزرت لتونس الكبرى لنابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سوسة متوسطة، في المنستير متوسطة، كيف كيف المهدية ومعاهم صفاقس متوسطة. بقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون الأمطار متوسطة، ما هذا ضعيفة متوسطة بل تنجم تكون قوية في بعض الدقائق ولا حتى في بعض المناسبات، اللي هذاك يخلينا ناخذوا احتياطاتنا ونركزوا برشا مع النشرات نتبعهم يعيشكم. النشرات هي اللي تورينا اش عندنا وما عندناش في طقسنا قبل ما تخرج، قبل ما تغامر، قبل ما تاخو اي ديسيزيون في الويكاند هذية من اليوم الى حدود تقريبا نهار الاثنين القادم. رغم اللي نقول لك يا مروة كونه هذه الأمطار راي باش تتواصل إلى حدود بالضبط إلى حدود آخر سبتمبر بكميات متفاوتة بين متوسطة إلى قوية. هذا ما يميز إذن شهر سبتمبر وضرورة الحيطة والانتباه. كانت هذه إذن الميتيو بالتفصيل خذينها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت ولين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. بالمطر هدية ذولي موسم فلاحي منتظر باش يكون إن شاء الله طيب يا رب، إن شاء الله خير وبركة على كل أولادنا وبناتنا من الفلاحين والفلاحات اللي ينتظروا في أمطار مع بداية الموسم هاي جات والحمد لله. ثم فما أيضا جديد في خصوص ديوان الحبوب، هذاك علاش خليفة مسالم في هذه المتابعة يسلط الضوء على كل ما هو جديد خاص ب الديوان الوطني للحبوب.
4: متابعات متابعات
5: البارح حاتم ديوان الحبوب بقيم ندوة تقييمية لموسم تجميع الحبوب في بلادنا، وتعرف المراهنة تقريب في القطاع الفلاحي من أبرز هي موضوع زراعة الكبرى والحبوب لتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، نتخلصوا مشكلة التوريد اللي هو تقريب موضوع التوانس الكل في علاقة بالحبوب متاعنا. طبعا هذه الندوة خرج بجملة من الخلاصات ومدخل للاستعداد للموسم القادم. كانت مش تكون معنا السيدة سلوى بن حديد الزواري المديرة ديوان الحبوب اللي نقول لها صباح الورد. سيدة سلوى
6: صباح خير. صباح خير وصباح خير للمستمعين راديو جوهرة اف ام.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة.
5: السؤال الأول مدام سلوى هو خلاصات موسم الحبوب المنقضي في انتظار أنه ما نسلوه في الاستعدادات القادمة.
6: شكرا. بالنسبة لموسم تجميع الحبوب ثابت 2026 الحقيقة هو انطلق وكمل في ظروف طيبة، واللي النتائج اللي تحصلنا عليها هي 11 مليون قنتار وتعتبر نتائج طيبة على غرار الموسم الفارط. كذلك عم ناول كنا في حدود 12 مليون قنتار وسنة 11 مليون قنتار، تعتبر من المواسم الطيبة مقارنة بمعدل 10 سنوات الأخيرة اللي هو في حدود 8 مليون قنتار.
3: أستاذ سلوى بن حديد زواري رئيس المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب، البعض من الفلاحة يقول لك لو كانوا عنا المدخلات وكانوا عنا الضروريات وقت الزرع متاع الحبوب كنا نجموا نعملوا وتقال هذا رقم 20 مليون قنتار.
6: شوف بربي هذه خليني نوضحها إن فابغتوت. المهم في كل شوف احنا راو بربي باش نرجع بيك هذه ديما راو يزن الفرق بين تقديرات انتاج وبين التجميع. والدولة التونسية كي تعمل برنامج التوريد تعملوا على التجميع اللي يدخل السيلوات، الانتاج يقع ديما تقديري. هي تقالت كلمة 20 مليون شبينا في 2003 نرجع بيك قبل الانتاج مش مقدر، صرحت به وقت الوزارة 29 مليون و300 ألف قنطة وجمعنا 12.3 ولا صارت لا بلبلة ولا قال وينو انتاجنا. معناها وقت اللي احنا ولينا نقبل تقديرات الانتاج معناها انت ثم برشا فلاحة اللي كان ينتظر باش يجيب مردود 80 قنطار في الهكتار، جاب 35 جاب 40، هو يقعد ديما رقم تقديري.
3: والأسباب شنية سيدة الرئيس المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب علاش جاب أقل بكثير؟ معناها قالك لا مونيتر ما توفرش، قالك
6: لا مش كان لا مونيتر. راني قلت لك ثم صحيح راهو شوف النقص حتى واحد باش يقول لك لا ماهوش مثلا مش نقص، ولكن ديما التجميع والانتاج ديما شوف فرق 5-6 وتو نفسروه. معناها هي اصلا وزارة الفلاحة مازالت ما صرحتش بالرقم الأخير، معناها هذيك كان ديما تقديرات وراو احنا توا فلاح مراو ما نعرفوا المردود كان كدور الماكينة تقعد ديما تقديرات ما نبنيوش على تقديرات وفي كل وقت ولا كأنه هذيك الأساس هذيك راو ما هيش حاجة. المهم قديش جمعنا قديش الدولة باش توفر حبوب واستهلاك من الانتاج المحلي وقديش برنامج التوريد وقديش باش نقص ما التوريد بالعملة الصعبة. هذا المهم.
3: الإنتاج نقصه بناء على ما جمعناه وعندنا توريد.
6: هذا هو المهم. جزت بربي خليني نفسر حاجة. رأوا في كل الحالات وقلتها البارح ولو هو ديوان لاهي بالتجميع، ولكن يلزمنا نفهمه الإنتاج عمره ما يكون قد التجميع، عمره ما يكون قد التجميع. علاش؟ احنا وخاصة في المواسم الطيبة كي يبدأ عندنا شعير وفرة متاع شعير كيما عمناول وكيما سناء. عمناول جمعنا الشعير أكثر من سناء. علاش؟ على خاطر عمناول السعر اللي حددته الدولة كان أكثر من السعر المتداول في السوق، خاطر صوم الشعير حر، يعني فلاح حر في الاتجار فيه، والسوم الشعير مربوط بالسعر العالمي، كي يطلع السعر العالمي يطلع سعر الشعير. عمناول كان المتداول في حدود 70 دينار في القنطة، والدولة كانت تشري بثمانية، دونك فلاح الكل جابونا الشعير. هذاك علاش احنا سناء تراجع باش نشوفوا الفرق بين عمناول وسناء في التجميع. تراجع بحوالي 42%، خاطر الشعير السناء المتداول أغلى من اللي موجود اللي حددته الدولة. دونك هذاك علاش لمينا كان 1,700,000 اللي هو يعتبر رقم، يعني شعير قاعد يدور وذاك اللي نفسروا الفارق. دونك هذا باش تفسر به الفارق في الإنتاج. ثم احنا قداش نوفروا بذور؟ بذور مثبتة 500,000 قنطار اللي هو يعتبر رقم قياسي. يعني خلينا نشوفوا، احنا كنا في المعدل 260,000 قنطار، عمناول 524,000 قنطار، باش نكونوا في حدود الموسم الفارق. نعم
5: قنطار في البذور
6: المنتجة سناء حوالي 500,000 قنطار. ما تعرف احنا توا جمعنا 688 معناها 82,000 قنطار خام مويزمو يتغربل ويتداوى، وكما نقولوا ديشي معناها فارق الغرب هو اللي يكون في 15% 10-20%. دونك نقولوا احنا في حدود 500,000 قنطار اللي هو رقم باهي، ولكن غير كافي للمساحات اللي عندنا. كيما مثلا سامحني يقول لك المساحة مبر مش 1,001,000 وزراعته كان 933 ولا 999,000 قنطار. دونك ثم لهنا اختلال بين المبرق، ونقعد ونحكيه في حاجات أكوتي.
3: بربي شكون يعطي الارقام نتاع الاستيماسيون هذيا؟ مانيش احنا
6: الاستيماسيون، لا الاستيماسيون احنا الاستيماسيون تعطيها وزاره الفلاحه، ما تقعد ديما
3: معناها وزاره الفلاحه
6: انا قلت استيماسيون. استيماسيون بين كي نبداو احنا 999 ولا 900 ومليون، خاطر انت خي تمشي توا هذيك سيتون استيماسيون. سامحني قداش عندنا من فلاح احنا توا بعد الاحصاء يظهر، مثلا نقولوا 200-250 يا اخي، احنا ندوروا على كل فلاح نقولوا له واش خليت قصيبه، واش زرعت فول مصري، واش زرعت ريتيكال، تي ماي سيتون استيماسيون قداش المساحات نتاع الحبوب، ولكن ثم تداول زراعي.
5: ما كيفاش نوصلوا ل 20 مليون قنطار؟ هاد توا عمليا
3: سناء بالامطار وبالمدخلات نتاع الانتاج ان شاء الله تكون متوفره هذيا. شنو خدمتنا عسنا؟
6: شوف خدمة نتاع السنة، أولا توفير سعة البذور إن شاء الله وإحنا بدينا فيها، وإن شاء الله الفلاحة الكل نبيو لها حاجياتهم. وبربي ما تقولوا التأخير وما تأخير، خاطر راهو ثم واقع تونسي عندنا 4 شركات الإنتاج في اليومي 5,000 قنطار كي تحسبها، دونك باش نمشيو حتى ديبي ديسمبر معناها.
3: مش نقولوا التأخير، راهو الفلاح هو اللي يقول وخروا، مانيش يعني
6: إيه لا نفسر له في التأخير. التأخير لا لا أنا نفسر راو مانيش منحب، معناها احنا مطالبين راو لتلبية حاجات الفلاح، والفلاح راو ركيزة من ركائزنا ولازمنا ندعمه، وعنا عدة إشكاليات خلنا نعالجوها. وإحنا خلال الندوة بتاع البارح خرجنا بمخرجات معناها إن شاء الله تكون قابلة للتنفيذ. هذا المهم، ما نقعدوش مش راني أمارة مش عليك أنت،
3: أعطينا هدوم
6: نحكي مثلا أو نحكيه توا، خاطر احنا نحبوا ننظروا للمستقبل ونحبوا نجمعوا اكثر كميات. اكيد احنا توا في نمط بعلي راهو يقعد ديما مهما عملنا التساقطات وتزامنها وفي مختلف مراحل نمو الحبه، هذا الاساس اكيد التربه يعني سيت ان انفيرونمون التربة الكل يعني عدة مكونات مش كان لامونيتر والدي ابي اكاو الاصناف يعني الامونيتر لي زونغري المبيدات كي نداوي الحبه في الوقت يعني سيت ان تو معناها باش نجمو احنا
7: كامل. هو الخليفه هو الوقت وفالي لهنا انا تمنيت انها جات بحذانا سيده الرئيسه المديره العامه
6: ان شاء الله تجيب
7: عليكم. خنفركوا الرمانه ونفركوا السبوله كما يلزم ونعطيه كل صغيره وكبيره ونعطيه سي الاستعدادات الخارقه للعاده اللي قاعدين نقوموا بها وان شاء الله ربي يعطينا صابه وان شاء الله ربي يوصل
5: الحبوب اللي تزرع في كامل توم
7: في كامل توم في جهه معينه. شكرا ليك سيده الرئيسه مدير العام للديوان الوطني للحبوب.
8: هاشتاج جوهر اف ام على انستغرام. هاشتاج جوهر اف ام.
9: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
12: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
11: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
12: عندك أورانج
13: ربي كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
14: جوهرة أفلام
15: بوبليسيتي.
0: صباح الورد
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين. ضيف الدنيا وما فيها هذا الصباح هو رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، لأنه الحديث بدأ على الميزانية وتحضيرها ويظل يوصل لهم مشروع ميزانية، ولا وصلت لهم حاجة هل بدأ ويخدموا عليها، هل فما تنسيق بينهم كنواب باش يصوتوا على هذه الميزانية وبين الإدارة إنشاءنا أو وزارة المالية ولا الحكومة. هذا كل نسألوه بعد قليل ونطرحوه على السيد ماهر الكتاري ضيف الدنيا وما فيها.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سماع الكتاري، شكرا لك على تلبية الدعوة وإن شاء الله صباحك زين.
2: شكرا وصباح خير، وإن شاء الله الفيضانات متاع البارح تعدت على خير.
0: هذا أنا باش نسأل السؤال الأولاني قبل باش نمشي الخليفة يدخل معك في الكوتي تكنيك متاع الميزانية وشو دوركم فيها وشو باش تعملوا وش عملت ووصلت ما وصلتش. باش نسألك على سيدي بوسعيد، وأنت ولد المنطقة هذيك الشمالية، سيدي بوسعيد والمرسى. سيدي بوسعيد بالأمطار صارت الانزلاقات المرة الفارطة، الأمطار اللي صارت البارحة لاباس سيدي بوسعيد؟ طمن
2: لليوم الصباح لاباس الحق. الحمد لله. أنا في الليل وقتي مروح من المجلس تعديت لسيدي بوسعيد وعملت دورة وصلت الجماعة اللي عنا غديك، ما صار حتى شيء، لكن نحب نقول انه راهو صوت الاسراف ووزارة التجهيز بالتحديد عملنا برشا اجتماعات في ماي وجوان فارط، وعدونا انه الاشغال الكبرى باش تبدا.
0: فما حتى اشغال بدات؟
2: الاشغال الكبرى ما بداتش.
0: شو اللي بدأ اشغال
2: الاشغال الاولانيين اللي بحذا الباركينج وين فما
0: التهيئه نتاع الباركينج
2: وين فما اللي بيعوا هذوكم الواحد هذاك تخدم شويه، اما الضفه الشرقيه والغربيه نتاع الواحد وين فما جبانه الفوق ومن شيره القصر القديم نتاع بن علي وكل شيء وباش يشدوا الهضبه مازال ما بداوش. احنا كان عطانا سيد الوزير التجهيز طمنا قال لنا راهو فاو ديبي سبتمبر باش تبدا الاشغال الكبيره، عملوا لي زيتود وعملنا 3 و4 اجتماعات واكد الى حد الان مازالت ما بداتش. وهذا نداء من هوني من جوهر افام لوزارة التجهيز باش على خاطر ما نقعدوش نستناو حتى تعاود. الشيء
0: نتاع النجمة الزهراء زاد نفس الشيء، معناها
2: النجمة
0: زاد مسكرة. النجمة
2: الزهراء مسكرة، الاسبلاناد هذيك الكبيرة مسكرة. أنا مشيت عمل دورة هذيك فما بارتي من التراس نتاع النجمة الزهراء واقفة بين ضوء وهواء على خاطر جبدت فما انزلاقات جبدت
0: الانزلاق نتاع الأمطار
2: التو مسكرة. وأنا مشيت وقتها والحق الفترة اللي فاتت مشكور الجيش الوطني جاء وعملوا لبريستوبوغرافيك وكل شيء، لكن الأشغال ما بداتش. حاجة قبل ما نبداو في قانون المالية اللي جاي، شوف بالنسبة للفيضانات نحب نقول حاجة، اللي احنا قاعدين نحكيو فيه قاعدين نلقاو حل للنتيجة متاع الفيضانات، حفاظة الناس والواحد كل، لكن باش نحلوا الإشكال لازم نشوفوا الأسباب متاع هذا، لازم نمشيوا خطوة التالي باش نشوفوا الأسباب. تتبسم ما هذا هي راه ما تنجم تحلها كانك
0: شانتي على خاطر
2: شانتي
0: كبير.
2: باش نفهمه أنا بالنسبة لي أنا وبالنسبة العديد من الأشخاص، لأنه
0: شانتي كبير وفما حاجة باش نقولوها معناها ما خبيوهاش على مستمعينا وعلى التواسة ولا ربما يعرفوها، راهو احنا السبب، راهو سكرنا المسار الطبيعي متاع المياه.
2: هذا هو اللي باش نقوله،
0: راهو عملنا كوارث بالبناء الفوضوي، رانا عملنا لوتوروت، ريت لوتوروت من شيرة أريانا خليفة لوتوروت والقنطرة اللي تعاملت والدنيا كل هذاك الكل، المجرى متاع المياه اللي باش تهبط من جبل هذاك باش تمشي للسفخة،
2: هو المجرى متاع المياه صحيح
0: سكرنا عليها. هي. احنا ظلمناه الماء، راهو مش هو ظلمنا،
2: راهو احنا عملنا كيما قلت انت وسامحوني في الكلمه كوارث في التهيئه العمرانيه، راهو التهيئه العمرانيه والبناء الفوضى. وشوف انا بالنسبه لي انا 30% صيانه 30% احنا بالوسخ اللي نرمي فيه، لان انا خرجت ودرت قبل الواحد
0: شفت شي طيش التونسي
2: راهو اللي
0: راهو امر غريب مش يسد وديان يسد بحورات
2: اللي شفته. دونك انا بالنسبه لي 30% صيانه 30% احنا و 30% البناء الفوضوي. والبناء الفوضوي راه مش كان مجرى المياه، لانه انت كي تعمل مدينه، نعطيو حاجه مدينه جديده مثال في تونس هوني العاصمه منطقه النصر، النصر مبنيه ال 40 ولا 50 الف مواطن، عملوا الكاناليزاسيون بور 40 و 50 الف مواطن، بعد 7 8 سنين تلقاهم 100 الف مواطن بالطبيعه باش يتسدوا الواحد، خاطر انت باني حاجه على 40 الف تلقى روحك
0: مش النصر فقط في عدد الاماكن.
2: لا نحكي نقول لك انا
0: مشينا للعمودي واحنا ما عملناش التهيئه البناء العمودي، ما عملناش التهيئه عن طريق لوناس وعن طريق تصريف مياه الامطار.
2: تصريف مياه الامطار
0: نستحفظوا عليها نطيشوها في البحر شنو نعملوا لها المياه هذه.
2: نعطيك انا مثال، في انا شارك في عديد من المنتديات وكل شيء في بلدان اخرى، بلدان متقدمه في شمال اوروبا، كل يقول لك انا باش نبني مدينه فيها 100,000 شخص نبرمج قداش القطر نتاع الكاناليزاسيون قداش الواحد، اذا كان وصلوا 100,000 راهو المدينه هذيك سكرت ما عاد نبني يجوره ما عادش نحطها فيها.
0: وتعرفوا
2: نمشي ونبني واحده اخرى احنا هوني نبني ونبنيو الفوق ودوزيام ايتاج والبلاصه والمناطق الخضراء اللي تبنيو فيها
0: تبنيو فيها
2: ديار
0: في مناطق اثريه بنيو فيها.
2: أي مناطق اثريه عامه تقولي لي انا من كارتاج تقولي ما معناها
0: هو المشكل البحر علاش تهلك شكون اللي يهلكو احنا مسكين شو مش يعمل ديوان الوطني للتطهير وقت اللي هو حاسب على 30,000 ساكن مثلا ويلقاهم 300,000 ساكن يعمل روسيكلاج يرسك المياه بتراسكيلو والباقي يطيشوا في البحر ما عنده ما يعمل.
1: هي ما احنا شكون هذا احنا والدولة في النهاية سيدنا
0: الدولة البناء الفوضوي ماشي الدولة
1: لأنه الدولة هي توافق تغزر له أخي هو البناء الفوضوي وشنو
0: برشو غزرنا له
1: مو يتبنى ثم بلدية ثم وزارة تجهيز ثم والي ثم معتمد
0: البيك متاع البناء الفوضوي وقتاش عندكش فكرة وقتاش عندكش فكرة خليفة سيد النائب تعرف وقت
1: من ولد عندي فكره نشوف البناء الفوضوي
2: كان عارفه
0: بريود نتاع
2: الاربع سنين اللي بعد الثوره
0: عملنا قفزه خياليه في البناء الفوضوي. سيدي خليفه
1: هذا صحيح بعد الثوره شهدنا قفزه نوعيه في البناء الفوضوي وفي الخروج عن القانون من هذا، لكن من قديم الزمان التهيئه وإعادة معناها الصيانة غير موجود. البارح البلاد العربي مش الواحد خير البلاد العربي البارح جات فيها بناء فوضى شوف كيف غرقت في الماء لفايات هي جديدة فيهاش بناء فوضى غرقت في الماء زاد أمثلة التهيئة والرقابة والبلدية وغيرها مقصرة في هذا الشيء.
2: صحيح وانا نحب نلفت نظر لانه فما توا قاعدين نعملوا في مش مؤتمرات لقاءات على التهيئة العمرانية في الإقليم الثاني، بدينا بالإقليم الثاني معناتها تونس الكبرى والولايات المجاورة. التهيئة العمرانية قاعدة تفك النمط القديم، ما احناش قاعدين نشوفوا شنو صار وشنو قاعدة ديما فك النمط القديم وشنو عمل معناها الحل الجذري ماهوش موجود إلى يومنا هذا. الحل الجذري وكما قال سي خليفة الدولة مسؤولة زادا كيف الدولة راهو لازمها كي تشوف واحد بناء على منطقة خضراء ولا بناء على واد. أنا عندي في البحر الأزرق وقت حبينا نسكر الواد اللي شق متطابق البحر الأزرق لقينا الناس بانين على الواد.
0: فما حوايج بربي ما نعرفش يمكن صلح لي لو كان أنا غلط وحضرتك تحضر في اللجان هذيا ريت المدينة العربي اللي حكي عليها خليفة ما تغرقش الماء يمشي ويهبط للكاناليزاسيون اللي موجودين لوطة بالكل ما يمشي ما تغرقش راه السيستم اللي بنوه ناس بكري قال له بالدين العربي عملوها ناس بكري. احنا في وسط البلاد رانا نغرق وراه حتى ماء البحر ولا يطلع زاد اوسي لانه صدمنا عليها احنا يا
2: صحيح. شنو الحل مش بالمثال التهيئة العمرانية اللي قاعد نشوف فيها قاعده صايره تو فما حوايج اخرين زي ما تتعمل لنا
0: ان شاء الله نعمل.
2: ما احناش قاعدين اللي قاعد نشوف فيه هنا النمط القديم هذاك هو قاعدين نحاربه في النتيجه ما احناش قاعدين نحاربه في الاسباب اللي وصلتنا للنتيجه هذه
0: مع الاشاره نفس الشيء ريتو سيدي بوسعيد راهو نفس الشيء عندنا مساهمه احنا لان بنينا بناء فوضوي غاديكا واللي عمل بناء معين باش يعمل اس بلس 3 راهو عمل درشنو طبق الاول وطبق الثاني وما عملش الكاناليزاسيون وعملوا بيسينات غاديك وعملوا عده اشياء.
2: باش نرجع لسي خليفه كما قال توي كمثال في سيدي بوسعيد عندنا برشا اشكاليات بناءات ما عندهاش رخص ما تنجمش
0: تبني
2: وقد ما دخلنا وقد ما عملنا باش نحيهم البنايات لهذوما واللي عمل بيسين ما عندوش رخصه باش نحيوها له.
0: وهل معقول بيسين
2: الدوله ما نجمتش
0: هذوما
2: الدوله ما نجمتش
0: في سيدي بوسعيد في
2: ما نجمتش توقف البنايات وما نجمتش توقف عند قرار هدم ما نجمتش تنفذ قرار هدم هذا نمشي مع سي خليفه
1: هذو ما همش ضعاف الحال في حي التضام ولا في الحريرية يعني اللي بناوا بنا فوضى في سيدي بوسعيد
0: ما حكيتش على المناطق الشعبية فقط بارتو
1: ياك علاش قلت لك
0: بارتو البناء الفوضى
2: كلها كيف كيف
0: بارتو خويا العزيز شنو هي المدينة تحب عليها زارة حملنف سوسة صفاقس كلها دخلت انخرطت في هذه العملية كل باهي حسنوا إذا ما حس هذه خلينا نقدموا شوية يا أخي وصلت لكم وإحنا في بناش الميزانية ولا مازلت؟
2: إذا كان وصلت حاجة قولوا لي أنا.
1: عندكم اجتماع عن هالاثنين لجنة المالية.
2: عندنا اجتماع باش نشوفوا علاش وزارة المالية ما بعثت.
0: هو الموعد مازال نتاع تجيكم المسنوة بشعب ولا
2: لا
0: ولا
2: فما شوف القانون قانون الميزانية هذا قانون دولة راح ونقولها ونعودها قانون دولة وزارة المالية لازمها تبعث قبل الموفى جويليا مدى تنفيذ الميزانية الستة وعشرين الستة شهور لأني هذا علاش لأنه احنا أنا
0: نسحقوا الميزانية التكميلية ما نسحقوش
2: وأنا كي باش نجيب لي أنت ميزانية متاع 27 لازم نكون على الأقل نعرف شنو صار 26 إلى يومنا هذا ما جاتنا حتى ورقة من حتى وزارة من حتى بلاصة
0: متاع الميزانية متاع 27
2: 15 أكتوبر
0: مازلت
2: لا مازلت أما باش أنت تبدأ تخدم في ميزانية 27
0: لازم تشوف 26
2: لازم تشوف عملنا وش ما عملناش احنا طلبنا حتى وزارة المالية احنا ك لجنة المالية طلبنا مدى تنفيذ الميزانية ما جاتناش هذاك بالقانون طلبنا مدى تأثير ارتفاع سعر البترول على الميزانية والفلوس كيف جبناها لأنه لازمنا نعرفه أنه تونس يمكن البلاد الوحيدة وهذه الدولة قاعدة تعمل فيه مجهود كبير أنه ليسانس في الكيوسك ما زادش ألوركو هو تعدى من 60-70 وصل حتى في فترة من الفترات 120
0: خارق العادة في البعد الاجتماعي
2: خارق العادة
0: لكن عملنا مشكل مالي
2: لازمنا نعرف
0: حلول.
2: الفلوس اللي حطيناها في بشرينا البترول ما غير ما زدنا في الليسانس هذوك فلوس نعطيك أنا مثال متأكد أنه عديد من المزودين ما خلصناهمش الدولة ما خلصتش المزودين نتاعها نأكد لك لأنه كي تتعدى من 60
0: مزودين نتاع البترول
2: لا المزودين نتاع دولة نتاع
0: الدولة مش بترول
2: نعطيك أنا مثال القضية الكبيرة اللي صايرة تو على ستيك مثال الدولة ما خلصتهاش في 2500 مليار دعم خاطر الدولة جات الستيك قالت لها أنا الكيلو واتور يتكلف لي ب 400 قالت لها بيعه ب 200 وأنا ال 200 هذوك منعتيهم لك ما عطاتش ما خلصتش وصلت ل 2500 مليار ما خلصتش الدولة دونك الدولة ساعات كي تسحق فلوس ما تخلصش المزودين تاعها ما تخلصش الشركات اللي لازم تخلصهم دونك هذاك كيفاش تتراكم المشاكل الكل وهذا اللي لازمش نوصلوا وهذا اللي وصلنا له تو وهذاك علاش الستيك ما لقاتش فلوس باش تستثمر في المثال العديد من القصان نتاع الضوء اللي صار في الصيف سي فري دي ليستاج مي اوسي فما لي ترونسفو اللي تحرقوا على خاطر لي ترونسفو قدم ما صارش السينا نتاعهم ما فماش الامكانيه باش تعمل السينا نتاعهم الكابلاج انا مشيت وشفت واجتمعت مع عديد من الاطراف في ستيك يقول لك لي كابل في وقت من الاوقات يتهريو بعد 10 سنين واحد بسخان لازم يتبدلوا هكا ولا ما لقيناش كيفاش نبدلوهم على خاطر ما عندناش فلوس على خاطر ما احناش قاعدين ناخذوا الفلوس نتاعنا وراهو الفلوس اللي ناقصه اللي نورمالمون متاتيه من احنا من المواطنين باش نخلصوا فاتوره ستيك عندها 3500 مليار عجز 3500 مليار فيهم 500 مليار الفواتير اللي مش خالصه معناتها مش الجزء الكبير
0: في المواطنين
2: 500 كاو مش 3000 الاخرين متاتيه من الدوله معناتها ما لازمناش نحطوا كل شيء راهو
0: قبل ما نوصلوش للرقم هذا يقص عليه معناها الضوء وما يرجع له الضوء ولا ما يخلص ولا يجدول
2: خاطر جات فترة من الفترات ما فماش ما نعرفش أنت إذا كان لاحظت قبل كنا كل شهر يجي ياخو ياخو العداد وكل شهر تو ساعات تقعد بأربع خمسة أشهر ما يجيك حد ما تخلصش وبعد كي تولي لك الفاتورة مليون ولا قداش ما عادش تلقى باش تخلص باش يجي يقص عليك ما يقصش عليك السبيطار كي ما يخلصش الفاتورة نتاعو استيك نجم ما تقص عليه ضوء السبيطار
0: لا
2: ما تنجمش المدرسه كي ما تخلصش الضوء تنجم تقص عليها
0: لا يا خويا
2: ما اي
0: باش
2: تيمو هذا هو
0: نلعبوا بعشانا خليها قرايه وصحه
2: تيمو هذا هو السبيطار علاش ما يخلصش على خاطر الكنا ماهيش تخلص فيه والكنا علاش ماهيش تخلص فيه على خاطر الفلوس اللي تتصب في السي ان اس اس ماهيش قاعده تجيه ماهيش قاعده توصل لها دونك ما تخلصش
0: كله مربوط ببعضه
2: في الاخر كله مربوط ببعضه في الاخر
0: خلينا نربطوه زادة بالفاصل اللي عنا توا ونرجعوا لك نكملوا عشرة دقائق اخرين اعطيني فاصل قبل ما نمشيوا لكتاب الويكند يلا
3: جوهرة اف ام تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهرة اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي لابليكاسيون جوهرة اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي جوهرة اف ام بوبليسيتي
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: جوهره اف ام بوبليسيتي
5: صباح الورد
6: صباح الورد
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
6: من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
0: شوف اسمع وتمتع. شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة للجميع وجمعة مباركة لكل المستمعين ومشاهدين الأساس الغالين. ربح على الوقت وعندي عشرة دقائق على ذمتكم ما يا سي خليفة وسي ماهر الكتاري يضيفكم هذا الصباح رئيس لجنة المالية بمس نواب الشعب. الميكرو عايشك خليفة قدم له شوي الميكرو مروة
1: اجتماع يوم الاثنين علاش إذا كان ما جاتش الخلاصة متاع تنفيذ الميزانية وطبعا الميزانية الجديدة الأجال متاعها ما زالت لغاية 15 أكتوبر
2: شوف الاجتماع احنا عنا اجتماعات دورية في لجنة المالية وهذه عادة باهية برشا دونك نهار الاثنين الساعتين ونص اجتماع لجنة المالية علاش باش نخرجوا بيان على انه باش الراي العام يعرف انه راهو وزاره الماليه ما احترمتش القانون الاساسي نتاع الميزانيه اللي ما وصل لنا حتى شيء هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه باش نعلموا جميع التوانسه خاطر راهو انه لجنه الماليه راهو خدمنا الأشهر اللي فات الكل نخدموا فيهم وقابلنا عديد من القطاعات الاقتصادية اللي يحبوا يكون عندهم فصول خاصة بالقطاع متاعهم في قانون المالية اللي عندهم إشكاليات قابلنا مثال الإذاعات الجمعياتية أنا قابلتهم شخصين اللي عندهم إشكال مع
0: الإذاعات الخاصة زادوا إشكال يتنافسوا بالبايت
2: نسكل في الإذاعات في الإعلام يتنافسوا بالبايت دون قابلتهم باش نعطيه شنو قابلنا وشنو الجدولة وباش نحضروا الجدولة الجديدة اللي باش نعملوها في نجموا نبدأ ونخدموا قبل ما يجي قانون المالية يتنجم يجيونا العديد من القطاعات باش نشوف ومن بعديك باش ناخذوا قرار
0: سؤال سمح
2: تفضل
0: يبعثوا لهم مراسلة كلمتهمش بالتليفون ولا فما قطيعة تامة بيناتكم
2: المراسلة بعثناه لوزارة المالية
0: جاوبتكمش
2: ما جاوبتناش بالتليفون كلمتهم انا زاد اي تو واحد وكل شيء لكن فما حد شيء مكتوب بعد كي يبعثوا لك خاطر انت يقول لي باش نبعث
0: معناها تتكلموا من بعضكم
2: لا نتكلم
0: لا الحمد لله
2: لا نتكلموا كل كلام
0: لا متهنيا ومو نتكلموا من بعضكم
7: نتكلموا السبو الشاري
0: ماشي
2: كل كلام حتى تو مثال البنك المركزي فيما يخص مجال الصرف كيف وعدونا انهم باش يبعثوا قلنا لهم بيه ما تحبوش تجيوش خويا ما تجيوش مش مشكل ابعثونا مقترحات
0: من قبل
2: هذا قلناها
0: باش يبعثوا حتى سهام نمصيه الله يذكرها بالخير وزاره الماليه السابقه قالت لكم مش نبعث لكم
2: وما جاش دونك وهذايا
0: ما بعثت شيء
2: وقررنا باش نطلبوا يوم دراسي على مجال الصرف لانه ما نجموش نستناه هو الحق مش احنا ما عادش نجمو نستناه الشباب التونسي ما عادش نجم يستنى
0: الدوفيز تدخل للبلاد راهي فلوس داخله للبلاد راهو الشباب يجيب لك الفلوس
2: هي فهمت ما قاعدين نحبوا نعملوا.
1: ما قيمتوش انتم ما صدقتم عليه تو هو في النهايه الميزانيه
2: نحكيو
1: بالجوانب الشكليه القانونيه الشكلانيه هي ميزانيتكم انتم جيبها وزاره الماليه ولكن شكون يصادق عليها تصبح ميزانيتكم انتم. قيمتوش مثلا موضوع الفوتره الالكترونيه موضوع الشيك اللي مازال الجدل فيه قائم راهو حاتم الى اليوم
7: مشكل اليوم
1: اي قيمتوهاش
2: في أتونا بعث لك بعد جدول الأعمال فيه الأمور هذه فيه حتى الأوامر الترتيبية اللي ما بتقش متاع الفصول كما السيارة لكل تونسي كما التونسي عنده الحق باش يحل حساب بالعملة الأجنبية موجود راه هذا في قانون المالي لكن ما تفعلش البنك المركزي رافض أنه يبعث
0: طب ربك تقول لي قانون سمحني كلمة قانون أنا تفجعني قانون نزمنا نحترمه وزمنا نعمله هو ما صارش ما عادش قانون
2: انا هذا ديما نقولوا نعاودوا
0: كاينه مشروع كيف تقولي مشروع لا. ولا نفهمك ما هذا قانون صوتته وتعدى وهبط في الراي والدراسه
2: باش نجاوبك وباش نعاود لك وان شاء الله الناس كل تعاود تسمعني وتفهمني بالكدا راهو قانون مصادق عليه في مجلس النواب صحح عليه رئيس الجمهوريه وتنشر في الرايد الرسمي وما يتطبقش الاشكال الكبير هي مصداقيه القانون ومصداقيه الدوله في الاخر شنو في الاخر يجي المستثمر الاجنبي ولا التونسي ولا حتى الاعلامي الاجنبي الواحد يقول لك هذه بلاد فيها قوانين ممضي عليها رئيس الجمهوريه وهابطه في الرايد الرسمي والساده الوزراء ولا السيده الوزيره في كل واحد في الاختصاص نتاعو يرضوا تطبيقها
1: هي كي ما يطبقش القانون يقعد قانوني ام لا يعني انا في حاله قانون. التقاضي مثلا
2: يقعد قانوني
1: انا تصرفت وفق القانون اللي صادق عليه رئيس الجمهوريه بعد مصادقه مجلس النواب الشعب
2: يقعد قانون
1: ما نجم نمشي نتظلم في المحكمه الاداريه نقول وفق القانون هذا او بما انه ما هبطتوش الوزاره ماهوش قانوني
2: أو أنا أقول لك مثال
1: السيارة أنت قلت عندنا لهنا أنه واحد جويلية نبدأ في موضوع السيارة هذه
2: هذاك هو الوعد اللي جاني من وزارة المالية ومن الديوانة أنهم من هنا وقتها في لبرمي جويلية يهبطوا الأوامر الترتيبية متاحة وكل شيء راهو السيارة لكل عائلة ماهيش إشكال أنا ديما نقارنها بالسيارة الإلكتريك السيارة
0: يعوض على السيارة الإلكتريك
2: الإلكتريك شو عملنا احنا مو نحينا الديوانة في السيارة لكل مواطن نحبوا نحيوا الديوان كيف راهو فرد تخمام وفرد حاجة علاش غاديك تعديت في ساعة وهبطوا الأوامر ومشيت وهوني لا ما فهم حتى
0: سبب الإلكتريك لقونا الحل متاع
1: الشارج
0: راهو مشكل
2: الحل نتاع الرشاج احنا عملناه نحينا الديوانه في القطايع نتاع اللي باش يبنيو باش يعملوا لي بون
0: قانونا انا باش نبيع الضوء فماش فصل قانون يحميني ما نجمش نبيع الضوء راني
2: ما تنجمش ممنوع
0: من
2: عندك ستيك ما بيعان الضوء كان ستيك نعرف
0: دونك نجيبش نجرشي الكهرباء نتاعي ونطلب ويطلب باش نخلصوا السيد عمليه قانونيه غالطه بيني وبينه دونك فما قانون يسمو يتعدى
2: هذايا قاعدين نشوفوا فيه مع ستيك انا عملت اجتماع مع وزاره الصناعه والطاقه والمناجم وقاعدين يحضروا في مشروع قانون في التوجه هذا لانه مش معقول الدوله تمشي في كل ما هو الكتريك وما تحضرش
0: الانفراستركتور
2: اكزاكتومون كيما صار للشيك راه باش نرجع لك للشيك الشيك شنو الاشكال نتاعها نحينا الشيك وما حضرناش البديل حضرناش البديل هذا هو في عوض قبل ما نعملوا حاجة نحضروا البديل لأنه الشيك الواش أنا بيدي كنت استعمل فيه وانت كنت استعمل فيه
0: كل
2: التوانسة الكل كنا نستعملوا فيه في الأعياد في دخول القراية كما توا
0: الشيك شكيتوا انتوما صحيح فيه
2: شنو
0: انتوما مش نواب الشعب مشروعكم انتوما شديد صحيح
2: لا لا لا مشروع رئاسة الجمهورية مشروع جانا
0: وتعدى خرق العادة راهو نجم يرجعنا لحقيقة الشيك هذيك الحقيقة نتاعو راهو
2: تمد ويخلص لكن ما حضرناش
0: معاه اون باراليل حاجة أخرى باش ما يعملناش هي المشكل الاقتصادي اللي عشناها
2: ما حضرناش
0: واللي مازلنا عايشين
2: ما حضرناش
0: يلا بازي قانونكم أنتم
2: تحضرون قاعدين والله طلبت أنا برشا مرات وإذا كان تبعوني في الآن نقول لازمنا الشيك نرجعوا نجبدوه قانون الشيك هذايا نشوفوا بما أنه شنو وصل البلاد شنو الاشكاليات اللي عملها راهو من الاشكاليات اللي عملها لاماس مونيتير ولات
0: 3000 مليار
2: شيره والناس وبرشا عباد وبرشا شركات خرجت من القطاع المنظم خرجت للقطاع غير منظم
0: ما عادش تخلط في القطاع المنظم
2: دونك هذاك علاش دونك انا طلبت برشا مرات باش لكن باش نبدلوه لازم تكون فما خدمه بين مجلس النواب الشعب وزاره العدل وزاره التجاره وزاره الاقتصاد. لازم
0: نحب نشكرك على تلبيه الدعوه. لكن قبل ما نختم معك ميساج تقولوا لي الحكومه كرئيس لجنة من أهم اللجان اللي عنا في مجلس نواب الشعب وكل مهمين، لكن هذه اللجنة اللي باش تعمل لنا الميزانية متاع البلاد باش تبدأ تناقشها وتوصلها للسادة النواب.
2: الرسالة متاعي عندي 6 شهور ولا 7 شهور من اللي خذيت رئاسة لجنة المالية نقول فيه ونعود فيه إيدينا ممدودة، نخدموا مع بعضنا، نحضروا قانون مالية مع بعضنا، نشوفوا الإشكاليات الحقيقية، لأنه راهو أعضاء مجلس النواب
0: قبل كل ما حضرتوش مع بعضكم يذول يجيك القانون حاضر تناقشوا. هذا اللي نفهم،
2: هذا شنو طلب تاني
0: 3 دورات انتم عندكم دورة رابعة.
2: هذا
0: 3 دورات راهو يجي من عند الحكومة وانتم تناقشوا.
2: هذا شنو طلبت انا من فيفري كي وليت رئيس لجنة مالية، قلت لهم يجي نحكيوا نقعدوا مع بعضنا يكون فما تواصل، نعملوا على الاقل لجنة مرة في الشهر بين لجنة المالية وزارة المالية باش نقعدوا نشوفوا شنو فما شنو فماش، لكن الابواب كلها مغلقة. انا حتى لليوم يدي ممدودة لوزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة الطاقة، يدي ممدودة إيجا نقعدوا راهو بلادنا ما تستاهلش اللي هي فيه تو.
0: هذا أمر غريب يظهر لي نشاهده ونسمع به لأول مرة. السلطة مش سلطة، هي
2: الوظيفة.
0: الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ما يتقابلوش، ما يخدموش مع بعضهم. أنا عندي أنا فماش خدمة مع بعضكم
2: ما فهم. لكن الحاجة اللي لازمك تقولها أنه الوظيفة التشريعية راهو طالبة باش نخدموا مع بعض،
0: باش نخدموا مع بعض،
2: إيدينا ممدودة.
0: هذه هي الرسالة اللي نخرجوا بها، إيدين ممدودة من طرف الوظيفة التشريعية للوظيفة التنفيذية، وإن شاء الله في القريب العاجل يجي بحذانا سي ماهر مجددا ويقول تحل المشكلة هذه وقعدنا وبدينا نخدم على روحنا.
2: فمك ربي إن شاء الله. فمك ربي
0: سي ماهر الكداري رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، شكرا جزيلا على هذا الحضور الأنيق. فاصل ونختم الحصة، يلا ابقوا معنا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.
2: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. وفي نهار الجمعة آخر موعد عنا في الأسبوع، الخرجة متاعنا تكون باقتراح كتاب الويكاند اللي هو ندعو مستمعينا ومشاهدينا لاقتنائه والتمتع بقراءته خلال الويكاند. يلا كتاب الويكاند مع خليفة بسالم.
3: الكتاب الويكاند اليوم رواية سيرة الطيب والدهنية للأستاذ الطيب الجوادي. نقول له صباح الورد أستاذ.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
3: أستاذ تفضل.
2: في الجزء الثاني للجزء الثاني، معناه فما جزء أول سي الطيب هكا؟
4: اي تم جزء اول وجزء ثاني صدر في ابريل في المعرض الكتاب الاخير.
3: هي روايه بعنوان صاحبها.
4: نعم.
3: سيره الطيب والدهنيه، معناها السيره نتاع سيادتك هكا ولا؟
4: نعم، طفولتي في الكيف.
3: الروايه تسرد طفوله الاستاذ الطيب الجوادي في ربوع الكيف.
4: نعم.
2: معناها فرحت وهزت يديها والضحكة خرجت المروة سلمي كيف قال الكيف اي ولد بلادك يا لم الكيف ويحكي على سيرته هو سي الطيب.
3: ما الذي يدفع سي الطيب انه يجعل من هذه السيرة رواية؟ شنو اللي فيها يخليها رواية هك؟
4: والله اللي فيها انه انا من مولود في بداية الستينات، انا استاذ لغة عربية متخرج من دار المعلمين العليا واستاذ متقاعد. طفولة في كيف عندها مذاق خاص وفي كل أرياف تونس في الحقيقة. لماذا؟ يعني عندما يعني تفتحت عيناي على العالم في هذه الحياة وجدت أنه لم تقريبا نملك شيئا كما تعرف الظروف في بداية الستينات والسبعينات، وكان التعليم أمرا نادرا يعني تقريبا يعني شبه يعني منعدم تماما. ومع ذلك أنا رأيت أمي اللي هي حقيقة تمثل كل أمهات تونس في تلك الفترة جاهدت لتبقينا على قيد الحياة بالحد الأدنى المتوفر الموجود. كانت قصة كفاح أم جاءت بي يوما وأنا كنت نرعى البقرات بتاعنا، بقرة وحيدة وعلى أغنام، قالت لي أنت ستدخل المدرسة. قالت لي اسمع أنت بتمشي المدرسة. قلت له يما ليش مش بمشي المدرسة أنا بالذات؟ عليه أنا نلعب والصغار كله كذا وحتى واحد مشي المدرسة علاش أنا بالذات؟ قالت لي أنت نحبك خير مني، نحبك تقرأ، نحبك تتعلم، نحب نشوفك نهار تتكلم بالسوري، نحب نشوفك نهار يعني تخدم عند الحاكم. ما تعرف قبل كانت على وظيفة وكذا
2: تخدم الوظيفة عند الحاكم الحدث يكون في البلاد الكلة
4: ربي
2: هنية مش قارية معناها هكا
4: أمية تماما. وكنا في منتهى الفقر. ورغم ذلك لسبب ما أصرت هي بالذات دون نساء في الدوار الكل أنا نمشي نقرأ. خاطي نصرف عليك نبيع دجاجاتي نبيع الصندوق بتاعي نبيع اللي عندي نحب نقرأ. الوالد طبيعة الحال الله يرحمه لم يتفهم ذلك ولا أعمامي ولا أخوالي اللي يقول لك شو يقرأ وش يعمل به القراية وش يعمل وليش يقرأ. فتقول له نحبه مخه محلول ونحبه يفهم الدنيا ونحبه خير مني. فحفظت لها أنا هذا الجميل، هذا الشيء اللي بقيت أنا عمري كامل ممتن لها أنها أخرجتني من الظلام إلى النور. هذه المرأة الأمية الجاهلة اللي تعيش في ريف بعيد ملقي كما نقول أنا في السيرة ملقي في آخر العالم، أصرت أنه نمشي للمدرسة ونقرأ وتبيع الدجاجات وتبيع الكل باش تاخذ لي البلومة وتاخذ لي كراسة وتصر أني نقرأ. وكانت ترى أن كانت سعيدة جدا باش في اليوم الأول معناها تمشي للمدرسة. وبالتراس اللي ذكرتها في الكتاب أني أول نهار مشيت للمدرسة وقت رجعت قالت لي يا وريني، شدت لي العصا وقالت لي وريني واش قريت اليوم. ما قلت لها اليوم ما قريت حتى شيء أول نهار. لا قالت لي قعدت تلعب واش تقرأ ولا ما تعرف ضحيت عليك وين قريت هذا في النهار له. يعني قصة كفاح كيفاش هالمرأة هذه اللي تمثل كل نساء تونس في الستينات وفي السبعينات من العدم عملوا منا رجال وعملوا منا بشر وقراونا وخلونا معناها نشوفوا الدنيا. وهذا
2: علاش عملت جزئين؟ حسيت انك ما كملتش الحكايه
4: وما تكملش حتى كنت الراحل. علاش؟ خاطر السيره نتاعي تختلف عن السيره التقليديه اللي تقوم على المسار الكرونولوجي هذاك يمشي معناها انا وقت نذكر حاجه نكتبها. خاطر انا ديما نتعجب انه كان انسان يكتب سيره يكتبها بالترتيب. ما نجمش السيره نذكر الحاجات هذه بالترتيب. انا الوالد مرات يذكرني في حاجه نكتبها. اخوتي الناس الكبار انا كي نروح للكيف ونحكي مع الناس الكبار يفكروني في حاجات معينه نسيتها نكتبها. فنحس انه هذه الذكريات لا تنتهي وبالتالي لن تكون هناك نسخه نهائيه.
3: انت متأثر الان نفسك متاثر وانت تحكي على سيره الوالده ربي
2: فما دموع هابطه ولنا نتبع في مروه ماشي في ثنيه صحيحه بربي فما دموع هابطه لسي طيب جوادي توا
4: طبعا والله هابطه والله نعم والله بالحق يعني توا انا في خرجت لبرا خارج لبرا باش نكون وحدي باش ما يشوفني حد.
2: يعني ما زلت حية ولا توفيت يا
4: لا توفيت
2: في 2015 ما خلطتش على الجزء الأول
4: لا ما خلطتش على الجزء الأول. أنا كنت نكتب في كتاب آخر في رواية أخرى اللي هي تيم الله رواية عادية تقليدية رواية بالمفهوم التقليدي السردي التقليدي. أخي وفاته هي والأسف كانت وفاة معناها مأساوية في حادث سير فمعنى أنا كنت بين أمرين أنه الواحد فهمت في لحظة ما يفكر حتى أنه يعمل حاجة الروح ومش يتخلص من الحياة أو يكتب
2: لا يكتب يا أخويا يكتب هاك عطيتنا زوج أجزاء أدعو للناس باش يقرأوهم متعة وأيضا تحية لأستاذة بأتم معنى كلمة الأستاذة هنية اللي قرات وباعت الدجاجات ووقفت بالعصا باش يقرأ كما يجب ربي يرحمها وينعمها. وشكرا لحضرتك على هذه الهدية اللي هديتها لنا السيرة سيرة الطيب ولد هنية في جزئها الثاني. أدعوكم إلى قراءة الجزء الأول والجزء الثاني بهذه البوان البوزيتيف جدا معناها بالنقاط التفاؤل والرائعين والممتازين وبتكريم الهنية أيضا نوصل إلى خاتمة اللقاء. إن شاء الله جمعة

القريبة القادمة الكل لا يمكن حتى تتواصل إلى نهاية سبتمبر وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين ساعدوا رواحكم يعيشكم إن شاء الله جمعة مباركة نهاية أسبوع مريحة نلتقي بإذن الله نهار 2 من 6 ل 9 متاع الصباح باي وتحية تونس.

0: بيتي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو خوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي.

0: بالخصوص على بحث آليات الارتقاء بالقدرات اللغوية من خلال توسيع نطاق تدريس اللغة الصينية وتطوير مناهجها بالمعاهد الثانوية في تونس، وترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير أساليب تدريسها بالمؤسسات التربوية في جمهورية الصين الشعبية. شاركت سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا أمس في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي خصص لعرض الخطط الإقليمية للتنمية بالمنطقة العربية للفترة بين 2026 و2029، وذلك بمقر الاتحاد في بيرن. وتناول الاجتماع وفق بلاغ لسفارة تونس في بيرن أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع البريد في المنطقة العربية، إلى جانب سبل تطوير القطاع وتعزيز التعاون الإقليمي. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح جماح الحوثيين، وكانت وسائل الأعلام الإيرانية ذكرت أمس أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بكين. تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب. خاضت خلاله القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وردا على تصعيد الميليشيا الحوثية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بضربة جوية تجمعات للحوثيين في منطقة الظريفة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net سانتي بلوس، سانتي بلوس ترجع لكم بعد شويه.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: لسه المسؤولين اللي سيما جسيسة اللي صوروا طايح عنده قدش من عام وتوش صب المطر وثلين رجعوا يجي ميتيح بيهم ولا ميتيح على واحد شوف لنا حل في الهذي ولادنا راهم دوما واللي قرأوا فيه توا عمرهم فوق 50 سنة.
2: عشان مزارة ربي نحب نتكلم على المعدن المنتجي بسوسة حسيب بدلهم التوقيت وفوت ولا خايف برشا عطوهم ساعتين راحة ما تخدمش مصلحة التلميذ جملة على خاطر معناها ساعتين كانين يبقوا يعملوا فيهم التلام ده معناها في العمر هذيك وأم بليس يخرجوا الستة وقتش يروحوا لديارهم وبعاد معناها يروحوا معناها الستة يروح لدار سبعة ونص في دقائق من الستة بتاع الصباح ولا من خمسة ونص كيفاش ينجم يقرا كيفاش يراجع الحق كارثة التوقيت في المعهد الماضي بسوسة. شكرا.
3: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والباتيشوري خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة كان عندهم هم أما الواطن يدور من حانوت حوت ما يلقاش حتى كيلو فرينة المعامل يخدموا كلم هما كهو لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: الكيس والسكالو ياخذوا فيه يعملوا في الساندويتشات ويعملوا في الشاورما ويبيعوا خاطر هما في الكسكروت ب 8000 وعليه يبيع فيه ب 8000 على خاطر وكالي بزوز ملايه يعني تجيب بالتشكيبيك تعذروا كالي وضعوا يقول لك انا باش نخلص نقعد نطيب ونوكل بلوشي ما نخلصش حتى باش نجمل فلوس الكري باش يجمل يخلص الكري الكري زوز ملايين.
5: والله انا نحب نتحد مع سي حاتم عمارة على طب الاسنان انا عندي تجربه مع سهلو انا كي نسمع الكلام نفرح نشوف الافعال نستعجب الحقيقه 200 دينار حطيتهم ما قبيت حتى اشكون هو الطبيب انا ما نعرفش اش دخلك فيه شنو بستعملوا لي اش عندك فيه اجا فحلنا وكها وما عملت حتى شيء ومشيت هربت اصلا هربت سوق بلي
6: بالله يتم التام ذا من مغير للسبالة رأي الكار معاش تحب تلزم نظرا للسيد مسكر والسيد مش محلول عن طريق الشؤون الاجتماعية وهم مش يهزوا فيهم والتام ذا قاعد تمشي قاعدة تقرأ خلوا فيهم وما سماش نقل لها السبالة مع من مغير للسبالة ما سماش نقل راهو التام ذا باش تضيع راهي التام ذا ضاعت راهي التام ذا باش تفسد راهي التام ذا بنات وولاد راهو كشوفير عامل فيها

0: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام لايف، تيك توك، انستغرام. الف مرحبا بكم، محليكم قدش العدد نتاعكم قاعد يتزايد معانا، محليكم في لي كومونتير نتاعكم، قابلين النقد بطبيعه مش الانتقاد، قابلين ان نصلحوا، قابلين ان نعرفوا منكم زيدا كل ما هو صحي تحبوا تعرفوه. هذا هو البرنامج اللي يعنى بالصحه، هذا البرنامج المختص في الصحه بالجوهر اف ام، الدنيا وما فيها. دونك نحكي بالعدد الاول من الجري جديده، ان شاء الله يا ربي مبروك علينا وعليكم، ان شاء الله فيها الاستفاده والافاده كالعاده، وهذا السلوغان تاعنا. اكيد اليوم كي باش نحكي وباش نحكيو على حاجه مهمه برشا الحقيقه، نحكيو على الاش غونتوم، نحكيو الانسان، نحكيو انه يلزم يلقى كرامته، يلقى كرامته في العلاج، يلقى كرامته انه يعيش بسلام. علاش نقول هكا؟ باختلاف وجهات النظر، باختلاف كل شيء، باختلاف السن، نقولوا احنا الصغير ابجل، لا الكبير كعو. لا الكبير عطى للبلاد، الكبير عطى برشا حاجات يقدمها، خدم 40 سنه 50 سنه 30 سنه قدم للبلاد، لازم يكون عنده زادة، هو تكون عنده المكانه اللي لازم. هذاك علاش اغلب الامراض، اغلب الامراض اللي ولات توا موجوده، كي نحكيو الزهايمر، نحكيو مرض الزهايمر، نحكيو لطف عليكم ان شاء الله كلكم لاباس يا ربي، نحكيو الجلطات الدماغية. جينيرالمون يقول لك الكبير في السن الجلطات، واللي انا نشوفها عند الصغار. خاطر هذاك علاش اليوم معنا مختصين في هذا المجال. اليوم باش نحكيو شويه اخرى مع الاستاذه والدكتوره ريسبكتيفمون، باش نقول لبيا بن سلاميه أستاذة، نحكي سناء بن عمر قفال اختصاص أمراض الأعصاب، باش نحكيو مع سي عبد الرحمن دعدوشة الأستاذ استشفائي جامعي في التصوير الطبي ورئيس قسم الأشعة بوحدة الأغالبة بمستشفى ابن الجزار القيروان. تقول شنية هذه الخلطة العجيبة؟ هي خلطة من أحلى الخلطات اللي توصلكم إلى بر الأمان، إلى الإنسان أن يكون في صحة جيدة. خليني نبدأ بالنساء قبل هكا ولا لا؟ خليني صباح عليك دكتورة سناء بن عمر قفال اختصاص أمراض الأعصاب طبيعة، نقولك صباح الخير.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة، بارك الله.
0: هي مش استضافة، أنتم ولاد الدار توا سيئين، ما رجعوش قاكيتي هوني.
1: لا لا، الناس مقامات.
0: ملا مقامكم، اللهم صل يعني بما شاء الله، قدراتنا الطبية ذيك مشهودة لها في تونس، والحمد لله من المكاسب والمكتسبات اللي نجم نفك حد حد.
1: يعيشك ربي يفضلك.
0: الدكتورة لميا بن سلامية، دونك نحكي وتزيد كيف اختصاص أمراض الأعصاب. خليني نحكي، هما أساتذة ودكاترة، أساتذة بكلية الطب بسوسة ودكاترة مختصين في هذا المجال. تفضل، نقول لك صباح الخير.
2: شكرا، صباح الفل، وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة. أكيد إحنا، أنا باش نرجع لك باش نصبح عليك بالكدا، باش نعرف معك برشا حاجات يخصوا هالتظاهرة اللي موجودة هالأيامات، باش نحكيو على اليوم العالمي لمرض الزهايمر. نحكيو الزهايمر، دونك هو يوم عالمي. علاش يقولوا يوم عالمي؟ تو نعرفوا علاش من بعد، لكن هذه حاجة ولات موجودة كوتيديانمون. دايوغ جيرياتري اختصاص توا بكلية الطب بسوسة. خليني أقول لك يا مرحبا بابن الأغالي بابن القيروان ربيعة الثلاث.
3: ربي يفضلك ومرحبا بيك.
0: سي عبد الرحمن دعدوشة، خليني نكمل كل شيء.
3: هو اليوم مرحبا بالمستمعي ومشاهدي جوهر اف ام، فرحان برشا اللي يعني معاك، وفرحان برشا اللي مع أختي سناء ومع نساء بلادي ومع مدام لمي اللي عندي برشا ما شفتهاش، وراهم كفاءات كبار برشا، ونفتخروا اللي عندنا كفاءات كمنكة، وهذم حراير تونس وربي فضلهم، وفرحان برشا برشا اللي يعني موجود معهم.
0: يعطيك الصحة، وأنا فرحانة أكثر الحقيقة ما شاء الله، أنه إنسان وقت اللي يكون مخالط مستويات كبيرة كيف سيادتكم الكل، أنه المواطن هكا باش يوصل، على الأقل توصل رسالة ليه، وهي الميسيون موجهة للمواطن والمواطنة التونسية وللإنسان. أنا أقول جينيرالمون كل ما يفهمنا بالعربي، وإذا كان ينجم يترجم نجم يلقى الإفادة الكبيرة. دونك خليني نمشي معكم. أنا قبل ما نمشي مع سيادتكم، مع الأسادة لميا بن سلامية والأستاذة سناء بن عمر قفال، خليني نقول سي عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن، جيتنا من القروان وجيتنا وكلك محبة ورغبة في أنك المواطن، خلينا نقوله ساعة أولا، اللي يتجه إلى المستشفى ابن الجزار القيروان، ساعة اللي يتجه لكم أنتوما، ماذا بكم كيجي ويعاني يخرج لباس من غير ما يقعد يتنقل من مكان إلى مكان.
3: وي.
0: جست أعطينا أبرسيو صغير أفونغو للسادة المستمعين المستمعات باش يعرفوا دكوا إيساجي اليوم وشنية جاية اليوم سي عبد الرحمن بحبنا.
3: بارك الله فيك. ساعة موضوعنا هو جلطات الدماغية الحادة لبيسي إسكيميك إيجو اللي قاعد بروبليم دو سانتي معروف داكتواليتي وكبير برشا وتوا قاعدين نشوفه سورتو. أنا جيت من القروان زون القروان تعرفوا اللي الباتولوجي هذه موجودة بكثرة كما الجلطات القلبية الجلطات الدماغية موجودة برشا مالوريزمون قاعدة ما عادش لي سوجي الكبار ولا أجي ولا أي. فما حتى تو الأربعين وثلاثين ونحن تو نقولوا ستين وسبعين راه مازال صغير تو
1: بيانسور.
3: خلي خلي بيانسور
0: خلي خلي خليني نقولها لو خلي. ميس خلي نقول له ميس المنظمة العالمية للصحة نقول لهم يعطيكم ألف صحة اللي وليت لي سينيور بعد 75 سنة
3: بالطبيعة ستين وسبعين سنة مازال صغير. أنا ثبت مرة في فرنسا وقت مشيت حتى فما سكانير كتبتوا أتروفي كورتيكال الرابور أفيك لاج جاني يجري 66 سنة قال لي فاش تحكي قال لي مالني سيء هو عمرك 70 معناه فريمون راهو لاج وفما بالك نشوفه في الأمراض هذه في الأربعين وخمسين سنة. والمشكلة وأنه تعرفوا البروبليم هذه شي خلف يا إما الموت يا إما الأضرار والسيكال والآثار الجانبية اللي تمثل عبء على الباسيون بيدو وعبء على الانتوراج وعبء على الدولة
0: على الدولة
3: دونك معناها سي الحل موجود الحل عنا الحل فما مش ندخلوا في الليموتكنيك فما الارجنتيست فما نورولوج فما الراديولوج اللي السنتر متاعه اللي نجم يعمل وفما الحل موجود في الأدوية موجودة لكن يلزم السرعة في التنفيذ يلزم نجندوا عباد للشيء هذا وهذا ولا موجود في اسونسيلمون فما بلاتفورم خلينا ندخل طول في الموضوع
0: النجدة.
3: بلاتفورم النجدة اللي بار اكزامبل تخدم مع بنين اللي نشوفوا شوفوا شفنا في المواقع التواصل الاجتماعي الانجازات اللي قاعده تتحقق فما دي جون اللي رجعوا لاباس عليهم دونك من معاناتي يعني ديرنيرمون شفت عباد فريمون اللي كان ينجم يمنع اللي كان ينجم يمنع وبك تعرف التليفونات وما ثماش دونك مادام فما حل نداء لسلطة الشراف راهو نحن اوني بوزيتيف هنا نحبوا نمشيو لل لل للمواطن كما قلت انت الانسان نحبوا يعيش في ظروف حتى اذا كان تصيبه لا قدر الله ينجم يمنع ويرجع لحياته العاديه دونك اذا كان موجود الحل دونك يلزمنا نمشيو فيه انا يعني ندائي باش ما نطولش برشا راهو فما يلزم فما
0: حشتي بك الطول
3: اي معناها خاطر
0: حشتنا بك الطول سيادتك حتى الساده اللي معانا
3: هما داخلين في الموضوع هما في القلب الموضوع هما ديجا في القلب الموضوع
0: احنا انا نحب نمشي معك واحده انا مريض وجيت الى مستشفى القيروان مشيت عندي جلطه دماغيه بدأتني باردون وعنا عامل الوقت مهم جدا في الجلطات الدماغيه شنو هي المشكله بالضبط اللي موجوده
3: المشكله مو انه فما اون برينسيب توا تصير فما اليرت اذا كان اليرت بالنسبه بين الجونتيست والنورولوج والراديولوج من بعد فما فما فما ديسكور يتعملوا بالنسبه للكلينيسيان بعد أي. فما اونجيو سكانير يتعمل ولا سكانير يتعمل باش نشوفوا اسكو بعد فما ديسكور حتى سكانوغرافيكمون ولا واحد باش السيد هذاك ينجم يخضع للترومبوليز للعلاج ترومبوليز ودرنيرمون فما ترومبكتومي اللي تصير في تونس وان شاء الله باش تولي معما في مستير قاعدين فما اون افونس فهمتني دونك الشيء هذا يلزم يصير قبل 4 سوايع ونص بار اكزومبل النجم
0: فما
3: داكوردو المشكله وان ما عندناش غادي الشيء هذا ما عندناش شكون باش يعمل لك ترومبوليز ما عندناش شكون باش المشكله درنيرمون بار اكزومبل اللي نعرف حضرت على واحد بالتليفون مع جماعه سوسه شوف لي كذا شوف لي كذا دونك في الاخر بالكل اني من غدوه السيده توفى
0: الله اكبر
3: فهمتني معناها وكنا نجمو ننقذو هذه راهو الخبز اليومي خليني راني مشي جاي جو كريتيك راني جاي
0: لازم نصلحو
3: لازمنا نصلحو الحكايه خاطر النجم ونشوفوا عباده تنجم تخرج منها سايسو دونك ماذا بينا المنصه نتاع نجد اللي تعاملت مع مدنين تتعامل مع القروان تتعامل مع سوسه تعمك اما يلزمنا نلقاو حلول فهمتني الحلول موجوده راهي صحه المواطن فريمون يعني نشوف في ديكا كبار يعني عندي اليا دو موا عندي واحد صاحبي نعرف سي كون 3 ans توا يمي بليجيك فريمون خاطر من كلم التليفون وكلم تو فما منصة تدخل على المنصة هذيك بلاتفورم تحط اي تحط اللي دولي تحط كذا معناها تتعمل يتعمل اللازم في وقته تقب حسابها فهمتني معناها وتصير اللي يزمه يصير.
0: تموقع الجلطات الدماغية بالنسبة لمستشفى ابن جزار القيروان نحكي ولاية كاملة كيفاش متموقعة في منصة نجدة؟
3: متموقعة كان في الجلطات القلبية
0: على دماغية جاتة
3: لا, لا, لا مش جاتة ما مازالت ما دخلتش خاطر الجلطات الدماغية راهي مازالت كي بدات.
0: كيفاش نجم تكون دكتور كيفاش نجم تولي موجودة؟
3: تنجم موجودة بإدراج نتاع سلطة الإشراف وبتجنيد فما يلزم فما ريسورس ايمان سيسور معناها فما ليرجونتيست يدخلوا في الحكايه فما نورولوج يدخل في الحكايه الراديولوج نحن عندنا سكانير وعندنا دو سكانير وايران مع زميلتي امان عيسى اللي نحياها رئيس قسم في ابن الجزار هوني اب معناها نحن متجندين للشيء هذايا دونك جوست لما صغيره باش نحطوا لي بون سور ليزي ديما مع سي نورمال الشيف سيرفيس نتاع سوزا تدخل معنا راهو نحيوهم راهو نكلموهم ساعات الظالي فما يعملوا المستطيل اللي نجموا يعملوه اما في الاخر بالكل ديما فما دي لاكون خاطر مش 1 بلس 1 ايغال 2 مش ندخل على البلاتفورم نحط لي دوني نحط السيده هذه عنده هايبرتنسيون عنده كذا وفما سكور اللي تعمل ومن بعد يتعمل في الراديو ما يقعدش يستنى يمشي طول اليرت تصير لونجو سكان ولا سكانر يستناو فيه ولا كلزم حتى ليران دونك هذا الكل يتعمل في اقرب في اقل الاجال ومن بعد النسيسير فما مع النجدة هذه مع الطب اللي باش ندخلوا معاهم اون كونتاكت باش يقول لك النسيسير اسكو يستحق ترومبوليز ولا يستحق حتى ترومبكتومين حي بالانستيتيو دو نور فما مدام نادي الحمامي قاعده تعمل في شغل كبير برشا راهو فما حوايج قاعده تعمل حتى في القروان امبارح كلمت سي جمال المرابط المدير الجهوي قال لي اني ماذا بيا وماذا بيا نعرف اللي حاس بيه الشيء هذا ونوفر اللوكال ونوفر كذا معناها الكلها ماشيه في ثنيه الباهية جوست شوية تنسيق شوية معناها أنه الناس تقعد مع بعضها
0: تسريع زاد الأمور
3: والتسريع سي نورمال خطرة فريمون فما برشا ممكن أني ما عنديش دي شيفر أما راهو نشوفه في برشا ديزافيسي إسكيميك نشوفه في برشا ديزافيسي كل يوم في الجارد نتاعنا اللي نجموا نلقاو المحل
0: نحكي على الجلطات الدماغية الحادة اللي توجدت مع تغيسة موجودة وستتواجد إذا كان ما تمش إدراج الجلطات الدماغية بمنصة نجدة دونك هوني احنا نكلمه ونتوجه ديريكتومون الى سلطة الاشراف نتوجه الى انها تكون في اقرب الاجال هل لما هذه الخلية هذه شنو تسميوها انتم سيونتيفيك ولا شتكون دونك من مختلف العناصر والاختصاصات يلا خاطر ما هيش سهلة راهي هذه عمر متاع إنسان وهذه حياة إنسان إذا كان فقد حياته ساعة هذه الله اللطيف ثانيا مش يكون كما قال الدكتور عبء مسيك على روحه على العائلة ثم على الدولة اللي ساعات ما نلقاوش سرير في السبيطار باش نرقدوا فيه المريض ما زلنا راجعين مع بعضكم متواصلين
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعه فرماج بلون كاري لوندور 7290 في 11190 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: سانتي بلس سانتي بلس كل نهار الجمعة من 9 ل 10 تاع الصباح مع أحلام هلال على جوهرة FM TV

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك. سونتي بلوس موعدها جديد كل نهار جمعه من 9 للـ10. حكينا قبيله مع الدكتور عبد الرحمن دعدوشه، استاذ استشفائي جامعي في التصوير الطبي ورئيس قسم الاشعه بوحده الاغالبه بمستشفى ابن الجزار. حكينا على مريض الجلطه الدماغيه، سيركوي اللي يعملوا هذا الكل، كيفاش نجموا ننقذوا له حياته على خاطر صارت الحالات وتوفاو، وراهي الجلطات الدماغية ما عادتش موجودة كان عند الصغار، كان عند الكبار، راهي عند الصغار. زاد اسم الله عليكم وراجعين من بعد لمنصة نجدة باش نحكيو عليها أكثر من هكا. دكتور باش ننتقل بيك دكتور إلى الدكتورة توا، الدكتورة سناء بن عمر قفيل اختصاص أمراض الأعصاب، نحكيو على أستاذة جامعية. نحكيو اليوم، قلت فرصة نحكيو بما أنه اليوم العالمي للزايمر، دونك أكيد ثم ديزيفينمون باش يكونوا موجودين على طيلة الأيام هذه الكلها والأشهر زادة، خاطر نشوف فيكم ديما تخدموا على هذه الحقيقة، مش كان اليوم العالمي أكهوة. دونك شنو تنجم تقدم لنا توا فيما يخص موضوع الزايمر؟ إذا كان تحب نحكيو إيفينمون وإلا نحكيو شنو مع عوامل الاختطاف، قديش العدد اللي مازال بيان سور بينك وبين الأستاذة والدكتورة زادة كيف كيف لمية بين سلامية.
1: خلينا نفسروا احنا كمرض. هو مرض اعصاب ناتج عن تراكمات نتاع بروتينات طريقه غير طبيعيه في وسط المخ، وتبدا التراكمات هذه في البلاصه اللي مسؤوله على الذاكره. هذاك علاش اول سمبتوم ولا اول عرض هو اضطرابات في الذاكره. نحكي شويه على الفريكونس نتاعو. مالوغوزمون بقلب معناتها كثير من الالم، ما عندناش دي شيفر في تونس. علاش ما عندناش دي شيفر؟ خاطر جست معلومه صغيره، البلان ناسيونال الزهايمر حاضر في الملف عنده اكثر من 10 سنين.
2: استنى في الملف
1: ما تعداش البلان
0: ناسيونال
1: الزهايمر،
0: البلان ناسيونال الزهايمر الوطني للالزهايمر ما فماش
2: من 2015.
1: هو حاضر.
0: علاش تنفيذه مازال؟
1: خاطر الوزراء نتاع الصحه يتداولوا بصفه،
0: نمشي معاك انا، يتداولوا وزراء الصحه بصفة مثلا نلقاو عامين 3 4 نلقاو وزير، اكيد المشروع اللي موجود ولا البلاتفورم اللي باش تتعمل ولا البلان اللي موجود اكيد ما ثابت وموجود الملف.
1: ان شاء الله تو نحاولوا احنا تو باش نسعى الحقيقه، حاطين احنا
0: حتى باش نرجع باللوم زاد راني عليكم
1: اكيد
0: 2015 2026
2: 11 سنة
0: تخلي يقرا.
1: نحكي لك احنا نقولوا مش بجنة، مي حابين نتكثفوا الكل على البلان ناسيونال جلطه دماغيه. وكنا نحكيوا عليها جلطه دماغيه. هو يزمك تعرف راهو جلطه دماغيه والمرض ديال الزهايمر توا راهو سافاتيتغ لا بروميير كوز دو مورتاليتي، اول سبب في الموت عند المسن. راهو اكثر حتى عافينا وعافيكم الله من الكونسير. دونك احنا كطب الاعصاب واعيين باهميه الشيء هذا، حاولنا ان احنا نعملوا بلان ناسيونال اف سي، وتو يزلنا نركزوا على البلان ناسيونال الزهايمر باش نرجعوا نقولوا احنا لي شيفر. اخر شيفر تعمل في 2012 معدل لا بريفالونس، نقولوا احنا شمعناتها لا بريفالونس، معناتها اللي تشخصناه اللي مشخص جديد واللي مشخص قديم 3.6%. هذا 2012 معناتها تو راهو على قليل 10%
0: اكيد اكثر،
1: مش باش ما نقولوش اكثر، معناتها راهو مرض منتشر. ممكن سؤال يتسألوه زيد المستمعين يقول لك اخي اسكو هذايا توا ولينا نعرفوها؟ قلك لا، راهو من قبل كان موجود. ممكن موجود اقل خاطر طريقه عيشنا كانت احسن برشا،
0: الجيان دو في
1: كانت احسن برشا. اما توا الطرق نتاع الاكتشاف نتاعو تطورت. دونك ولينا نجمو نشخصوه. وحاجه اخرى نعملو برشا على وعي نتاع المواطن. راهو ما عادش احنا انسان كبير ينسى نقولو سي بون راهو ناسي وخرف مع العمر. توا الناس ولات بشوي بشوي راهو تتفتن وتحاول اللي انها تمشي للطبيب في اقرب وقت باش تشخص المرض وباش نحاولوا اللي احنا نتفاداو التعكرات.
0: دونك ديما نستبقوا
1: اكيد،
0: اذا كان باش نستبقوا اكيد ثم عوامل اختطار.
1: اي
0: دونك نحكيو لي فاكتور دو ريسك.
1: اي
0: كيفاش يكونوا هذوما لي شنو هما لي فاكتور دو ريسك؟ دكتوره لميا،
2: هو اللي
0: جوست اللي صباح الخير مره اخرى
2: ساعه صباح الخير مره اخرى يفضلكم. عايشك، شكرا على هالاستضافه.
0: مرحبا بك دكتوره،
2: الاثاره لهالموضوع هذا اللي هو كما قال دكتوره سناء نشوفوه بصفه زادت
0: علي كانت
2: قبل. علاش؟ فما الوعي، فما زادة العائلة اللي ما عادش موجودة كما قبل. قبل يافي لو نويو فاميليال، الناس كانت تهز بعضها تقول لك خرفت كما أمها كما أبوها.
0: وي
2: هذايا نقص برشا، دونك هذاك علاش ممكن احنا زادة نشوفوه، وهو زادة في عدد متزايد. بي انا فما جوست اون بريسيزيون نحب نعرج عليها قبل ما ندخلوا في العوامل.
0: أي.
2: اللي هو الخرف. الخرف فما انواع. يعني خرفه سان فو با دير الزهايمر. الخرف في برشا امراض، لكن في الخرف هذاك 60% فما الزهايمر لا مالادي الزهايمر. بي يقول قايل اني كيفاش نعرف شنو ما العوامل اللي خليوني نجم نتعرض للالزهايمر. فما حاجات جينيتيك هذيك من عند ربي، يعني فما في العائله تلقى البو خرف، الام والا الجده والا الجد هذاك راهو عنده سان فاكتور دو ريسك، هذاك ما نجموش ان نبدلوه. لكن فما عوامل اخرى اللي هما العوامل المربوطين بالنمط نتاع العيشه نتاعنا احنا. اذا كان نتحركوا
0: اي
2: نقوموا بالرياضه
0: وي
2: بصفه منتظمه، يلزم النوم نتاعنا يكون منظم،
0: نعملوا تايشي. تايشي هكا يقولوا
2: تايشي مفيد، تعمل اللي تحب تايشي تايشو الكل تتحرك انت.
0: خليني بربي نسلم عليها الدكتوره شادية العويني كشريد، اول مره قالت لي عليها لا سبيسياليتي هذه وقت راهي بها برشا، قلت لها حلوه برشا حتى سهل حتى كي نحكيوها.
2: اي دونك النوم الحركه اللي عنده لي فاكتور دو ريسك فاسكولير معناها الضغط السكر الدهون السمنه هذوما كلهم راهم كي يبداو ماهمش معدلين هما يساهموا في انه الدماغ هذاك يتعرض يتضر.
0: اي
2: وهذاك يسهل في الظهور نتاع العوارض نتاع النسوه وما جاورها اللي تنجم تكون تابعه لمالادي الزهايمر. والحاجه الاخرى الثانيه اللي نحب ناكد عليها انه لمالادي الزهايمر زهايمر ما عادش حكر على الكبار برك، خاطر احنا يجونا برشا مفجوعين، يقول لك 30 سنه يجي مفجوع بالحق مفجوع يقول لك انا عندي الزهايمر خايف نحب نعمل تحاليل اتسيتيرا حتى ندخل من بعد شكون اللي لازمنا نعمله. هما فما مؤشرات اللي ينسى مره مع العمر مع كبر نعديوها، اما راه وقتاش احنا يلزمنا نردوا
0: بالنا
2: كيف تتعاود الحالات هذه حالات النسوه، كيف نلاحظوا انه فما تغيير في التصرفات نتاع المريض البو ولا الام. التغيير هذايا يا اما قله التركيز يا اما في المداولات المصرفيه الفلوس ما عادش يضبط بالقدا، مثلا يخرج يقول لك يمشي للجامعه ويضيع ما يعرفش شكون جابوه ولاد الحومه.
0: كنا نعملوا لك هكا توا رانا كلنا في الاستوديو كلنا
2: بتفاوت، لكن فما حوايج اخرين اللي ينجموا يظهروا زاده. اما لو سامبتوم معناها الحاجه الاولانيه اللي تظهر في المالادي الزهايمر هي النسوه، والنسوه بتاع الحاجات الجديده مش كل شيء. ننساو جديد ما عادش نجمو نخزنو احنا، القديم يجبدهولك تساله يجبدلك على صغره وش عمل وش كان يخدم. سي لا ميموار انسيان، مي لا ميموار ريسونت هي الي ديفايونت، هي اللي ما عادش ينجم ياخذ المعلومه ويخزنها.
0: دونك يلزمنا نتعلموا الميزاجور يا دكتوره.
2: يلزم الميزاجور، كيفاش تعملها انت الميزاجور؟ بالرياضه.
0: أيوة.
2: بالاكتيفيتي. شنو معناها الاكتيفيتي؟ كيف مونتال، يلزم فكرية. الدماغ يلزم ديما يكون كيفاش تعمل. اسيدي نجي مرا كبيره كانت قبل مثلا تعمل كروشي، تعمل تريكو، طيب ما نخليهمش. ساعات يجي يقول لك ليه نخليه نخاف عليه ما عادش يعمل حتى شيء، ليه انت ما تخدموش هكاكا، تشجعهم هذوما القراءه. القراءه نتاع القران نتاع الكتب. تتفرج لي جو الكارته. ديمينو هذوما كلهم راهم حاجات نجموا نعملوهم احنا في الحياه اليوميه نتاعنا.
0: صحيح.
2: لكن مش وحده المريض. باش نجي نعرج على نقطه مهمه اللي هي العائله لونتوراج. لونتوراج راهو مهم برشا في البريز اون شارج نتاع الزهايمر. راهو المريض وحده تخليه وحده باش تتعكر الحاله نتاعو بشويه بشويه. راهو الاحاطه العائلية مهم برشا. والمشكلة اللي عايشينها تو، قبل كانوا ستة سبعة صغار وعشرة صغار وواحد يهز واحد وي. حمل الجماعة ريش تو كل فول هي في نواره، الصغار أقل، الارتباطات المهنية برشا، وديما ما نعرفش يظهر تشاترني رأي يا سناء الحمل اللي يصير على واحد بركة،
0: على واحد بركة جينيرال
2: كل صحيحين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا
0: والبعد
2: خمسة
0: والبعد ما يكونوش فرق في نفس
2: في المكان. نفس المكان دونك مهم برشا أنه الإحاطة، على خاطر المريض الزهايمر هو مش ضاع وإلا راهو يحس يحس حتى كان ما يعبرش
0: صحيح
2: راهو يحس باللونتوراج نتاعو، وهذاك راهو عنده عامل كبير في الستابيليتي نتاعو
0: اكيد جدا،
2: لانه الحاله ما تزيدش تتعكر خاطر هما برشا حالات دونك يا بلوزيغ ستاد باش نبداو بشويه ومن بعد الامور تنجم تتعكر. لكن احنا لهنا باش نحكيو علاش نحكيو كيفاش اونيفيت
0: كيفاش نوصلوا
2: كيفاش نوصلوا نعملوا التشخيص باش الهدف نتاعنا انه ما نزيدوش نقدموا
0: ان شاء الله يا ربي. دكتوره سناء نحكيوا على ليفينمون اللي باش يصير، من خلاله زاد تحكي لنا تقول لنا كيفاش النجم شنو هي التحاليل ووقتاش وكيفاش النجم انا نستبق الزهايمر سميته زهايمر
2: زهايمر
0: لا تتربش به زاد
2: فما مرضى يقولوا له الزهير
0: اي زهير اي في بالي اي
2: خلي
0: زهير يسري عني دونك احنا رونا هكا في الليبيسيون ما بين المراوحه والضحكه وما بين زاد انا نوصلوا المعلومه وتكون سلسه المعلومه ما تكونش توجع. تفضل دكتوره سناء
1: خلينا نحكي على طريقه التشخيص
0: اش نحكيو ساعه قبل حاجه في ليفينمون بتاعك
1: باه تري بيان دونك احنا كشبكه الوطنيه لامراض الاعصاب دونك اللي لمدت لي اسوسياسيون الكل لي نورولوج الكل
2: نعرف
1: فما فما خريطه نتاع تونس مزيانه برشا توري لي المواقع في تونس الكل دونك حاولنا وين ما ثم طبيب نتاع اعصاب
0: اي
1: مش نعملوا يوم تحسيسي مالادي دالزايمر الزهايمر. شو الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو اول حاجه وعي المواطن لا سنسيبيليزاسيون لا خاطر كيما قلت لك راهو اهم حاجه اللي احنا يلزمنا نجيو نمشيو للطبيب في وقت مبكر ما نخليوش اللي نوصلوا لحاله اللي انه الانسان يضيع ولا الانسان يدخل يخرج من داره معاش يرجع وقتها باش نمشيو للطبيب يلزم في مرحله متقدمه طريقه الوقايه منه شنو الاعراض وكيفاش التشخيص
0: تري بيان.
1: وحاجه اخرى للناس اكيد انا متاكده اللي برشا عباد باش تجي للناس اللي خايفه يكون عندها مالادي دالزايمر حاب نتقدم الشكر للزميله بسيكولوج مدام سيوار هي اللي عاونتنا ان شاء الله باش يكونوا معنا دو بسيكولوج غدوه
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله باش ثم هذوما التقصي فما لي زوتي هذوما دي تيست للتقصي باش نعديوهم للجماعه اللي تحب تعرف عندها مالادي دالزايمر ولا لا وبطبيعه من بعد مش يوقع توجيههم لاقسام الاعصاب للي يستحق واللي يستحق لأنه يتبع في قسم الأعصاب شو وقع توجيهه
0: مهم جدا الحقيقة وهذا دونك باش تكون مواقع التواصل الاجتماعي هل باش يكون موجود نقولوا دي لايف العباد باش تشوف باش يتحل على سيت هذا الكل كيفاش باش ينجم يوصلنا يوصلني أنا كمواطنة نحكي أنا باش يوصلني خاطر في الإذاعة بطبيعتي أما كمواطنة كيفاش نجم نوصل نعرف هذا الكل.
1: هو الحقيقه ما برمجناش دي لايف
0: على برمج
1: الريزو سوسيو احنا نعملوا عليكم ان شاء الله معنا. مرحبا بكم غدوه بحضرنا ان شاء الله واللي نتخيل اللي انه في البلايص الكل اذاعات اللي انها مش تحاول انها تواكب الحدث ان شاء الله ان شاء الله نعملوا علاش لا بلك شي مع الجمعيه التونسيه
0: ان شاء الله دونك غدوه عطينا التوقيت
1: باللي نعاودوا ان شاء الله 9 نهار مستشفى سهلول هذا فيما يخصوصه راه فما برشا بلايص في تونس فما في سويق فما في قروان
3: في
0: تونس في مستشفى
3: مستشفى ابن الجزار
0: اي
1: فما في تونس العاصمه فما
3: دكتور سليم الصامت
1: فما دكتور سليم الصامت اللي احنا نوجه له تحيه الحقيقه لانه بالرغم اللي هو وحده ما معناتها ما ترددتش حتى دقيقه باش يشارك في النشاط هذايا
0: بارك الله فيه يعطيهم الصحه
1: في تونس فما في الشيخ نيكول فما في لوبيتال الرازي فما في دي كلينيك زاد كيف كيف في كلينيك سكره ان شاء الله ما نطلعش ننسى في جربه في نابل في نابل زاد ثم في الليلي كلينيك في جربه قلنا في صفاقس في المهديه في مستير
0: محلها الخريطه ظاهره شو نسميوها الخارطه هذه خارطه هذه
1: والله انا كي نغزر كيما هكا الحقيقه عنيه تتملى بالدموع نحب نوجه شكر كبير برشا برشا لاطباء الاعصاب كي نشوف اللي احنا راهو
0: الله يبارك لكم الله يبارك لكم
1: راهو اللي احنا الكل في الكل بالمقيمين معناتها 200 واحد راهو معناتها
2: على تونس كامل،
0: على تونس كامل 200
1: بالمقيمين راهو
0: اي
1: معناتها هذه. انا بدي نستغل الفرصه باش نتوجه لسلطه الاشراف باش تعاوننا ان احنا نكبروا شويه في عدد المقيمين في امراض الاعصاب.
0: اكيد راهو موجودين، اكيد الاختصاص راهو موجود
1: احنا ما ندخلوش في متاهات، من الاختصاص موجود ما تعرف
0: هاني انا قلت
1: الصغيرات قاعدين يهربوا دونك ان شاء الله احنا نلقاو شكون يديوينا زاد غدوة.
0: انا خوفي الكل، وانا خوفي الكل نقول لهم ان شاء الله كان ربي زاد طول بيا العمر، خوفي الكل نخاف لانهار من نهارات ما نلقاش ولدي ولا بنتي اللي قريت وما لقاش بحذية يداويني. دونك صعيبة شوية الحقيقة الحكاية، توجع برشا، توجع برشا، لأنه العدد راهو برشا، العدد اللي قاعد يخرج من ولادنا برشا. وقت اللي أنا يكلموني يقولوا لي في مستشفى في باريس رئيس القسم ولا رئيس القسم راهي تونسية، هاي قلبي يبدا يدق بالفرحة، لكن أمي متوم معناتها موجوعة.
1: لا المشكلة مشكلة رئيسة قسم راهو قسم كامل،
0: قسم كامل
3: قسم كامل
0: تونس،
1: قسم كامل تونس بيان سور. أكيد قلبك يوجعك، هذيك الكفاءات
0: احنا صرناهم بحاجة ليهم،
1: تعبنا عليهم وكوناهم بحاجة ليهم.
3: ماشي كبير برشا،
1: هو علاش ندخلوا في المتاهات هذيا؟
0: هو هدايا تعرف انا شنو نقترح عليكم؟ نقترح انا نعملوا تابلوغوند كبير بالكدا، وين كبرك الاختصاصات الكل، وين ما شاء الله عليكم قدراتنا بالكدا توسكي لوجيستيك والامور هذيا نحضروها ونعملوها تابلوغوند مزيانه تتعدى لايف على صفحتنا الرسميه وتكون شامله كامله، ونطرحوا فيها الموضوع كما ينبغي، ونجيبوا الاطباء الشبان ونحكيوا، خاطر هذه الرؤيه وهذه الفيزيون اللي القدام لتونس. ما نقعدوش واقفين على استراتيجيه الخليه، ندري شنو خليه، تدري شكون الزيني من الخليه، امشيوا للاهم. او انا تفضلك في ما خدمش نتعدى.
2: الحاجه الباهيه انه ليفينمون هذا اللي باش يصير راهو صاير ما بين اطباء الاعصاب نتاع تونس الكل
0: ما شاء الله،
2: اللي في المستشفى واللي خارج المستشفى في البريفي
0: بارك الله،
2: اي دون لو بوبليك بتعاون كبير. لا بروف اني انا وسنه هنا خارج انا في الضفه الاخرى ولا وسنه دونك اون اي لا بور سو سوتونير، وان شاء الله احنا بجولنا جدا باش نكونوا معاهم في مستشفى سهلول
0: ان شاء الله يا ربي. دونك الموعد هذا مهم جدا، غدوه من 9:30 نهار ب مستشفى سهلول بسوسه، ونحكيوا القيروان ب مستشفى ابن الجزار
3: بالضبط، القيروان من 9 تسليم السم من 9:30 نهار
0: نفس
3: البريود،
0: والباقي هاكا موجود على الخارطه اللي عرضناها عليكم، تنجموا ترجعوا الفيديو تشوفوا النقاط الكل. برشا محبه نقول لكم يعطيكم الف صحه، لكن مازلنا متواصلين مع بعضنا، ترتيحه صغيره وراجعين.
4: عدل الموجه واسمع جوهره في فوسه الحمامات سود وزروه عن 105
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد 24 قطعه فرماج بلون كاري لوندور 7290 في 10190 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: جوهره اف ام بوبليسيتي
7: سانتي بلس سانتي بلس كل نهار جمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال
8: على جوهره اف ام تي في

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. متواصلين معكم سانتي بلس اللي في موعدها من 9 إلى 10 كل يوم جمعة، وإن شاء الله جمعة مباركة يا ربي علينا وعليكم الكل، وإن شاء الله نهير هذي. هو يقول لك نهير فرحة المسلمين، أكل راحة هذيك وكل صلاة الجمعة وكل، نقول إن شاء الله ربي يبارك لهم الناس كله، يبارك لنا إن شاء الله فيها اليوم هذي. وانت جيتنا عدم القروين، شنو سي عبد الرحمن، جيتنا من جامع عقبة بن نافع، وجيتنا من صاحب الجاي، ها جيت لنا البركة الكل اليوم،
1: برجيت ونغنيوها ما يسهل شيء.
0: في بالكم اللي عنده صوت شاجي وصوت محليه الدكتور كيفاش نستغلك؟
1: الطب راه بصفه عامه كانت برباش تلقى من الاخر
0: كل واحد عنده فن،
1: تلقى كل شيء راهو فريمون، ما هو بمخبي
0: صغير. وانا كي نقول لك شنو هي الغنيه اللي تحب تهديها للقروين، شنو هي؟
1: قروان الحب كله.
0: ايوه
2: فماش
1: لما حال بالقروان الحب كله، خاطر بالرسم نحبها البلاد هذيك، كل كسوة بلادي وان جارت عليا لما حال
0: عزيزة،
1: اما نحبها عزيزه بطبيعه تقعد ديما عزيزه، نحبها برشا برشا برشا، رغم اني نسكن في سوسه راه بساعتي نوم عليه
0: ما في بالي،
1: اما اللي يبعد على القروان فما حب سبيسيال بالرسم، هم ما يفهموش العباد هذيك
0: على حد خاطر توصل لهم من بعيد، تراها ما شبهها
1: وتراها بالرسم، معناها سي امبورطون. دونك الحب كله، نسيت على الحب كله،
0: انا الحب كله انا حبيته فيه بنقول فيه. دونك خليني انا من موقع هذا زاد، خليني نقول كل المدن التونسيه محلاها ومشبه، ومحلاه كل واحد متشبث بمدينته، خاطر قد ما تحب مدينتك قد ما باش يكون خير على البلاد الكل. نرجع لموضوعنا باش نحكيو لي زوتيل دياغنوستيك تاو مع الدكتوره سناء، باش نحكيو دكتوره سناء بالنسبه لي نحكيو على الزهايمر اليوم، نحكيو على مرض هذايا اللي موجود.
2: كان تسمح قبل ما ندخل في هذا يلزمني نتقدم بالشكر للدكتوره مريم دمق اللي هي رئيسه قسم الاعصاب بصفاقس اللي اشرفت على الانتاج نتاع الفلاير هذوك اللي كنا نشوفوا فيه،
0: يعطيها الصحه.
2: ثم لجنه تكونت تحت اشرافها هي باش نجمنا نعملوا الشيء هذايا. كيفاش طرق التشخيص؟ اول حاجه اللي هو التشخيص السريري، معناتها لازم الطبيب يشوفه يسال اسئله، والاسئله هذيك راه تكون معناتها مفتوحه ومن بعد موجهه باش نعرفوا نتاكدوا اللي انه اول عارض جاء هو اضطرابات في الذاكره. هذه حاجه الاولى لازمنا نسالوا العائله ونثبتوا ثماشي عوارض اخرى، وثماشي زاد كيف كيف لانه انعكاس محسوس على اللي نقولوا احنا ليزاكتيفيتي دو في كوتيديان، معناتها في تعاملاته مع الفلوس، في تعاملاته مع التليفون، في تعاملاته مع التنقل، معناتها فما اثر على
0: تحكي لنا على الفلوس. بربي دكتوره سني بالله، شكون اللي مازال يحسب فيهم الفلوس؟ تو تهم من نحطوا مع 10000 فما قاعده 8000،
2: هي المشكله ما فيش 100 دينار ما عادش تاكسي، 100 دينار ما عادش تاكسي. به هذه دونك ليتاب الاولى. ليتاب الثانيه نمشيو
1: للليماجري
2: سيريبرال، نمشيو للي ار ام ان بروميير ليو، لي ار ام سيريبرال دونك تصوير بالرنين المغناطيسي. كما قلنا لي احنا ثم البلاصه الاولى اللي يوقع فيها هذيك التراكمات مش تولي تضعف، دونك لا تروفي في البلاصه هذيك في وسط ليبوكومب اللي هما هذوما لي ستركتور المسؤولين على تخزين كما قالت مدام لميا، تخزين المعلومه جديده
1: اسونسيلمون ذاكره ولا برونتيساج
2: اكزاكتومون. باه ومن بعد بشوي بشوي راهو هذاك نجمو احنا في مرحله متقدمه مش تولي ثم اتروفي كبيره منتشره في المخ كما قال ساعه، اتروفي كورتيكوس وكورتيكال في مرحله متقدمه. هذوما في 2 على 3 من المرضى اللي جينا كما كنا هذوما زوز مني احنا نشخصوا الحاله ونجمو نبداو الدواتا ومن بعد مدام لميا تحكي لنا
0: على الدواتا.
2: مي فما حالات 1 على 3 ما يكونش اضطرابات الذاكره هي الاولى. نعرفوا اللي احنا قلنا الخرف انواع مش كان مالادي دالزايمر، باش احنا نستبعدوا المالادي دالزايمر نجمو اللي احنا ناخذوا شويه تحليل مظهر نتاع المريض والا تحليل نتاع دم والا زوز مع بعضهم زاد كيف كيف باش نعملوا نبعدوا معناتها الامراض الاخرى بخلاف المالادي دالزايمر باش نكونوا متاكدين 100% لانه مالادي دالزايمر.
0: تقول تحليل مظهر معناتها منين؟ من لامواله بينيير منين بالضبط؟
2: من الجبدين سيفالوغاستيان،
0: باش العباد تفهم بالضبط.
2: فماما يغطي المخ والنخاع الشوكي، دونك احنا في على مستوى الظهر، على مستوى الظهر
0: تري بيان
2: بيان سور نبنجو المريض موضعي تبنيج موضعي، ومن بعد ناخذوا عينه منه، والعينه هذيك مش نلوجوا على دو بروتين اللي حكينا عليهم اللي فيهم تراكمات.
0: ايوه
2: نجموا نلوجوا عليهم، وثم رابور يصير اذا كان الرابور هذاك باثولوجيك نجموا نقول لك مع الكل نجموا نوصلوا حتى 96% متاكدين 96% لانه مالادي دالزايمر.
0: محليه العلم والله
2: الحمد لله. نحب نقول حاجه راهو العالم يتقدم باش تونس في طريقه التشخيص نتاع المريض الزايمر. فما زاد حوايج اخرين تو يتعاملوا والله زمان يتواجه برشا عبيد بالشكر ان شاء الله ما نطلعش نسيت عبيد. اما فما قسم سانتيغرافي البيت سكان اللي موجود في سهلول. سهلول واللي نحب نتقدم الشكر لمدام كوثر الشطي اللي هي قاعده تعمل معنا رئيس القسم قاعده تعمل معنا في مجهود بتبيعه مع الافراد معناتها الاطار الطبي الكل وشبه الطبي.
0: اما برشا عليهم زاد راه في بالك يا دكتوره
2: برشا عليهم
0: في بالك اللي برشا في بالك لي رونديفو اللي هما ماهمش مش بيدهم لي رونديفو ساعه تلقاهم تاع شهرين ثلاثه اربع شهور القدام قداش باش نطلبوا
1: فما دي مالادي سامحني كونسيروس سورتو اللي اليوم قبل الغدوه بعد ثلاثه شهور تنجم ما تلقاهمش فهمت
0: بيت كان جينيرالمون نعرفوها لي كونسير
1: لا وغاليه لبرا في البريمي معناها
0: غاليه برشا غاليه برشا
1: خبز يومي حتى هذا ان شاء الله ان شاء الله اليوم نتكلموا باش تتبدل الامور وكهو
0: معناتها احنا رانا نحكي ديريكتومون موجهين كلامنا ديريكتومون الى وزاره الصحه الى السيد وزير الصحه الحقيقه ثقتنا كبيره برشا وانهم مستشفياتنا يلقاو الحقيقه نحب كرامه المستشفى انا كرامه المستشفى عندنا ما شاء الله من القدرات وعندنا من الطب وما شاء الله عليكم وبارك الله فيكم بالحق فلي قاعدين تقدموا فيه برشا محبه للانسان جينيرالمون ديما نقولها انا وللتونسي دونك ماذا بينا نعاونوهم معنا نهزوا معاهم الحمل 12 مليون احنا مازلنا 12 مليون
1: ولا
2: مازلنا
0: 12 مليون رانا 12 مليون رانا قداش نمثلوا برشا دول 0.0 قدية حقنا كل شيء يكون فريمون دون لي نورم اللي يلزمها تكون واللي خاصه عندنا طاقات كيفكم انتوما نتوجه للسيده لميا دونك دكتورة لميا شوفوا تريتمون توا
3: باهي
0: احنا كنا باش نخليو شويه وقت لسي عبد الرحمن
3: بيان سور جو في اتر بريف اي بور ريزومي سيدي عملنا التشخيص احنا نقول لك المريض يوم بعد انا عندي اي نداوى ولا ما نداويش يلزم نعرفوا انه اذا كان العوارض الاولى ظهرت راهو المرض عنده سنين من قبل باهي لكن ديما نكونوا احنا وين المريض يجي بكري وين التشخيص يجي بكري وين الدواء يكون انفع الدواء هذايا شنو المهمة متاعو؟ الدواء هذايا الهدف متاعنا باش نعطيوه باش نستحفظوا على الكابيتال اللي عندنا احنا باش الامور ما تزيدش تتطور باش في عوض نقولوا احنا باش نقولها في عوض الفيتيس 80 كيلومتر في الساعة تولي 20 40 كيلومتر في الساعة هذا الكل باش نستحفظوا على القدرات الذهنية اللي ما زالت دونك هما فما برشا انواع نتاع الدواء فما ياسكون ابل لي موليكول لي انتيكولينستيرازيك الموجودين واللي فيهم نوع الكنام لو برون شارج خاطر الدواء غالية
0: ربي ما تحيرنيش
3: لا كي تشد صحيح مع الكنام لا ولا دوسي كونك لو دوسي ديفوندابل المرضى ياخذوا الدويات نتاعهم اثنين فما الدويات المصاحبه اللي هما يصيروا للعوارض اللي بخلاف الذاكره اضطرابات النوم ديما نحاولوا نستعملوا الطرق الغير نون فارماكولوجي يعني المريض انت راجل كبير كي تخليه ده نهار كامل وحده باش يرقدش باش يعمل
0: أكيد.
3: في الليل يفيق
0: يفيق ويقعد سهر
3: دونك نرجع ديما للعائله والمصاحبه نتاع المريض هذاك وفما مثلا التهيؤات في بعض الانواع في الاديستاد خاطر المرض الزايمر فما اديستاد نبداو بشويه ومن بعد نمشيو نقدموا دونك الهدف هو مش نوقفوه الوقت الحالي الأدوية اللي عنا فما راهو دويات البرة في أمريكا مازلت ما دخلتش لتونس فما برشا دراسات قاعدة تعمل دون سو سونس إما راهو اللي عنا تو نحكي على الموجود راهو الهدف متاعو نستحفظو على الكابيتال اللي عنا احنا اثنين الأدوية المصاحبة إذا كان قلة نوم ولا أجيتاسيون اضطرابات خاطر فما يجيهم حالات والحاجة الثالثة أن نحطها في الدواء هو العائلة
0: très bien
1: l'entourage قلت لك جو في اتر بريف لا هذيك راهي رابيد رابيد تسمى خاطر نعرف فما برشا حوايج ما قلتهمش
3: برشا حوايج
0: ما ينجموش في ساعه ما نجموش
1: دونك نداء باش تولي ساعتين
0: دكتور
1: انيش نخدم مع سيادتك انيش باش نقول
0: طول نحبك ديريكتومون
1: طول باش نقول القروان راهي تعد بريسك راهو 700 و800 الف سكن راهو نعملوا دريناج نتاع خاطر فما معتمديه قحذانه بريسك مليون واكثر من مليون
3: من اكبر الولايات
1: دونك من اكبر الولايات دونك من اكبر الولايات اللي فيها الامراض هذه الحقيقه نتاع ربي التراب اكثر من الحفره، خليني نقول الواقع. دونك فما حوايج نجموا نعملوهم، دونك نحن ما نطلبوش حاجه مستحيله.
0: أيه؟
1: اللي نجموا نعملوهم وانها نكونوا في البلاتفورم هذه
0: نجدة،
1: من نجدة باش نجموا اون ليميت ونجموا نعملوهم. فما دي ريسورس ايمان ريسورس، معناها فما طب موجودين نجموا نحفزوهم نجموا كذا، وفما زاد الخيان اللي في سوسه اللي في تونس اللي كذا كفاءات نجموا يعاونونا برشا في انقاذ المواطن والانسان. اول حاجه. ثاني حاجه باش هم حكاو على الزيمير، راهو الرول نتاع لي ماجريسي امبورطون لي ريم سيريبرال سي تو ريفاليتي. انا ديما نقول انتر مكذا فما تبسيم، نقول اللي عمل لي ريم هذه باش يدخل جهنم، ما هو مش بريمون. اي
0: صحيح،
1: خاطر بريمون
0: معناها
1: شيء كبير برشا، خاطر الميل دياغنوستيك، خاطر الزيمير شنو في الاخر بالكل راهو تلف نتاع الخلايا، تلف نتاع الخلايا اون برانسيب بعد 40 ولا بعد 30 تلف باش يصير بصفه تدريجيه، لكن بالزيمير باللي مالدي هذوما باش يوليو بصفه متسارعه ويكزاجيري، فهمتني؟ وهذا اللي راهو علاش لامبورتونس نتاعها، خاطر فما برشا خرف، الخرف لا ديمونس كما قالت اللي هي 60% الزيمير، فما خرينا فرونتو تمبورال، فما خرينا فاسكولير لا بي سي، والواحد نجم يعطي الباركنسون مالادي دو باركنسون نجم تعطي، فما ديسيفاليا بريس، معناها فما برشا حوايج اللي لي رام نجم توريونتي وتقول هكا وكا وكا. دونك سي امبورتون لي ماجري. في الاخر الكل نحب نشكرك برشا على انك حليت الباب، وراه اغزل لي راه نحن جايين بور، راهو مش باش ننتقدوا ولا باش كذا،
0: بور للفايده،
1: للفايده ونحن بور باش نقولوا افونسي وسلطه الاشراف
0: تبدا عندها المعلومه،
1: عندها المعلومه وراهو فما امكانيات والنجم راهو بالامكانيات، راهو صدقني عندنا اساتذه تبارك الله عليهم اللي قدامي راهو نفتخر بهم في الاعصاب. دونك سي امبورطون pour les exploiter. حتى سوسة ما نعرفش في بالي مش تابعة للمنصة متاع
0: نجم، سي امبورطون لازم
1: تدخل سي نورمال، معناه اني مالاد غدوة عندي في القروان نبعثوا لسوسة ما نبعثوش، ونبعثوا المستير ان شاء الله ما نبعثوش لتونس، سي امبورطون نحكي عدات وكذا. دونك سي امبورطون اني ماذا بيا الامور هذه الكل تكون تحت سلطة الاشراف ومدنين بدات اونتر بارونتيز، فما سي سامي الميلوشي اللي قاعد لهذا نشكر اتصلت بيه وكذا. دونك سي امبورطون الحوايج هذه، فما بكري جبت على راي تيلي ميدسين وتيلي راديو سي امبورطون وحلت برشا بيبان، لكن راهو العنصر البشري ما يلزمناش، يلزمنا ديما العنصر
0: موجود
1: البشري
0: أكيد.
1: الهجره يلزم كما قلت انت
0: موضوع
1: كبير برشا،
0: هذا موضوع
1: يلزم كبير. يلزم اون باراليل،
0: اما تعدوني انا نكملوها هذه، نعملوا تابلوغون، تحب نعملوا فورم اللي تحبوا تاع نعملوه لايف، ومش تعدى للناس الكل بطاقاتنا كلها الطبيه اللي موجوده ومختلف ولايات الجمهوريه والمستشفيات كيف تعدوني
2: ان شاء الله.
1: وعد ان شاء الله.
2: هاتلي كلمه صغيره
0: ما يسالش الدكتوره سنه ما يسالش
2: نستسمحك منال ان شاء الله مش يكون ثم اسبوع صحه دماغيه في تونس
0: اي
2: من انطلاقا من غدوه حتى لنهار 26 حتى نهار الاحد. دونك ثم اليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر، نهار الثلاث ونهار الاربع الاحتفال،
0: مش احتفال هو
2: سنسيبيليزاسيون خلينا بالجلطه الدماغيه، دونك باش نوعيو لي زورجونتيست والميدسان دو بروميير ليني والكارديولوج، ومن بعد عندنا المؤتمر نتاعنا الطبي تحت اشراف الدكتور رياض الكبيدر. مرحبا بكم.
0: اكيد ومعنا ديما راكم موجودين. دونك مشكوره برشا الاستاذه لميا بن سليميه والاستاذه سناء بن عمر قفال اختصاص امراض الاعصاب، شكر موصول زاد الى السيد رئيس قسم الاشعه بوحده الاغالبه مستشفى ابن الجزار القيروان، والاستاذ استشفائي عبد الرحمن دعدوشة. شكرا منال بنت خيل في الاخراج التقني، اخراج الرقمي نرجس قلالة، انا كنت معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم. تستنوا موضوع مهم جدا نهار الجمعه ان شاء الله جاي. اي نعم، كيفاش مريض الاستاد الرابع السرطان، كيفاش التعامل مع الدواء اللي يلزم يكون موجود لحق من حقوقه في الدوله. يلا مشكورين، باي باي.

0: تستغل حاليا بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط، وأيضا لتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها وفق منشور صادر عن الكاتب العام لوزارة الفلاحة. دعت في هذا المنشور الموجه أساسا إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت والمجامع المهنية التابعة لها، دعت مختلف هياكلها ومصالحها إلى برمجة إدماج منظومة الهوية الرقمية في الخدمات والمنظومات الإلكترونية المستغلة حاليا في أجل أقصى 15 نوفمبر 2026 مع مراعاة درجة حساسيتها ومخاطر انتحال الصفة. وأرفق هذا المنشور بدليل إجرائي وفني صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة، يتعلق بال أو يتضمن الإجراءات المتعلقة بإدماج الهوية الرقمية والمصادقة والتوقيع الإلكترونيين في الخدمات الرقمية. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 16/9 فيه 1542 مليون دينار، قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17/9 بملايين الدنانير في حدود 24785 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تغطي 97 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في حدود 29877 مليون دينار. ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وأيضا بتراجع الدولار الأمريكي، في حين يصب المتعاملون تركيزهم أساسا على التطورات اللي قاعدة سايرة في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية. بالتفاصيل، ارتفع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية ب 0.3% ووصل سعر الأوقية إلى 4352 دولار فاصل 60 سنت للأوقية. كيف تراجعت أسعار النفط 1%، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه على أعلى مستوياته اللي سجلها في الآونة الأخيرة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من أنه عدد الأشخاص اللي يواجهوا خطر الجوع قد يبلغوا في العالم 520 مليون شخص، هذا بحلول عام 2030، والتأثر بالطبيعة والسبب الرئيسي هو تداعيات النزاع اللي صاير في منطقة الشرق الأوسط. ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى تجديد الإجراءات التجارية لحماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة الصينية، بما يشمل فرض رسوم على السيارات الهجينة القابلة للشحن وتشديد متطلبات المحتوى المحلي، في وقت تواجه فيه شركات السيارات الألمانية ضغوط متزايدة دفعتها إلى التقليل من عدد الوظائف وأيضا إعادة هيكلة عملياتها المالية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن المصادر أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطات الذهب التابعة للبنك المركزي واللي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي واللي هو البنك المركزي الأمريكي في نيويورك من بنك إنجلترا. بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2191 مليم، الدينار الليبي ب 461 مليم، الدولار الأمريكي ب 2925 مليم، واليورو ب 3374 مليم. بزنس في الأمان.
1: بزنس نيوز جوهرة اف ام. تندانس تندانس
2: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعد جديد يكون معاكم لقيت هذا على راديو جوهرة باش نحكيو فيه على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس. كما تعرفوا اليوم نهار الجمعة وكل نهار الجمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون هي مخصصة للناس اللي عندهم الاي او اس يعني ايفون ولا ايباد. الأبليكاسيون اسمها برو تيوب، هي أبليكاسيون موبيل واللي الهدف منها هو النافيغاسيون على لي سيت دو فيديو واللي نجمو نستاليوه على الايفون نتاعنا والا على الايباد نتاعنا. الاشكاليه منين جات وعلاش جات هالبرو تيوب هذيا؟ ساعات تلقى روحك تحب تحط موسيقى تسمعها والا تحب تتفرج في حاجه من غير ما تقعد هاي الببليسيتي قصت عليك والا هاو ليكرون طفى، دونك ما تنجمش تواصل تتفرج في الفيديو نتاعك بطريقه سلسه. دونك الحل بالنسبه ليك انت هو البرو تيوب واللي يعطيك امكانيه باش تلانسي فيديو وتتفرج فيها حتى للاخر من غير كوبور ببليسيتير ومن غير ما تخلي ليكرون شاعل اون بيرمانونس. دونك لهنا السيبل نتاع لابليكاسيون برو تيوب هما العباد اللي كونسوميو برشا.

0: برشا لي كونتوني اون ليني من تليفوناتهم، يا اما باش يتفرهدوا يا اما باش يتعلموا ولا حتى تو سامبلومون باش يسمعوا الموسيقى. اخر ميزاجور كانت نهار 9 اوت اللي تعدى، الليسانس اللي توتالمون غراتويت، تخدم كان على لي ايفون برو تيوب، تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
1: Tendance. Tendance.

0: Cappuccino.
1: Cappuccino.
0: Cappuccino مع غازي خليل.
2: عشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد جديد من كابوتشينو. صبحية جديدة نبداو معكم من توا حتى الماضي ساعة، تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو آخر أخبار البلاد، كل ما يهم التونسي في حياته اليومية، في قضيته، في خدمته، في قرايته. ديما نتبعو لكم آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. ثلاثة سوايع منوعين مع ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جيان الحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. تحياتنا لكم الكل، ما تنساوش باش تخليو لي كومنتير على بوبليكاسيونات اللايف الكل على الباج اوفيسيال باج جوهر اف ام. تلقاونا على السوشيال ميديا الكل، فيسبوك انستغرام وتيك توك. باش نبداو توت سويت مع الموسيقى، يا لله جايتك بتخيل.

0: نرجع معكم جديد في كابوتشينو، نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذايا باش تعرفوا على أسماك الخضر والغلال، أسماك الحوت واللحوم في نابل.
1: قديش اليوم؟ بقديش اليوم؟
0: قديش اليوم مع مراسلتنا روضة العلاقية في سوق نابل. أهلا وسهلا نابل. أهلا وسهلا روضة، مرحبا.
2: مرحبا بك غازي، مرحبا، صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. من نابل اديكم اليوم الاسعار، اسعار الخضره، الغله، اسعار الحويطه واللحوم الكل. نبداو بالبطاطا، يعني بالخضره. البطاطا لقيناها اليوم ب 2400، البصل على 1400، الفلفل المسكي برشا اسوام فيه غازي من 1200 حطيكش يوصل ل 3500، وانت وعينك ميزانك وانت وكل قضيه وقدره.
0: 1200 والاسوام الاخرى
2: الكاليتي بتاع الفلفل، الفلفل المسكي توقع بسوم، الفلفل الحلو هو اللي يوصل على 3500.
0: اي باهي،
2: دونك الديفيرونس هي في الكاليتي وفي نوع الفلفل. البصل على 1400، والقمرة على 2200، البتنجان 2500، القرع 5 دينارات، القرع الأخضر هذا. الطماطم مرتفع السوم نتاعها مش متوفرة بكمية كبيرة هوني في نابل، ب 2700 لقيناها اليوم. الاتيو على 1500،
0: قربة قريبة راهو في نابل،
2: قربة قريبة. وتعرف غازي كي تصب المطر يصعب الجني نتاع تاع الخضر، معناها تولي تقل المنتوج، وكي يقل المنتوج يرتفع السوم. دونك هذا هو العرض، المعادله صحيتك، المعادله هي العرض والطلب هو اللي يحكم في السعر عاده. باهي، نتعداو نلقاو الباذنجان اليوم على 2500، الليتيو على 1500، السلق من 700 800، الكلافز ناقصه زاده كيف كيف، مش متوفره الكلافز، يقولوا معناها فما نقص في الكلافز. معناها باركونتر القارص كنا نلقاوه الاسبوع الفارض واللي قبله من 6 دينارات الاكثر، اليوم نلقاوه 3500. هذا هو الثوم على 9 دينارات.
0: هذا بالنسبه للخضار،
2: هذا للخضار. تعديوا للغله، عن الخوخ على 7 دينارات، العنب 7 دينارات كيف كيف، الانصاص موجود اليوم غازي على 9 دينارات، ثم شويه معناها كلي مرتفع موجود. عاده ما نلقاوش الانصاص، معناها المده الاخيره ما فيش انصاص، اليوم متوفر الانصاص. التفاح على 9 دينارات، غالي شوية لمحالة،
0: غالي.
2: التفاح على 4 دينارات، الدلاع بالكيلو 700 كيلو، بالكعبة تاخد كعبة هكا متوسطة مش كل كبيرة برشا، 3 دينارات الكعبة.
0: باهي، نمطر تصب
2: دونك هذه الغلة والخلاء. اي باهي، نتعداو للحوم. اللحوم الحمراء نلقاو الهبرة على 48500، العلوش على 58 دينار، البرشني مش نفس السوم، مستانسين نلقاو سوم البرشني والعلوش كيف كيف، اليوم نلقاو البرشني ب 55 دينار هكا هاو. سالت انا معناها علاش، على خاطر يقول لك توفر البرشني، دونك توفر البرشني تحت شويه الاسوام نتاعو. هذه هي دونك ديما المعادله، هي العرض والطلب.
0: تليفون نشري علوش هكا هاو.
2: اي اما البرشني اقل كوليسترول غازي.
0: اي اما العلوش اكثر بنا، ما كيف تحب تعمل كوسكي.
2: صحيح صحيح. باهي، تعديو للحم المخلط على 35.80، المركز على 40 دينار، الكبده والقلب 48 دينار، الرقبه على 44.80. دونك هذه هي اللحوم الحمراء. تعديو للدجاج، الدجاج اليوم نلقاوه ب 8 دينارات و900. عاش 8500 وكل دونك اكل اكل نقص اللي حصل وكل نفوق دونك هاك بدا معناها شويه يظهر معناها لي كونسيكونس نتاعو والنتائج معناها نتاعو. الزر الدجاج اليوم 13900 سكالا بولي ب 19800 الزر داند على 18900 الفخاف الدجاج 12480 الفخاف داند على 12980 الجناح داند على 8 دينارات والكبده كبده الدجاج على 17 دينار.
0: واضح
2: باهي. نتعدوا للحويطة لقينا الدوراد اليوم على 21 دينار. القلقت عندك شي فكرة على القلقت غازي؟
0: عندي عندي عندي فكرة كبيرة على القلقت. بون تبلبو معناها قلقت روحو برشا بنينة برشا روح.
2: اليوم موجود اليوم موجود القلقت في نابل بوسنة الكيلو على 24 دينار.
0: هاي ما مش رخيصة معناها راهو القلق
2: مش رخيصة
0: برشا منافع يعني من الأسماك البنينة واللي عندها برشا منافع صحيح
2: اللي هو معناها التن نوع من أنواع التن الأصلي الحوت الأبيض اللي هو معناها بنين برشا يجي في المقرونة بنين برشا الحقيقة أنا ما كنتش نعرفه غازي اليوم عرفته الحقيقة
0: التصويرة قدامكم توي
2: التصويرة قدامكم الحقيقة معناها أنا اليوم اللي اكتشفت الاسم هذايا الجديد يقول لي معناها البيع راهو عندك ما تذوق فيه بنين برشا والمنافع فيها وكما قلت أنت معناها برشا منافع فيها. إيه. نتعداو الكروفيت الجويدة 18 دينار الشفريت على 10 دينارات لمبوكا 22 24 دينار نازلي 24 دينار كلامار 24 دينار كيف كيف سكمري 18 دينار السفن على 32 و 900 والقاروس على 26 دينار و 800 ونخدموا ديما انا نحب نخدم بالسردينه اللي هي معناها المنافع نتاعها منافع كبيره هكا باش نركزوا معناها على الـ على الـ على السردينه السردينه اللي هي اليوم نلقاوها من 5 لل 8 دينارات موجوده جويده موجوده المتوسطه وكل قدروا قدروا كل واحد شو يحب يعملها يحب يعملها بالكفته يحب يعملها مشويه يحب فهمت تجي على كل برشا برشا معناها فيها برشا منافع ودي دي بلا ديفيرونس معناها بالسردينه.
0: باهي انت كي باش طيب سردينه اليوم شنو تعملها؟ شنو هي اول حاجه تجي في بالك؟
2: والله هي سردينه معناها عرفتك المشويه فيسع فيسع معناها ما تشدش اليد وبنينه ونافعه برشا.
0: هاي ملا خذ لها زاد شويه فلفل وطماطم وعم زاد مشويه زاد علاش ليه؟
2: اي علاش ليه؟ وفضل في نيبل غازي اللي حاجه الباهيه انه تنجم تروح بال سلطه مشويه حاضره تبدا قدامك الفلفل يتشوي قدامك الطماطم قدامك كل شيء تروح بها حاضره ب 4000 باربع عليف تروح بكمية باهية تنجم شوية مشوية سردينة وشوية سلطة مشوية وخبيزة طابونة وبركات ومع المنيو يكون كامل.
0: اي صحة ومشفاء اي باهية
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة صحة ليك
0: أجواء المطر وربي يرحمنا كيفاش لايمت هذوما
2: أجواء المطر البارح البارح البارح كانت موجودة المطر مش بالكميات اللي صبت في تونس العاصمة الحقيقة معناها أقل الكميات أقل اليوم منتظر إنه العشية يقولوا إنه فما أمطار إن شاء الله ربي يرحمنا بالخير إن شاء الله وإن شاء الله خير البركة ومطر البركة والخير إن شاء الله
0: إن شاء الله وربي يرحمنا بالغاية النفع. تحية كبيرة ليك روضة العليقي شكرا ليك مباشرة من نابل هذه اليوم أبقى ديش ونرجع مع سلطان الطرب جورج وصوف يلي تعبنا سنين بهاوك.

المدنية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات، إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تخصبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية الأخيرة من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. أوصى أيضا بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري الأودية والمياه حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وفق منشور توعوي تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. أيضا دعت الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 71% من الناخبين الأمريكيين يرون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب على إيران. محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بالسجن 60 عاما لمدير سجن

للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نرجع من جديد في كابوتشينو. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعونا في تونس ولا خارج ارض الوطن. نحن مازلنا معكم نمشيو لاخر اخبار الجامعات، اخر اخبار التظاهرات والفعاليات.
1: كابوتشينو
2: كابوتشينو
1: كابوتشينو مع غازي خليل.
0: تظاهرة علمية كبيرة، تظاهرة دولية تنظمها جامعة سوسة، فيها برشا أطراف، برشا دول تشارك. تفاصيلها الكل باش تعرفها معنا توت سويت. هنا نحكي على الليلة الأوروبية للباحثين، نظمها كما قلنا جامعة سوسة يوم 25 سبتمبر. سيف ذا ديت، فكروا الدات مليح مليح، 25 سبتمبر، انطلاقا من الأربعة لأربعة ونص تاع العشية في حديقة الطيور سابقا اللي قريبة لساحة المدن المتوأمة. لكن الحدث كبير الحقيقة ومحلاه الخبر هذا وقت اللي سمعته، خاطر تفائلت الخير حتى على طيورنا، طيورنا المهاجرة، طيورنا اللي قاعدة تتعلم، صغيراتنا اللي قاعدة تكبر لكن تلقى مستقبل مضمون، مستقبل زاهر فيما يخص البحث العلمي، في مستقبل زاد حتى المشاغل اللي عندها طول، والأهداف اللي محطوطة باش نضمنوا أنه صغيراتنا نهار آخر وشبابنا نهار آخر يكون بين أيدي أمينة وفي مستوى تعليمي راقي، مستوى بحث علمي عالي برشا. بغافو جامعة سوسة على التظاهرة هذه والأطراف اللي معها الكل. سعيد باستقبالهم السيد هشام برمضاني اللي هو زادة مدير مكلف بالتعاون الدولي في جامعة سوسة. أهلا وسهلا، صباح النور سي هشام. مرحبا.
3: صباح الخير، عسلامة سي غازي، مرحبا بك.
0: صباح
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. ولد الدار الدكتور وسيم جمعة، مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة، مدير زادة ورئيس الفرع الهلال الأحمر بحمام سوسة، وبرشا زادة أنشطة أخرى كاسكيت فيها برشا زادة، عضو مشارك في المشروع هذا وعلى حتى الجمعيات حتى على المجتمع المدني موجود، يعني تبارك الله نشاط كبير بالنسبة للدكتور وسيم. أهلا وسهلا، صباح النور.
4: صباح النور غازي، صباح النور لكل مستمعي جمهور فهم. مرحبا بك سيدي.
0: مرحبا بك.
4: انا مرحبا بك في جامعتنا، مرحبا بينا بحبك في دارنا جوهره فهم. مرحبا
0: يعيشك. كما قلنا الليله الاوروبيه للباحثين نهار 25 سبتمبر، حدث كبير تستناه بلادنا، نحب نقول تستناه سوسة زاده، بالنسبه للجامعات، بالنسبه للجمعيات، بالنسبه للمجتمع المدني. خلينا نحطوه في اطار وقبل كل شيء، وقت اللي نقولوا الليله الاوروبيه للباحثين والاول مره في تونس، هو لما حلبش نزيدوا نوضحوا انه هو راه حتى يعني على عامين المشروع هذا وعام جاي باش يكون موجود في تونس، لكن تستقبلوا جامعه سوسة وتنظموا جامعه سوسة، خنفسروا للي يسمعوا فينا شنو الحدث هذا بالضبط.
3: شكرا سي غازي على الاستضافه، ونوجه لكم تحيه رئيس جامعه سوسة الاستاذ لطفي بالقاسم.
0: تحيه لي سي لطفي.
3: عايشك سي غازي. دونك قبل كل شيء حبيت نعطي لمحه صغيره على جامعه سوسة وعلى عدد المشاريع الموجوده بجامعه سوسة قبل ننطلقوا باش نعطيو نعرفوا بالمشروع هذا يا لابويس. جامعه سوسة يعني من الجامعات العريقه على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. دونك هي جامعه سوسة تحتل مرتبه مشرفة في عدد المشاريع الأوروبية اللي هي منخرطة فيها واللي هي زادت تنسقها. دونك نعطيك عدد يعني من المشاريع اللي هما مشاريع إيراسموس بلس. دونك جامعة سوسة عندها ما يقارب 45 مشروع إيراسموس بلس. مشاريع هذه تعتنى بالتنقل الطلابي والأساتذة والإداريين، وتعنى كما نقولوا احنا تطوير منظومة التعليم العالي بالمشاريع هذه. وعندنا 9 مشاريع أفق أوروبا، منها المشروع اللي مش نحكي عليه تو هو أفق أوروبا لابويز اللي هو تحت إشراف جامعة سوسة.
0: وهذا يأكد المكانة الكبيرة والمكانة المرموقة اللي عند جامعة سوسة على مستوى الدولي. كان نزيد نأكد على كلامك، جامعة سوسة عندها زوز كريسي في اليونسكو.
3: ولا صحيح
0: هذا هو باش نحكيه على أفق أوروبا، مشروع كبير والليلة الأوروبية للباحثين تجي في الإطار هذا، هكا ولا
3: بالضبط؟ دونك بالنسبة مشروع أفق أوروبا تحت عنوان لابوايز، دونك باللغة الإنجليزية Living and Bridging Schools for Innovation, Sustainability and Education. دونك المشروع هذا هي المدارس الحية لربط الجسور من أجل الابتكار والاستدامة والتعليم. دونك المشروع هذا الحقيقة أول مرة في تونس تحت إشراف جماعة سوسة، مشروع أوروبي، تمويل أوروبي، مشروع يعني الهدف الأساسي هو يعني تقريب العلوم خاصة العلوم الصحيحة لكل العموم، من صغيراتنا، من التلاميذ، من الطلبة، من الأساتذة. دونك لهنا المشروع هذا هو تثمين البحث العلمي، ومشروع فيه أنشطة يعني بحثية علمية معنا في قيمة جدا، مش تكون موجودة يعني عن طريق شركائنا اللي هما شركائنا المحليين وشركائنا الدوليين، يوم 25 سبتمبر يوم الجمعة بحديقة الطيور سابقا، ومش يكون يعني هناك أجنحة مخصصة لشركائنا واللي هما الدوليين وشركائنا المحليين اللي هما مش يكونوا فاعلين، واللي هما مش ينظموا هذه الأنشطة البحثية ومش يقدموا ابتكاراتهم ومش يقدروا يقدموا مشاريعهم للعموم. دونك أفق أوروبا يعني ليلة الأوروبية للباحثين هي ليلة يعني فريدة من نوعها، ليلة مش تكون يعني ثرية جدا. وندعو من منبر هذا يعني كل يعني الطلبة متاعنا والتلامذة متاعنا ويعني وأهالينا وأصدقائنا باش يكونوا حاضرين في هذه الليلة باش يشاركوا معنا وباش يخليوا صغيراتهم يشوفوا وين وصلنا في البحث العلمي، وين وصلنا في الأنشطة متاعنا، وين التعليم العالي، وين جماعة سوسة يعني شنو وصلت في الابتكارات متاعها، وشنو بالضبط الشركاء متاعها. زاد حتى الشركاء متاعنا راهم مش يقدموا برشا أنشطة
0: بالضبط. باهي، هو خمسة وخميس علينا وإحنا عندنا خمسة شركاء أنا الحقيقة نحب نقولها هكا، خمسة دول مشاركة من جامعاتها، من كلياتها، من جمعياتها، زاد مؤسساتها يجيو لتونس وتم اختيارهم وانتقائهم نحب نقول أنا.
3: صحيح، هما الشركاء الدوليين. دونك عندنا إسبانيا، إسبانيا فيها شركين، شركين هذوما من مختصين في الذكاء الاصطناعي. الشريك الأول يعني موجود بغرناطة، والشريك الثاني مدريد. عندنا شريك
0: غرناطة اللي هي غرناطة.
3: غرناطة. بالضبط. وعندنا تركيا، عندنا جامعة الأناضول بإسطنبول، وعندنا جامعة إسكا سهير زادة بتركيا بإسطنبول، وعندنا المندوبية الجهوية للتربية بأنطاليا بتركيا. عندنا شريك إيطالي. سمحني يوناني. شريك يوناني عن الجامعة ويست أتيكا، وعندنا منظمة يونانية اللي هي اسمها شالادو، زادة تعنى بالتعليم، التعليم والدراسة والذكاء الاصطناعي. وعندنا زادة سايبرس قبرص. قبرص زادة عندنا منظمة عريقة جدا بقبرص تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي. واخيرا عندنا بولونيا. بولونيا هي شومبر دو كوميرس في بولونيا.
0: باش نمشي نحكي عن المشاركه التونسيه وباش نرجع معاك على البرنامج في الحكايه باسبور يا جماعه. شنو حكايه الباسبور بالفيزا ولا بلاش؟ حتى نعرفه بعد شويه مع سي هشام. دكتور وسيم، خلينا نحكيوا على المشاركه التونسيه، مشاركه زاد تجي مع الهلال الاحمر التونسي، مشاركه زاد مهمه برشا، وخاصه وقت اللي هنا نحكيوا على البحث العلمي، وقت اللي نحكيوا زاد على الاهداف النبيله لليله هذه وللخدمه اللي قاعده تتخدم من خلال جامعه سوسه.
4: يعطيك الصحه غازي، احنا في بدايه المشروع انا كنت عضو في المشروع باعتباري بانتباه الى جامعه سوسه.
0: بالضبط.
4: واحنا جامعتنا ترفع شعار دائما جامعه مسؤوله اجتماعيا، وهذا معناه انفتاح المؤسسه الجامعيه على المحيط الاقتصادي والاجتماعي نتاعها. دونك حبينا نفتحوا في الجامعه الباب للمجتمع المدني والمجتمع المحلي، ويظل ما ثماش اقرب من الهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه. صحيح. في الانشطه نتاعو. دونك حبينا نستعينوا بخبرته في الميدان، هذه ما ينكرها حتى حد عندنا في الهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه عدد كبير والحمد لله.
0: التجربه الرائده بالنسبه للهلال الاحمر.
4: نعم. المتطوعين ما شاء الله. دونك وقت اللي باش ننفذ هذا المشروع يعني ونقرب كما قال سي هشام مشكور العلم الى ابنائنا وتلامذتنا وعائلتنا في المناطق البعيده شويه على وسط سوسه، لانه سوسه والمدن المجاوره ليها محظوظه نسبيا معناها في الاكسي للعلم وللمخابر والنوادي المختصه، ولكن المدن البعيده شويه او القرى البعيده شويه والمدارس النائيه شويه. دونك حابين من خلال هذا المشروع انه نمسوا شريحه مجتمعيه اكبر ونمشيوا للبعيد. دونك الهلال الاحمر وبالإضافة إلى الهلال الأحمر ثم جمعية أخرى معنا ونحب نشكرها ونحييها هي جمعية تونسي كما تسمع تونسي وسي البحر التونسي دونك الجمعية تعنى بالبيئة وخاصة بحماية الشواطئ وحماية الشريط الساحلي التونسي والفوني لافلور يعني ما هو كل نباتات بحرية وحيوانات بحرية دونك تونسي باش تكون زادك كيف شريك معنا وستساهم كيف ما الهلال الأحمر في الميدان في تقريب العلوم والمعارف إلى الأطفال. برشا ناس يقولك شو معناه تخرب العلوم والمعارف شو معناه احنا البارح شفنا ظاهرة هك الاعصار اللي صار البارح اي احنا صغيراتنا مش فاهم منين جاء وكيف صار دونك احنا اش قولك كيف يبدا استاذ جامعي او خبير في المناخ او خبير في يمشي للاطفال ويهز معاه الابوائز يهز معانا المخبر المتنقل نتاعنا
0: المخبر الحي
4: الحي اي اي ونعملوا له تجربه قدام ويعمل التبخر ويشوف التكثف ويشوف يعني نعملوا له حتى سيميلاسيون تاع اصحاب وتيارات بارده باش يهبط المطر قدام ويتفق هذه نجمه سهل جدا بالمخابر توا الحديثه والتكنولوجيات الحديثه وخاصه مع الذكاء الاصطناعي يولي صغير يشوف كل شيء قدامه ونفسر له وهذا هو تقريبا الهدف الاسمى من هذا المشروع دونك الهلال الاحمر كما قلت بوليداتنا اللي باش ياثروا باش يمشوا معنا للمدارس باش يقوموا بتاثير وكيف توفير السلامه والوقايه هذه خبرتهم في الهلال الاحمر التونسي دونك من اجل انه نقربوا اكثر الى هذه الشرائح المجتمعيه.
0: يعني البرنامج مش باش يقف كان على الليله الاوروبيه للباحثين فما عمل اخر على مستوى المدارس خاصة في المناطق النائية نوعا ما يعني برنامج فما برنامج الليلة الأوروبية للباحثين أي في ليلتها لكن فما زاد عمل قاعدي عمل كبير قاعد يتخدم وكما حكينا معناها مش كان يعني الدورة بتاع السنة سوسة عم جاي في تونس العاصمة في الفترة هذه وفوق أوروبا قاعدين نخدموا جامعة سوسة قاعدة تخدم الهلال الأحمر بحمام سوسة قاعد يخدم
4: لك. هو مشروع كيف ما كان أسبق سلف ذكر مع السي هشام المشروع ينطلق يوم 23-24 و25 بسهرة
0: نقطة البداية
4: ولكن المشروع سيتواصل شهريا تقريبا معناها على امتداد السنة في كل مرة سننتقل معنا إلى كل مرة إلى منطقة وإلى مدرسة حتى نكون أقرب إلى المجتمع ولا المشروع كله معناها موجه لهم دونك ليلة 25 سبتمبر هي ما هي إلى حجرة البداية وتتليها عدة مواعيد وعدة معناها برامج إن شاء الله
0: إن شاء الله. يعطيك صحة سي وسيم. نرجع معك سي وسيم البرنامج بالكامل شنو حضرته وشنو حكاية الباسبور زاد
3: وقبل ربي قبل نعطيك لمحة على البرنامج هو الليلة الأوروبية للباحثين تقام في نفس الوقت في أكثر من 25 دولة وأكثر من 400 سيت في العالم يعني هو الحاجة
0: في نفس الوقت
3: في نفس الوقت. يعني ليلة
0: يعني نهار الجمعة الجاي الأربعة تاع العشية كما فما في حديقة الطيور في سوسة غادي يعني بحدا حديقة بحدا ساحة المدن المتوأمة 24 دولة أخرى الأربعة تاع العشية راهو نفس الفعاليات قاعدين يعيشوا فيها
3: بالضبط نفس التيماتيك ونفس الأنشطة ومش تكون موجودة في 25 دولة
0: يعني ايش توينسى البر على الأقل
3: موجودين احنا راهو الباحثين نتاعنا راهو موجودين في جميع الجامعات الاوروبيه راهو في العالم موجودين
0: كما يعني استقبلنا من على الاقل
3: ينجموا موجود خاطر هو ريت الشراكه تصير معناها تونسيين يشتغلوا مع الاوروبيين والاوروبيين يشتغلوا مع التونسيين مش تلقى مش تلقى اوروبيين في تونس مش تلقى تونسيين في اوروبا يعني يشاركوا في التظاهرات هذه
0: في المجالات كلها في المجالات هنا على جميع الصحه التعليم
3: كل بالضبط دونك احنا ريت انت توكيش بت معناها الصحه والتعليم احنا في المشروع لابوايز ركزنا بالاساس على الاهداف 17 هدف للتنميه المستدامه وكل يعني تيماتيك خصنا له جناح مثلا في اليوم 25 سبتمبر الزائر كي باش يجي بحذانا مش يلقى سبع اجنحه وكل جناح عنده التيماتيك نتاعو مثلا الصحه باش يكون الاس دي جي 3 باش يمشي يهز نعطيه باسبور نقدموا له أول ما يدخل الزائر باسبور فوالا الباسبور دونك أول ما يدخل نسجلوه بالطبيعة الزائر تلميذ طالب ولي مرحبا بالعموم شافوا باسبور ومش يتنقل من جناح إلى جناح حسب التيماتيك دونك باش نبدأ باش تلقى عندنا الاس دي جي 3 هي الصحة والتعليم باش نلقاو الاس دي جي 5 هي المساواة بين الرجل والمرأة، وتونس معناها ما شاء الله يعني ما فماش إشكال في المساواة، دونك باش يكون عندنا خلية المساواة النوع الاجتماعي بجامعة
0: عمل اجتماعي بالضبط، ولا
3: عندنا زاد البيئة، عندنا التعليم. يعني أغلب الأهداف ركزنا على 9 أهداف اللي هما 3 و4 و5 و6 وعندك 9 و10 و13 و14 و15، هذوما الموجودين مش يكونوا في الأجنحة اللي مش يزورها العموم إن شاء الله يوم 25 بالضبط. الباسبور كل واحد بشيخو باسبوره
4: من غير فيزا إذا
3: لا ولا من غير فيزا بشيخو باسبوره متاو
0: فيزا رتبه
3: ومش يتنقل ولا كل زائر مش يكون عنده باسبور ومش يتنقل من جناح إلى جناح ومش يشارك في الأنشطة نتاع كل جناح.
4: جوست حبيت ان الوضع خاطر سي هشام يحكي بالصعيب يظهر لي لا ستي جي 3 ولا ستي جي 4 خذ شنو هذوما. ايوه هذوما الاهداف المستدامه اللي حطتهم الامم المتحده 2015 2030، دونك حطت 17 هدف اللي الامم المتحده تسعى وتصبو الى تحقيق هذه الاهداف. دونك احنا كما قال سي هشام اخترنا 9 أهداف من هال 17 اللي احنا سنهتم بهم في ليله الباحثين الاوروبيين.
0: ممتاز باهي، دعوة مفتوحة للجميع أكيد. الناس كل معنيين بالحدث هذا، حدث مهم برشا كما قلنا على المستوى العلمي على المستوى التكويني على مستوى الأعمار الكل، الناس كل معنية، ومهما كان الاختصاص مهما كانت حتى الجامعة اللي تقرأ فيها ولا حتى ماكش تقرأ، المهم تجي لليلة الأوروبية للباحثين.
3: نحب نزيد حاجة، دونك احنا من الشركاء المحليين معنا المندوبية الجهوية للتربية بسوسة مش توفر يعني حافلتين مش تجيب لنا تلمذات من المناطق الداخلية مش يشاركوا في الحدث هذا، دونك المندوبية الجهوية مشكورة دونك مساهمة في التظاهرة هذه. بالطبيعة عندنا شركاء الأخرين، عندنا يعني القطب التكنولوجي Innovation City، عندنا كلياتنا مؤسساتنا الجمعيات اللي هي منخرطمة جامعة سوسة، يعني مش يكون فما شركاء مهمين جدا معنا بالحق. منحب نحبها سوربريز لابد اللي بيجي بشي يكتشف الحقيقة فهمت التظاهرة هذه.
0: اي ما فما حاجة نحبك شوية من الكواليس، قداش عنا نخدموا على الحدث هذايا وكيفاش جات التونس الليلة الأوروبية للباحثين والشركة هذه؟ مش سهل خطر
3: بس الحقيقة أنت كتو باش ناخذوا مشروع ممول يعني 100% من الاتحاد الأوروبي ليس وادي عيوننا الحقيقة.
0: لا ياك علاش
3: الحقيقة معناها عمل دؤوب، معناها عنا خلية اللي هي متاع إرساء المشاريع بجامعة سوسة، عن أساتذة باحثين وأساتذة يعني عندهم تجربة كبيرة في المشاريع الدولية. الحقيقة عملنا عمل جبار، 7 أشهر من العمل قبل بداية معناها كما نقولوا انطلاق فتح باب الترشحات للمشاريع، خدمنا 7 شهور بعد نظمنا الفكرة، عملنا خط الفكرة هي بالأساس مش كان ليلة الباحثين، دونك عنا ليلة الباحثين عنا مخابر حية بالمدارس الإعدادية في جهة سوسة، اخترنا بالتعاون مع المندوبية الجهوية بسوسة 5 مدارس منقسمين إلى مدرستين إعداديتين ومدرسة يعني ابتدائية، وخمسة هذوم شركزوا فيهم المخابر الحية. عندنا فينانسمون هو الشام تاع ايكيبمون باش يكونوا ايكيبمون هذوما انستالي في المخابر هذا بالمدارس، دونك عندنا الليله وعندنا المدارس وعندنا تكوين المكونين، واخر حاجه هي القافله اللي هي الكرفان اللي مش تدور على المدارس بجهه سوسة وبعد باش تكون في ولايه تونس الكل. دونك المشروع هذا خدمنا عليه 7 أشهر قبل فتح باب الترشح وحضرناه، راهو نخدموا ليل ونهار.
4: نحب نقول كي حضرناه راهو فما الاف الـ يعني المشاركين في هذه المسابقه، هو في شكل مسابقه يعني كل فريق يتقدم بمشروع نتاعو، فما الاف من العالم تقدموا بمشاريع ولكن صحيح. من يحظى بشرف انه ياخذ المشروع وهذه ما هي في سابقه، وهذا الفضل لجامعة سوسة، دونك هي اول مره جامعة سوسة تحضر انها تكون هي قائده المشروع، و مبروك علينا معليش حاجه
0: اكيد وفخر التونس اكيد بالنسبه للمشروع هذا والمشاركه في الحدث هذا كما قلنا. وهنا هذاك علاش سالت سؤال على الكواليس، قلت له قداش عندنا وكذا، نقطه نحب نخدم بها واهميه العمل القاعدي، وقت اللي اطار سامي ومسؤول من جامعه سوسة ودكتور كيما دكتور وسيم جمعة معناها يتكلموا حتى على العمل على مستوى المدارس الابتدائيه والمدارس الاعداديه، وانت جامعة للتعليم العالي افهم احنا فيش قاعدين نحضروا. وان شاء الله هذا باش نلقاوه نهار اخر في صغيراتنا وفي شبابنا وفي مستقبلنا اللي نتمنوه كله خير لبلادنا وللتوانسه الكل. شكرا لكم, يعطيك الصحه دكتور هشام رمضاني. شكرا لك زاد دكتور وسيم جمعة. ونرجع مع عاصي الحلاني توت سويت. سلم على الكل وسلام من الناس.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك
7: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
8: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
7: ما لافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات
8: عندك Orange.
9: جوهرة
10: FM. Publicité.
11: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
12: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وإحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا للترصد البيئي والإنذار المبكر. وأصفاق ستحتضن المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة أواخر سبتمبر الجاري. في تفاصيل أخبارنا تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري بمدينة صفاقس تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية من خلال برمجة 12 محاضرة في جلسات عامة و12 ورشة عمل تطبيقية. وتتناول أشغال هذا المؤتمر جملة من المحاور العلمية من أبرزها الأمراض القلبية والاستقلابية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. المحاور العلمية لهذا المؤتمر الأضرار الناجمة عن الأدوية والممارسات الجيدة في وصف الأدوية في طب الشيخوخة والطب عن بعد وتطبيقاته في رعاية المسنين والذكاء الاصطناعي في مجال طب الشيخوخة إلى جانب المتلازمات الخاصة بالمسنين. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد مؤخرا بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة سبل أحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية على المستوى الإقليمي. ويندرج هذا اللقاء الذي تزامن مع ورشة عمل نظمها المركز حول أولويات البحث في مجال الصحة في تونس في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجالات ذات الأولوية. تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى عدد من المبادرات الرامية إلى دعم شبكات الكفاءات وتطوير القدرات في مجال المعلوماتية الحيوية فضلا عن تعزيز البحث في مجالي علم الجينوم والصحة بما من شأنه دعم القدرة على الاستجابة للتحديات

0: تقييم المخاطر البيئية، في فهم مصادر التلوث وتأثيرها على البيئة، خاصة بما يتعلق بالمياه، المياه الجوفية والتربة والموارد الطبيعية بصفة عامة. باش يكون في إطار التعاون هذه زيارات من أساتذة وطلبة من جامعة ألغاف، جامعة تونس المنار، كلية العلوم بتونس، ومن كلية العلوم بتونس أيضا نعم إلى جامعة ألغاف. نتبادل الخبرات ما بين الأساتذة وما بين الطلبة، طلبة الدكتوراه خاصة. كلية العلوم بتونس وقسم الجيولوجيا معناه بكلية العلوم بتونس، كان لاحظت في المحاضرة فما حضور من الطلبة، طلبة كوسوسوا معناها لي دكتوران، طلبة الدكتوراه، طلبة الماجستير، فما زيد لي انجينيور ومن ليسانس. علاش؟ خاطر في قسم الجيولوجيا فما دي باركور، فما دي فيليير انجينيور اللي يهتموا، فما دي ماجستير زيد اللي يهتموا بالبيئة، بيئة مختلف مكوناتها.
1: هذا اليوم الجمعة بنزول بعض الأمطار المتفرقة صباحا بالسواحل الشرقية، ثم يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا ستكون غزيرة بعد ظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر متموجا والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى منها بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بمناطق الجنوب الغربي. في أخبار العالم، أعلن قائد الشرطة في إقليم خيبر بختو نخوى ذو الفقار حميد مصرع 17 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة وإصابة 40 آخرين إثر انفجار وقع بمسجد تابع لمقر قيادة الشرطة بمدينة كوهات بالإقليم الواقع شمال غربي باكستان، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية لوقوع هذا الانفجار أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة. تتواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، حيث تركزت في الساعات الأخيرة على عديد الجبهات في محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، فيما حذرت الأمم المتحدة من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء تصاعد العمليات القتالية. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي فكرت ربي محمد فكرت.
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر ربي وصلولي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلي وفقكم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد في هب
2: لفظ عجيل انرجي قدم لكم الفوسبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: نص نهار و 9 دقائق، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور. البدايه مع قائمه المنتخب الوطني التونسي الخاصه بمواجهتي ومباراتي منتخب اوغندا وبوتسوانا، الاطار طبعا تصفيه كاس امم افريقيا 2027. سبعة اسماء من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، زوز اسماء عائده وثلاثه اسماء جديده في قائمه المنتخب الوطني التونسي. في حراسه المرمى ايمن دحمان، صبري بن حسن، عبد المهيب الشامخ. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي جديد في القائمه، منتصر الطالبي، على غرام رغم الاصابه، امين بن حميده، امين الشيرني، وعلي معلول. في وسط الميدان عوده الثنائي عيسى العيدوني والفرجيني سيسي، سامي الشوشان لاول مره في القائمه، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري، والصدق قديده مهاجم الافريقي اول مره في القائمه. يوم 24 مواجهه ضد المنتخب الأوغندي، ويوم 28 مواجهة ضد المنتخب البوتسواني، ويوم 3 مالي مواجهة ودية.

يوم 3 اكتوبر مواجهه وديه ضد المنتخب الماليه. نحكيو على برنامج مباريات الجولة الرابعة، زوز مقابلات مؤجلة. نادي الافريقي ترجي جرجيس كحكم ساحة حمزة جعيد، وفي غرفة الفار أمير العيادي، سياسيس السيابي حسين بن ساسي كحكم ساحة وديفيد سميتش في غرفة الفار. ومباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين نادي حمل أنف واتحاد بن قردان، نضال الطيف كحكم ساحة وهيثم قيرات في غرفة الفار. نحكيو طبعا على أخبار الميركاتو، مهاجم سنغالي باباكار مبوب في النجم الرياضي الساحلي يقترب اليوم يجري الفحوصات الطبية، 23 سنة متر و92 سنتيمتر، كان يلعب في نادي رادينكي السربي الموسم الفارط، خريج أكاديمية ديمبرازا السنغالي. من المنتظر أنه يعلن عليه فريق النجم الرياضي الساحلي في الساعات القليلة القادمة. هذا كل ما عندنا في انفو سبور، في مواعيد رياضيه قادمه دمتم في رعايه الله. ما تنساو جوهر سبور ماضي ساعتين، والستة بلان سبور مع جمال وبقيه ليكيب.

0: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو، نجدد لكم التحية الناس الكل. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ساعة باش نحكي على حدث مهم برشا في الأيامات الجاية، 2 و3 و4 أكتوبر في روسبينا في المنستير. حبيت نمشي للاسم التاريخي عمدا وبعد تنقولوا علاش، نحكي على مهرجان الشركة بالمنستير في الدورة الرابعة، دورة الفقيد المرحوم فقيد الساحة الثقافية والإعلامية منير المنستيري. وسعيد جدا باستقبال رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير واللي هو مدير المهرجان زادة، شيف مازري عيسى، بحضنا الأول مرة في استديوهات جوار فهم. شيف مازري أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا أخويا غازي، مرحبا بيك وبالإكيب الكل اللي معاك وكافة متابعين جورة. يشرفنا برشا فهمني كجمعية وفي شخصي باش نكون بحذاك. حلو برشا، الأمبيونس حلو، استوديو حلو، الفي زاد عالمية، ذول مش فراوح شو قدنا،
0: خليك بحذين يعيش. باهي خلينا نحكيو على كيما قلنا مهرجان الشركة، وهذه الدورة الرابعة، دورة ورا دورة. مهرجان نجم نقول ولا رمز من رموز المنستير في الفترة هذه. برشا من الناس يسألوا على البرنامج، برشا من الناس يسألوا زادة الفعاليات كيفاش باش تكون. الجمعية زادة في حد ذاتها زادة جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير والأنشطة اللي قاعدة تقوم بها أنشطة متنوعة. خلينا نحطوا المهرجان بالنسبة لدورة السنة في الإطار، شنو حضرناه، شنو ما آخر الاستعدادات قبل ما نعطيه البرنامج.
1: هو صحيح اخترنا له أولا كاسم الفقيد المشهد الثقافي والإعلامي خونا منير اللي كان الناطق الرسمي لجمعية الرباط، كان أيضا حتى أمين مال متاحة. إذا لازمنا ولو حتى رجعوا له المجهود اللي كان يقوم به والحضور متاعه، ولا خلى فراغ صحيح في البريود، وإحنا ديجا قعدنا برسك مدة معتها بعد فراقه باش رجعنا شوية توازن متاعنا فهمتني، وعدنا صحيح حتى بعض الأنشطة الغناء، ولكن مهرجان الشركة اللي هو وعد معناته وكان هو يحرص حتى معناته باش نقيمه دورة ورا دورة إلسي في توفى الدورة الثانية يبدأ خونا منير يخمم في الدورة اللي بعد هذاك. علاش اختنا له كاسم هو فقيد هالسي منير مسيري، التايمينج متاعه زاد أيضا والبلاصة متاعه ما نلقوش خير من مارينا منستير باش نقيمه فيها المهرجان هذا. مارينا مستيرة هي القلب السياحي خليني نقول المدينة، فهمني وين نلقاو عديد حتى الأنشطة الثقافية ولا تحملها البلاصة ذي. ونشكر بالمناسبة سي الشركة العربية للسياحة على رأسهم سي حسام الخشين. مهرجان هو من دعم من مندوبية شؤون ثقافية مدام نادية زادة وقفت معنا حتى في البرمجة، معناتها تفهم أكثر حاجة أكثر منها الثقافة. بعض التحويرات في البرنامج اللي حضرت ونحكي عليه بعد شوية خويا غازي فهمني، والتايمينج نتاعو اللي كان في أول الصيف. علاش حطيناه تو؟ على خاطر لو برودوي نخدموا فيه الشركة يتواجد تو أكثر كطقس، خاطر الشركة وهذا الحوت الصغير الحوت الأبيض يعيش أكثر حاجة في الطقس، يعني ما نلقوش في الصيف طقس سخون برشا تو فهمتني، وين تبرد يبرد شوية طقس معناتها وين نلقوا، خاصة والحوت هذا كي تهبط المرشي المسي تطلق برشا لمبوكة، خاطر هو اللي يجيب اللمبوكة، تطلق برشا بوري خاطر هو اللي يجيب الحوت الكبير اللي هو يكون معناتها المورد نتاعو. ذاك علاش باش نخممنا زاد في الشواك ومعنا المهرجان هذا باش ياكلوا يلزم الديجستاسيون، ذاك علاش باش تبدا عندنا برشا برودوي وناس برشا باش تاكل الفطاير هذه الشركه وكسش الشركه. هالشركه هذا خلينا نحكيو عليه بسرعه على ما يعرفوش، انت نعرف كثير تعرف وراك كليتو
0: اكيد.
1: هو موجود في البحر الابيض المتوسط، نلقاو راهو في ايطاليا في فرنسا وموجود، فما بعض حتى المطاعم في ايطاليا تخدموا هذا تعملوه لكن مش بالطريق، نلقاو راهو زاد حتى في سواحل تونس صحيح، اما في المستير العائله المستيريه هي الاختصاص نتاعها الحوت هذا، الا تحب ولا تكره راهو يتعب برشا المراه المستيريه. يعني تصور انت في كيلو تلقى قرابه الاف وتقعد تبدا توسع باله وتنحي بالكعبه بالكعب وكيفاش طريق كذا وكذا، يعني تتعب برشا
0: معناتها البنه ما تجيش بالسهل
1: شيء صحيح. هذاك علاش هو ساعات يبدا تيست راهو يهز الوليد الخطيبته باش يتستيه اسك تنجم تصبر معاه فهمني في الحياة ومن بعد على المر والمالح، اذا كان ما صبرتش على كيلو شركه ورطل شركه واذا يقول لك
0: نجمش تصبر على الحياه الكل.
1: اي فوالا هذاك علاش هو راهو يدخل كل دار مصيريه تعرف الحوت هذا فهمتني. حبينا نكونوا زاد نوع شويه من دوره الى دوره، ما حبيناش نعاودوا روحنا فهمتني، وهذاك المعروف على جمعيه الرباط سواء في الانشطه نتاعها او حتى في نفس النشاط اللي هو يكون هذا ان شاء الله في دورته الرابعه. اكيد فما بعض المداخلات اخترنا له اليوم الاول اللي ان شاء الله باش يكون لو تسمح نحكي شويه على البرنامج
0: أي.
1: في نهار الاولاني اللي باش يكون يوم علمي اكاديمي والعديد المداخلات باش نقوم باش يكون يوم الجمعه 2 اكتوبر العشيه مع الخمسه نتاع مع ثلاثه نتاع العشيه باش تكون اول مداخله هي مقاربه على الصحه الواحده بقطاع الصيد البحري وتربيه الاسماك هو للاستاذ المهدي شك يعني احنا متداخلين سواء في القطاع الثقافي خاصه في القطاع السياحي نخدموا برشا احنا لي شيف ولي شيف دي كوزينيه مع الحوت المربي واش مربي الاحياء المائيه ها باش نحكي لنا سي استاذنا المهدي شنو الباهي منهم وشنو الخايب وشنو اللي نلقاه وشنو
0: برشا حتى تو في التوانسه يتسائل معناها يقول لك انا باش نمشي نشري حوت هالمربي معناها زعما فيه منفعه يقول لك لا هذا مربي ما فيه شي منفعه مثلا ممكن حتى الحوت اللي يصطادوه معناها البحاره تلقى حتى في اسعاره اغلى خاطر فما تعب عليه خاطر فما منفعه اكثر عليه مربيها ومتوفر برشا حاجات نجموا نناقشوها معناها كما قلت انت في الندوه العلميه هذه
1: ما يلزمنا زاده نفرق ما بين المنفعه والبنا احنا نحكيو الصحيه راهو صحيا ساعات نلقاو نتفاجئوا ان شاء الله هي دعوه للناس الكل باش تكون بحذانا خونا الشيف فهمتني باش ناخذوك من السوسه المره ذي شيف وما ادراك كريم بنور شيف اكزيكوتيف ومعروف باش يحكي لنا على التكنولوجيا العصريه كيفاش توظيفها في المطاعم السياحيه والنزل معروف برشا مثال نحكي لك خويا غازي على المنظمه العالميه للسياحه اللي هي في يوم العالمي للسياحه هو بيانتو نهار 27 سبتمبر كتام اخذت الذكاء الاصطناعي فهمتني في القطاع السياحه احنا باش نعملوا الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا العصريه في قطاع المطابخ هالشيف هذايا كل يوم قدامه الاورديناتير يلزم يعرف كيفاش يخرج المنيو بالذكاء الاصطناعي يخرج الكو يخرج كذا لومبلاسمون كذا هذه كل عديد برشا معناتها افكار باش حكينا عليها الشيف كريم بنور ان شاء الله باش يكون ضيفنا زاده نهار الجمعه 2 اكتوبر جمعيه ازرقنا الكبير باش تحكي لنا على التحولات وما ادراك جمعيه معناتها انترناسيونال تحكي لنا على التنوع البيولوجي البحري والساحلي نعرفوا في خضم هالتحولات المناخيه وكذا الحوت ما عادش هو بيدو ما عادش نلقاو حوت في السيزون تاعو كيما قبل الحوت كيفاش يحكونا ديما نعرفوا احنا برشا معناتها اخصائيين يحكونا هل البحر ولا سخون يقولون وفما تغيرات مناخيه اي البحر سخون اعطيني البرودوي اللي انا كشيف نخدم به اسكو باش نلقى نفس الكاليتي ولا هذه باش يحكي لنا عليها ان شاء الله ازرقنا الكبير في الوحده هذه المنافع الصحيه اللي سماك الشركه واخصائيه التغذيه باش تكون بحذانا نجات بزقر باش تحكي لنا على الحوت الازرق بصفه عامه والحوت الازرق شنو باي فيه شنو الخايب انت مريض ماكش انت معناتها معناتها اسك شنو اللي ينفعك اسك الاوميغا 3 باهيت لك ولا اسك الحوت الشركه وخاطر هو حوت ابيض باش ما نخلطوش هو والوزف هو الوزف حوت ازرق
0: حوت ازرق
1: فوالا الور باش تحكي لنا مدام اخصائيه تغذيه مدام نجات بوزقر على كذا اكيد فما معناتها مراوحات موسيقيه وسي محمد السياح باش يكون موجود بحذانا جمعيه الابداع الثقافي استاذنا الفنان زاد حلو برشا والطابع الفكاهي ما ننساهوش عن حكواتي سي سعيد المرموش يحكي لنا على اسطوره الشركه نعرفوا ولا في اسطوره الشركه وذا خرافه احنا نقولوا فهمتني نسموها غادي ممكن لا ما يعرفهاش كان الناس تسمحش الوقت فهمتني خليها مفاجأة
0: هي مفاجأة
1: خليها مفاجأة نسمعوها فهمتني في نهار هذاك الذكاء الاصطناعي أيضا احنا لنصينا مسابقة كجمعية فيها جوائز مالية مهمة شكون فيديو في ثلاثة أو أربعة دقائق شكون يشارك معنا يحكي لنا على السمك الشركة كيفاش يعيش وين يعيش شو نجم طيبوا به وجاتنا عديد معناتها الفيديوهات حلوة برشا قرابة 13 مشاركة توا باش نختاروا منها ثلاثة مع لجنة تحكيم اللي فيها الأخصائي في البيئة وفيها للشيف وفيها كذا ونعلنوا عن نتائج نهار ذاك نهار الجمعة نهار الجمعة وتكون بعدها حفلة معناتها مع أخونا مجدي في نهار الجمعة ذاك عديد المشاركات فما باش يجونا من الجزائر من تركيا من ليبيا باش يكونوا معنا
0: يعني
1: أيضا
0: مشاركات دولية بالنسبة لدورة
1: أصدقاء أكثر حاجة دوليا إن شاء الله نوصلوا باش نجيبوا من فرنسا وألمانيا وكذا فهمتني ولكن هي معناتها من
0: أصدقاء الجمعية
1: أصدقاء الجمعية فوالا فهمتني ومن بلدان معناتها شقيقة أكثر حاجة كي نقولوا ليبيا كي نقولوا معناتها الجزائر مشاركة زادة بها باش تكون معناتها معنا إن شاء الله في كذا صحيح ما يعرفوش الشركة وفرصه باش يورينا الموروث البحري نتاعهم. الحوت انتم شنو نطيبوا به، واحنا وذاك علاش احنا توا حضرنا اطباق متوسطيه باش يكون تقديمها فهمني للحضور في النهار هذاك فهمني في يوم 2 اكتوبر. بالمناسبه واختم في النهار 2 فمعنا مسابقه الحلويات زاده باش تكون موجوده، باش تلقاو برشا حلويات جزائريه ليبيه وتونسيه. سامحني باش يصير فيها مسابقه زاده في النهار هذاك وتكريمات في اخر النهار. يعني اللي يحب يتثقف، اللي يحب يتعلم، اللي يحب ياكل، اللي يحب يكتشف المطبخ فهمني الجزائري التونسي الليبي كذا يكون بحذانا ان شاء الله في اليوم الاول.
0: في اليوم الافتتاحي
1: هذا هو.
0: بالنسبه لبقيه الايمان
1: هذا الكل اللي حكيت عليه لونتري، احنا تو التخمه اللي هي الطبق الرئيسي الثاني اللي هو باش يكون يوم السبت ان شاء الله 3 فهمني اكتوبر، باش يبدا في 10 نتاع الصباح في مسابقه في الطبخ. الطبق الشركه واسك نجموش نطوروا فيه نعملوا دي بلاري فيزيتي فيه، يعني احنا صحيح نعرفوا كسكسي وفطاير ولكن انا باش نجيب لك الكريفات راح احاول نجيبها مثال فهمني، وفما ديكوراسيون فما دي شيف باش يبداو معناتها يعملوا ويطيبوا اطباق بحريه متوسطيه، هذا هو اخترنا له عنوان. وفما ناس يكون بيان سور طبق موجود التقليدي وكذا، والديكستاسيون ان شاء الله باش تكون للعموم. هذا كل صباحات يعني مع مازي ساعه برسك نكملوا، وبارتير ان شاء الله من مصر 3 باش تكون مارينا حافله من اول مارينا، تعرف اكيد انت خونا مارينا ولا يعرفها، من اول مارينا حتى الاخر مارينا فهمني، باش تكون في عديد الورشات فهمني الفنيه الثقافيه. نذكر منها وان شاء الله ما ننساش فوسي بار اكزومبل كريم كريم مش في التيم نتاع الحوت، جمعيه الفنون الجميله باش تعمل مسابقه في الرسم، عديد الورشات تاع ديجستاسيون تاع فطير باش تلقوهم موجودين معناتها في النهار هذاك. خليني نقول مسرح الشارع باش يكون في مسرحيه او اثنين موجودين غادي في النهار هذاك. خونا حافظ قرباعه هو متعاقد فلاح متعاقد مع البنك الوطني للجينات، يجيب لنا البذور التونسيه وباش ترى بذور تونسيه شنو اثمرت، يعني باش ترى الدلاعه التونسيه الاصيله، البطيخه التونسيه الاصيله، انواع نتاع خضره وكذا، خاطر احنا نخدموا برشا معاهم ونحاولوا ديما كوزينتنا تولي بيولوجيه اكثر فهمتني، هذاك علاش نحاولوا معناتها خدمه تونسيه باش اموال نقصوا شويه هكا من الامبورتاسيون وكذا تونسي وخونا نعاونوا. اكيد باش تكون عريض المعارض للمنتوجات النسائيه مع مع مندوبيه الصناعات التقليديه والسي كاظم مشكور وفرنا عديد الحرفيات باش يكونوا موجودين بحذنا. معرض صور زاد اخونا عمر عباده حرزله في اطباق بحريه متوسطيه تونسيه، وشنو الطاوله التونسيه الطيب معناتها في كذا. واكيد زاد حتى اخونا وديع فهمتني خذينا زاد من سوسه مع اخونا كريم باش يعمل لنا ورشه في النقش على الخضر والغلال. خلي نعلمك الشباب الصغير هاو الكوجينه شنو نلقاو فيها، راهو نحت صحيح نعرفوا لان احنا نحت اول الفنون ومن بعد يجي فن الثاني والثالث الرابع سينما والمسرح وفن السابع سينما، وكوجينا فن فهمتني، بديناها من اول فن اللي هي سكولتير سير فروي اللي يمشي امنها انا شاف وديع باش تكون غادي، يعني ريت عديد الورشات الفنيه باش تكون موجود انشطه فوالا فهمتني
0: في الفنون الكل،
1: وخاصه ما ننساش البارتنير نتاعنا هي مصائف والجولات، المكتب المحلي للمصائف والجولات، ونشكر بالاخص خونا مروان تريمش اللي باش يوفر لنا زاد عديد الالعاب، هم يسميهم الكرماس سي سون دي جو، خلينا نقول حتى من المنسيات زاد للالعاب لك الصغيرات، نعرفوا احنا التابلات والتليفون الجبد برشا صغير اذا كذا، ونقعدوا ديما في التيم تاع المنتوج البحري الموروث البحري الشركاو باش ما نبعدوش معناتها اكثر على معناتها على التيم نتاعنا. واكيد فما برشا زاد انيماسيون اخرى من حضره نتاع الساحلي منها عديد الورشات، هذوما ان شاء الله باش يكونوا يوم الاثنين يوم السبت في اليوم الثاني معناتها من مهرجان الشركه.
0: والاختتام
1: احنا ما بدينا باللونتري تو سويت الديسير، هي حاجه حلوه باش يكون عندنا كرنفال
0: مدروسه منظمه
1: تكون عندنا كرنفال للدرجات الناريه، وباش نختموا بخونا مراد باشا فهمني في عرض صوفي معناتها يبدا من العشيه حتى
0: تخميره
1: ان شاء الله احنا نعد ويعدنا ديما بجديد هو خونا مراد
0: ان شاء الله تخميره في الشكل الجديد
1: في الشكل الجديد
0: النسائيه اللي تشارك فيها والاغنيه الجديده بالتوزيع الجديد زاد اكيد مراد نعرفوا معناها من الفنانين المبدعين اللي ينوروا في كل عروضهم وخاصه في التخميره بنجاحاتها. مهم برشا معناها برنامج متنوع، برنامج ثري، برنامج اللي نجم تلقى الغايه بتاعك وقت اللي تمشي تلقى جوك، يعني كما قلت انت في الجانب العلمي، في الجانب الاكاديمي التكويني، الجانب الثقافي، الجانب الفني، هذا هو السياحي علاش ليه يعني ما شاء الله. منارة يعتبر مهرجان الشركه بالمناسير في الدوره الرابعه دوره واعده، فماش هكا شويه مثلا نقولوا احنا اشكاليات قاعدين تلقاو فيها، فماش مثلا رساله تحب توجهها، مساج تحب تقوله الفتره هذه؟
1: احنا ديما هالمهرجان هذا صحيح احنا جمعيه ثقافيه نخدم ديما مع مندوبيه ثقافه، حبيناه سياحي خاطر احنا ولاد السياحه زاد هذا هو فهمتني. صدقني نشكر برشا سواء الثقافه او سي فوز او الشركه العربيه للسياح او سي كاظم، معناتها متعاونين برشا معنا يحبوا المهرجان هذا اكيد بيان سور. ديما هما يسالوا فينا معناتها اي وقت شنو برنامج جديد اي كذا، مدام نادية مندوبة الثقافة تبدا حتى قبل ما تحط البرنامج تقول لي شاف نقعد محداك ونبداو نحكي نزيد هذه وعمل هذه وتقترح علينا وكذا، يعطيهم الصحة الكل كي فهمني. لوتيكا خاصة زاد عاونتنا ماديا، نسيت سامحني سي عادل عاونونا وكذا. ان شاء الله نطحوا للعالمية، احنا بالعكس برشا زاد اتصلنا بهم فهمني مؤسسات بريفي ما نجمش نذكرهم زاد عاونونا، فما شكون مش مشكل تعذر ان شاء الله العام الجاي عاوننا فهمني. ان شاء الله احنا حتى طلبنا من البريد التونسي عملنا طابع بريدي في شكل الشركه فهمتني. ان شاء الله تكون دولي المره الجايه خاطر قاعدين نعملوا في دير ريشيرش فهمتني، الهدف نتاعنا باش نشوفوا هل اللي شاف هذوما بعلاقاتنا هل في المانيا وفي فرنسا وكذا هل البرودوي هذا موجود ولا، وعلاش لا الطموح نتاعنا الاقصى هو يكون توثيقه هذا لدى اليونسكو هالطبق التونسي هذا الفطاير الشركه ويكون زاد كموروث غذائي. وهنا نعرفوا تو كيفاش صار في الجاسترو فيلاج دي جاستروبي وديما نحكيوا عليه وكيفاش هربوا الموروث.
0: يعني شفتك حتى في التدوينات اللي عندك وتابعنا حتى ما بعضنا انا وياك وبقيت زملاء زاد حتى في الاعلام على الفيلاج دو لا غاسترونومي اللي كان يعني في الايامات اللي فاتت، وحاجه الحقيقه تاسف وقت اللي نشوفه يعني كيفاش تمثل تونس بالطريقه هذيك في تظاهره للطبخ، تظاهره عريقه تظاهره عالميه، ما حبذناش المشهد اللي خرج يعني والتصوير اللي خرج بيته تصلح.
1: شو راهو تونس خليني نحكي شوية ثقافة، وأنا مش رجل ثقافة ما تعلمت مع أصحابي ولا ساذة وكذا وكذا، راهو أكثر حضارات جات لأي بلد عربي هي تقاها في تونس، أبدا من الحضارة القبصية والموروث الغذائي نتاعها، الكرتاجية، الأندلسية، العرب المسلمين شنو جابونا كذا، المطبخ الإيطالي، المطبخ اليهودي، وي وي وي وي. ما نجمش أنا نحطهم في متحف هذوما الكل، في المتحف تاع الجاسترومي. ما راهو مش كاستيون ماكلة، راهو الفيلاج دي جاسترومي هي رسالة هي سياحة مش كاستيون فريكاسي غدو نلقى العظم راهو بني ونلقى كعبة بريك وكعبة مرقازة تحوس فهمني. لا ما يجيش، لا أنا مثلا نجي مثال فك الستون اللي عطاهولي نكبر الستون فوادي ونحط هاول الامازيغيه شنو عندها ماكله، هاول الكرتاجيه شنو عندها ماكله، هاول كذا، خلي لا يمشي لاكستون هذاك كانه يتفرج على متحف في حد ذاته ويذوق زاد في نفس الوقت الاطباق التقليديه نتاعنا، وحط وقتها البريك وحط الصوابع فاطمه وحط السمسه في بريك ما يقلقكش
0: البريزونتاسيون هي يعني دي ستون نتاع بلدان اخرى بلدان مجاوره وكيفاش قدموا هما زاد الموروث الغذائي
1: الموروث نتاعنا احنا نلقاوه غادي، والشيء اللي اسف زاد تواسى نلقاوهم في بلد اخر يخدموا على ارواحهم، ولكن مادام انت ما وثقت شكل الطبق هذاك ما ينجموا غدوه يهزوه لك. ريت الشركه ويجيك غدوه طب بلاد تجيك ايطاليا تقول لك انا عندي شركه وتنجمش قانونيا تحسن، ما تنجمش يلزمك اذا مندوبيه الثقافه وبالاحرى وزاره الثقافه تخدم على توثيق الموروث الغذائي نتاعنا اللي هو البطاقه التعريف الطهوية لكل بلاد. عندنا لبسيسة في لمطة قاعدين يخدموا على التوثيق، راهو لبسيسة في لمطة عندنا رومان عندنا دقلة عندنا يعني أطباق خاصة معروفة فهمني، كل بلاد عندها ليدونتيفيكاسيون كولينير نتاعها. يا خويا كل بلاد ولاد ثقافتها ولاد وجمعيات يتضح. أنا عجبني شاف فهمني تدوينة وطلب حتى من السيد الرئيس باش يلموا، فما ناس تخدم جمعيات تخدم، فما عندنا احنا في سوسة ما شاء الله كيما جاسترومي توس ولا في تونس ولا كذا تخدم على كذا وخاد مكتوب وخاد ما كذا إيه فهمني، ما نتصلوش بيها ما كذا. انت اوكي كمندوبيه كوزاره لوكوموتيف، اما شكون باش ياسس لك الورشات؟ هي اللي شافها لا ولاد التراع، ولاد التراع لا يعرفوا شنو وهذا ويمسوا الماكله ويذوقوا ويحكي لك حتى على اسطوره الشركه ونحكي لك على حتى اسطوره الحوت نحكي لك حتى على اي حاجه. هذا هو
0: هذا هو ان شاء الله ترجع بحذانا اكيد. والله فرحان اللي باش هكا حكينا في الجوانب الكل سبب بالنسبة لمهرجان الشركة، وإن شاء الله الدورة الخامسة تكون دورة دولية.
1: إن شاء الله
0: الدورة الخامسة يكون الشركة وفي التراث اليونسكو، التراث الغذائي لليونسكو، وتنزيدوا نحكيه أكثر على خرافات الماكلة التونسية والموروث الغذائي الكل. فرحان باش تكون بعدنا، يعطيك الصحة شيف ميزري عيسى.
1: فقط أختم كلمت برشا اليوم سامحني. نشكر برشا جوهرة، راهي أول إذاعة بدينا نحكيو فيها على البرنامج بتاعها، خاصة أنت تعمل لي في مراكش ليك جمعتين تدل أخويا غازي، يعطيكم الصحة جوهرة. أكيد ديما جوهرة في وذنينا وفكرة هامنا في المستير في تونس ديما نسمعوها. شكرا لكم الكل، فهمتني ليكيب الكل لكل وحدك.
0: يعيشك، ميرسي بوكو شيف. أكيد زادة نكونوا في متابعة المهرجان الشركي، واثنين وثلاثة وأربعة أكتوبر في مارينا المنستير، دورة المرحوم منير المنستيري مرة أخرى، الله يرحمه وينعم. وزادة نتلقى معك في المواعيد الجاية شيف، خليكم معنا، مش نمشيوا للموزيكا توت سويت.
2: جوهرة بيبليسيتي.
3: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. شوف ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
4: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
5: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
6: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: نرجع معكم جديد ديما في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، وفي اطار سياسه القرب من المواطن والاهتمام بمشاغل المواطنين والاولياء، برشا تشكيات الحقيقه من اولياء تلامذه المعهد النموذجي بسوسه فيما يخص التوقيت الجديد للمعهد، وقت اللي عملناه كانوا يكملوا الخمسه سنة ولا يكملوا السته، فما برشا يسكنوا في مناطق بعيده، السته الدنيا ظلمه، السته زاده مع الطقس شوف يعني الظروف اللي باش يروحوا فيها، كان فما زاد حتى وقت للراحة بين يعني نص النهار وما ساعة ساعة واحدة طوى ولا ساعتين باش هما يروحوا الستة بتاع العشية. الأولياء احتجوا، الأولياء اتصلوا بينا، سجلوا برشا زاد في ميكرو جوهرة، وباسم الأولياء هذوما باش تحكي لنا بأكثر تفاصيل مدام إيناس معنا في المباشر. مدام إيناس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة اللي تسمعوا فينا وتحاولوا توصلوا صوتنا. دونك أنا الحقيقة يعيشك، أنا الحقيقة باش نتكلم باسم الأولياء. دونك أنا ما قلقنيش نقول، أنا إيناس كمون أستاذة جامعية وعندي زوز صغار في الليسي، بنتي باك وولدي بخونيير اسماء، يعني مستانسة بالليسي بيلوت ومستانسة بالنظام نتاعو ومستانسة بكل شيء، وما نخبيش عليك أنا خمسة دقائق يمشيوا على سقيهم ولادي. معناها أنا من الأخر نجم أقول لكم يكون منيش متقلقة ياسر، أما ما نجمش نشوف صغار اللي هو الليسي راهو ماهوش ليسي الحومة، ليسي بيلوت حالة خاصة. يعني كما قلت أنت يجيوه من البقايع بعاد وبعاد برشا، يعني نفيضة نساكن ما نعرفش هرقلة إلى آخره، كي بشي سيب الستة الصغير وقتاش بشي يخلط يروح الدار
0: بالضبط.
1: هذيك هي
0: على تورا ونحكيو على الشتاء،
1: لا حتى تورا والشتاء كيف حتى تورا والنهار يا اخي هما صحيت وضغط القرايه تعرف يلزم وقت باش يقرا، من بعد وقتاش باش يقرا وقتاش باش يقوم الصباح بكري باش يجي كيف كيف، يعني تعب. هذيك حاجه الاولى. البوز بين ال 12 وما في ساعتين، مع انه ما فماش متوفر ما نجموش يقعدوا في وسط المعهد باش يقعدوا ياكلوا ولا حاجه، ما فماش قاعه مراجعه. يعني انت صغير ش عملت هنا؟ حطيته في الشارع. هذا بين ال 12 وماضي ساعتين، وللاسف قاعده نقول فيها ماهيش كان من ال 12 الماضي ساعتين، كان تشوف الجداول نجموا نبعثوا لكم الجداول على الباج نتاعكم. راهو فما اكثر من ثلاثه واربع سوايع جوفاء في الوقت هذاك، ما عادش ساعتين برك نتاع فطور. جداول صدقني اقل ما يتقال عليها تحشم. يعني الصغير انت كي باش يقعد في الوقت هذاك في الشارع، إذا منع من الخطر نتاع الشارع وتعرفوا الخطر نتاع الشارع، إذا منع من أصحاب السوء،
0: نحكيو على مراهقة، نحكيو على
1: مراهقة أصحاب السوء، هاني قلت لك يعني إذا منع من هذا الكل، إذا منع إذا ولدك منع من هذا الكل باش يروح تاعب قاعد نهار كامل يدور لبرا باش يرجع يقرا من بعد مازال من الأربعة للستة مات ولا سيونس ولا فيزيك. هذم الحاجات اللي أنا بهت فيهم سناء مواد أساسية في آخر النهار. وقت كروز برشا أكثر من ساعتين الفطور، أربعة وخمسة سبيع، والله كان جاي نهار نقوله على خطر طاقة الاستيعاب وسالات كان جاي نهار لكلنا نضحيه. أما فما دي كلاس رام عندهم نهارين وثلاثة بالطريقة هذية، وفما دي كلاس ما عندهمش بالكل. دونك أنا ندائي من هنا أنه الناس الكل تتكافف الجهود، كسواء المدير الحقيقة رحب بينا وقال أنا معاكم ونحاول بكل ما نقدر يعطيه الصحة، نحب الجهود الكل تتكافف لمصلحة صغارنا، هذا مولادنا وجيل غدوة. معنى إحنا كلناش نحبه، شنو المطلوب معنى؟ نحب ولادنا تتوفر لها ظروف مناسبة باش يقراوا وينجحوا بطريقة ويقعدوا مغرومين بالقراية ويقعدوا عاقلين ومنضبطين ويحبوا القرايه. هذيك هي
0: هو العام الاول هكا معناها بالنسبه لل
1: هو احنا العاده الحقيقه صحيت العاده من 12 الماضي ساعه بوز الفطور ويكملوا الخمسه ماكسيموم، والحمد لله حتى كان تبدا فما ساعه كروز ماهوش مشكل، معناها الناس الكل تضحي. اما السنين ساعات الكروز كما قلت لك برشا، القاعه مراجعه ما فماش، يعني بالحق الظروف الكل ماهيش نتاع انسان باش ينجم يقرا، اي سورتو قلت لك ماهوش ليسي الحومه. مش واحد ينجم يروح لدارو ويمشي يرتاح يعمل اي حاجه يراجع ينجم يعمل، ما ينجمش.
0: باهي مدام ايناس، وشدتني الكلمه الاولى وقت اللي قلت لي انت انا راني مستانسه بالبيلوت وبالنموذجي وصغاري ما شاء الله معناها قراو ويقراو في النموذجي. كان تعطينا مثلا ابرز الخطوط العريضه ولا ابرز النقاط في ندائك اليوم، معناها نبدلوا التوقيت مثلا انه يروحوا صغار الخمسه الفترة الصباحية توفى نص النهار، الفترة المسائية مثلا تبدأ ماضي ساعة على الأقل باش ينجموا يروحوا الخمسة. تنظيم أوقات وجداول العمل ولا الدراسة بالنسبة للتلامذة، على شنو تحب تركز أكثر بالنسبة للنداء؟
1: بالضبط بالضبط، أنت قلتم صحيح، النداء هذاك هو المرويح ماكسيموم الخمسة. الساعة البوز نتاع الفطور ما نستحقوش ساعتين بوز، ساعة من زمان يفطروا فيها يرتاحوا فيها ويرجعوا يقراوا باش ما يقعدوش ملوحين في الشارع. والبيان سور المواد الأساسية ما هي تكونش آخر العشية، معناها نحاولوا لو ماكسيموم، راهو كي تكون مرة مثالش أما الدياسر كلهم هكاكا ما نجموش نواصلوا. وبالنسبة للساعات الكروز الجوفاء كما يقولوا أمينيميزي لو ماكسيموم، نعرف لي طاقة الاستيعاب، نعرف فما جهود، دونك نحب ندعو المسؤولين الكل باش تضافر الجهود نتاعهم لمصلحة ولادنا لا أكثر لا أقل.
0: واضح، يعطيك صحة مدام إيناس، شكرا ليك زادة، ميرسي بوكو،
1: شكرا لكم انتوما.
0: إن شاء الله النداء يوصل وتكون الاستجابة من السادة المسؤولين على مستوى إدارة المعهد ولا حتى على مستوى المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وحتى على وزارة التربية زادة اللي يسمعونا الكل. هذه مصلحة التلميذ أولا ومصلحة العائلة ومصلحة المجتمع زادة، وقت اللي نحمي صغيراتنا من مخاطر المحفوفة اللي في الشارع التونسي، سواء خطر الإدمان ولا خطر حتى الانحراف بالنسبة للشباب. شكرا لك مدام إيناس مرة أخرى. The Weeknd Less Than Zero تو تسويت ونرجع لكم ديما في كابوتشينو.

0: نوصل معكم نص النهار و57 دقيقة ونكملوا رونديفو كابوتشينو لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا، تحياتنا ليكم أكيد. أما قبل ما نقولوا باي باي، باش خليكم مع ثقة في الوثيقة مع الدكتور رياض مرابط. اليوم يحكي لنا على منحة الدراسية، يعني فكرة المنحة الدراسية في العهد الأغلبي. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جين رحومة في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، قابلوا نرجس قليلة. يلا شاي طيب الناس كله، في لمان، باي باي.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا غازي خليل، مرحبا سي الشباب، كما انا يحلو لي دائما ان نديكم مرحبا بمستمعات ومستمعي جوهر فهم في فقره الثقه في الوثيقه، واللي في كل مره في نهار كما اليوم نصافحوا مع صديقنا وخونا غازي خليل شهير بسي الشباب. سي الشباب، انت اكيد تمتعت بمنحه من الدوله في تعليمك العالي، والمنحة هذه قصتها قديمة ياسر. تعرفش أنه منذ العصر الأغلبي فما شكون فكر أنه تمويل دراسة الطالب هي حق من حقوقه، حق على الدولة ورد حق شرعي. أنا مقتطف من قولة لأسد بن فرات، جاءت في كتاب رياض النفوس، كتاب الشهير لأبي عبد الله المالكي اللي عاش في القرن الخامس، ولكن حكينا على أشياء صارت قبله برشا. وفي بداية القرن الثالث أسد ابن الفرات اللي كان من أشهر علماء العصر الأغلبي، العصر الأغلبي الازدهار متاعه قام على صوص أشياء مهمة جدا، هي الحركة العلمية والازدهار الفلاحي بين قوسين. وأسد ابن الفرات إيش يقول بالضبط؟ يقول: يا معشر الطلبة، إنكم بتقييدكم العلم يعني بدراسة تنوبون عن المسلمين نيابة عظمى. تنوبون عن المسلمين لأنه طلب العلم فرض، لكنه فرض كفاية، فكيف يقوم به مجموعة يسقط عن من لا يقوم به، وبالتالي فإنها عمل نيابي ينوبون فيه عن المسلمين. أي شيء يقول آخر، يقول: ومن ناب عن المسلمين نيابة فله الحق في بيت مالهم. له الحق في بيت مالهم يعني في التمويل العمومي. اتخيلوا في القرن الثالث للهجرة التاسعة للميلاد، من مثقفين البلاد هذه، من مثقفي تونس إفريقية كما كانت تسمى فيك الوقت ذاك، ينظر إلى أن المنحة لطلبة العلم هي حق. حق لأن طلب العلم هو طالب العلم يطلبوش لأجله ولأجل نفسه، إنما في الأصل وهذا أصل شيء يطلب العلم لخدمة مجتمعه ولخدمة شعبه. هذا علاش هي عملية نيابة عن المجتمع. للأسف الشديد التفكير اليوم عند كثير من الناس إنك تطلب العلم باش تخدم روحك، راه في الأخر بالكل. وأنا نفكر يا غازي خليل وإحنا صغيرات بالكل، في قريت في الابتدائي في بداية الستينات وقتها مازالت الدولة يعني فرحانة بالاستقلال، كانوا يقولون المعلمين: أقرأوا باش تخدموا تونس، أقراو تونس حاجتها بيكم. أنا هالكلمات هذه عمري ما نسيتها من عند المعلمين اللي قراوني، لأنه كانت هذيك هي الموجة، أنه أقرأ باش تصعد في السلم الاجتماعي. إيه الكلمة هذه صحيح، لكن تصعد في السلم الاجتماعي

0: القرن التاسع للميلاد على الأقل. إلى اللقاء.
1: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك. سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج وياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. والبداية بالوضع الجوي الذي يكون بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي في نشرة متابعة تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة تم الإعلان عن الدورة العاشرة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية والكشف عن الخطوط العريضة لهذه الدورة السنوية الاستثنائية وأبرز محطاتها ومواضيعها. وقال رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية والخبير الدولي في إدارة المؤسسات حمادي شلوف إن هذا المؤتمر من المنتظر أن يستقطب أكثر من 1000 إلى 1200 مشاركة.
8: أول إيفنمون مهم في الموارد البشرية وفي تطوير المؤسسات في إفريقيا في البحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات، وتقريبا معناها في 10 سنوات الأخرين تقريبا قعدنا على نفس المرتبة نتاع نسبة الحضور نتاع عدد الليتام نتاع الليستون. احنا بالنسبة للطلبة كل عام احنا ناخذ اون شارج غراتويتمون 200 طالب، ما عندنا حتى اكسكلوجيون حتى جامعة، كل جامعة نتفاهموا معها ونعطيو الكوتا وناخذوهم احنا اون شارج لوجيستيك ماكلة كل شيء على حسابنا احنا، لأنه تنعين انه ايتوديون ما ينجمش يخلص، لكن فما الناس اخرين اللي هم يخلصوا. تقريبا احنا نفوتوا 1000 1100 1200 حضور في النهارين، نهار الجمعه نهار السبت 13 و14 نوفمبر جاي ان شاء الله 2026 في العاده. هذا هو الشيفر اللي نحضروا فيه. الدول احنا الكوميتي دو بيلوتاج موجود تونس المغرب ومصر اللي هي الهيئه التسييريه. الحضور كان ديما عندنا حضور من تونس من مصر ومن المغرب ومن الجزائر، عندنا بارتنير زاد مهم برشا من الجزائر، وعندنا دول افريقيه برشا يحضروا كوت ديفوار سينيغال سناجين زاد الكوت ديفوار والسنغال البنا، فما 6 دول تقريبا كل عام يحضروا معنا. واحنا الهدف نتاعنا ان نخلطوا ننفتحوا اكثر باش ينجموا يحضروا اكثر. احنا كنا من الاولين اللي حكينا على الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي راه ولا اون كومبوزونت بيرمانونت في حياتنا اليوميه، واللي ماهوش مقتنع بهذا راه قاعد يضيع في وقته وقاعد يخسر في برشا كفاءات وقاعد يضيع في برشا وقت في حاجات يعمل فيهم اللي الذكاء الاصطناعي يخدمهم له ويمكن يعطيه حتى نتيجه احسن.
7: دولياً وزير الدفاع الإيطالي يعلن إصابة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال هجوم جوي استهدف قاعدة الطائف الجوية في السعودية ليلة الخميس. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تقول إن عدد النازحين في محافظة مأرب بلغ أكثر من 2,200,000 نازح.

عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ان فيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الزون مع مهدي بالرابيع. كومبي الزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: كومبي الزون ترجع لكم من جديد على جوهرة اف ام، جوهرة تي في، كل جمعة من مساء المساءتين. موسم جديد، أسئلة جديدة، وأهم من هذا الكل إجابات تنجم تبدل نظرتنا للقراية، التكوين والمستقبل. في حلقة اليوم بشرة البجاوي اللي ترجع لنا من جديد باش تجاوب على سؤال يمكن برشا منا يسألوا فيه، اللي هو هل الدبلوم الشهادة وحدها تكفي باش تنجح في مسارك المهني، ولا سوق الشغل اليوم يستحق أكثر من الدبلوم؟ ونستقبلوا من جديد فريق مركز اللغة الفرنسية للانستيتو فرنسي دو تونس باش نحكيو على الفرنسية، التكوين، وخاصة شنو يلزمنا اليوم باش نكونوا أكثر جاهزية لسوق الشغل والحياة المهنية. أيضا باش نكتشفوا جامعة مختلفة في تونس، اللي هي الجامعة الافتراضية UVT، معناه بالرئيس السيدة ألفة المورالي. كيفاش نقراو عن بعض، وكيفاش الجامعة الافتراضية تنجم تكون جزء من مستقبل التعليم العالي في تونس؟ معكم مهدي بالرافية، كنت ميكرو معنا بشرة البجاوي، هذا هو كومبيزون. بشرة مرحبا بك من جديد.
2: عسلامة مهدي، صباح، شنو حوالك؟
1: الحمد لله، شنو حوالك انت؟
2: الحمد لله يا ربي، صباح.
1: دونك توت سويت قبل ما نتعداو الكلاندوي مع بشرة البجاوي، عنا أغنية وراجعين.

0: عشرة دقائق بعد ما الساعة منزلنا مواصل معكم في كومبيزون. مرحبا بكم اللي التحقوا بينا الآن وتوت سويت نتعداو لكلاندوي مع بشرى البجاوي.
1: كلاندوي مع بشرى البجاوي.

0: العطلة وفات وآلاف الطلبة رجعوا للقراية. إن شاء الله يا ربي عام دراسي موفق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله نشوفوا فيه كان الأخبار الباهية وبرشا نجاح وتألق. آلاف الطلبة راجعين وكلهم عندهم نفس الهدف في آخر المسار، ياخذوا ديبلوم، ليسانس، ماستر، ديبلوم دانجينيور ولا حتى دكتوراه. هذا شيء كان عند الجينيراسيون اللي قبلهم، كان زادا نفس الهدف أما بمعادلة مختلفة واضحة وأبسط. نقرأ مليح، ناخذ ديبلوم باش نوصل للخدمة اللي نحبوا عليها. في وقتنا توا المعادلة هذه ما عادش في أغلب الحالات توصل، والديبلوم وحده ما يكفيش باش تنجح وتتألق في سوق الشغل. هذا ما يعنيش اللي الدبلوم ما عندوش أهمية وما نعملو به شيء. الدبلوم يقعد ديما لاباس، يقعد ديما يون بروف دو كونيسونس اي دو فورماسيون. في وقتنا الحاضر وأكثر في المستقبل سوق الشغل متطلباته باش يتبدلوا. سوق الشغل يلوج صحيح على كومبيتونس تكنيك، أما زادة معاهم يحبوا أنك تكون عندك une bonne communication، عندك l'esprit d'équipe، قادر تتأقلم مع المجموعة وتغيرات الخدمة والمهام، قادر تحل المشاكل، تبادر، وعندك القابلية باش تتعلم وتتطور باستمرار. دونك نصيحتي للطلبة أنه أكيد يلزم نقرأ ونستفيد مليح من الدروس والمحاضرات، نستعد مليح للامتحانات ونضمن نجاحنا، أما ما ننساوش خلال السنوات القراية وماذا بينا من أول سنة في القراية في الجامعة مهم زادا نطوروا مهاراتنا لي سوفت سكيلز نتاعنا، وهما كل المهارات السلوكيه ترانسفيرسال هيومان اللي عندهم الطابع الادراكي العاطفي العلائقي والتنظيمي، كيما مثلا القدره على التكيف، الابداع، الذكاء العاطفي، لا بون كومونيكاسيون وغيره. السؤال هنا كيفاش نطور لي سوفت سكيلز نتاعنا واحنا مازلنا طلبه وما عندناش اكسبيريونس بروفيسيونيل؟ اول حاجه يلزم نقتنعوا بها اللي لي سوفت سكيلز مش اون فورمول دو مات نحفظوها ونطبقوها. لي سوفت سكيلز يتبناو بالممارسه. مثلا ما توليش تعرف تتواصل مليح، عندك اون بون كومونيكاسيون خاطر جوست قريت كتاب على الكومونيكاسيون. هذه حاجه تتعلمها كيف تاخذ الكلمه، تفسر الفكره وتدافع عليها، تتعلمها باللي رياكسيون اي لي كريتيك متاع الناس، تتعلمها كيف تغلط وتعاود تجرب من جديد. الجامعة الحقيقة تعطيك انت كطالب برشا فرص باش تدرب لي سوفت سكيلز متاعك، اما يلزم تعرف كيفاش تستغلهم. ناخو كمثال لي ترافو دو جروب، ينجمو يكونو دي بروجي ولا دي ترافو براتيك اللي الطالب جينيرالمون يشوفهم كوم اون سامبل اوبليغاسيون اكاديميك، اما هما في الحقيقة ان تي لابوراتوار دو سوفت سكيلز. يعلمونا كان نخدموهم بيان سور كوريكتومون، نقسموا لي تاش بين المجموعه، نسمعوا نحترموا الراي المخالف، نحترموا لي ديدلاين وغيره. لي بروجي و لي ترافو دو جروب يدربوا طالب على لي بون كومونيكاسيون، يدربوا على ليدرشيب، ميم على نيغوسياسيون اي على جيستيون دو كونفلي. نرجع للكومونيكاسيون، الطالب اللي يحب يحسن لا كومونيكاسيون، التواصل نتاعو مع الاخر، يلزم يتشجع ياخذ الكلمه ويبدا هذايا من القسم، يسال، يقدم دي بريزونطاسيون اورال، يدافع على فكرته. وكان الطالب يحب يزيد يتدرب اكثر على السوفت سكيلز هذا لا كومونيكاسيون، يحاول مثلا برشا مرات يفسر درس ولا فكره في وقت وجيز هكا، مش في معناتها مع عبد يفسروا العبد مش من الاختصاص نتاعو، حتى من العائلة. إذا فهموا هذا مؤشر للبون كوميونيكاسيون بتاعه. وما ننساوش اللغة وسيلة التواصل اللي هي مفتاح يحلك برشا بيبان، يحلك النجاح في القراية، الخدمة، في الخدمة والقرب للناس. كل ما تتقن لغات أكثر كل ما توسع أفاق النجاح وقيمتك في سوق الشغل. وتعلم لغة ما عندوش عمر محدد، تنجم تبدأ في أي وقت، المهم الاستمرارية والممارسة. حاجة أخرى تنجم تطور لي سوفت سكيلز متاعك أنت كطالب، أخرج شوية من الاختصاص متاعك وأنك تقرأ إكهو في الجامعة، أدخل يون أسوشياشون، أن كلوب، كسوسوا داخل ولا خارج الجامعة، شارك كان أمكن لك في لي كونكور، ديزاك humanitaire, عمل بينيفولا، شارك في des événements culturels, entrepreneurial. علاش؟ خاطر هي فرصة تحتك بناس مختلفين عليك، ما يفكروش بضرورة كيفك ومن اختصاصات مختلفة، وهذا il développe عندك une compétence مهمة هي القدرة على التأقلم وبيان سور برشا مهارات أخرى. نصيحة أخرى للطلبة، دونك استعملوا الذكاء الاصطناعي أمام ذكائكم أنتم، دونك خليوه يفيدكم ويطور مهاراتكم، مش يأثر سلبيا على الفورم سلبيا على الفورماسيون تاعكم. دونك ايفيتي دو كوبي كولي لي انفورماسيون ميليا، دونك طريقة اوتوماتيك، اسيي دونك دو فيريفي دو ريفورمولي الحاجات اللي يعطيهم لكم الذكاء الاصطناعي. استغلوا الذكاء الاصطناعي باش تطوروا مهاراتكم وفهم الدروس، نجموا مثلا تعملوا دي سيمولاسيون مع بور دي انتروتيان دونبوش، خليه الذكاء الاصطناعي يطرح عليك الاسئله ويعمل لك ليفالواسيون تاع الخدمه نتاعك تاع البروجي نتاعك تاع الكور، مش انه هو يخدم الخدمه الكل. خلي التحليل والتقييم والقرار الاخير منك وعندك انت. الكل طالب يسمع فيا نقول له صحيح الجامعة تعطيك المعرفة تعطيك الدبلوم وتعطيك الأساس، أما الباقي أنت اللي تبنيه تجربة بتجربة ومهارة بمهارة، خاطر الدبلوم يفتح البيبان أما المهارات والتجارب هما اللي عاونوك تقدم وتتألق في مسيرتك المهنية وحتى الشخصية.
1: يعطيك الصحة بشرى، تلقاو الانتقاليتي متاع الروبريك على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك. بشرى لهنا فما تشجيع منكم انتوما منكم للطلبة في بالنسبة للطلبة متاعكم وطنك تخدم يعني موجودة في الجامعة، تشجعهم منك ليهم في الأوف
0: هي في المؤسسات الجامعية تشجع الطلبة بيان سور أنهم هما يكونوا هي راهو أهم حاجة وين الطالب ينجم يديفلوب لي سوفت سكيلز نتاعو، راهو لا في اسوسياتيف لي اسوسياسيون اي لي كلوب اي لي فورماسيون اللي باش يعملهم اون باراليل مع القرايه نتاعو، واللي المؤسسات الجامعيه كل تشجع الطلبه انهم يكونوا لي كلوب هذوما وتعطيهم الفضاء وحتى الامكانيات الماديه دونك اللي يستحقوها. تقول لي نشجعوا انا كبروف بون باش نحكي على روحي
1: تجربه شخصيه،
0: انا من تجربه شخصيه معناتها بيان سور نشجع ودايور مع الطلبه في الكليه العلوم بنزرت دونك عملنا كلوب اوكي في الاختصاص نتاعنا، وكانت من احسن التجارب اللي عملناهم عملتهم انا في مساري المهني. كلوب اللي هما تعلموا فيه برشا، وانا زاده كبروف تعلمت منه برشا وتعلمت من الطلبه برشا حاجات. يعني كلوب وين احنا عملنا لي فورماسيون بور لي ستوديون في الهارد سكيلز في السوفت سكيلز، وين عملنا حتى دي زيفينمون كولتوريل اي سبورتيف، ما مش كان حتى في
1: اكيد استفادوا منهم، اكيد تبع فيهم لي ستوديون تاعك اللي كانوا معاك في
0: ولادي الكلوب هما ولاد الكلوب هما ولادي اكيد نتبع فيهم ونقولهم الحمد لله يا ربي نشوفهم ناجحين وكل واحد قاد ريقو، حتى اللي يلقى دي ديفيكولتي وهذا هو اللي تعلموا في لافي اسوسياتيف، نحسهم اللي قادرين انهم يديباس لي ديفيكولتي هذوما في حياتهم.
1: سؤال شخصي، لو كان يرجعوا بيك ال 20 سنه التالي مثلا شنو تبدل يعني مع اللي اليوم تبدل اليوم مع المهارات مع كل شيء الحاجات المطلوبه هذه، السؤال بالنسبه ليك انت شنو تبدل في الباركور يونيفرسيتير اكاديميك نتاعك؟
0: على شرط نرجع بالتجربه اللي عندي تو وفي الامكانيات اللي موجوده تو، يعني ما ترجعنيش وانا ناسيه كل شيء، يلزمني نقعد متذكره بيان سور برشا حاجات تتبدل، ممكن الاختصاص لا خاطر نحبه مي باش نربح برشا وقت
1: تعمل حاجات اون باراليل مع القرايه
0: اوزي خاطر انا ممكن كي كنت عمري 20 سنه كنت عند برشا حاجات على غالب ما عملتهمش وخساره، سواء خايفه سواء ما نلقاش الوقت سواء مش مقتنعه، مي كان نرجع 20 سنه التالي باش نعمل برشا حاجات اللي سي سيغ باش يكونوا تخي بينيفيك ميم حتى الباركور نتاعي.
1: واضح، واحنا حكينا على 20 سنه التالي، نحبوا نهنيوا بشرى البجاوي اللي غدوه عيد ميلادك، وما دامنا اليوم مع بعضنا في الانتين نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، بون انيفرسير عندك معز. مش حاضر نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: اما كيفاش تو انت رجعتني 20 سنه التالي وانا تو 20 سنه التالي وبعد ذكرني بعيد ميلادي وعمري؟
1: هذه انت ديديكاس من فريق التقنيه.
0: اما ميرسي بوكو عايش.
1: مرسي مرسي. دونك مواصلين معكم حد المساء، بعد شوية نحكيو على الـ UVT جامعة تونس، الجامعة الافتراضية بتونس، تحضر معنا نائبة الرئيس السيدة ألفة المرالي. خليكم معنا من توا المساتين في كومبيزون على جوهرة FM TV.

0: كامبيز زون. كامبيز زون كل هاي الجمعة من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مادي بالرابية على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع. كامبيز زون.
1: أربعة وعشرين دقيقة بعد ما الساعة. مرحبا بكم من جديد دونك المواصلين حتى المساعتين كما قلنا. أول حلقة دونك نستقبلوا باش نحكيوا على الجامعة الافتراضية بتونس. نستقبلوا سعداء باستقبال السيدة ألفة المورالي نائبة الرئيس. عسلامة، مرحبا بك في كومبيزون على جوهر اف ام.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، ومرحبا مستمعين جوهر اف
1: ام. باهي، قبل ما نحكيوا على جامعة تونس الافتراضية ولا الجامعة الافتراضية بتونس، هيك نتعرفوا على السيدة ألفة المورالي.
2: ألفة المورالي حرم بن ناصر، أنا أستاذة جامعية، أستاذة محاضرة جامعية في المعهد العالي للإعلامية تبع جامعة تونس المنار، وحاليا شارجي دون فونكسيون اللي هي سوي لا فيس بريزيدانت دو لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس، شارجي دي بروغرام دو لا فورماسيون دو لامبلوبيليتي اي دو لوفرتور سور لانفيرونمون.
1: بارفي، حكينا على لو في تي. لو كي تقول لنا تعرفنا باللو في تي، شنيا الجامعه الافتراضيه بتونس، شنيا بالضبط وشنيا الفكره اللي تبنت عليها الجامعه هذه؟
2: جامعة تونس الافتراضية لونيفرسيتي فيرتوال دو تونس سي اون يونيفرسيتي بوبليك انتكري دوبوي 2002 وكري بور اسانسيلمون دو غراند ميسيون. Alors, la première mission, c'est une mission techno-pédagogique. معناتها جامعة تونس الافتراضية تميزت أنها تقدم التعليم بطريقة أنت مختلفة على الجامعات الأخرين، اللي هو بطريقة التعليم عن بعد. يعني جامعة تونس الافتراضية تدعم الجامعات الكل بمنصات التعليم عن بعد، وهي بيدها عندها ميسيون بيداغوجيك تقوم بتكوين طلبة ما نسميهم الغير نظاميين، تكوين عن بعد totalement à distance ولا بعد ساعات partiellement à distance انت والكونتكست. دونك هذا الهدف الأساسي من أحداث جامعة تونس الافتراضية. دونك مع التدريس جامعة تونس الافتراضية تأمن كل ما هو accompagnement des enseignants universitaires.
1: D'accord.
2: انهم يكونوا capable باش يدعموا الدروس نتاعهم ب معناتها دروس عن بعد aussi، معناتها ينجم يكون هو يقري في درسه لكن او ميم طا عنده اسباس ينجم الطالب معناتها يسو كونيكت عليه ويقرا به، وتعاونهم في ce qu'on appelle la scénarisation des cours، donc l'accompagnement كيفاش يعمل الفيديو نتاعو كيفاش يحط الكور نتاعو اكسيتيرا. دونك هذا من الدور الاساسي جامعة تونس الافتراضيه في الاكومبانيمون دي كوليك. فوالا
1: باهي، شكون ينجم يقرا فيها؟ كنت حكينا تو مي بالضبط شكون ينجم يقرا فيها يستفاد منها؟ نقولوا اسكو طلبه جدد ماخذين الباك يمشيوا يقرا فهمنا، خاطر اكيد انا متاكد ونتصور انه فما بالعديد يسمعوا فينا توا ما يعرفوهاش مليح لو في تي، فرصه نحكيوا عليها. يعني طالب جديد مازال كيتخذ البكالوريا والا طالب كمل قرايته باش يزيد يكمل والا بالضبط شكون؟
2: جرات العاده انه الطالب التلميذ اللي ياخذ الباك السنه ما يدخلش قيد عند جامعة تونس الافتراضية، ما هذه جرات العادة، عند فماش تكست دو لوا يمنع، أما باش ما ندخلوش في منافسة نتاع لورينتاسيون نتاع الباك اكسيتيرا، احنا معناتها بما أنه الطلبة نتاعنا يدخلوا في نظام تكوين، فورماسيون كونتينيو، باهي، دونك ناخذوا اللي من 2025 خذوا الباك وانت راجع، باهي، دونك هذوكم الطلبة يدخلوا عندنا. وبحكم أن نقريو عن بعد تعرف التعليم هذا يعطي اون فليكسيبيليتي
1: سي سور،
2: دونك كل ما واحد هو ما ينجمش يكون حضوريا في مؤسسه، دونك انك تعطيه الفرصه انه يقرا ويكمل دبلوم وهو يخدم ما ضيعش معناتها فرصه العمل نتاعو،
1: مهم برشا
2: مهم برشا، ويظهر لي يمكن اكثر حاجه تكون أكثر دور قائمة به جامعة تونس الافتراضية هو أنه تلبي الحاجة هذه اللي هو يا يخدم يا بعيد على المؤسسة يا دونك التعليم عن بعد يعطي فرصة للأشخاص هذوك وإحنا نقبلوا بيان سور.
1: والكريتير شنو ما للشروط نتاع القبول شنو ما؟
2: ألوغ لي كريتير إحنا مؤسسة عمومية عندنا كاباسيتي معناتها ما نجموش نقبلوا الناس الكل دونك كل باركور عنده اللجنة نتاعو تخرج لي كريتير يهبطوا على السيت نتاع جامعة تونس الافتراضية ويشوف كل واحد اسكو يلبي لي كريتير هذوك الكل ويصير كلاسمون كيما المؤسسات الكل نخرجوا النتيجة نتاعنا ونقبلوا واللي ما يتقبلش السنة إن شاء الله يتقبل العام الجاي.
1: وفما إقبال أنه أكثر من الطاقة نتاع الاستيعاب؟
2: فما إقبال برشا برشا ما عندكش فكرة معناتها أن الإحصائيات نتاع السنة مازلنا ما سكرناهمش على خاطر مازلنا أون بلان سيليكسيون
1: عند الإحصائيات نتاع 2025
2: أي أي أي أنا ناخذ لك باركور مثلا باش ناخذوا 60 طالب نجم تجينا فيه 900,000 1,100 مطلب معناتها راهو ما عندكمش فكرة على الطلب أنه الوليدات يقراوا راو معناتها الانواع شتى يعني تنجم يكون هو خدم بالليسانس نتاعو ما عندوش لا بوسيبيتي باش يمشي يقرا ماستر بريزونسييل اعرفك اللي يخدم كل يجيو يعملوا الماستر عندنا ما نجمش قرا ليسانس ما خدمش بها يحب يقرا ليسانس انا ناخذ انفورماتيك يجيو يقراو عندنا دونك هذوك الكل معناتها فريمون المطالب بكثر.
1: بشرة مهم برشا أنه بعد ما يكمل يعمل الامدي ولا غيره ويدخل يخدم وبعد يرجع بطريقة هذه
3: فرصة أنه نشجعه ديما على القراية وعلى الفورماسيون. أنا جوز سؤال اسكو الطالب ينجم يعمل دوبل ديبلوم يكون هو مثلا انسكري في ليسانس ويعمل ليسانس أخرى مع الUVT ولا يعمل ماش دو ماستر كبريزنسيال مع يونيفرسيتي أخرى ومع كومنتوم؟
2: لا لا تقراوها اي تقراوها بكل وضوح على اي أبيل كانديداتور راهو معناتها مطالب يكون مسجل عندنا خاطر احنا جامعة معناتها بوبليك
3: بوبليك وي
2: واذا كان معناتها نعطيو الواحد فرصتين في جامعة بوبليك معناتها كدير الاخرين لا احنا اللي قيد عنا يضمن لنا انه مش مقيد في جامعه اخرى حضوريه
3: اكيد. ولي باركور اللي عندكم شنو في
1: لي جوستمون شنو لي باركور اللي موجودين؟
2: الوغ احنا راهو قبل كنا مثلا محصورين في كل ما هو سيونس دو لانفورماتيك وتيك وتكنولوجيك دونك ولا سيونس دو جيستيون اي دوكونومي مي توا حلينا توسعنا وخاصة مسنا تعرف صارت لابيليتاسيون دي باركور دو ليسانس دونك حلينا ليسانس في سيونس هومان اي سوسيال دونك تيل كو ليسانس اللي مع الزيتونه اون بارتناريا مع الزيتونه معناتها ريالمون حاجه فرحانين بها وان شاء الله نوصلوها في الميسيون
1: فما اقبال عليها؟
2: عندك نعطيك لي شيفر؟
3: وي
2: لي شيفر اللي حلوا لي دوسيي نتاعهم 1300 وفاتوا هذا نجم نقول لك اخر مره
1: في شهرين
2: لا مش في شهرين حليناها لو 6 جويي اللي فات
1: اقل
2: اي اللي سكروا معناتها اللي كملوا استوفاو دوسييتهم الكل باوراقهم الكل هما 458 دوسي اعطيناهم للجنه باش يدرسوهم باش ناخذوا 30 رقم
1: كمان
3: بوتيتر عام جي دو كلاس
2: سيرسي مثلا اما هذه مثلا باش تحل حلينا للاجانب
1: جوستومون باش نسالك على الكانديداتور دي زيترونجي موجوده يعني فما طلبات كبيره من الخارج
2: كي تقول تعليم عن بعد يلزم تكون من الاهداف نتاعنا لوفيرتور سور على شيل انترناسيونال ما عندناش خيار اخر يعني انت اذا كان انت تعليمك على البعد ما يعطيش فرصه للتونسي اللي عايش في الخارج ولا للاجنبي اللي عايش برا وما يجيش يقرا عندنا معناتها ما نكونش استغلينا التعليم عن بعد توتالمون فهمتها لا لا محلين الناس الكل بون فما بيان سور اجراءات هذوكم نحترموهم مي ماذا بينا الطلب الكل والوفيرتور على الانترناسيونال موجود.
1: حكينا على التكوين حكينا على الفورماسيون الامتحانات اللي هما الامتحان كل اسكو عن بعد والا حضوري بريزونسييل
2: de par les textes de loi تاع l'université virtuelle de Tunis كان ثبتوا تلقاو الجامعات الكل ما يقولوا حتى الى حضور ولا غيابي الا جامعه تونس الافتراضيه مكتوبه نوار سور بلان اللي لي زيكزامان تاعها دوافت اتر بريزونسييل alors ما هوش اذا ما سافا با دير انه تكنيكمون ما نجموش
1: ادي خلاص
2: على خاطر تكسل تولت بدل ويمكن اي ما مثلا في الكوفيد عملنا برهنا اللي
3: افكتيفمون باش نحكي وراو
2: ليكزامان على ديستانس سيتي فيزابل ونجم نقول لك معناتها انك تعس اكزامان ا ديستانس تعس على الطالب plus rigoureux que انك تعس في صاله فيها 40 ولا 50 طالب داكور لكن هذاك التكست دو لوا اللي جابرنا توا سوسي تان راهو كيفاش نقول لك سلاح ذو حدين معناتها فما عباد كي تقول لهم يقرا ا ديستانس بتاتر جوده التعليم ما تكونش ما تكونش مضمونه ما يعطيش ثقه فيها لكن كي تقول له راهو يقرا ديستانس اما يجي يعدي ليكزامان بريزونسييل وي نجم نقول لك حاجه مخير من هكا احنا من 2025 بدلنا استراتيجي نتاع الجامعة التونسية الافتراضية ولينا نحبوا نتعاملوا أكثر مع المؤسسات نمشيوا للمؤسسة نقولوا إذا كان عندك باركور مطلوب برشا هات نعملوه اون دوبل اون كو ديبلوماسيون نعملوا كوبي كيف وديستانسيال ومن بعد الوليدات اللي يقراوا عندنا ديستانسيال واللي يقراوا عندكم بريزونسيال يعديوا الميم اكزامان
3: وي
2: يعني التحدي هذا بالحق معناتها سي بور فو دير ا كيل بوين اون في كونفيونس للانسينمون ا ديستانس نتاعنا انه تحط ولد الناس اللي قريتو ا ديستانس يعدي لي ميم اكزامان كو اللي قرا كل نهار يظهر لي هذا معناتها مؤشر اني
1: باش نحكيو على على على العلاقه مع بقيه الجامعات بشرى لنا باش تحكي لنا عندك سؤال يخص في الكوفيد
3: دور كبير وقت الكوفيد معناتها لعب الدور كبير يعني
2: اي
3: امنت لنا لونسينيومون ا ديستانس ايفيكتيفمون يعني هذه التوانسه اللي لازموا يعرفوه اللي الجامعه ما وقفتش والدروس ما وقفتش كغاس اونتر اوتر لو في تي اوسي
2: اي ليكيب وقتها بالحق معناتها انا كنت معاهم من وجهه نظر اخرى كنت معناتها كنت ديريكتريس دو دو دو دو دو ديبارتمون دانسينيومون
1: فيرتوال
2: جامعه المنى دونك نجم نقول لك اي grâce à ça معناتها لو في تي مش لعب الدور رئيسي في التعليم عن بعد والانفستيسمون اللي تعملوا وقتها يا حبذين الجامعات نحكيو فيها الجامعات تزيد تبني عليها
3: effectivement est-ce que ça évaluation l'expérience هذيك خاطر ما نعرفوش احنا توا نعيشوا في وقت اللي ات مومون لطف علينا مي معرضين انه معناتها الدروس تتوقف ولا فهمت اسكو صار ايفالواسيون البيريود هذيك rien que pour l'UVT تحسن شويه في في لي زوتي يوتيليزي ولا لي ميثود ولا لي نو
2: شوف ليفالواسيون احنا كل عام عندنا لي ستاتستيك نتاعنا والكل يمكن معناتها الخدمه اللي لازمها تتخدم انه كل مره نقعدوا مع جامعه بارتنير ونقولوا لها اي اجي اشوف الوضعيه نتاعك معنا يمكن هذاك اللي ناقص اما باش تقول لي معناتها ليفالواسيون يظهر لي في التعليم عن بعد في الجامعات لازم تقوم بها من الجامعات بيدها قبل ما تقوم احنا عندنا اللي حاجته بالستاتستيك كل شيء موجود كل شيء موجود اللي تخاص كلهم موجودين معناتها
1: لكن تحكينا بالضبط كيفاش العلاقة مع بقية الجامعات مثلا مع جامعة كارتاج مع المنار مع قروان قفصة وغيرها شنو الدور متاع لوفيتي
2: شوف لوفيتي سوفو اون اونيفرسيتي ترانسفيرسال
1: داكور
2: كانت اندي ترانسفيرسال سافو دير كو سو كون اوفر كوم سيرفيس اون لوفر دون مانيير ايكيتابل et égal à toutes les universités بالمؤسسات نتاعها العلاقه نتاعنا احنا كل جامعه عطيتنا ان vis-à-vis ce qu'on appelle un directeur de département d'enseignement virtuel معناتها وكما قلت لكم à partir des textes de loi تشوفوا اللي احنا عندنا مطالبين كجامعه تونس الافتراضيه مطالبين بالaccompagnement technopédagogique يعني الجامعه لا تعرف لا كيفاش تحط البلاتفورم دانسينيمون ديستانس نتاعها ولا تعرف لادمينستراسيون نتاعها ولا حتى شيء كل شيء عندنا احنا ليبرجمون الكل عندنا احنا معناتها لا جيستيون هذيك الكل بقى هما ينظموا التدريس نتاعهم ونقعدوا نعملوا لهم لاكومبانيمون هذا سور لو بلان تكنو بيداجوجيك وكما قلنا لي كوليغ اللي يفول سو فير فورمي احنا سنين
1: جوستومون كنت حكيت لنا ديبيو كان فسرنا اكثر ان الدور نتاعكم على الاساتذه في الدور البيداغوجي كما نقولوا بيداغوجيك نيميريك
2: اكزاكتومون. قبل كنا نجيبوا نعملوا دورات تكوينيه للاساتذه دورات حضوريه ولا توا تطورنا شويه كان سمعتوش عملنا الكوكلاب الكوكلاب ذي قيدوا فيه بدينا معناتها التجربة لانسينا في فيفري اللي فات على معناتها 8 أسابيع دونك في شهرين في مي اللي فات خرجنا أول دفعة نتاع الكوكلاب دونك خذوا لي زاتيستاسيون عملنا ليفينمون دونك اون لا ميدياتيزي باش نحثوا الأساتذة أنهم يدخلوا يتبعوا كيفاش يبدأ من الكرياسيون دو كابسول فيديو متاعو للكرياسيون متاع الكونتوني دو كور سيناريزاسيون ميكرو سيناريزاسيون الكل حتى لين يوصل كورو سيناريزي كما ينبغي سلون لي نورم متاعهم داكور دونك هذيك معناتها محطيناه وتوقع قاعدين نتفاهموا مع الجامعات باش معناتها اللي يحب يقيد ونحلوا له بيان سور ماهوش اوفير مي يتصل بينا ونحطو معناتها اون لانسكري بور بروفيتي دو سو كوكلاب سينو نعملو كيما تو مثلا تو اوني اون بلان فورماسيون دي كوليغ اللي باش يدخلوا معنا في لي باركور جدد ما نجموش نسيبوهم يقريو اذا كان ما فورميوهمش دونك اكومبانيمون سور لوغز اسباس دو كوكلاب
1: داكور. سؤال اخير مدام الفا مع الاي اي كيفاش الاي اي في وسط الكل حكي لنا في الادابتاسيون
2: أي.
1: في
2: الـ VT كانت من السباقين اللي اهتموا باللي معناتها جو فوز انفيت ا كونسولتي سيت دو لو في تي اللي نبارطاجيو عليه. الوغ عندنا ان بروميير دوكيومون اللي هو لا استراتيجي دو ليكسبلوطاسيون دو ليا دون لانسينمون سوبيريور خرج نورمالمون لو 10 خدمناه 10 افريل 2025 قعدنا عام خدمناه وليفرابل خرج وبارطاجي مع الجامعات الكل وخرجنا نوتر ليفرابل ا شارت de l'utilisation de l'IA fait de l'enseignement supérieur. C'est à consulter aussi à site interne. C'est une charte vraiment... À site interne à l'UVT. À site interne à l'UVT. On a besoin les deux livrables de l'UVT. Elle a fait participer toutes les universités. Toutes les universités. Il y a deux à six représentants.
1: C'est bien.
2: Tout le monde est en train de travailler pour qu'on puisse sortir les livrables de l'UVT.
1: سي بيان سي بيان. كنا تعرفنا دونك اليوم على لو في تي ان شاء الله ترجع بحذانا من جديد ان شاء الله كل مره هكا نعملوا استضافة هكا مود لا فام مدام اولفا.
2: والله المود لا فام سي ماتاج جانكوراج تو لو موند ا voir d'abord ce que offre l'université virtuelle de Tunis
3: même les professionnels aussi donc
2: alors parler. Justement on a نقول راهو l'université virtuelle de Tunis offre des formations diplômantes, mais offre aussi des formations qualifiantes qui peuvent intéresser certaines personnes. Il y a les soft skills, mais il y a les compléments des compétences. Il faut l'anglais. Juste anglais, trois types d'anglais, on offre ça. Amener d'autres formations, par exemple, l'analyse de l'équipe, fait la psychologie. Donc, on prépare une autre formation qualifiante. Donc, consultez et voyez ce que peut vous offrir l'université virtuelle de Tunis. C'est vraiment une université de demain, d'accord. Donc, elle essaye de répondre aux besoins du marché, certes. On est très étroitement lié au milieu socio-économique et j'espère pouvoir répondre. J'espère que l'UVT pourra répondre à tous les besoins nationaux. Peut-être même international.
1: يعطيك الصحة سيدة ألفا المورالي النائب رئيس الجامعة الافتراضية بتونس. لقاو الحوار كامل على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. مكملين معكم حتى المساعتين. بعد شوية نستقبلوا من جديد فريق المركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي دو تونس. نحكيوا على قيمة الفرنسية وهل تكفي أنك عندك لغة تتكلم مليح فرنسية، هل يكفي وإلا يلزم معها حاجة أخرين. هذا الكل بعد فاصل قصير وراجعين.

0: زون مع مهدي بالراديا. كامبيس زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: 46 دقيقة بعد ما الساعة رجعنا معاكم في كامبيس زون حد المس ساعتين مواصلين دونك الجزء مخصص باش نحكيو مع مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرونسي. دونك كما قلنا أول حلقة هل يكفي أنك تجيد مليح تحكي مليح اللغة الفرنسية وإلا يلزم حاجات أخرين معها؟ سعيد باستقبال من جديد فريق سنتر دو لانغ فرونسيز في الانستيتو فرونسي مدام كورا مديرة المعهد. عسلامة مدام.
2: عسلامة ميدي.
1: تحضر معنا أيضا مدام ريم اللي هي دونك أستاذة مكونة في مركز اللغات. مرحبا بيك.
3: عايشك مهدي، فضلك.
1: وتحضر معنا من جديد مدام زهرة بن سعيد. مرحبا بيك من جديد.
4: عسلامة مهدي.
1: دونك سينو بارتنير ولاد الدار كشاك فوا يجيو بحذانا. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع اليوم. مدام كورا، اسكو هل يكفي انك تجيد اللغة الفرنسية مليح تحكي مليح الفرنسي باش تنجح في قرايتك ولا في خدمتك والا في اي ميسيون والا avec la langue ils ont حاجة أخرين؟
2: Oui, alors effectivement Mehdi, pour faire la différence aujourd'hui, que ce soit à l'université ou sur le marché du travail, il faut non seulement parler un français courant, oui, puisque c'est demandé dans 80% des offres d'emploi en Tunisie, mais également maîtriser des compétences professionnelles transversales qu'on appelle des soft skills. Donc aujourd'hui, nous, on a data analysé le marché du travail tunisien. On a pris 8000 offres d'emploi et on les a analysées. On a identifié 4 grandes familles de compétences transversales à maîtriser.
1: Arba.
2: Arba. Et donc ces familles, c'est adaptabilité, communication, travailler en équipe et résolution de problèmes complexes.
1: Parfait.
2: Donc, il faut à la fois maîtriser ses compétences professionnelles, mais également la langue française pour faire la différence aujourd'hui.
1: مدام ريم، لو كانت ترجم لنا اش كانت تقول خاصه الاربع حاجات هذوما المطلوبين، تفسرهم لنا اش كانت
3: بالضبط؟ ايفيكتيفمون ان فات مدام كورال فيان ديكسبيكي ان فات، قالت لنا انه حللنا بيانات نتاع 8000 عرض شغل ولقينا انه فما مهارات حياتيه سلوكيه بما يسمى بالسوفت سكيلز هما اللي مطلوبين. اولا هي القدره على التكيف، ثانيا هي التواصل الناجع، ثلاثه هو العمل في فريق، القدرة على عمل في فريق، وآخر حاجة هي القدرة على حل المشاكل.
1: داكوغ، باهي كورا، بداية من لي كومبيتونس هذوما كيفاش يتم التكوين؟ لا فورماسيون كيفاش تتم باش تركزوا انتم على لي كومبيتونس هذوما كونكريتمون؟
2: دونك بور ريبوندر أ سو بوزوان دو مارشي تونيزيان، مي إيغالمون أ سو بوزوان أو نيفو دو موند أكاديميك، أون أ كريي كونسو أن أنترن بار نوز إكسبير دو فرونساي سور أوبجيكتيف سبيسيفيك إي إكسبير أن أنتربريز، trois parcours, trois nouveaux parcours de formation en langue française. Ce sont des parcours qui visent donc les compétences que je viens de citer. Et ce sont des parcours aujourd'hui qui sont très efficaces parce qu'ils sont en pédagogie active, hein, c'est très concret les cas d'usage. C'est des parcours qui durent 30 heures, donc ils sont aussi moins chers. Et on en a aujourd'hui trois. Donc on a impact professionnel. Impact professionnel, c'est du profilage et de l'intelligence situationnelle. On a aussi négociation et gestion de conflit. Et enfin, prise de parole en public. Donc ce sont trois parcours qu'on propose dans l'ensemble de nos centres de langue dès le mois d'octobre à l'ensemble de nos publics adultes et qu'on va également proposer dans les entreprises pour former les collaborateurs en entreprise. Sauf que à ce niveau-là, on va personnaliser ces parcours pour les entreprises en fonction de leurs besoins.
1: دونك حكيت لنا على لا فورماسيون اللي تزيد تفسر لنا مدام ريم، اللي تفرجوا فينا على جوهره تي في على الفيسبوك، اللي تفرجوا فينا في التلفزه موجوده الافيش اللي هي بدايه من 13 اكتوبر. هكاك مدام ريم؟
3: بالضبط. احنا باش نجمنا نجاوبوا لمتطلبات سوق الشغل، نخممنا في ثلاثه مراحل تكوين نقدموهم للمتكونين نتاعنا، اللي هو الاولاني ان باركور يتسمى امباكت بروفيسيونيل، والباركور الثاني هو يركز على عملية التفاوض وحل المشاكل خاصة في الحياة المهنية، والثالث هو التحدث أمام الجمهور بيان سور اون لانغ فرونسيز.
1: دونك وشنو هي فكرة الامباكت بالضبط مدام ريم؟
3: Alors, فكرة الامباكت هي مبنية على مهارة حياتية بما يسمى بالاجيليتي كومبورتمونتال. هو إن إنسان يكون قادر إنه يتكيف مع وضعيات يومية في الخدمة متاعه، وإلا وضعيات فيها بعض الحساسيات بعض التحفظات، إنه الإنسان يكون ماهوش مقتنع باغ اكزامبل بالاقتراحات متاعك ولا بالفكرة متاعك. وهنا استعملنا اون فات لا ميثود ديسك، هي أداة اون فات
1: اللي نشوفوا فيها تويكا في الإكران موجودة في جوهرة تي في.
3: اون فات هي ببساطة الميثود هذية تقسم الشخصيات لأربع أنواع. نشوفوا هوني لي دومينون اللي عندهم ميل للسيطرة، نسميهم زادة لي روج، لي جون اللي هما عندهم ميل للتأثير، واللي بلو اللي عندهم بلوتو ميل للتدقيق والتفاصيل والالتزام، في حين انه الخضر لي بيرسون فيغ اللي هما نسميهم لي ستابل عندهم ميل للاستقرار. يعني هنا لو كان نشوفوا اللي احنا في بيرو صغير عندنا اربعه من الناس كل واحد عنده البروفيل نتاعو، فورسيمون التواصل مش باش يكون ساهل بالكل بالكل.
1: يعني ريم لهنا ما عادش نحكيو على ما يعني اودلا دو لا
3: langue française
1: تحكي يعني لهنا على تحليل الشخصيات طريقه التعامل وكل شيء. يعني
3: هذه هي الفكره نتاع امباكت بروفيسيونيل. ان فيت اون شيرش ا ديفلوبي فوتر امباكت او سان دو لونتربريز عن طريق اللغه الفرنسويه. نعطيوك دي زوتي، معناها ادوات تسمح لك باش انك تنجح، باش تسهل لك حياتك المهنيه، باش انك تنقص عليك المشاكل زاده في حياتك المهنيه. هذه هي ليدي نتاع امباكت.
1: داكوغ. فما يعني انتم من خلال تعملوا دراسه للبروفيل اللي يجوكم للسنتر دو لانغ لهنا، يعني فما سولون لا دوموند، يعني على كارت نتصور اللي على كارت كل واحد البزوان نتاعو من
3: بالضبط. احنا
1: نعمل باش يعمل بيه
3: نعملوا تيست دو بوزيسيونمون او ديبار، دونك نعرفوا لو بزوان نتاعو، نعرفوا هو هل هو محتاج انه يقرا امباكت والا محتاج انه يقرا لو باركور نيغوسياسيون، ولا هو عنده فرص باش يتكلم قدام جمهور ولاقي صعوبات، دونك نقولوا له عندنا لا بريز دو بارول ان بوبليك. يعني احنا اون في دو سور ميزور ريالمون، دونك بور ريبوندر او ماكسيموم او بيزوان دو بوبليك.
1: واكيد راه فما في طريقه تعليم للزادولت، يعني فما فرق بين الصغار وبين لي ستوديون، كل شيء فما طرق خاصه.
3: اولا مهدي لادولت هو كي باش يجيك راهو باش يجيك عنده مشاكل وعنده ان فيكو، دونك احنا هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار. اليوم لادولت ما ينجمش نحطه على كرسي ونعطيه أمور نظرية ونخمم إنه هو باش يكون مستنفع بالفورماسيون اللي أنا عطيتها له، بالعكس. دونك احنا تو دابور قربنا لو كونتوني بيداغوجيك للاحتياجات نتاع لادولت، خاصة لو بروفيسيونيل. وإلا ينجم يكون هو ماهوش بروفيسيونيل، يكون اتيديون ويحضر في روحه للحياة المهنية، وينجم يكون هو ان بروفيسيونيل اللي ما عنده حتى مشكل في تونس لكن عنده ان بروجي ديميغراسيون اي إلا بوزوان ان فات دو ديفلوبي سي كومبيتونس سي سوفت سكيلز. يعني هو راهو ماهوش مختص كان للي بروفيسيونيل، هو عرض يشمل أي إنسان محتاج للغة الفرنسوية ومحتاج إنه يكون روحه في المهارات السلوكية.
1: مهم برشا، يعني لهنا نعاود نأكد اللي خلطوا علينا تويك يسمعوا فينا على جوهرة اف ام، أنه ماهوش مقتصر على تعليم الفرنسية فقط بلد. يعني نتعلموا كما كنت تحكي مدام كورا مدام ريم بهذا الكل مدام زهرة، أنه اليوم كيفاش يعمل الإنسان اللي يعني مهتم باش كيفاش اليوم طريقة التسجيل باش يتعرف على باركور هذوم الكل، شنو اللي يلزمو يعمل؟
4: Eh bien, en plus de tous les parcours qui viennent d'être présentés du niveau B2, toutes nos formations de la session d'automne commencent la semaine du 28 septembre.
1: Voilà.
4: Donc toutes les formations.
1: كيف سمعها وعنا الصورة قدامنا اللي تفرجوا فينا، تلقاو رقم الهاتف، تلقاو وقتاش تبدأ لي سيسيون كل شيء. تفضل مدام.
4: Pour tous les cours, donc pour les scolaires à partir de l'âge de 5 ans sur les parcours de français général mais aussi sur le nouveau parcours qu'on a présenté la dernière fois.
1: Oui.
4: Réussite le parcours réussite pour la préparation aux différents concours
1: voilà.
4: Avec la préparation aux différents concours de la 6e, de la 9e, du baccalauréat ou du DELF. Donc ça c'est pour les scolaires. Pour les adultes, on propose donc des formations du niveau débutant au niveau avancé. Ces cours peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance, selon les disponibilités.
1: Ah d'accord, formel, c'est la distance.
4: Exactement,
1: d'accord.
4: Selon les disponibilités des apprenants. Donc toutes les formations sont proposées en présentiel et à distanciel. Et toutes nos certifications officielles, l'Institut français de Tunisie est gestion centrale de toutes les certifications officielles. Donc TCF, DELF, DALF, DELF Junior. Donc toutes nos formations sont adaptées à l'âge, au niveau, aux besoins et aux disponibilités des apprenants. L'objectif, il est simple, c'est aider les apprenants à acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir ces projets. Je t'en jure fait l'aïtek, je t'en jure fait l'université, je t'en jure fait khedemtek, voilà, fait le projet personnel. Donc, on est là pour ça. Ou bahdek, comme le centre de langue, c'est un réseau, c'est 12 pôles de langue partout en Tunisie. Donc Ahna Moujoudine, Fitounes, l'Asma, centre-ville Petit Carnot, l'Omran, Mutuelle-Ville, la Marsa, Megrine, El Mourouche, Nebel Hamemet, Sousa Monastir, Sfiqas Kadkana, Mednin Tataouin, Kbelli Touzer ou Beja Jendouba. Voilà, on est partout. Toutes nos équipes sont là pour vous accompagner dans vos différents parcours. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, on a le site internet de l'Institut français de Tunisie, les pages Facebook de tous les pôles que je viens de citer et un numéro de téléphone pour vous appeler directement.
1: Elihoa
4: 31 32 52 62 31 32 52 62. On est présent pour vous accueillir.
1: Donc, haja un souhait autre, madame Zohra, est-ce que بالنسبه le planning femme préférentiel, yani najem selon la disponibilité تاع اللي حاب يتعلم, c'est ouvert, yani.
4: C'est ouvert selon la disponibilité des apprenants. Nous, on a un planning de cours. Donc, on ouvre des cours en journée, on ouvre des cours surtout le soir. Quand les disponibilités de façon générale, c'est le soir, aussi bien pour les scolaires, voilà, que pour les professionnels, que pour les adultes. Mais on a une grosse gamme d'ouverture de cours en journée et en fin de journée, puisque la dernière tranche, c'est de 18h à 20h30.
2: Et le samedi.
4: Et le samedi et parfois même le dimanche.
1: Dernière question, Cora, yani, je vous invite à faire un appel ici, yani, n'importe qui peut faire des formations dans ce sens, yani, c'est pour tout le monde.
2: Bien sûr, en fait, nous on considère que la qualité de nos cours et surtout la qualité aujourd'hui avec tous les nouveaux parcours qu'on a créés pour les adultes, elle doit être à la fois proposée dans les entreprises où là on va faire du sur-mesure avec leur cas d'usage, etc., mais également à l'ensemble des adultes tunisiens, des apprenants adultes. Donc on va proposer la même qualité, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les entreprises. Ils vont avoir accès à des contenus de haute qualité pédagogique, de haute qualité technologique aussi, puisqu'on utilise beaucoup de nouvelles applications interactives dans nos cours. On forme à l'intelligence artificielle. Et puis surtout, ce sont des contenus qui sont très concrets, très pratiques. On va faire 20% de théorie, 80% de pratique, et ça c'est quel que soit le niveau, qu'on soit chez les enfants dans le scolaire ou pour les adultes ou pour les entreprises, c'est la pédagogie active, la pédagogie de projet, et c'est notre ADN, c'est l'ADN de l'Institut français de Tunisie, et la qualité elle est la même où qu'on se soit sur le territoire et pour n'importe quel type de public.
1: لو كانت يعني قالت 20% نظري والباقي كله تطبيقي يعني وسي متاحه للجميع يعني
4: exactement. C'est de la pédagogie active, beaucoup d'échanges avec le professeur, beaucoup d'échanges entre apprenants. L'apprenant, il est vraiment calme l'apprentissage, en plein cœur de l'apprentissage. Et c'est un acteur. Il joue le rôle et il est en plein dans son apprentissage.
1: الحلقة متاع اليوم احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت كل جمعة مساعة في كومبيز زون من الوقتها اقعدوا اوفية الجوهرة اف ام شهية طيبة وباي باي
2: جوهرة اف ام
5: Cité.
0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجا وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
6: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
7: السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشركة العمران، فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
9: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو، طور عالمك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة سبور. البداية بالقائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي الخاصة بخوض مباراتي تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 ضد المنتخب الأوغندي والمنتخب البوتسواني. ضد المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر، وضد المنتخب البوتسواني يوم 28 سبتمبر، ومواجهة ودية منتظرة ضد المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر. القائمة أبرز الملاحظات: 7 لاعبين من الرابطة المحترفة الأولى، 9 لاعبين يسجلوا عودتهم في قائمة المدرب معين الشعباني، ودعوة ل زوز لاعبية جدد، 3 على مستوى حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، هادم عروس، محمد النصراوي لأول مرة مع ليكيب ناسيونال، منصر الطالبي، علي غرام يسجل حضوره رغم الإصابة، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول يسجل عودته. في وسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي أيضا يسجلوا عودتهم، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفولاتاك، خليل العياري، سيف الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان أنتونيكتي، حازم المستوري، ودعوة أولى لمهاجم الإفريقي الصادق قديدة. برنامج المباريات المتأخرة اللي تتلعب يوم الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة، موزوز مباريات متأخرة من الجولة الرابعة. النادي الإفريقي ترجي جرجيس بقيادة الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار أمير العيادي. سي اس اس سي بي، قمة كلاسيكية بقيادة حسين بن ساسي ودافيد سميتش، في غرفة الفار حكم سلوفيني. وماتش مؤجل من الجولة الأولى بين نادي حملان واتحاد بن قردان، طبعا تحكيم لنضال الطيف، وفي غرفة الفار هيثم جيرات. نحكيو على اخبار الميركاتو. في النجم الرياضي الساحلي، مهاجم سينيغالي باباكار مبوب، 23 سنه، متر و92 سنتيمتر، قادما من نادي رادينك السربي، كان عنده تجربه في البطوله السربيه، لعب مع ثلاثه انديه، خريج اكاديميه ديمبراز السينيغالي، الفريق اللي كان لعب مع الترجي الجرجيسي واللي يشرفوا عليه يعني نجوم كبار في اوروبا. اليوم يخضع للفحص الطبي مع فريق جوارة الساحل، ومن المنتظر انه يوقع عقد مع فريق ليتوالا. اتحاد بن قردان يتعاقد مع المدافع دانييل بول بعقد يمتد لثلاث سنوات، في طبعا تعزيز دفاعي جديد لفريق الاتحاد. الأولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم الرحالة المخضرم فايد بن حسين، قادما من نادي محيط قرقنا، لعب قبل في نادي جبنيانة، في مستقبل جابس، النادي البنزرتي، وعدة تجارب أخرى، لعب في البطولة المحترفة الأولى 28 مباراة وسجل 6 أهداف. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في البطولة الألمانية: بايرن ميونخ يلعب مع يونيون برلين، برنتفورد يواجه تشيلسي على مستوى البطولة الإنجليزية، في البطولة الإسبانية إسبانيول يلعب مع إلتشي، في البطولة الفرنسية المتصدر موناكو يلعب مع لونس، زوز مقابلات على مستوى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

0: المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
1: جوهرة FM
2: الدنيا
1: جوهرة FM
3: جوهرة FM

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
5: مع بعضنا نتقابل معكم في رانديفو جديد ديما في على جوهر اف ام وجوهر تي في. هذا هو فواياج فواياج، مجموعه كبيره من الاخبار المحطات اللي تعنى بقطاع السياحه في موعد اسبوعي يجينا كل نهار جمعه من ساعتين لاربعه متاع العشيه. مرحبا بكم الناس الكل، واكيد باش تكونوا باحلى موسيقى. ونساء الجبال

Airways. اليوم معكم في فواياج فواياج على جغرافيا موجراتي فيو، كما عودناكم في بداية كل حلقة نعطيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحة والطيران في العالم. والأخبار الأولى هزنا للمملكة العربية السعودية اللي شهدت مؤخرا انعقاد المؤتمر الصحفي الافتراضي نهار 14 سبتمبر للإعلان على المرحلة الجديدة من تورايز والكشف على رؤية خاصة بمنتدى تورايز 2027 واللي باش ينعقد في الرياض خلال شهر مارس عام 2027. المنتدى هذا منتدى تورايز اللي هو يجي تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وباش يجمع قادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الصناعة للمساهمة في رسم ملامح مستقبلية لقطاع السياحة في المنطقة العربية. وخلال المؤتمر كشف وزير السياحة في المملكة العربية السعودية ورئيس تورايز عن رؤية وأجندة 2027 وعرض الدفعة الأولى من المتحدثين العالميين المؤكدين مساهمتهم ووجودهم وسلط الضوء فيه على الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي على فتح باب التسجيل لحضور المنتدى وضم المنتدى مشاركات متنوعة كما غلوريا جيفارا رئيس التنفيذية لمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC وماريو إنتس بيرجر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لايبرتي انترناشنال توريزم جروب. وكان فما جلسة نقاشية كشفت يمكن الإمكانيات اللي يمكن تحقيقها وقت اللي يتوقف قطاع السياحة عن العمل بمعزل عن بعض لبعض. شهد نهار 14 سبتمبر 2020 صباحا انطلاق الخط الجوي المباشر الجديد لشركة نوفال اير تونس ولربط العاصمة التونسية تونس ومطار تونس كرتاج بمطار القاهرة الدولي. وباش تأمن نوفال اير الخط الجديد بمعدل زوج رحلات أسبوعية كل نهار أربعة ونهار أحد، الشيء اللي باش يتيح للمسافرين خيارات جديدة للسفر المباشر بين تونس وجمهورية مصر العربية. ومع اطلاق الخط الجديد هذا باش توصل شركة نوفال اير تطوير شبكاتها ووجهاتها نحو المنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك توسيع خيارات السفر المتاحة انطلاقا من تونس وفي اتجاه تونس من هذه البلدان. تزامنا مع العودة المدرسية أطلقت كذلك نوفال اير عرض ترويجي جديد هو باك تو سكول اللي أفتح للحرفاء الاستفادة من تخفيض يوصل نسبة 30% على أسعار التذاكر دون احتساب الأداءات على تذاكر السفر ذهاب وإياب من وإلى تونس. ويتيح العرض للمسافرين التخطيط لرحلتهم القادمة والاستفادة من أسعار تفاضلية. التخفيض يوصل إلى 30% على أسعار تذاكر دون احتساب الأداءات على تذاكر السفر ذهاب وإياب في فترة بيع تتواصل لغاية 30 سبتمبر 2026 وفترة سفر تتواصل لغاية 31 مارس 2027 في وجهات متنوعة هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والجزائر ومصر والمغرب ومن وإلى تونس. أعلنت مؤخرا الخطوط الجوية التركية عن وشك إنهاء طلب لشراء 150 طائرة جديدة من نوع البوينغ 737 ماكس من شركة بوينغ الأمريكية. الاتفاق هذا يجي بعد تأخر لفترة بسبب مناقشات مع الشركة المنجة حول محركات وخدمات الصيانة والاتفاق مع CFM International لتكميل مسار الطلبية، والمتوقع أن يتم التوقيع على هذا الطلب خلال الأسبوع القادم. ويجي طلب كجزء أساسي من تطوير كبير أعلن عنه في العام 2025 لشراء 225 طائرة بوينغ، وتشمل 75 طائرة من نوع 787 دريم لاينر و150 طائرة من نوع 737 ماكس. والصفقة تهدف بالأساس لتعزيز أسطول الخطوط التركية ودعم خططها التوسيعية للوصول إلى شدوا عندكم 800 طائرة بحلول عام 2033. هبطت مؤخرا طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في العاصمة الألمانية والمانيا الفيدرالية برلين وتقدم بالتالي رحلات أسبوعية من الجزائر العاصمة إلى برلين بريدنبرغ خلال يوم الاثنين. الرحلات تنطلق يوم 1 نوفمبر وستكون بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم أحد وباستخدام طائرة البوينغ 737. في خطوة تعكس الرؤية المستقبلية عن شركة الاتحاد للطيران الشركة الإماراتية ومقرها أبوظبي تفاصيل منتجها الجديد من طائرات الإيربوس A330 نيو القادمة، وبش تدخل الخدمة اعتبارا من شهر من هذا الشهر شهر سبتمبر من شهر سبتمبر عام 2027 السنة القادمة. الطائرات بش تكون مخصصة بالكامل بشكل خاص لرحلات إقليمية ومتوسطة المدى نحو كل من أوروبا وآسيا، وبش تقدم تجربة فاخرة ومطورة تحت شعار Beyond Borders.
وباش تكون الطائرة مقسمة إلى ثلاثة درجات. الدرجة الأولى الفيرست كلاس بأربعة أجنحة خاصة في مقدمة الطائرة مع باب إغلاق للخصوصية التامة وكرسي إضافي يسمح بالعشاء أو الجلوس مع مرافق وشاشة ترفيهية عملاقة بحجم 32 بوصة وشحن لاسلكي ومساحات تخزين إضافية ومزودة بمنتجات تجميل فاخرة من نوع الباودر على الباودر ستيشن ومحطة عناية شخصية يمكن استخدامها أثناء الرحلة أو أخذها بعد الهبوط. والدرجة الثانية بشكون هي البزنس كلاس أو درجة رجال الأعمال وجاهزة ب 24 مقعد مسطح بالكامل فولي لايف فلات. جميع المقاعد الأمامية موجودة مع وصول مباشر للممر وأباب خصوصية منزلقة وشاشة من نوع 4K بحجم 17.3 بوصة وشحن سلكي ولا سلكي وطاولة كبيرة ومساحات تخزين متعددة. إلى جانب الدرجة الثالثة والدرجة الاقتصادية فيها مجموعة من المقاعد منهم 32 مقعد بمساحة أرجل إضافية مع شاشات من نوع 13.3 بوصة و252 مقعد ومسند للرأس مميز بتصميم جميل وشاشات بدقة 4K. العدد الإجمالي بش يكون للطائرة 280 مقعد في ثلاث درجات ومن المتوقع تسليمها تدريجيا. نحكي على الطائرات A330 نيو اللي طلبت منها الاتحاد 15 طائرة. انطلاق التسليم سيكون في 2027 حتى 2032 ومخطط الشركة أنه مش تجدد نطاق أصولها بقيمة مليار دولار بهدف توحيد التجربة الفاخرة عبر جميع الطائرات بحلول سنة 2028. أعلنت مؤخرا شركة طيران البحر الأحمر أو Red Sea Airlines عن توقيع اتفاقية مع شركة SMBC Aviation Capital لاستئجار زوز طائرات جديدة من نوع البوينغ 737 ماكس 8 وهذا على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء اللي وقع مؤخرا في جمهورية مصر العربية. نحكيه على AS 2026 ومقرر تسليم زوز طائرات خلال شهر جويليا وأوت من عام 2027 في خطوة محورية جديدة باش تعزز خطط النقل الجوي المصري وتطوير أسطوله وتلبية الطلب المتزايد على رحلات طيران والسياحة في مصر خاصة طيران منخفض التكلفة. على هامش معرض الإينوبروم التجاري اللي تنظم لأول مرة بتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية وزارة التجارة والصناعة الهندية. أعلنت شركة الطائرات الروسية المملوكة للدولة عن خططها في إجراء عقود جديدة لتوريد طائرات السوبر جيت للمشغل الهندي خلال معرض الUSA. نحكي على الطائرات SG 100 وكان هذا بالاتفاق مع أيرو إنديا لسنة 2027. ويشهد الحدث اللي تنظم بشكل مشترك بين الوزارات زوز الوزارات المعنية بالصناعة والتجارة في كل من روسيا والهند مشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين وين بشتعرف تقنيات مجالات الهندسة الميكانيكية وأيضا المعادن والكيميائيات وتكنولوجيات المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية. وتقترب شركات الطيران المتحدة الUSA من إبرام عقد نهائي مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة ومن شأنه يتيح للشركة الهندية الحكومية تسهيل توطين الطائرات داخل الهند. نحكيه على طائرات من نوع SG 100. نهار 2014 سبتمبر شهد مطار مصراتة الدولي في ليبيا حادث جوي خلال عملية هبوط طائرة خاصة حسب معلومات أولية من الدولة المصادر ليبيا وسائل أعلام محلية ودولية وين خرجت طائرة عن مسار المدرج أثناء محاولة الهبوط أو هبوط الاضطراري وتعرضت لاشتعال جزئي في جسمها أدى هذا إلى إغلاق المجال الجوي بصفة مؤقتة وتعليق حركات الرحلات في المطار نظرا لوجود مدرج واحد فقط. وتم التعامل مع الطائرة المضرة وتقييم الحالة الخاصة بالمدرج. الطائرة هي من نوع السيسنا هي طائرة خاصة قادمة من إسطنبول وكان من الأسباب الأولية هو خلل فني في أحد المحركات أثناء مرحلة الهبوط. وكان على متن طاقم متكون من 3 أشخاص قائد الطائرة ألمانية الجنسية ومساعد الطيار ومضيفة تركية الجنسية ولم يكن هناك أي مسافر على متن الطائرة ولم تسجل أي خسائر بشرية. وإن جاء أفراد الطاقم وهم حاليا في بصحة جيدة مستقرة بعد تلقي الإسعافات الأولية وتجري الجهات المتخصصة التحقيقات اللازمة لتحديد الملابسات الخاصة بالحادث بدقة.

0: ديسكفري. أخبار شيكنا في البرنامج ميزي بخمو وكل العروض اللي قدمها لنا داخل تونس وخارجها ديما معنا في فواياج فواياج وتنورنا بحضورها ويام من جديد واللي يقول ويام باش يقول لي بخمو ولا سوام لاباس. مرحبا ويام.
1: شنو
0: أحوالك؟
1: لاباس؟
0: الحمد لله. باش نبداو بتونس ولا بالخارج جمعة؟
1: نبداو بالخارج. نبدا باسطنبول. إيني دونك
0: مرحبا. مشيت لاسطنبول ولا أنت ساعة؟
1: بيان سور.
0: قداش مرة؟
1: مرتين.
0: عجبتك؟
1: أكيد بيان سور. واسطنبول حاجة أخرى وليد، على قد ما تمشي لها ديما تحب ترجع لها. ديما فيها ما تكتشف.
0: صحيح. دونك كبيره برشا وفيها بوكو داتراكسيون وبرشا بلايص وصعيب باش نجم تشوفها الكل في زياره واثنين وحتى ثلاثه.
1: وي بيان سور.
0: باهي شنو عندنا جديد السنه؟
1: نحب نرحب اول حاجه مستمعين جوهرة اف ام الكل. كي العاده احنا نطلعوا عليهم كل نهار جمعه باش نودوهم ونفكروهم بعروضنا واخر برومواتنا. دونك اسطنبول احنا حرفينا الكل يعرفوا اللي احنا نوفروا كل نهار ثلاثه ان ديبار لاسطنبول. والمره هذه جيناكم باسطنبول سبيسيال فاكونس ديسمبر.
0: دونك ديجا رحلتوا بثلاثة شهور فيسا فيسا. في الصيف نحكيو على سبتمبر واكتوبر، تو نحكيو على ديسمبر.
1: الحمد لله ديجا سبتمبر خرجنا منه الكل، دونك كومبلي ديباراتنا الكل. بالنسبة لأكتوبر كيف كيف بدينا أوفوريا ميزور، جوست حبينا خاطر عملنا فونت فلاش في الفاكونس نتاع ديسمبر، دونك حبينا نفكروا بها على بكري.
0: داكور معناها خذ بلاستيك من تو أخي من السوم يغلى من بعد.
1: إكزاكتومون.
0: باهي.
1: فوالا دونك اسطنبول سبيسيال. عجبتك
0: الأوفر اللي جي أنا؟ تحب تركيا هي واسطنبول وشوبينغ.
1: أكيد. دونك كيما قلت لك احنا مستنسين كل نهار ثلاثة، مي في ديسمبر ابارتيغ من لو 15 ديسمبر باش نوليو بريسك كل يوم، معناتها فما ان ديبار. يعني ابارتيغ من لو 15 ديسمبر حتى لاخر ديسمبر 31، دونك باش يكون بريسك فما كل يوم.
0: بريسك براتيكمون كل يوم عندكم دي فول ديما على نوفيل اير، معناها كل ديبلوكسيات شريتوهم على نوفيل اير في الساعة نتاع ديسمبر. خارقة العادة، يعطيكم الصحة. باهي.
1: دونك السوم باش يكون ابارتيغ من 290 دينار. اللي هو بري انتريسون
0: خاطر بالحق تو فهمت علاش ضغطوا برشا على التكلفه في النومبر.
1: اكزاكتومون. دونك الباك باش يكون كالعاده انكلو الفول على نوفولير، لوتيل اون لوجمون بوتي ديجني، اي لو ترانسفير من لوتيل للمطار للوتيل ومن لوتيل للمطار. فوالا دونك هذايا بالنسبه لاسطنبول، دونك بروفيتي لوفر والبري تري انتريسون.
0: بلي بالنسبه للباجاج عندك شي فكره قداش عندك الحق في الباجاج بالنسبه للفول هذايا؟ اي
1: عندهم 24 كيلو باجاج اون سوت و 8 كيلو باجاج ما.
0: داكور باهي تري بيان.
1: Je me rappelle.
0: Qu'est-ce que le pack ?
1: Le pack qui m'a coûté
0: le plus cher, 190. بداية من
2: رفيقة حياة اللي هم كل القصص والمعاني اللي موجودة جوا هاي الألبوم، فحبيت إنه يكون مسمع اسمي.
0: حسب ما شفت الأعمال الغنائية اللي بش تكون موجودة في الألبوم، هناك أعمال تشبه كثيرا رينا على الطبيعة، يعني رينا المرأة الإنسانة الشابة الأم.
2: مظبوط.
0: لو كنت عطينا فكرة على مجموعة الأعمال اللي بشكون موجودة في هذا الألبوم.
2: هي فيها خلطة شغلات زي ما تفضلت، بتحكي عن أكثر من إشي من هدول القصص والمواضيع. يعني هي الموضوع الأكبر موضوع اللي خلاني وشجعني أني أنا أعمل الألبوم الأول تبعي هو الأمومة. أنا قبل سنتين ونص تقريبا صرت أم.
0: مبروك.
2: وشكرا. وهذا الإشي كتير غير منظوري بالحياة وخلاني أشوف الحياة من طريقة مختلفة، وعطاني ثقة بحالي، عطاني قوة ما كنت أعرف أني بملكها، عطاني كثير اشياء حلوه حبيت اعبر عنها، وصرت اشوف الحب بطريقه مختلفه، اذا هو حب لصديق، اذا هو حب لرفيق حياه، اذا هو حب لابن. فكل هذول المواضيع منحكى عنها بطريقه، في اشي شوي اكثر عاطفي وناعم، في اشي شوي اكثر اردني وقوي وهيك بيرقص، يعني واحدة من الأغاني. والأغنية اللي هلأ تفضلت حطتوها اللي هي اسمها بعالمي، هاي كانت أول أغنية نزلت من الألبوم، وكانت غير عن أي إشي من الأعمال السابقة اللي أنا بعملها. بتبين هذا العالم اللي غيرني والحياة اللي هلأ بتشبهني أكتر بعد الأمومة.
0: رينا أنت البداية كانت بالعاصمة الأردنية عمان، ثم اتجهتي إلى كندا اللي هو هو اختيار فني يتوجه إلى كندا أم لأسباب عائلية أم ظروف شخصية أم ماذا؟
2: لا هو أنا بس بكندا لكمان فترة قصيرة لأسباب عائلية بس، لا أنا راجع على الأردن إن شاء الله بشهر 11
0: إن شاء الله يا ربي. إحنا شفنا حتى من جملة أعمالك هناك أغنية صورت في في في في عمان في الموقع الأثري الروماني، وحسينا حب الانتماء والغيرة خلينا نقول موجودة داخل الفنانة بأرضها بموطنها بمسقط رأسها.
2: مظبوط، أنا الأردن وجذوري أنا كأردنية كثير إشي بهمني بأعمالي الفنية، ودائما بحب يعني حتى اللهجة اللي بغني فيها بكل الألبوم هذا أردنية، وطبعا كثير بحب اللهجات المختلفة، بس حبيت الألبوم الأول تبعي يكون قد ما بقدر أنه أعمله بالأردني. وكمان عملت غنية اللي هي آخر غنية على ألبوم اسمها عمان، لأنها يعني هي زي كأنها غنية بتحكي عن الطفولة تبعتي اللي أنا طبعا كبرت وتربيت بعمان، وكمان بتحكي عن انتماء إلى الوطن وانتماء إلى البلد وكل إشي عطتني إياه من كل النواحي، وطبعا هلأ أني أنا عم ببني عيلتي أنا الشخصية بعمان، فمضبوط كثير كثير الجانب الأردني تبعي بهمني.
0: لكن ما تخافي أنه بقية مواطني بقية المحافظات يطالبوك بأغاني خاصة بهم، بكرة نسمع أغنية اسمها جرش وبعدين أغنية اسمها العقبة وبعدين قسيو
2: يعني والله جاهزين
0: ممكن هذا
2: ممكن وجاهزين، يعني شو ما بدهم نعملهم.
0: الأغاني يعني لو قلنا ننظر أكثر ونقترب أكثر من أعمالك الفنية ما بين أنا هيك عالمي بالفعل، يعني نحسه حتى لما ما يعرف الفنانة كفنانة ممكن من خلال أغانيها يكتشف نفسيتها وطبيعتها وانتماءاتها وغرامها بالموسيقى.

0: وبكل مشاكل حياتها.
1: 100% أنا هيك هي الغنية اللي فيها الإيقاع الأردني اللي كنت عم بحكي لك عنه، وفيها الكورال الشباب كمان، جبت ثلاث أربع شباب أردنية كمان عملوا لي كورال فيها. فمضبوط كمان هدول، حتى لو مش الموضوع يعني بالضبط بحكي عن الأردن وعن الانتماء، نوع الموسيقى ونوع الغنى ونوع الإيقاع كمان بلمح هذا الإشي.
0: في الألبوم تعاملتي أعتقد مع شريف مصطفى، هو من مجموعة كاريوكي، كيفش كانت التجربة؟
1: والله يعني شريف أنا بعتبره كأخ وصديق، كان يعني كثير زي كأنه أستاذ بهاي التجربة الكاملة. كثير تعلمت منهم، هم طبعا يعني فرقة عريقة وصار لهم فوق 30 سنة بالموسيقى وعندهم التجارب وعندهم يعني كل الأشياء اللي نصحني إياها كثير تعلمت منه ومن طريقة شغله ونمط الشغل تبعهم وهم كيف بيعملوا شغلات. كثير هيك فتح لي عيوني لأشياء ما كنت أعرفها من قبل. وطبعا كثير ممنونة أنا لهاي التجربة وبظل أتعلم منهم كل يوم عن يوم.
0: قدمت أعمال في الأردن، ولكن كانت عندك حضور كذلك في فترات في مصر، في دبي، فما نية زيارة ربما لشمال إفريقيا، لتونس، لملا في الفترة القادمة؟ هل هي في البرنامج أم لا؟
1: طبعا بتمنى أني أوسع موسيقتي وإنها توصل لتونس الجميلة. يعني أنا ما عمري رحت على تونس، بس كتير بحب أزور إن شاء الله أن موسيقتي بتوصلني لهناك، وطبعا على شمال أفريقيا. طبعا يعني أنا بعد ما ينزل الألبوم إن شاء الله

0: لهدول المحلات
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله أغني كل الأغاني فيها
1: إن شاء الله. الألبوم مش يكون في الأسواق العربية وعلى البلاتفورم يوم 24 سبتمبر، يعني احنا أخذناك قبل صدور الألبوم، ولكن بعد نزول أغاني على البيرسونال أكاونت على الـ على الـ على اليوتيوب. كيفاش كان التعامل في هذا الألبوم مع وارنر كشركة عالمية، وفي الفترة الأخيرة وارنر انترناشونال يعني أصبح عنده اهتمام أكثر بمنطقة بالمنطقة العربية من خلال وارنر الشرق الأوسط؟
0: مضبوط. أنا طبعا كتير ممنونة لوارنر كفريق، لأنهم عن جد بجننوا وفريق بيشتغل كتير منيح، وهاي أول تجربة إلي معهم، وقدرنا نعمل هذا الألبوم مع بعض، وكانت تجربة كتير كتير حلوة، وهيك بحسهم دائما واقفين جنبي وبدعموني، وإن شاء الله منوصل كتير محلات بعيدة أنا وياهم
1: إن شاء الله يا رب. كلمة الختام نخلي لك إمكانية أنك تقدم تحية للي يتابعوا فينا في تونس وفي كل المنطقة عبر جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
0: ولنا كل الحب لأهل تونس، وبتمنى أنه تسمعوا الألبوم تبعي، وإذا عم تتعرفوا علي لأول مرة أنكم تحبوا الأغاني وتحبوا اللهجة الأردنية وال يعني التيست هاي الخفيفة اللي عم تاخدوها من الأردن، وإن شاء الله عن قريب إذا قبل آخرة السنة أو على بداية السنة الجاي بكون موجودة في تونس ومنغني كل هاي الأغاني مع بعض.
1: أهلا وسهلا فيكي وأهلا وسهلا بيكي في تونس، مرحبا بيك، وأسعدنا جدا بهذه المقابلة مع رينا خوري الفنانة الأردنية مباشرة من كندا.
0: شكرا شكرا.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
3: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. صرح الإدارة الجوية للتجارة بأريانا تؤكد عودة وضعية التزويد بالمياه المعدنية إلى نسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع، خاصة بعد أن تم ضخ حوالي 4 ملايين قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المقضي بالمساحات التجارية وتجار الجملة. مشيرا المدير الجوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي إلى تعمد بعض موزعي المياه المعدنية وتجار التفصيل للمواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه الجافة القيام بتجاوزات من خلال عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها بصفة غير قانونية. المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينظم يومي 11 و12 من ديسمبر المقبل بصفاقس الملتقى الطبي الجراحي الأول تحت شعار التعاون متعدد الاختصاصات مصدر للتميز والابتكار في مجال الصحة. ويندرج هذا الملتقى حسب بلاغ نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني في إطار حرص المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية على الصعيد الوطني، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في المجال الصحي بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير القدرات الطبية والجراحية. دوليا مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز تقول إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات جماعة الحوثي على السعودية قبل أن تضطر إسلام آباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. والدفاع الروسية تعلن اليوم أن قواتها حررت بلدتين بدونيسك ليصل عدد البلدات التي تمت السيطرة عليها في منطقة العملية الخاصة خلال آخر أسبوع إلى 9 بلدات. وخلال 7 أيام الأخيرة خسرت أوكرانيا نحو 9325 جنديا في مختلف المحاور وفق تقرير للدفاع الروسي. ختاما، الشرطة الإسبانية تبدأ اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء، وخلال عملية النقل واجهت الشرطة

0: صعوبة في احتواء حشود من المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد المخصص للمخيم بعد أسابيع من العيش على الشواطئ. وتقول السلطات إن الخيام تكفي لاستيعاب 1700 شخص.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.

متواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهر FM وجوهر تي في، وكما العادة نعطيكم فكرة على آخر الأخبار الخاصة بقطاع الطيران، خاصة بالنسبة لشركائنا. نحكيو على النقل الوطنية تونسير، واللي بمناسبة انطلاق العام الدراسي تطلق الخطوط التونسية تونسير عرض جديد يعطي إمكانية لكل المسافرين في رحلاتهم القادمة في مجموعة مختارة من الوجهات عبر مختلف الشبكات. عرض خاص بالعودة المدرسية والعام الدراسي 2026-2027، وين نجمو نعملو الريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 30 سبتمبر 2026، ونسافروا حتى 31 مارس 2027، ونتحصلوا على تخفيضات متميزة وسارية لمجموعة من الوجهات. نحكيو على الريزو تاع تونسير، تحب تسافر لفرنسا، لإيطاليا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، النمسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، تركيا، مصر، الجزائر وحتى كندا في أسعار افتتاحية في عدة أسواق كجزء من العرض هذايا. نحكيو على الرحلات من تونس وإلى تونس، إذا كانت تحب تسافر من فرنسا لتونس سي او ديبار دو لا فرانس بداية من 85.86 أورو، ومن تونس ب 170 دينار و500. بالنسبة لسويسرا او ديبار دو لا سويس السعر البيي يكون ب 79.07 أورو، وانطلاقا من تونس اتجاه سويسرا بداية من 188 دينار. إيطاليا 65.93 أورو، والديبار من تونس اتجاه إيطاليا بداية من 186 دينار و500. نحكيو على تركيا ب 881 دينار ألي روتور انطلاقا من تونس، ونحكيو على كندا، شدوا عندكم كندا

مليون 260,810 او ديبار من كندا، وبزوز ملايين 564 الديبار من تونس. ومن خلال المبادرة هذه تعطي إمكانية الخطوط التونسية لكل الركاب أنهم يخطوا ويحضروا للسفرة متاعهم في الفترة الجاية انطلاقا من العام الدراسي، كما قلنا في مدة متعلقة بالسفر توصل حتى لآخر شهر مارس 2027، والغيزافاسيون راهي توا متاحة حتى ل 30 سبتمبر 2026، ويمكن أن نحجزه في واحدة من ليزاجونس دو تونيسير الموزعة في كامل تراب الجمهورية، وإلا في المطارات التونسية، وإلا عن طريق السيت، وإلا لابليكاسيون موبيل، وإلا في واحدة من ليزاجونس دو فواياج بارتنير دو نوتر بارتنير تونيسير.

وتواصل معكم في فواياج فواياج دي مع جوهر اف ام وجوهر تي في. وكما عودناكم من جمعة لجمعة نعطيكم فكرة على آخر وأبرز العروض اللي واحدة من أكبر أو أكبر سلسلة فنادق في تونس. نحكيو على شاهين المرادي اللي تقدم تخفيضات متميزة من جمعة الجمعة. على خاطر المرادي تقولكم كونو صيف مازال متواصل، مازال في برشا أيامات نجموا أن نستمتعوا بهم بالشمس وبالمطر وبالبحر وبالتوبوغان، وتخفيضات توصل حتى ل 30%. سواء اخترنا المرادي حمامات ولا سوسه ولا القنطاوي ولا مستير ولا مهديه، حتى لنوصلوا لجزيره الاحلام الجربه مع المرادي منزل، وين نجموا نعديو ان سيجور من الايام هذه حتى النهار 31 اكتوبر. نعديو سيجور يعمل الكيف، انه سوفي دو ريزيرفي وقت اللي ندخلوا على البلاتفورم دو ريزيرفاسيون دو المرادي اللي هي المرادي.com، ولا تو سامبلومون نطلبوا 70 105 720. صحيح طقس توا مره سخون مره بارد، وهذا خلينا نخمو في الديبلاسمون داخل الجمهوريه، وعلى شلين نمشيو لربوع الشمال الغربي التونسي. نحكيو على الاستشفاء، نحكيو على لي سوان، نحكيو على المرادي حمام بورقيبه في اقصى نقطه في الشمال الغربي التونسي ولايه جندوبه. نمشيو للطبرقه عند راهم وحمام بورقيبه على شلين، منطقه متميزه وين نجمو نرتاح وين نجمو نعملو رحلات خلينا نقولوا في الجبوله والغابات، ونتمتعوا بالطبيعه والغابات الهادئه. مرادي حمام بورقيبه يفتح ابوابه باش نعيشوا رحله استشفاء وراحه متميزه، ونتمتعوا بمياه الجوفيه الدافئه نتاع حمام بورقيبه، ونبعدوا شويه على ريتم تحياتنا اليوميه افيك اون غوميز توصل حتى لل 25% لجميع الاقامات في شهر سبتمبر. il nous suffit de réserver قبل 30 سبتمبر، وناخذوا السيجور نتاعنا قبل 30 سبتمبر، و نعديو ان سيجور اغريابل في ربوع شمال غربي التونسي. تو سامبلومون نهزوا التليفون ونطلبوا 93 277 777، 93 277 777. يعطيونا فكره على السوام على الريزرفاسيون، نتمتعوا بالرميز نتاع 25% والبرومو هذيه، وناخذوا حتى فكره على السوان الموجودين، ونعملوا ريزرفاسيون في لي ديفيرون سوان اللي نحبوا عليهم. من حمام بورقيبه نرجعوا لسوسه. سوسه كما تعرفوا فما خمسه محطات خاصه بالمرادي، ونحكيوا على المرادي كلوب القنطاوي، ونحكيوا على انون دوا انكونتورنابل للتوانسه والاجانب كي يجيو لمدينه سوسه. نحكيوا بيان سور على الهارد روك كافي، ونجموا نلقاو كوجينا بنينه خفيفه مزيانه، ولكن نلقاو امبيونس كونفيفيال فاميليال ولا انترامي تعمل الكيف في المرادي كلوب القنطاوي في الهارد روك كافي، وين نلقاو سهريات في الويكاند. دونك اليوم الجمعه غدوه سبت بعد غدوه الاحد، بدايه من الليله سهرات متميزه. اليوم نلقاو صفوان اند فريندز اللي نجموا نعديو معاها سهريه متميزه في جو الامبيونس نتاع الروك والجيتار، هذا بالنسبه لليوم. غدوه نهار السبت سهريه مع توروس باند، سهرة زادة متميزة في سهرة السبت 19 سبتمبر ديما في المرادي كلوب القنطاوي. ونهار الأحد نلقاو سيمو سولو، سهرة زادة متميزة نهار 20 سبتمبر مع سيمو اللي ياخذنا في رحلة وبلاد entre le chant et la musique de la guitare classique acoustique، جو يعمل الكيف. دونك نجمو تو سامبلومون نمشيو ونزورو الهارد روك كافي وقت اللي نعملو اون ريزرفاسيون على 73 347 300 73 347 300.

متواصلين معكم في فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، ونحاول نكون مع بعضنا كل الاحداث والاخبار المتعلقه بقطاع السياحه، السفر، الرحلات الجويه، الاقامات في تونس وفي الخارج. نحكيوا على تظاهره مهمه للغايه عشنا على وقعها البارح وبرحه الاولى وبرحه الثلثين من 14 17 سبتمبر في العاصمه الاقتصاديه الاماراتيه. نحكيوا على دبي وين انتظم في مركز دبي التجاري العالمي في الامارات العربيه المتحده، لاتيام اللي هو معرض سوق السفر العربي 2026، كانت تظاهرة مهمة للغاية، والموضوع الرئيسي كان حول السفر، آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا 2040 أو 2040. وتم في هذا اللقاء استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأيضا النقل أو التنقل الذكي، وكانت لكل المهتمين بقطاع السياحة فرصة أنهم يزوروا المعرض، وهو عبارة عن تجمع عالمي لخبراء السفر وشركات الطيران والفنادق والهيئات السياحية العربية. وكان فما إعلانات هامة وعروض تقنية ركزت بالأساس على مستقبل صناعة السياحة والابتكار المستدام. كنا حاضرين في هذا المعرض، حابين ناخذ فكرة على أبرز ما يميزه، وكان لنا لقاء مع مسؤول على قطاع الطيران في المنطقة في شمال إفريقيا وأيضا بالسوق التونسية، ويتبع لي طيران الإمارات. وكما تعرفون طيران الإمارات أو إميريتس هي فاعل جدا في تطوير قطاع السياحة مش فقط في دولة الإمارات ولكن في عديد مناطق العالم من خلال خطوطها العالمية ومن خلال مطار دبي العالمي وأيضا من خلال عمليات الترانزيت والربط بين دبي وبقية مطارات العالم منها مطار تونس. وكما تعرفوا كونه الخطوط التونسية أو تونيسير عندها عقد شراكة مع طيران الإمارات بالرمز المشترك، ويمكن عن طريق الخطوط التونسية أن نسافر للإمارات على متن خطوط الإمارات ولكن رحلة الخطوط التونسية. باش يعطينا فكرة أكيد المسؤول على المنطقة والسوق حول أهمية تونس والسوق التونسية في تواجد خطوط الإمارات، وكان هذا في الاتيام 2026 في دبي بالإمارات العربية المتحدة. إجا نشوفه ونسمعه مع بعضنا.

علاقتنا مع تونس علاقة يعني بعيدة وعريقة من أكثر من 20 سنة للسوق التونسي. والمسافر التونسي مسافر دائم معانا مع أسواقنا لدبي وما بعد دبي، وخصوصا في وجهات مثل شرق آسيا. فالمسافر التونسي الحمد لله اليوم عرف البرودكت لطيران الإمارات باستخدامه لمطار دبي والوجهات المتعددة من ما بعد دبي. الأسواق كثيرة نحن نوفرها اليوم للمسافر التونسي، والمسافر التونسي اليوم إن كان سائح أو إن كان رجل أعمال من أفضل الخيارات اليوم الحمد لله من مطار تونس، أنه دائما يستخدم على خطوطنا الجوية لسهولة الإجراءات عن طريق مطار دبي إن كان نازل لدبي كسائح أو متجه ما بعد دبي لشرق آسيا. إضافة أنه رحلتنا اليومية من مطار تونس تخدم بطائرة 350، طائرة جديدة من أحدث أسطولنا لطيران الإمارات. هذا لأهمية السوق التونسي عندنا لطيران الإمارات في خدمته دائما بأفضل وأجدد أسطولنا في طيران الإمارات. نحن دائما باستثمارات دائمة ما بين السياحة التونسية ودولة الإمارات في تطوير دائما الخط هذا بالتعارف الوجهتين، وجهة دولة الإمارات ووجهة تونس، بتكثيف طبعا ورش العمل، بتكثيف السياحة ما بين المكاتب السفريات من الجهتين، واستثمارات أخرى دائما نحن نقوم فيها هي اللي زادت اليوم المكانة والتطور للسائح التونسي والسائح الخليجي وبالأخص الإماراتي لوجهة تونس. فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تطور هذه العلاقة وتكبر هذه العلاقة إن شاء الله لمستويات أكبر، ونشوف رحلات إضافية زيادة ما بين السوقين إن شاء الله ما بين تونس ودولة الإمارات.

0: Belle voyage.
1: خير نسوق تحية لصديقنا وزميلنا أشرف بن عبد السلام اللي كان متواجد على عين المكان في سوق السياحة العربية بدبي وقام لنا بهذا الروبورتاج.

0: ديما معكم في فواياج فواياج واللي قناة متواصلة على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديما نحكيو على قطاع السياحة والسفر والنقل الجوي والبحري، ونحكيو على الإقامات والفنادق داخل تونس وخارجها. وفي الحقيقة الجمعة اللي فاتت عشنا على وقع حدث، مش كل يوم نعيشوا على وقعه، نحكيو على قطاع الإقامات والنزول والفنادق وعلى قرن كامل من العمل في هذا المجال. كنا نقلنا على موقعنا، وفي الحقيقة مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام والمواقع تناقلت الخبر هذايا. واحد من الفنادق التونسية احتفل الأسبوع اللي فات بمئة سنة بقرن على تأسيسه، مش سهل. نعرف أن قطاع السياحة في تونس لقى رواج كبير وبدأ ينشط تقريبا في بداية الستينات في إطار سياسة الدولة لتطوير قطاع السياحة في البلاد، ولكن الإقامات والسياحة بدأت قبل برشا، بدأت حتى منذ مئة سنة. نحكيه على واحد من العلامات المميزة في قطاع الفندقة، نحكيه على الكارلتون، لو كارلتون دو تونس، واحد من أقدم النزول الموجودة في تونس، كان موش الأقدم، تنجرب أكثر تفاصيل. وهو موجود في قلب شارع حبيب بورقيبة في تونس العاصمة، اللي كان قبل اسمه جول فيري، الاسم القديم قبل الاستقلال. حابين ناخذ فكرة على تاريخ الأوتيل، على تأسيسه، كيفاش كانت فكرة بعثين الكارلتون، إذا كان عندنا المعلومة، شكونهم الأسامي اللي سكنوا في الكارلتون، كيفاش صمد أوتيل لمدة مئات سنة وقعد على باج وقعد اليوم يستقبل في السياح وفي زوار البلاد وزوار تونس العاصمة. وجهنا الدعوة الحقيقة بمحبة كبيرة، وسعادة جدا أنه قبلها بعثنا سي رضانا سعيدان اللي هو مدير عام كارلتون تونس. نقول له مساء النور، مرحبا بك، وألف مبروك المئوية.
1: يعطيك الصحة وليد وبارك الله فيك. هو نزل الكارلتون حل عام 1926، حل أبواب الاستغلال
0: 100 سنة.
1: طول سنة عملنا 100 سنة بالضبط. الحاجة المميزة اللي كونه حل باسم كارلتون، معناتها ما تبدلش اسمه أونترتون، وقعد أوتيل لمدة 100 سنة. حتى النومر متاع الادريسة كان 31 جول فيري، تو 31 شارع حبيب
0: بورقيبة،
1: معناتها اون غروند اوتنتيسيتي اللي خلتنا ما نفوتوش الفرصة هذه في المئوية هذه، وعملنا ان ايفينمون ان شاء الله يكون في المستوى. حركنا فيه بلدا شارع حبيب بورقيبة، واستدعينا وحكاو علينا برشا ناس، ونتصور اللي كنا ناجحين فيه ان شاء الله.
0: الحمد لله. اليوم كنقولوا كارلتون عنده 100 سنة، العلامة كارلتون، عندك شي فكرة علاش وقع اختيار واسم التسمية هذه، خاصة وانه كلمة أو علامة كارلتون نلقاوها موجودة في برشا بلدان، ولكن مش نفس الشان.
1: هي ما عندهاش حتى كارلتون، ما عندهاش حتى علاقة بشان معينة. صحيح هو فما الاسم كارلتون متداول برشا في الأوروب وفي برشا بلدان أخرين، لكن كان استغلاله من وقت اللي حل التوى طريقة انديبندنت، رغم اللي داولوا عليه برشا مالكين وبرشا مسيرين، لكن ما كانش تبع حتى شان انترناسيونال.
0: داكور، شكون البرومي بروموتور، شكون لجاتو، شكون أول مؤسس للكارلتون في عام 26؟
1: هو المالك الأصلي واللي هو بيدو أرشيتكت وانتربرونور، هو سي جوزيف، ويسميه جوزيبي ولا جوزيف أبيتا،
0: اللي هو إيطالي،
1: طلياني أصلا، خدم برشا في تونس، عنده برشا إنجازات، منهم بلدي تونس بتاع شارع كارتاج خدمها هو، منهم الكاتدرال غريك وراء الكاتدرال الكبيرة في شارع حبيب بورقيبة،
0: اللي على شارع باريزا،
1: لا مش شارع الأخرى، الشارع اللي بحت بعد الكاتدرال
0: رود مارسي، الشارع اللي فيه الليسي المترو. أوكي،
1: دونك هو من لي زارشيتكت اللي خدموه. دونك هو بناه، كان استغل فرصة، خاطر في الزونة ذيك في الوقت هذاك ما كانش فما وتلة أور مسرح البلدي بتاع تونس. حل عام 1902، قبل بمدة كان في حركة فنية واحدة، كل المسرح اللي هو تو موجود،
0: اللي هو موجود كان المسرح، وجابوا البالماريوم. البالماريوم إذا كانت فيه قاعة للعروض.
1: والمسرح كما هو، معناتها هو معلم أثري إذا نعتبره، صارت حركية وفما طلب على السكنة والوتلة، هذاك علاش هو استغل جوزيف أبيتا وبناو تيل غادي.
0: احنا باش نشوفوا
1: اول الوتلة اللي متواجدين في شارع حبيب،
0: اول الوتلة اللي تبناو في شارع حبيب بورقيبة. فما وثيقة تاريخية جبتها معاك باش نوريوها، هي عبارة على رخصة البناء اللي وقع الزرع في عام 1926.
1: وي هي نسخة خذيتها أنا بالتعاون
0: أقرب شوي الميكروسي
1: بالتعاون مع
0: بلدية تونس.
1: بلدية تونس نشكرهم، اتصلنا برشا دي دوكيمون كما الوحدة هذه الوثيقة اللي هي رخصة البناء متاع النزل، عنا زادة كما رخصة البناء
0: نشوفوا فيها،
1: عنا زادة المطلب متاع الرخصة اكسيتيرا اكسيتيرا، موثقة باسم جوزيف أبيتا.
0: باش ان اوتيل دو سنتر فيل باش يقعد عايش لمدة 100 سنة مش سهلة العملية. انت اليوم فوزيت ان بروفيسيونيل معناها دو توريزم 100 سنة ويقعد محافظ على الإشعاع متاعه واسمه اون انسيني وعلامة معناها اليوم في تونس العاصمة، مونيمون هيستوريك كما كنت تقول سيد.
1: صحيح، هو سيت مونيمون هيستوريك. الحاجة الباهية واللي ممكن بالفضل الصدفة وحسن الحظ لكونه المالكين المتداولين عليه كانوا عارفين قيمة المبنى هذايا وحاولوا يحافظوا عليه.
0: المعلم خير
1: المعلم. لولاني اللي خذاوه من عند الفرنسيس هم عائلة بن اسماعيل، واحنا بعد شريناها من عندهم كي نقول احنا شركة الامبريال بالاس، خذيناها ابري عندنا 5 سنين. دونك هو
0: عائلة بن اسماعيل خذته عام 58
1: ما عند الفرنسيس
0: اوكي.
1: دونك احنا الحاجه اللي لقيناها اللي كون الفساد نتاعو اوتونتيك ما تبدلتش عندها 100 سنه، حتى ستركتور ميتاليك
0: قاعده تجديدهم في وقت عملوا كل اخذوا لي باتيمون الموجودين الكل في شارع حبيب بورقيبه والفتشات تعاود الذهب اللي كان الكارتون من جملتها
1: ولا لا؟
0: لا ما تعاودش
1: اوتونتيك من عنده من 1916
0: داكور.
1: ديجا فما حاجه انه روزاس كي موجوده في الفساد نتاع لوتي مكتوب عليها 1926، هذيك من وقتها موجودة فساد ما تمسجش. حتى الاكستنسيون اللي صارت من تالي وراه فما كان دبو بتاع واحدة كملوا فيه جماعة عائلة بن اسماعيل عملوا فيه
0: وسعوا فيه الوتيل
1: وسعوا فيه شوية. الستركتور ميتاليك ليزبيان يسميوهم ليزانجينيور اللي مبني عليهم الوتيل مازالوا هما بيدهم موجودين،
0: هو مبني بني فرنسا البني نتاع كل لي بوتخ اللي موجودين بالحديد بالفولاذ.
1: رغم اللي هي في وقتها كان شو اسمه البيطان مي كان موضة وكان العباد الكل تمشي له، لكن جوزيف أبيتا كان من العباد اللي يمنوا لكونه الحديد هو أسرع. وذاك هو البني نتاعو الوتيل تم في وقت قياسي أقل من عام. نتيجة للاستعمال التكنولوجي هذه نتاع لي زيبيان اللي هم خاطر ما يستناوش البيطان باش يشيح لحد شيء يربط في بعضه تك تك تك، ودونك موجود الآن والحالة نتاع الباتيمون اللي إكسيلونت وواقف على لي زيبيان هذوما.
0: اليوم كي نقولوا باتيمون امونيمون عمره 100 سنه، هو غيان كو الواحد يتعدى قدامه ولا يدخل للريسبسيون ولا للبيوت ولا يطلع في الدروج يعيش من غير ما يشعر يشم هكا حاجه نتاع تاريخ، يحس بالاستوار، يتذكر شويه كل الكرهب التراكسيون والناس كيفاش كانت تلبس قبل وكل لي كوستيم معناها رودينغوت ولي شابو ونساء ورجال اللي كانوا يجيو ويسكنوا ويعيشوا عاملين ديناميك في تونس في الوقت هذاك.
1: والله وليد انا في طبيعتي ما نمنش بالحكايه هذه، لكن حقيقه انا تو عندي براتيكمون 4 سنين شاد مدير عام قديك في الوتيل. العباد اللي يجيو بحثي سواء كان صحابي سواء كان كليونات يقولوا لي بين فاسون سبونتاني ومن عباد ديفيرون يقولوا لي نحسوا لي كون الوتيل عنده روح. معناتها وقت يدخلوا غاديكا فما اون سامبليسيتي فما اونام
0: روح
1: اللي هي بتاتر مبنيه كما قلت انت، خاطر فما مئات من مئات الالاف حتى كي نحسبوا احنا باليوم 100 سنه من الخدامه من الكليونات اللي عاشوا فيهم ديزافونتور عاشوا فيهم احاسيس عاشوا فيهم ديزيكسبيريونس كبيره سيرتينمون تقعد منها حاجه.
0: الارشيف موجودين من عام 26 عندكم في الاوتيل؟
1: عندنا وديجا احنا تو عندنا راهو معرض، عملنا معرض بالذمة في الوتيل من بعد كان
0: اكسيسيبل محلول معناها للناس الكل
1: يبقى موجود من هنا حتى نهار لحد. فيه التاريخ الكل، فيه لي دوكيومون القدم، فيهم الدوكيومون زاد هذايا وفما دوتر دوكيومون اللي موجودين. فما دي زوبجي قدم عندهم سنين اللي
0: لي موبل ولا لي اكسسوار
1: ديكوراسيون والاستوار ديتاي. معرض الحق مزيان هو اللي قدمناه مع سيبال يعطيهم الصحه. معناتها دي بروجيكسيون مزيانين وحاجه دو دو اوت جام
0: تري بيان. احنا نشوفوا بعضنا اون فيديو الحقيقه مش سي با اون فيديو بوبليسيتير ولكن هكا مخدومه بالاي اي تحكي شويه على الهيستوريك نتاع نتاع نتاع الكارتون تخلينا نرجعوا نعيشوا العشرينات والثلاثينات والاربعينات حتى تقريبا للخمسينات والستينات لامبيونس كيفاش كانت الفتره هذيك سيرتينمون الاي اي هي مخدومه بالاي اي ولكن سيرتينمون بازي على الافلام نتاع ليبوك هذيك كيفاش كانوا الناس يلبسوا كيفاش كانوا يعيشوا لو ريتم دو في لي فيكول لونتري مبني على تصاور قديمه كيفاش كانت في الاوتيل اجو نشوفوها مع بعضنا خاطر بالحق فما بوكو دو نوستالجي كي نشوفوا الفيديو هذه
2: Tout commence par un voyage. Voyager, ce n'est jamais seulement partir. C'est découvrir, rencontrer, relier les peuples, les cultures et les époques. Au cœur de Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba, une adresse demeure. L'hôtel Carlton. Depuis 100 ans, il accueille les voyageurs, les familles, les artistes, les idées, les souvenirs. Les années passent, les rues changent, les visages se succèdent. Mais une adresse demeure. Pendant que Tunis grandissait, s'affirmait et se réinventait, l'hôtel Carlton était là. Témoin des départs, des retours, des retrouvailles. Des instants que l'on n'oublie jamais. Ici, le temps n'est pas seulement une mesure. Il est devenu un héritage. Une mémoire vivante, une élégance, une richesse humaine. Car le temps a de la valeur à l'hôtel Carlton. Ici, une rencontre peut devenir un tournant. Une parole peut résonner longtemps. Un regard peut laisser une trace. Plus qu'un hôtel. L'hôtel Carlton est une icône vivante de Tunis. Un lien entre les générations, un lien entre le passé et le futur. Depuis 100 ans, l'hôtel Carlton ne traverse pas seulement le temps. Il l'honore, il l'incarne, il l'écrit.
0: Et aujourd'hui, une empreinte من 100 سنه التالي لليوم في الـ في الـ في الفندق خلينا نقول
1: شخصيه ويعطينا ميزه اللي بتتر احنا نفتخروا بها واللي خلاتنا نستغلوا الفرصه هذه باش نقوموا بالليفينمون هذا الليفينمون اللي ما صارش نهار 11 سبتمبر بركه خدمنا عليه مده كبيره وهذا الفضل اللي يرجع الكبير اللي عطانا مالي لوتيل هما اللي عطاونا لي مويان عطاونا الفرصه هذه باش نقوموا بالعمل هذا وان شاء الله نكونوا كنا في المستوى ونجحنا بالشيء اللي وصلنا للاهداف اللي هم يستنوا
0: يعطيكم الصحه اليوم الاوتيل اللي جيري بار اون سوسيتي معنا سبيسياليزي في الـ في الـ في, الـ في التوريزم عندهم عندكم اكثر من كارتون ظهر لي في تونس معنا في الـ في, الـ في البلاد
1: او فيت الشركه المالكه للاوتيل عندها بليزور اوتر اوتيل وجينيرالمون عندها لابيتود باش تعطي الجيستيون نتاع الوتله نتاعها لشان انترناسيونال كيما بار اكزومبل موفنبيك لاك هو تابع نفس الشركة عندنا زاد مشاريع متاع مع راديسون نزلوا أنكور لكن سبيسيال ما أوتيل كارلتون ما هو جريك حتى شانة أون لجير نو ميم هذا خيار تاخذوه مالي الأوتيل حبوا يحافظوا على الشارم متاع الأوتيل حبوا خطر عنده براتيكمون سيت ان أوتيل فاميليال ان أوتيل دو شارم ما هوش أوتيل كبير لكن عنده الطابع متاع
0: اليوم أون شيفر الأوتيل قداش الكاباسيتي متاعه قداش من بيت
1: 84 chambres
0: donc 160 168
1: pratiquement toutes les chambres entre 2 et 3 lits
0: d'accord donc tu as تقريبا capacité تاع 200 سكن
1: وي هذا الشيء خلي بتاتر خاطر صغير شويه معناتها ينجم يكون الجو فيه كومبي سيرفيس بيرسوناليزي مي سبونتاني اي اميكال
0: مع avec un restaurant un café bar
1: on a une très très bonne restauration on a un petit déjeuner en buffet excellent renommé خاطر فما برشا عباد نقول له لو petit déjeuner جماعه حبيب بوركيبا شرح حبيب بوركيبا اللي بونو كل الادارات وحتى السفارات الموجودين غاديكا يجيو بحذانا زاد يعرفوها. عنا إن تريبون سال دو رينيون انتي واحدة فيه دو سال ما همش كبار لكن يقابلوا الكاباسيتي
0: كوتي مايس شوية كوتي مايس شوية معنا
1: اي مايس وي عنا تريبون مايس افيك تو سكيل فو تري تري بيان اكيبي مودرن والسيرفيس كي سوي افيك تو سكي بوس كافي ديني ديجيني تو الحق الحاجه الباهيه بتاتر ما عندناش بوكو داكتيفيتي فيهم لكن العباد اللي يجيو ديما يرجع
0: اليوم شرح بورقيبه قداش من اوتيل تقريبا انا قاعد نحسب فيهم انا نبداو من من من من تونس مارين معناها من البي بون سان اوتيل 3 ايطوال وسي حمادي الباهي ايتترا نوصلوا لفما الكارتون

0: عندنا الافريكا المرادي، عندنا الانترناسيونال لهنا، ومن بعد فما نوتيل اخر لوتيل دو تونس ظهر لي المقابل لما قبل البور دو فرانس.
1: وي وي فما ليا اون بون فانتين.
0: اه شارع بورقيبه؟
1: مش شارع بورقيبه، مي جوست حتى بعد
0: سونتر فيل
1: وحدكم. اما الحاجه اللي واحد نجم يخدم عليها سيكو اون سمي با دون لو ميلي، معناتها اون on fournit pas le même produit.
0: انا حبيت exactement سامحني نقص على كلامك.
1: انت تلقى روحك
0: اي معناها اليوم ان اوتيل دو سنتر فيل كومون اي لي جيري؟ معناها جينيرالمون لي اوتيل راح نحكيو ديما تلقى يتعاملوا مع لي تيو، فما دي جروب ليجيو ولا دي انديفيديوال، تلقى الاوتيل موجود على لي بلاتفورم. اليوم كومون اون بو جيري ان اوتيل دو سنتر فيل في قلب وسط البلاد؟ معناها في شارع بورقيبه
1: انت دخلت في روح المهنه، معناها تسكي كوميرسيال اي تو سي فري. احنا الكوميرسياليزاسيون تاعنا ما تشبهش بكل الكوميرسياليزاسيون تاع الوتله اللي على البحر اكسيتيرا avec les tuyaux et tout. احنا عندنا un bon taux de revenant تاع الكليونات نتاعنا. C'est pratiquement la plupart de nos clients sont des individuels. يتعداو على les plateformes de vente المعروفين مونديال كيما
0: Booking ou غيرها
1: etc. Le grand enjeu c'est de bien se positionner sur ces plateformes. واحنا ما نقولكش تنجم تدخل وتشوف، on est pratiquement parmi les meilleurs في تونس. Avec nos moyens, on arrive à fidéliser nos clients, on arrive à avoir de très bonnes notes, de très bons retours par rapport aux commentaires clients. Voilà qu'a ouvert la Rasselme. Sommairement, et essayer de ne pas faire la concurrence pour la concurrence. On ne fait pas la concurrence par les prix. On fait par la concurrence, c'est qu'on est innovateur. C'est qu'on sait faire parler de nous, c'est que on sait créer des expériences pour le client. Quand tu as le client, il va te
0: mettre.
1: Le client, il aime surtout, il aime le télé-story, le storytelling. Il aime expérience, il aime un contact humain, il aime voir les rois. Le bled où je ne veux pas te faire.
0: Sur les cadres.
1: Voilà. Où je ne veux pas parler, je ne veux pas parler à les labels. هذا هو المهم، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه، وهذا راس المال نتاعو. ماهوش البني، ماهوش الانفراستركتور، ماهوش الرخام، العباد. اي صا اللي هذا احنا في
0: انتم عندكم العباد وعندكم ليستوار، خاطر سي ان سي ان سي ان سي ان معناها ان اكتور بوتونسييل في في في في في البرودوي.
1: وي ليستوار اون دوا لا ميتر اون فالور، وعندنا سيرتو البيرسونيل نتاعنا، الكونتاكت هيومان، الطريقه نتاع المعامله سبونتاني جويوز اكسيتيرا.
0: Très bien. اليوم شكون لا كليونتيل نتاعكم الجنسيات؟ اسكو سي دي تونيزيان، سي دي باساجي، ناس تجي تعمل ترانزيت على تونس، سي دي زوم دافير اللي يجيو بور دو تخوا جور؟
1: هو هنا اذا كان باش نقسموا الكليونات نتاعنا من ناحيه البرانسيبال اللي عندنا هما لي زوم دافير، اللي يجيو لي فواياج دافير ممكن يوصلوا حتى 60%
0: داكور
1: من الكليوناتنا يجيو خدمه قضيه اكسيتيرا، وهذا يخلي بتاتر الكليونات هذوما عندهم دي بزوان سبيسيفيك. جينيرالمون لي سيجور نتاعهم ماهوش طوال،
0: ليله اثنين ثلاثه
1: كيكا غروسو مودو. لي بزوان نتاعهم ماذا بيهم في السيرفيس نتاعهم حاجه ليه في تشيكين ما يحبش يقعد يستنى، في تشيك اوت ماذا بيا فاتورته حاضره اكسيتيرا.
0: داكور تاخذ ياخذ بطاقه، تاخذ بطاقه تعريف وترجعوا لهم بعد، معناها تعملوا انتم لونجيسمون فيش بوليس كل شيء انترن.
1: وحتى فما الكليونات القدماء نتاعنا نعرفوا لي دوني نتاعهم، نجم نحضروا لهم حتى من قبل معناتها. وزيد اون بليس لا ريلاسيون ديريكت مع الكليونات، معناتها الكليون يهز تليفون يطلب ديريكت نوامر البيرسونيل باش يعمل ريزرفاسيون حتى قبل اكسيتيرا.
0: بارابور للجنسيات؟
1: الجنسيات احنا برانسيبالمون كي نشوفوا لو بلو غرو سي دي زوروبيان. سا ديباس لي 60% من كليوناتنا
0: فرانسيس كلاين
1: بروميي الاولانيين لي فرونسي.
0: داكور
1: عندنا لي ايطاليان يجيو في المرتبه الثانيه بالنسبه للي زوروبيان. وكي نقولوا فرونسي راه سي ان بو كونفو، خاطر تو برشا نشوفهم معناتها جنسيه فرنسويه، كي تدخل لازم تلقاها احمد زهره اكسيتيرا.
0: اوكي سون لي دوبل ناسيوناليتي، تونسي ولا جزائري ولا حاجه، وعندنا ناسيوناليتي.
1: بعد عندنا اخواننا الليبي، عندنا برشا دي روفونون وقدوم ياسر. فما شكون النهارده يقول لي عندي 30 سنه نجي
0: لك كاريمون،
1: ورغم اللي تبدل وتبدلت الاسوام وتبدلوا شويه العباد اكسيتيرا، يقعد يجي كان الكارلتون الجزائريه، زاد اللي زالجيريان يجيو بالمرحبه الثالثه. بعد لي انترناسيونال احنا قدمنا شويه زاد على لي ناسيوناليتي ازياتيك. on arrive à attracter les Japonais,
0: les Asiatiques. Les jours pour une ou la deux nuits, Tunis, donc.
1: Des passages circuits, ils veulent découvrir Tunis. Et le point fort, le plus grand, qui est dans l'hôtel, c'est le Blas Amta. Quand le Blas Amta, d'abord, est proche des centres commerciaux, tout ce qui est shopping.
0: Dans la ville arabe.
1: Voilà, quand les gens travaillent, les personnes qui viennent travailler. تو عندهم الاسبري باش يفضي روحه شويه هكا نص نهار هكا كيكزور باش يخرج يعمل شويه شوبينغ شويه كادوات
0: يقول لك المدينة وجامع زيتونه
1: ويعمل هكا شويه شويه وهذا بتاتر لاحظته في بعض الحالات اللي كانوا سالويدون انا فونغو باش برشا عباد يجيو للخدمه وبعد يرجعوا مع عائلته كي يلقى جو باهي ويلقى سيرفيس باهي ويلقى كذا يخمم اذا كان نهار يقدر باش يجي ولا باش يعمل يلقى فرصه طيبه باش يجي يسكن وكو ميم طون يبروفيت من لي ميزي اللي ماهمش بعاد لي موان ترونسبور اللي ماهمش بعاد للمدينه عندنا بليزيور مانيمون تنجم فيهم على السقف
0: صحيح
1: كيما الكاتدرال كيما جامع الزيتون
0: بيان سور بيان سور تري بيان اليوم الاوتيل ان اوتيل دو سنتر فيل هيستوريك le choix entre la catégorie c'est un hôtel de 3 étoiles.
1: 3 étoiles.
0: Tu m'as dit que tu as fait 3 étoiles, tu as fait comme tu as un upgrade, tu as 4 ou 5 étoiles, vu l'emplacement, vu l'authenticité, vu la façade.
1: Wallahi, c'est une contrainte. Bon, احقاق الحق برشا كيونات يجيو بحذنا وحتى دي فيزيتور دي اجونس دو فواياج كي يجيو يعملوا طلع على الاوتيل خاطر احنا وقت اللي خديناه عملنا في اون رينوفاسيون الور لا دو فون خدمناه كما قلت لك احنا الشركه نتاعنا تخدم برشا مع لي شين انترناسيونال مع اكور مع موفامبيك اكسيتيرا دونك احنا حطيناه في النيفو نتاع لي شين انترناسيونال عاودناه كل نظر
0: من ناحيه ودايور بيوت الكل يشبه الاكور شويه هكا الكاتيجوري
1: صحيح ما هو تسكي ايكيبمون سواء كان واي فاي تسكي اي تي تسكي سيكوريتي تسكي هيجين تسكي الحمد لله اوني دون لي نورم ووفرنا في ما خممناش تروا زيتوال ريالمون معناتها وفرنا الحاجات اللي يستحقهم الكليون كل معناتها اون ديباس لي زاتونت وبرشا عباد يجيو يقولوا ما لكمش تروا زيتوال انتم 4 ايطوال بون احنا
0: الاشكاليه سي بارابور بري ولا علاش معناها علاش قعدتوا في 3
1: هو فما دي نورم هو ديجا سان سوجي بيتيتر يعني
0: الكبر بتاع البيت ولا ولا
1: فما دي نورم فما دي نورم في التوريزم تسمى لي نورم دي كلاسمون اللي هما قدم وانا
0: لازم ابجريد
1: بالضبط وهو راهو الاعلامك اللي كونوا فما مشروع
0: صحيح
1: اونكور مع عند لوانتيتي وزاره السياحه وانا كل تواضع معناتها شاركت فيه فما برنامج نتاع اعاده النظر في الحكايات ومن لي بوان اللي اقترحتهم انا واللي شفناهم ونسبيا لي زيكسبير وافقوني فيها وان شاء الله يكون يتم اعتمادها
0: ان شاء الله
1: اللي كونوا لي نورم نورمالمون اللي حاطينهم بور لو كلاسمون نتاع الوتله في السونتر فيل ماهوش ما بيتهم نتاع
0: الوتله ماهوش خفيف بالنسبه للوتيل لي ريستورون زاد فما حاجه تبدلت ما عادش كيما قبل معناها
1: لا والكليون اللي جاي 15 يوم مش يعديهم في البحر باش يتفرهد ومع عائلته ومش يقعد ومش يرقد في البيت ومش ماهوش كيما سونتر فيل كليون اللي يجي جوست باش يبات حاجته بزوان سبيسيفيك مثلا كليون دافير ما حاجتوش بيت كبيره ريالمون جست لو نيسيسير ليجين ما حشتوش مثلا بيت بان خدمت انا في وتله في وسط
0: دارتو كلهم ولاو كابين دودوش
1: فما وتله عندهم كلهم بانوات لكن حتى حد ما يستعملوا
0: صحيح وفي الدار ما عادش تستعملوا خلي في اوتيل
1: فوالا وخاصه بالنسبه لانهم دافير ولا ان فواياجور دافير اللي هو ريالمون مش يخرج الصباح تك تك يدوش في سافيسا ويخرج على روحه اور لي نورم مثلا في الكاتر ايطوال يطلب منك دوش ربي بانو ماهوش
0: ما يطبقش برشا الاحتياجات نتاع اليوم
1: فوالا
0: في ميت سنين سيغتومون فما برشا شخصيات نتصور برشا فنانين جاو الكالتون سياسيين دي نون كونو في تونس ولا في الخارج تستحضرش بعض الاسامي اللي كانت في فتره من الفترات سكنت بتيتر فما اون تراس لونجسترمون نتاعهم تصورهم
1: احنا عندنا بيت شامبر اسمها الشامبر نينا ديجا كي مش تدخل للسيت ويب نتاعنا مش تعمل ريزرفاسيون تو ريزيرف شامبر نينا نينا سي نينا سيمون سكنت بحذانا وسكنت بحذانا مده كبيره زاد ورجعت برشا مرات سي اون دي كليون فيدل فما سوزي فيرنون زاد المسرحيه والاكتريس فرونسيز المعروفه وفما زاد جوزيفين بكر
0: الله الله
1: لا فاموز وهذا يرجع لي كما قلت لك القرب نتاع المسرح البلدي هم يعملوا دي بيرفورمانس براتيكمون سبيسيالمون في
0: دونك هذوما جاوا تعداو قدموا دي سبيكتاكل في المسرح
1: سيرتينمون
0: اه
1: دونك جاوا وسكنوا فما دوتر نو ما نستحضرهمش توا فيو القرب نتاعو فيو لومبلاسمون نتاعو كان معناتها فافوري بالنسبه للي ستار اللي جاوا
0: تري بيان تري بيان مره اخرى نقول لك الف مبروك المئويه احنا اليوم حابين نحكيو على يونيكورن في الاوتيلري في تونس خاطر 100 سنه سي با فاسيل باش نلقاو تشيل احنا اغلبيه الاوتيل عمرهم ممكن الكبير فيهم في 60 سنه تقريبا اللي في بدايه الستينات مع وقتها تعملت هيئه خاصه بتطوير السياحه في تونس وعملوا دي اوتيل ان بو بارتو تقريبا عندنا 60 سنه ولا 65 سنه ولكن باش نلقاو اوتيل اليوم يحتفل بالمئويه بدون انقطاع من 1926 ل 2026 فريمون حاجه تفرح وتشرف في نفس الوقت حابين نعطيو فكره للمستمعين والمشاهدين على ليكون هذه نخلي لك لومو دو لافان شنو تحب تقول في برنامجنا اليوم
1: صحيح هو احنا عملنا 100 سنه احتفلنا برشا بالتاريخ اكسيترا لكن المهم هو المستقبل
0: صحيح.
1: احنا عندنا برامج كبيره ان شاء الله ديما انوفاتور ان شاء الله نلقاو ديما الامكانيات باش نحسنوا وكما قلت لك نخزر المستقبل ان شاء الله.
0: شكرا لك سي رضا صيداني مدير عام اوتيل كارلتون تونس ومع 100 سنه في تاريخ الفندقه في تونس خلينا نقول لانه في لقائنا لليوم في فواياج برامجنا ما زالت متواصله على جوهره فام وعلى جوهره تي في ما تبدلوش الموجه ما تبدلوش القناه تو سامبلومون ماناش وحدنا لكن نقعدوا ديما الافضل في الامان.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
3: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
6: حلمنا واحد توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM.
3: جوهرة
2: FM.
3: جوهرة
2: FM.
3: جوهرة

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. منزل حياة من ولاية المنستير تسجل أعلى نسبة أمطار بلغت 60 ملم وذلك خلال 24 ساعة الماضية وفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، كما شهدت عديد المناطق من البلاد خلال الفترة ذاتها هطول كميات مهمة من الأمطار. العمل الرقابي في مجال شفافية المعاملات لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة وبقية شركائهم يسفر بالخصوص عن رفع 978 مخالفة اقتصادية وحجز 7 أطنان من المواد المدعمة بسبب الإخلال بترتيب الدعم وعدم تسليم فواتير بيع و6000 بيضة بسبب الترفيع في الأسعار، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 15 من سبتمبر الحالي وفق معطيات من الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. دولياً، القوات الحكومية اليمنية تعلن أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقي تعز، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحراً إلى جيبوتي. وزارة النقل العراقية تعلن اليوم إنهاء الحظر الجوي في غرب البلاد وتسليم جميع المناطق التي كانت محظورة ومخصصة للعمليات العسكرية إلى السلطات المدنية لترفع بذلك قيودا كانت سارية منذ 2016. ختاما، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع قرب مسجد في إقليم شمال غربي باكستان أثناء صلاة الجمعة إلى 16 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وأشار قائد شرطة الإقليم إلى اندلاع اشتباك بين إرهابيين وقوات الأمن في هجوم قبل الانفجار.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: أنس بن مالك مرحبا بك.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي زيد. نسلم عليك سامي, نسلم على سامي زيد, نسلم على المستمعات المستمعي جوهرة فام وجوهرة تي في, وكلهم الجمعة شو مازال فيها.
0: الجمعة شو مازال فيها. أما برشا ناس كتبوا لي قالوا لي والله أنس بن مالك راهو يعمل بعماله كي يبدا رامي في الميكرو. انا قلت والله قعد عاقل عليه ما ظهرت ليش.
1: شوف انت ماك تعمل فيزيوناج نتاع
0: الحصه الخبيثه يعني
1: اللي اي ارسل خبيث
2: الفار
1: ارجع للفار تو تشوف انت.
0: هو رامي ما تشكش منك قال سافا ناس لي مالكم.
1: لا انا لا يا ماك يسالني رامي سؤال يبدا يحب يوصل به الحاجه انا نفهمه نعطيه شويه من شربه باش يعمل به دور به الزيرو وتيترويت وكل شيء فهمتني ونجيبه.
0: لا ساعة تيتر محلاك اللي انا جاتني فرص باش اني
1: ياك عطيته فهمتني وعطيته حاجات وعطيته حاجات زاده في الحزينه وحاجات مع وحاجات من حاجات عشتهم
2: يعجبك نفس مومنا
0: ان توكا زميلتنا ان شاء الله فرح برجب تكون بحذانا معناها جوست تكمل حاجات مهنيه. على ذكر فرح برجب اللي هي باش تنشط سهره الافتتاح لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي باش يكون في المسرح الاثري بكارتاج بتاريخ 21 سبتمبر نهار الاثنين 21 سبتمبر بدايه من الساعه 8 ليلا. ان شاء الله الميتيو تبع ويكون الطقس به
1: باش
0: ينجموا يكونوا هو بالدعوات والناس ينجموا يربحوا الدعوات. كي تبعثوا اس ام اس انت ما تنجمش تبعث مالوغوزمون اس ام اس فيه حرف آ على الرقم 85990 هي دعوات مجانية لأنه ما فماش تسكر يتباعوا بالنسبة لهذا الحفل الافتتاحي لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أنا حاجة شرفتني برشا نكون زادة عندي انتاج معين أني كنت في الجوري متاع السكسيون دوكيمونتير وثائقيات وشفت برشا في الصيف وثائقيات وشفنا معناها حاجات
1: يا دي بون يا دي موان بون فما حاجات باهية فما حاجات متوسطة
0: فما حاجات لا ترتقي
1: فما حاجات ممتازة كلي لازم نتفرجوا فيها
0: فما حاجات ممتازة بصراحة. أوتوكا كما قلنا على الرقم 85990 تبعثوا SMS في حرف A باش نجموا تحضروا حفل الافتتاح لمهرجان الإذاعة والتلفزيون المسرح الأثري بقرطاج. الدعوات موجودة وانتم تبعثون SMS وبعد توصلكم الدعوات ونقول لكم كيفاش تاخذوها. يلا كالعادة هذه أنتيبيوتيك بلوس تبدأ بكواد نف. كواد نف من الملاحظات اللي جاتنا زادة أنه الكرونيكريت متاعكم يهتموا برشا بالعالم معناها يجيبونا أخبار. فما شكون قال محلاها الحكاية لأنه فما حاجات ما نقراوهمش والله أول مرة نسمعوا. وهم شكون قل لك علاش ما يهتموش بتونس معناها في حاجات إيجابية فيها أمل فيها دي ميساج بوزيتيف وحاجتك. وتو كان نعرفش أنا الكواد نوف هي معناها انترفونسيون من عند الكرونيكور. أنا شخصيا ما نعرفش خاطر تهمهم هم دونك نكتشفها معاكم سيفيس نوسي
2: تنحاولوا المرة الجاية نحكيوا على الحاجات اللي فيهم أمل في تونس.
0: سي بيان با
2: اي بيان سور بيان سور
0: وتوجور افوار الأمل
2: طبعا. أما اليوم باش نحكي على الألعاب الآسيوية
0: أي.
2: اللي باش يبداو غدوه
0: في اليابان.
2: اكزاكتومون يبداو غدوه في اليابان وفما كلكو بارتيكولاريتي يضحكوا شويه في هكا طرفه صغيره اللي بار اكزومبل الالعاب اللي سويها هذا ما فماش فيلاج اولمبيك. لا يوجد.
0: وين يرقدوا
2: في الوتله وعاملين لهم
0: مش بقى يلموا فيها. خلينا نفسر شويه للناس أي. سامي انه ديما في الالعاب الاولمبيه ولا الالعاب المتوسطيه ولا غيره فما قريه رياضيه
1: في المتشاركين معناتها
2: الاف المتشاركين قريه هي تتبنى خصيصا ساعات في برشا بلدان كما احنا عندنا في الاولمبيك
0: كما عندنا لي جو ميد تاع رات
2: في الاولمبيك الكل يعني ما وقت في وقت
0: لي جو
2: تاع 67 في المنزل. مي في اليابان ما فماش عملوا لهم باخره كبيره متاع متاع متاع كروزير 5000 اتليت وستاف نتاعهم وعملوا لهم وتله دايرين بالواحد اي تو لي مويان دو ترانسبور الكلهم مجعولين باش يهزوهم للي كون دونترينمون نتاعهم وكل شيء. دونك صاروا ساعات تعثرات صغار هكا يضحكوا اللي ليكيب ناسيونال نتاع كوريا الجنوبيه باش تمشي تترينا في الملعب الاولمبي نتاع الكره يهزوها الباسكيت غلطوا عملوا 30 دقيقه روتار في دراشون الناتاسيون كيف كيف ولاو يترينيو في الـ في الـ في لي بيسين نتاع في الباخره
0: نتاع الباخره
2: حاسيلو ثم اون ديناميك هكا كلي طريفه شويه وزاد لي ديسيبلين ثم حاجات هكا جدد اون فا دير ثم السيرف اول مره في اسيا نحكي ومش في الجوز اولمبيك الاخرين عاملين البي ام اكس الفري ستايل الام ام ا باش يعملوا لي لي لي اون ايبروف دو كومبا ام ام ا فري فايت البادل

0: تخلى في الالعاب الاسيويه. والتايكواندو شد روحك فيرتوال
1: كيفاش؟
0: ديسيبلين جديده اون فيت سي دي اتليت يلبسوا دي كابتور وماكينه سوف كو اي سون ريبريزونتي بار دي افاتار هما يعملوا لي موفمون تاعهم اما سي لي افاتار اللي يربحوا بعضهم.
1: أنا ما فهميش جاتوسي البطل نتاعنا هذاك باش انه ولا جدوبي باش انه يكون
0: ابار ابار ابار لا ديسيبلين الموجوده اما ثم هذا تايكواندو فيرتوال يلبسوا دي كابتور ويا سي با دي جو فيديو يتعملوا بالمانيت اما سي دي فري جيست داتليت اللي ريبريزونتي بار لي افاتار بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
1: فماش الانسان فماش غايب هنا
0: الانسان هو اللي هو اللي
1: الانسان يتحكم
0: اما ما يتحكمش هو بيدو يعمل لي موفمون يلبس بلوزه فيها ديكابتور ويعمل لي موفمون اما يمسش غيره
1: ما يمسش
0: يعمل كل لي موفمون وريبريزونتي في لي زيكرون كي يتعاركوا مع لي افاتار الاخرين شكون يربح في في ليكرون
1: بالبلدان زاد هذا منين وهذا منين
0: بلدان كاملين ثم قرابه نقول لك قداش من من من اتليت ثم قرابه في الاخر
1: الاف جماجين يعني
0: الاف
1: ما يرتقبوش الاعداد بتاع الالعاب الاولمبيه ولكن
0: كم يعتنت 5000 واش اتليت اما الصين هي هزتها من 1982
1: هاي هي مسيطرة هي.
0: مسيطرة
1: كل شيء
0: بال بال بال بالميداليات نتاعها
1: عندنا تونسي
0: فيت 500
1: تونسي باش يشارك في الالعاب الاسيوي تعرف ولا
0: لا ما نعرفش
1: وي تحت الدرابو السعودي
0: داكور
1: سباح
2: ناجور
0: ناجور
1: وي يلا حط سعيد انس
2: سامي احنا ساعات تحكيوا على العالم لكن نجموا حتى نستخلصوا منه كان جات في تونس معناتها فهمتني دونك نجموا كيما الكود 9 نتاعي اليوم اللي تعرف فما اليوم برشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعرفها انت واللي ما تعرفهمش واللي يقدموا محتوى وكل واحد شنو المحتوى ساعات واحد تلقى عنده زوز ملايين يتبعوا فيه على ما نعرفش انستغرام ولا تيك توك شنو المحتوى نتاعك
1: هكاك برشا برشا
2: قوم انا
1: محتوى متوسط
2: يما الناس ليه هو بيدو ما ينجمش
0: يقول لك انا منعدم المحتوى
2: انا نحكي وكهو فهمتني دونك فما هذا كريستيان في باريس يقدم في محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي شنو المحتوى اللي يقدم فيه كريستيان
1: هذا اللي يحط الفلوس
2: لا
1: هذا نعرف واحد محلاه هنا يحط الفلوس كم كوا ضيع فلوس يحط معناها يلم 1000 2000 3000 يورو انت الواحد يحطهم في لاستيك وكم كوا يحطهم محضرا بحدا كهرباء ويجي يقول الراجل هابط يقول له بتاعك فالعباد الثقه يقولوا لا واللي هما قله بصراحه
0: طبعا
1: والعباد اللي هو بيقولوا ايه تو طيحتهم وعشان يعطيه دي سيناريو كاملين
2: دونك كريستيان شو يعمل؟ كريستيان نوع من روبان دي بوا يحوز في الشارع سي ان جوستيسي شو يعمل؟ يتبع لي بيك بوكيت يتبع السراق اللي
1: حطوا لهم الدهن
2: في تونس صحيت يتسموا في تونس هو يتسموا نطاره
1: هكا نشالين نطاره
2: نشالين معناتها خاصه
1: بارتو في المتروات
2: في الشارع وخاصه كي نحكيوا على الشارع نحكيوا على التوريست اللي في باريس
1: بحذا اللوفر وبحذا توريفيل
2: وشانزليزيه اسيويين اسيويين خاطر كي يسرق في بورتفوي نتاع اسيوي باش يلقى برشا فلوس
1: تاع ياباني ولا كوري
2: ياباني ولا كوري ولا حتى صيني باش يلقى تليفون معتبر دونك يتبعهم ويقوم يعملهم تاج بدهن سي دي بيك بوكيت وهما يلوحوا شنو سرقوا فهمتني ويقوم بعرض العمل نتاعو
1: ممتاز بصراحه
2: في فوالا ممتاز هذا هو الديبات هو في فرنسا خاطر هو تو في فرنسا وطلع مش هو برك فما واحد في ايرلند فما نشوفوا واحد
1: في ايطاليا انا شفته
2: واحد في ايطاليا فما اربع خمسه بلدان كيف يقدموا في نفس المحتوى الاشكال قانوني الاشكال
1: عنده الحق ولا
2: عنده الحق كريستيان ولا لا وقع سؤال الامن للشرطه قالت هو علاش يستند سامحوني بين قوسين كريستيان شي يقولك الفصل 73 مجله الاجراءات الفرنسيه اش تقولك تلزم على الاشخاص وان وقت اللي فما جريمه تدخل يقولك انا ندخل كيف فما جريمه معناتها انا قاعد
1: ما يتوقع
2: ما انا هو شايف عاد
1: شايف يعني يعرفهم بالوجود
2: شايف اي وساعاتك اللي وقت اللي يقولك انا وقت اللي فما جريمه ندخل كي سألوا الأمن أمشي يقولوا صحيح هو من حقه مش يتدخل لكن وأنه تعملك تدهنهم بالأحمر
1: ما عندكش حق
2: نعم تشير وخاصة في المحتوى متاعك كي تعدي المحتوى
1: الوجوه
2: فلوتي الوجه معناتها غطي الوجه اعملوا فلوتاج معناتها فلو فهمتني؟ وكيكا تضمن مشكي حد اليوم مشكي به حد أي. ولكن هو اليوم قاعد يقدم في محتوى يشاهدوا فيه ملايين.
1: صحيح
2: قاعد يدخل فلوس منه.
1: هو اليوم يعني في مدن كبرى مثلا عواصم كبرى مثلا كيف باريس باش تلقى معناها دي كاميرا بارتو، يعني هذا يعاون البوليسيه، معناها هو النجم هو وليو يمشي للتشهير هذاك ويقمرها مونديري يقمر في عليه
2: اش ما يعمل بوليسيه
1: يكلمهم يقول لهم راه البقعه الفلانيه دونك سي
2: باقي شيء بون. هو يقدم في محتوى لندن اكثر بلاد في اوروبا فيها
1: كاميرات
2: وهي برغم هذا اكثر بلاد فيها نشله.
1: صحيح
2: فهمتني.
1: اللي يسرق يغلب اللي حاح
2: دونك الاشخاص هذو ديما
0: محتاجين. ثم مشكله اخرى في النشاله هذوما اللي اكثريتهم مينور دونك 90% يشدوهم أمام ثم ثغرة قانونية ما ينجموش يخليهم على خاطر ديلي مينور اللي يسميوه
1: لرام
0: هذوكم ساعات ما يلقاوش حتى لوبجي يعني شافوه خذيه من الكاميرا أما فوقه ما يلقاوش لوبجي خد قاعة تعطى ولا حاجة أخرى.
2: في الفيديو هوني أكثر وحود للنشالة مكثرهم من الجنس اللطيف فهمتي مجيش على بالك
1: الباس هنا بيرسو ساعات. يلا غنيتنا الأولى لطيبو شنق انتي شمسي بعد شو نرجعو لكم في انتي بيوتيك بلس.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين. ديما نقعد نقول شنو انتيبيوتيك ولا انتيبيوتيك بلوس اللي تحبوا نتوما. ان توكا هذه انتيبيوتيك وانتيبيوتيك بلوس نفس الوقت. كيفاه؟
1: يا سعد من زار وخفف. يا سامي
0: ما سمعوكش خاطر الميكرو كان مقطع.
1: يا سعد من زار وخفف.
0: انتيبيوتيك. يلا نبداو كالعاده بي هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب. توبا زيدا تنجمو تشاركوا معنا وتثريوا إجابات الفريق بمساج فوكال فيه الاسم والمعلومة اللي تحب توضحها ولا تعدلها ولا تقطعها لنا. أسئلة طبعا على الواتساب على الرقم 48 166 ألف. الأيامات هذيا فما برشا حديث كان على خبر يتناول الشرطة الهندية اللي أوقفت ضابط قنص على أداء مهامه الأمنية. علاش؟
1: استعمل البندقية نتاعو لأغراض أخرى.
0: الضابط ديباك بانجار اللي نشر عبر الانستغرام ستوري يحكي هاي سامي
2: بلكش يخطر ورا عملية اون لايف ولا لي ريزو سوسيو هو في يخدم.
0: أيوة ولكن يعني هو كشف أسرار مهنتو. تقصد أترافير
2: يصور عملية
0: صور روحه في حاجة استباقية. هاي. مثلا
1: لعل
0: وعسى
1: استعمل البندقية نتاعو لأغراض أخرى.
0: لا بلوتو سامي صحيح لأنه الهند تحتضن
1: قتل البقرة لطفة.
0: لا
1: تقتل البقرة في الهند
0: قمة بريكس.
1: البريكس البرينكس كما قال الزميل.
0: قمة البريكس اللي هي في فندق كبير. دونك هو ورا روحه في ستوري انستغرام يظهر حامل لسلاح القنص ذا فوق السطح الفندق. وبتبيع المقطع كشف على تفاصيل أمنية حساسة من بينها موقع تمركز فريق المراقبة التابع للأمن وزاوية الرصد ومحيط الفندق إضافة إلى نوع السلاح وكل شيء معنا تفاصيل المعدات اللي هي أمنية خالصة. دونك تم تصوير المعلومات هذه ونشرها أثناء مهمة رسمية يعد مخالف لبروتوكولات الحماية نتاع الشخصيات المهمة. وإثر الحادثة هذه تم حظر حسابه وإبعاده عن مهامه الأمنية وقالوا له امشي للدار حتى نكلموك.
1: هو مش ما يوريش برك. هو برسيب ممنوع تخدم اللوكاليزاسيون في تليفونك.
2: ممنوع تخدم تليفونك
1: وتليفونك
2: عندك جهاز
1: على خاطر تفضح مكانك وين. العوام الأخرى برشا معطيات عسكرية استغلتها بلدان أخرى في جر جنود خدموا تليفوناتهم.
0: صحيح
1: فهمتني. في بورتافيون في حامل الطائرات في قواعد عسكرية مؤقتة في تحركات عسكرية خاصة بين زوز دول تول بين قوسين الكبرى أمريكا والصين. فهمتني هذوما اللي نحكيو عليهم برشا تحركات بتبع وين فما تجمع متاع لوكاليزاسيون في مكان ما في العالم متاع جنود.
0: قمة البريكس هذه كانت في 12-13 سبتمبر في نيو دلهي. ولكن اليوم لاحظوا أنه حتى تليفون معناها فما اليوم حتى فنانين على السين يصوروا لتفاعل الجمهور ولا الدخلة وكالستيل حتى في الستاند اب ولا حتى مطربين وغيره معناها
2: حتى في صالة مغطاة
0: يصوروا الاحتفال وعدد الجمهور وبرشا حاجات معناها التليفون تخل فريمون في ال
2: ما هذيك تبع الكوميونيكيشن ميسالش خاطر سا في بارتي دو
0: ما يضر حد.
2: اما انت طبيب بار اكزومبل في وسط عمليه ثم طب ساعات يبدا لايف ويهبط في ستوري خاطر داخل باش يشق ولا داخل باش يعمل حاجه. لا لا الميديسان استيتيك ثم برشا يعملوها اللي هما طب واللي هو حاجات حساسه اتسترا. يعني بيان سور ثم الامن ثم الجيش
0: ما عندكش الحق انه المعلومات
2: هذيك. لكن الريفلكس هذوك نتاع نحب نبارتاجي حياتي ونبارتاجي دراشنو بور لو نومبر دو فيو والحاجات
1: مهن حساسة مهن حساسة مش كيما سامي ما داخل معناتها في هو خاطر اعلامي فضاء اعلامي نجم يبارتاجي توا. فهمتني هو بيدو نفس الشخص في خدمة اخرى ما ينجمش يفضح معناتها حرفة ولا تطلبات.
0: صحيح. في فنلندا شنو الحاجة اللي يستعملوها وبعد يحولوها وقود ينجم يخدم السيارات والشاحنات. فما حاجة في الاستعمال اليومي ولكن بعد يقع استعمالها
2: لحاجاتهم البوبيل
0: وقود
1: بلاستيك.
0: لا ولأنه موجود هذا يا
1: بلاستيك.
0: لا
2: زيت
0: هاي
2: لويل فيجيتال
0: وي زيوت الماكلة. يعني شركة نستي قامت بجمع زيوت المستعملة ومواد النفايات وبقايا أخرى، ثم تستخدمها كمواد خام لإنتاج ديزل متجدد. بعد جمع الزيت ذاك يتعالج داخل مصافي خاصة باستخدام تقنية اسمها نيكست بيل، نيكست بيتل سامحوني، واللي تحول المواد ذي إلى وقود هيدروكربوني ينجم يستخدموه في محركات الديزل. الوقود ذي ما يحتاجش إلى تحويل السيارة للعمل بالكهرباء ولا تركيب محرك جديد، ولكن يمكن استخدامه بدل الديزل أي بلا. وتقول أنه شركة نيستي أنه الديزل ذي اللي تبيعه حاليا الشركة في الأسواق الفنلندية مصنوع بالكامل من النفايات والمواد الغذائية المتبقية، مش من زيت نباتي متخصص أصلا لإنتاج الوقود.
2: فرنسا صارت ركور، صار ركور الأيام اللي فاتوا نتاع سوم الديزل.
0: اللي هو الديزل توا يقع الاستغناء عليه
2: اي، اما باقي نقعدوا مغرب يعني معظم الوسائل الجولان سورتو التاكسيات والقمين اتسيترا والترانسبور اون جينيرال يستعملوا الديزل. اما فرنسا خلطت ركور اللي هو 2.39 لتر.
0: السبب شنو؟ الازمه تاع النفط في العالم
2: يعني 2.39 راه برسك 10,000 لتر. اي
0: فهمت
2: بريسك يعني.
0: ولكن الدول قاعدة ترقى في الحلول، مثلا فرنسا فهم مشروع قانون ممكن الاقتداء بفنلندا وحاجات هكا يعني.
2: وثم المشروع الكبير اللي هو الهيدروجين،
0: الهيدروجين
2: البيس سكاندناف قاعدين يلوجوا فيه، قاعدين يبحثوا فيه وعملوا دي تيست أبار الكتريك. وثم بلدان في أوروبا يعني الالكتريك متوفر بالكدا في البارتو يعني
1: وي. هو للإذاعة متاع المدن ومتاع كل يوم فرنسا اختارت حل آخر اللي هو النيوكلير، هو النووي يعني. اي اعطاها نوع من الاستقلاليه معناتها. صحيح تنجم تصير ازمه في النقل اللي يخدم بالليسانس وبالديزل، ولكن الطاقه نتاعها من النيوكلير.
2: اي نيوكلير فرنسا عند بلو غرو بيلي يعني.
0: وي بيان سور. القرش الامريكي مايكل فيليبس اللي هو صاحب الرقم القياسي في 2016 ب 13 ميداليه ذهبيه، ماهوش الاكبر من حيث الميداليات وعددها او ربما عدد
2: النجاحات
0: نتاعو والفوز نتاعو، فما حد قبله. وقتاش زعما
1: سباح زاد
0: مش سباح؟
2: لا مش سباح، نعرفها. هندي؟
0: لا.
2: اسيوي؟
0: لا ماهوش اسيوي.
2: مش اسيوي.
1: امريكي زاد؟
0: لا لا مازال ما تعملتش امريكا وقت.
1: فما يوناني من الإغريقي
0: ليونيداس.
1: إغريقي هي ربح هذا عنده الركور الثاني
0: ليونيداس ميروتس، هو رياضي يوناني من القرن الثاني قبل الميلاد. سجل 12 انتصار أولمبي فردي في 4 دورات متتالية من 164 حتى 152 قبل الميلاد.
1: حتى الميلاد مازال ما سمعوش به.
0: ولا هكا تصويرته على اليسار، بو تصويرته. واسمد رقمه ما يقرب تقريبا 2168 سنة قبل ما يجي مايكل فيليبس ويكسره سنة 2016.
1: زعما يرفع له القبة وهو في العالم الآخر.
0: ان توكا
2: اما أنا... قبل زيد سامحني كانوا يعملوا كل شيء. قبل السبورتيف للاتليت كيما قبل دافينشي وميكانيكي
0: كان مسارع وسباح
2: وفيزيسيان وفنان
1: أصروا
2: قبل كانوا كل شيء يعوم ويجري ويحمل.
0: ولكن مره نشوف في ريبورتاج على الارقام ذي اللي جات مده وهي في الالفينيات تقريبا مايكل فيليبس وعديد الابطال الاخرين
1: يانتورب
0: اللي هما وقع بعد الجامعه الدولية للسباحة منعت
1: الملابس الخاصة،
0: منعت الملابس الخاصة اللي كانت معناها ستان تيران دو كونكورنس ما بين زوز ماركات معروفين برشا في هذايا. اي خاطر
2: بعضها مش موجوده
0: لي فيبر نتاع التيسو وال ولي بوني اللي عمره
1: صار عمره ما صار تحتي ارقام قياسيه كيما وقتها. معناتها الجسم كانوا يدفوا معناتها ديجا انت داخل فافوري على ماهوش لابس
0: على ذاك. قال لك لازم يلبس مايو عادي
1: ومن وقتها ما عادش يتيحوا برشا ارقام قياسيه،
0: ما عادش يتيحوا.
2: وثما جسمه زاد التيست اللي عملوه نتاع السود افريكان اللي بون اللي تو
0: سخسين
2: عليه هذاك حبوا يجربوا يجري مع أعداء فاليد يعني أشخاص أما هو عنده سوس ساقين اصطناعيين فهمت أما أخي يربحهم خاطر لامورتيسمون مش كيف كيف
0: ديفور
2: مش كيف كيف ومن وقتها
0: وقريب باش نشوفوا لي روبو هوني حطموا أرقام بعيدة على
1: الإنسان فما ألعاب الروبوتيك اللي صارت في الصين الروبو جري أكثر من حسين بولت طيح رقم حسين بولت أول مرة تصير
0: نجمو ديما تشاركوا معنا طبعا الاسم تحطوه في الفوكال نتاعكم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها والإسراء للأسئلة نتاعنا ترافير رقم الواتساب 48 166 ألف. نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل لذايا تلفزة مسرح ولا سينما هذا المقطع الأول
3: انتي جبتي أغلى حاجة في الدنيا ربي خليك لها شو ما دكتور
4: en fait il s'agit de cas très rares قليل ونجمو نفيقوا بهم قبل الولادة ونعلموا الوالدين على بكري
3: شو نقول لهم يا بابا؟ شو نقول للناس؟ تقول لي فسر لي
5: هذه مشكلتك أنت؟
6: هيا كل شيء بالبركة ربي واصل بالسالم يا دالي
5: ملايكة راك اللي تحكي عليه
3: وين ترفاه الملايكة وين؟ شوف هكا بهي
5: بيشدوا هكا لحظة
3: ليه هك شدتوا أنت؟
5: تشدوا هكا لحظة يا رسول الله
0: يلا
2: مكتوب مكتوب
0: لا
1: ظافر العابدين ولا ليه؟ ظافر
2: العابدين دالي
1: مظفر عبدين صوته هذا
0: لا هذا
1: مسلسل
0: زوج وزوجة
1: ليلة شكة
0: لا يلقاو رواحهم قدام قرار مصيري بعد ما مولودهم الجديد جي بمواصفات خاصة
1: فيلم جديد
2: نتاعنا ديح فايف
0: فيلم أولا
1: جديد
2: عبد الحميد بوشناق
0: إخراج عبد الحميد بوشناق بطولة
2: لا شو اسمه فاطمة صفار لا مش فاطمة صفار
0: هذا صوت صديقنا بليل سلطنية
1: بليل صوته كيف
0: فاطمة صفار
2: فاطمة صفار وبليل سلطنية
0: منصف عجنقي ريم عياد جمال مداني صباح بوزويتا شو اسمه الفيلم
2: إبرة
0: 2024 برافو
2: خلاص زوز أفلام خارج فرد وقته
0: أي فرد زوز يتناولوا نفس الموضوع تقريبا جماعة دينية متطرفة تقرر تنفيذ عملية إرهابية في ملهى ليلي وتبعث واحد من الإرهابيين باش يفجر نفسه في الفضاء اللي فيه عرس ليلة زفاف فتيات ليل هاربات من بيوتهم مطرب شعبي منتفع بثرية عربية ومطرب آخر يحقق نجوميته داخل المكان يعني سيدي بيرسوناج في عالم كامل عالم الليلة ذايا شو اسم العمل؟ اسم المقطع
7: كويس اللي لقيتك أنا خلاص يا ابني اقتنعت بكلامك وحمشي من هنا
8: أحسن حاجة عملتها يا معلم بارك الله فيك يلا توكل على الله خير البر عاجل توكل على الله
7: بس أنا مش حمشي لوحدي أنت كمان هتيجي معاك
8: لا لا لا أنا ما ينفعش أجي معاك يا معلم
7: اسمع كلامي يا ابني
8: اسمع أنت كلامي بالله يا عليك سيبني هنا واتكل على الله بالله يا عليك بقول لك توكل على الله توكل على الله يلا يا معلم يلا يلا بالله عليك يا شيخ
0: أكيد أنا متأكد أنت شفت الفيلم هذا هاي شو مجينا خاطر فيلم شهير جدا وعمل معناه أرقام كبيرة
1: فكريش قصير
0: بطولة صلاح عبد الله خالد الصاوي فتحي عبد الوهاب أحمد بدير جمانة مراد إخراج سامح عبد العزيز 2008
1: سامة جديد شوية 2008
2: بس ما عادش تفرج
0: ضحى
2: ولا
0: هي ثلاثية واحد منها كاباري
1: ما شفتوش
0: كباري الفرح والليلة الكبيرة دوما ثلاثة أفلام
1: سمعت بيه كباري يا ما
0: فرح الفرح شفته اللي فيه كريمة مختار وخالد الصاوي يظهر لي وبلا اللي فيه عرس يعني في مصر فما بون عاش في تونس في مصر فما عروسات يتعاملوا سبيسيالمون باش يلموا الفلوس مش عرس هو
2: فيك اوكي
0: مش عرس كيما عندهم الجمعية قبل أنا في تونس طولت موجودة كل واحد يساهم مثلا نحن هوني في استوديو
1: فما مناطق في تونس يعملوا حنة تطيح فيها 300 400 500 مليون
0: لا حاجة أخرى دقيقة لحظة برك لحظة الجمعية إيش معناها؟ معناها ناس جيران مثلا ولا ناس يخدموا في إدارة يقولوا واي مثلا أنا باش نشري فريجيدير 6 أشهر أخرين ما عنديش أنا مثلا زوز ملايين باش نشري الفريجيدير هذيك شو يعملوا كأنه نوع من التعاضد ما بيناتهم هو يدفع 200,000 أنا 200,000 أنا 200,000 وكل شهر ياخو الإنسان ذاك قدي لمو زوز ملايين أنت تاخو الشهر الجاي هو ياخو زوز ملايين اللي بعدهم يقعد يدفع في 200,000 كأنه تقسيط حتى يخلطوا لكل مرة واحد ونجم تدوم سنوات دونك هذا نوع من
2: ميكرو كريدي
0: بالا ميكرو كريدي من غير أنتري اللي تحكي عليه انت نوع من انواع الرموز ذوما 250 300 مليون احنا نعرفوا شو معناها هذوما
1: 15 مليون ريفوزي يقولوا مش واحد مد لي 15 مليون تقولوا ليه شويه من اخي من يبدا يزيد هكا
0: وي دوكم عم بلي حاجه اخرى يلا
1: فعلا ما عندك اصدقاء تعرفهم عرسوا هكاك
0: لا والله
1: ولا مولهم 4 5 مليون
0: مليون شرف صراحه عمري ما ريت هذا ريته كان في الفيسبوك
1: فيسبوك
0: ما نعرفوش قد ايه لميت في عرسك انت
1: ليه ما معناش احنا في
2: مسؤول شويه
0: حتى احنا
1: ليه معناش في صبرنا كلي
0: حتى احنا معناش احنا ما ناخذوش فلوس الحمد لله يلا
1: مش خايبه الفكره
0: انك ما تاخذش فلوس
1: ليه وانك تعمل
2: انت في عرسك تصرف ما تاخذش فلوس
1: ليه وانك تاخذ فلوس مش بيها يا ما كي تولي فيها الحكايه 700 مليون
0: ليه دوكم ظاهرين شنو يعني
1: ما نعرفش
0: فو با اتر دوب ما نعرفش يجد عليك كذا يلا نسمع المقطع الثالث
9: معناها سامحني تحملنا نعمل التسانسور معناها
10: مزيكتنا تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموزيكا مان
11: الفتى شي ما يتعدى صاحي
12: وين كنت البارح الجروب هذا وفين
13: ماما عندنا كونسير اللي انسى
9: فايت الكوب يتفرج لازم ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها
14: خايفة عليك عشناش تعبت
15: كلكم خايفين في الفارغ راه
16: مش خايفين في الفارغ لا
17: بوليسيه
18: تبع
17: فين
18: بنت عارف انه
17: مش كان
18: انا نحمي فيك
0: راه غالية بن علي كان ضيفتنا نهار الاثنين
2: وبيا مظفر مظفر
0: هاي بيا مظفر
2: خلي لك انا ساكن
1: مين بيا مظفر
0: منتصر عياري لسعد جموسي ايمن عمراني دينا عبد الواحد
1: دينا عبد الواحد نعرف هذا ممثلة معروف ولسعد جموسي صديقنا
0: اخراج ليلى بوزيد الفيلم شو اسمه؟
1: شوف سامي يخدم فيه تسأل فيه أنا
0: قبل اندلاع الثورة في تونس بأشهر تكمل فرحة دراسة بالمدرسة ويولي عمرها 18 سنة وتقرر عائلتها أنه تدفعها لدراسة الطب وهي تقرر الانضمام لفرقة موسيقية تقدم الموسيقى المستقلة وين تكتشف غادي عالم آخر جديد وتدخل في صراع مع السلطات في تونس بسبب أغانيها 2015
2: على حالة عين
0: برافو يلا دكتور ألبن it's my life نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس

0: حمسة غربة على موجات جهرة فام، رفقكم وين ما كنتوا مستمعين، في الكهرباء، في الدار، في الخدمة، ولا الناس اللي تتفرج فينا على جهرة تيفي، رحبوا بكم طبعا حتى للستة. موعدنا في أنتيبيوتيك، برش مستمعين ومشاهدين أوفيين حييهم، مهدي منى تتفرج فينا ديما، شكرا لك منى على المساجات، وبطبيعة يسعدنا جدا زادة أنه تتفاعلوا معنا على الرقم متاعنا، الرقم الواتساب اللي أنا ديما نعاوده أما ما زلت ما حفظتوش للأسف، ولازمني ديما نراها 46188000 باش نجمو طبعا 48 سامحوني 48 166000، 48 166 3 صفار، تفاعلوا معنا وتعطيونا إثراء للهيا بينا. نلعب تقترح علينا أسئلة بوركوا با زادة، تخفوا شوية على الإنتاج متاعنا اللي يبات الليل اللي يشوف يبات الليل يقد الأسئلة. تربحوا معنا كذلك دعوات لحفل الافتتاح، افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو اللي باش يكون بالمسرح الأثري بقرطاج بتاريخ 21 سبتمبر، نهار الاثنين 21 سبتمبر إن شاء الله، بداية من الثامنة ليلا. يكفي تبعث SMS في حرف A على الرقم 85 990، الدعوات مجانية، دونك تبعثوا لي SMS متاعكم وتربحوا معنا les invitations. قضية غريبة عجيبة مرفوعة ضد البلاتفورم الشهيرة نتفليكس في محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تخص فيلم لنيكولا كيج. القضية رفعها منتج أفلام سويسري،
1: يقول اللي هو عمل فيلم يشبه له.
0: إيش معنى يشبه له؟
1: فيلم قبل
0: وبعد عمل بلاجيا. معنى بلاجيا. نتفليكس سرقت لا سامي سيدة ذي تعاقد مع نتفليكس،
2: هو سيدة هذا تعاقد مع نتفليكس،
0: تعاقد مع نتفليكس باش ينشر فيلم متاعه اللي هو بطولة نيكولا كيج، يحكي قصة حقيقية خلال الحرب العالمية الثانية.
2: خرج هو الفيلم
0: فورتيتيود، معلش المشكلة
2: بدلوا الممثل.
0: لا المشكلة طريفة هنا واحد.
2: طريفة تفهموش على الاسم
0: ليه؟ غالبا هو ما يكون فما نورمالمون، انت تعرف سامي ذا والناس اللي يستعملوا الديسك دور حتى كي نصوروا مثلا معناها اون ماتير، لازم يكون انتاج كبير ولا صغير، يكون ليرش. عندك ان كوبي ليراش طبعا، حتى كي تمشي لازمك تهز دو ديسك، واحد وهي خدمه قائمه الداتا،
2: ثم داتا مانجر،
0: لو داتا مانجر اللي هو يهز الديسك اللي تصور انت السيكونس، يصب هو ويعمل كوبي، بعد يفوا تضرب بالديسك تسرق حاجه ما يصيرش كارثه. انا عطيتكم تقريبا قرب
1: صحن خرجنا ما نعرفوش
0: قربت
2: يا اخي يا اخي تسرق لهم
0: تسرق الديسك يبقى الديسك دور تسرق، تمكن سارق باش انه يدخل المنشات، واحده من المنشات نتفليكس، وسرق الديسك دور اللي فيه النسخة الأصلية للفيلم. اليوم ما فماش نسخة احتياطية، وهذه حاجة تريز اماتور معناها، وحد ما يعرف السرق دونك الشرطة ما نجمتش تحدد المكان، لأنه مكان الفيلم مسروق معناها ما فماش معناها
2: يكون أي حد يعني.
0: أي بلا يعني، ولا يمكن المنصة عرض الفيلم لأنه مش موجود. المنتج طالب نتفليكس بتعويض قدره 105 مليون دولار.
1: هو علاش 105؟ علاش مش 108؟
0: لا
2: تلقاه كلفة الانتاج الفيلم تلقاه تكلفة 90 بلس البلو فاليو اللي استيماتيف اللي نورمال
0: تسرق كذا شهر التالي تو ديسك دور تو ما عليه حتى شيء.
2: اما اما اما ينجم يكون سرق لي ديسك ولي كوبي يعني، مش كان
1: قاعدة كوبي تنجم تعدي الكوبي.
2: اما المشكلة اما مشكلتهم كيفاش يخليه فرد فرد فرد بلاصة
0: فرد بلقعة
2: وهارد ديسك، ما عادش ياسر نخليه في الهارد ديسك. اوكي لي هارد ديسك اما ثم الكلاود وثم برشا حاجات تو
0: على كانوا
2: اخرين اللي اوتوماتيك راهو المونتاج يتعمل اوتوماتيكمون، يتسجل وهو يعني كي ياخذ لو لوجيسيال
0: اون سيكوريتي،
2: يتسجل طول في الكلاود يعني في البروسيس نتاعك، غدو يتقص الضوء انا قصد عليه الضوء مرتين سنه
0: يقعد عندك
2: وانا في قلب الخدمه يعني فهمت وانا في قلب الخدمه فهمت يا اخي راه شريت اونديلور وشريت دام باك اب وشريت وحيد في الكلاود باش نجم
0: اوتوماتيك تلقى عندك
2: يعني كل السويت ادوب هذيك فوتوشوب وكل شيء نخدم اون ليني وليت
0: احنا نحكيو ممكن حاجات تقنيه ولكنها تصير برشا معناها وعلى خاطر انت كي تعمل معناها ان تورناج طبعا لازم يكون عندك الكوبي نتاعك معناها تخليها عندك هذيك وتعطي للاخرين الديسك الاصلي وبيان سور اليوم كما قلت انت اليوم على الكلاود نجم تغارد الحاجات اللي عندك طبعا تشري الاسباس على الكلاود وتنجم تخليه به اللاعب البرازيلي برونو غيماريش اللي يلعب مع نادي اتلتيكو بارانينسي هكا بارانينسي كان عنده شرط في العقد يلعب مريول رقمه 39 انتقل اللاعب هذايا برونو غيماريش لاعب نيوكاسل الحالي الى نادي اتلتيكو بارانينسي اللي هو اول عقد احترافي عنده
1: برونو غيماريش اللي في ارسنال
0: لا هنا يحكي لاعب نيوكاسل
1: اي كان في نيوكاسل في ارسنال
0: نادي اتلتيكو بارانينسي وين هذا نادي اتلتيكو
1: البرازيل
0: هاي دونك
1: في بالي مازال كي ماركا جماعه الاخرى مع ارسنال
0: يعني انا نعرفه في نيوكاسل
1: اي نيوكاسل ليش نشرته ارسنال
0: به
2: النمرو عامت اللي باش يخرج رتريت
0: 39
2: لا
0: شرط عليهم اولا انه يلعب نمرو 97 على خاطر هذيك السنه اللي تولد فيها
2: اوكي
0: وليك
2: ارسنال وليك
0: اي 39 شو لازم يكون
1: 39 العمر باش يجيب فيه صغار
0: لا لا لا والدو
2: بوه جابو فيه
0: والدو
1: بوه مولود عام 39
0: لا والدو رفض الرقم هذايا وطلب منه ان يحمل الرقم 39 والدو كان يخدم تاكسي وسيارته كانت تحمل
2: رقم 39
0: قال اللي السياره اللي وفرت لك الظروف المناسبه باش تكون اليوم نجم وتنجم انت تجيب فلوس اكثر برشا من التاكسي
1: نتاعي اللي خدمت عليك وخرات
0: وانت
1: صغير
0: ومن نهارتها برونو غيماريش يرتدي الرقم 39 على القميص نتاعه
2: في ارسنال
0: في ارسنال ما لهناش شنو اتلتيكو
1: لا بديه في اتلتيكو
2: العقد من سهر الليالي
0: ممكن عقد احترافي اول
1: مازال كي مركبون انتم من
0: بعيد العقد الاحترافي الاول
1: فوالا يا متاو في ارسنال
2: يعني غيماريش اول اول اول
0: اول اول كونترالي
1: مشى نتفكر مشى ليون
2: غول
1: مشى ليون هو من ليون شريته نيوكاسل دوم شدوها السعوديين وقتها مازلت كذا وعنده فلوس شريته بالغالي وزاد ربحت فيه كي بعته بارسنال خاطر ستان كون جوور
2: اسمع المره اللي فاتت نتفرج في هكا كونتوني نتاع زوز مغرومين ياسر بالكوره فرانسيس عملوا ان سيمولاسيون شنو يكون اسوام جوارات نتاع التسعينات كان جاو يتباعوا تو
0: هاي
2: وبداوا يعملوا في ال... وثما دي دي دي دي ستار تخلقوا هما ركزوا عليهم اما قال لك راهم تباعوا بالغالي اما راهم سانفلوب كيما جبريل سيسي كيما انيلكا
0: جبريل سيسي
2: فهمت
0: انيلكا زاد
2: قال لك هذيك انيلكا وجبريل سيسي زوز قال لك استيمي 120 مليون دورو تو كان جاو
1: ديجا وقتها برشا فلوس
2: نعرف
0: انيلكا نذكر انيلكا
1: وقت 40 مليون يورو ولا قداش اللي بفلوس تو ليه فما اكثر واحد هو ليفواري اللي تو يلعب في اسبانيا اللي خذته ارسنال من ليل
0: توا تحكي
1: ما عندناش عوام توا في اسبانيا في فريق متوسط نيكولا بيبي هو
2: بيبي
1: معناتها خذيت 120 مليون يورو
2: معناتها لي دروا
0: اسوام خيالي هو حتى في تونس ثم صفقات معناها كي تسمع بها
1: برشا فلوس
0: وبعد يطلع اللاعب متوسط معناها فما العكس هذا نذكر اللاعب النادي الرياضي البنزرتي كان جوار كبير
1: محمد خان
0: كان جوار اما مش غالي كي تشري
1: برشا ليه كان
0: وبعد طلع جوار مميز
1: سالو تجي تشري ب 20 مليون 20 مليون راهو معناتها ما تجيش فطور تو
2: كهرباء
1: اي تشري ب 20 مليون تبيع في عامتها ب 700
0: يلا عنا ميساج فوكال نجمو نسمعوه استاذ معز تفضل
3: برونو غيماريش بدا في اتلتيكو مينير ومن بعد لعب في نيوكاستل ومن بعد مشى السنه يلعب مع ارسنال فهمت ملاعب يقول
0: هاي برافو شكرا اسم السيد المستمع برافو كان عندك سي صادق شكرا لك على التفاعل معنا وي دونك احنا نحكيو على لو بروميير كونترا كبروفيسيونيل في البرازيل وبعد مشى في عقود اخرى منها نيوكاسل
1: وما تعدى بليون
0: بليون
1: ليون نيوكاسل ارسنال
0: يلا زعما شكون انا تفضل
2: رجل.
0: نعم.
1: حي.
0: لا.
2: نعم.
1: فنان. مزركي ميت يضر.
0: فنان.
1: عربي.
0: لا.
2: أوروبي.
0: لا.
1: أمريكي.
0: نعم.
2: سينما.
0: نعم.
1: ممثل.
0: نعم.
2: أوسكاريزي. خذي أوسكار.
0: لا. حسب من ذكر لا.
1: أبيض وأسود.
0: لا. مش أبيض وأسود كهو.
2: كوميدي.
0: لا.
1: أكسيون.
0: وي.
2: مزيكي توفى.
0: لا ما قلتش.
2: لا لا ما أي مش قاعد قال متوفي. أكسيون أكسيون أكسيون به. مش أسيوي.
0: أسيوي.
1: مات في جويلية 73.
2: النهار
1: جويلية 73 21 جويلية 20
0: مواليد 27 نوفمبر 1940 هو بروسلي. بروسلي واللي هو ممثل أمريكي بطل في الكونغ فو توفيت 20 جويلية 73 عن سن 33 سنة. تولد بالحي الصيني في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم انتقل به والده إلى هونغ كونغ في عمر 3 سنين. التحق بكلية لاسال ومنها اللي كلية سانت فرانسيس خافير كوليدج كان عمره 18 سنة. شاء القدر أنه يتورط في عراك عنيف مع ابن رئيس للعصابات، وبعث والده إلى سان فرانسيسكو لأنه يعيش مع صديق ليه خوف عليه أنه يتعرض للأذى. بعد مشال سياتل وين أتم دراسته وتحصل على شهادة دبلوم من مدرسة إديسون للتقنية، ثم التحق بجامعة واشنطن ودرس بها الفلسفة والتحق فيها.
1: تصور معناتها لا وهذه والله لا نعرف
0: شنو
1: بروسلي قاري وش قاري بروسلي فلسفة.
0: لا مش فلسفة.
1: قلت فلسفة.
0: لا مدرسة إديسون التقنية قلت شهادة دبلوم تكنيك. وبعد تعرف على زوجته ليندا لزواج 64.
1: جابوا طفل سميه براندون.
0: حياته الفنية فريدة من نوعها لما كان يتمتع به من تميز في فنون القتال. شق طريقه الفني بمسلسل 1966 The Green Hornet وهو مازال صغير. بعد أبهر المنجين بقدرته الفائقة، لكن الفرصة الأكبر كانت مع فيلم بيج بوس في بداية السبعينات، وطموحه زاد وبعد عمل واي اوف دراجون، وبعد 73 قدم جيم اوف ديث.
1: ثلاثة افلام
0: فوالا. لكن
1: لو جو دو لامور هو الاخراني
0: توفي اثناء تصويره للفيلم جيم اوف ديث، ووقف التصوير لعده سنوات حتى ينجموا يرقاو ممثل شبيه ليه، وقدم الفيلم للجمهور وحقق نجاح كبير.
1: يستنوا فيه
2: وما تنساش لي ديو اللي عملهم، يعني عندك
0: تشيكنوريس
2: تشيكنوريس باسكتور
1: عبد الجكريم عبد الجبار
2: عملوا ثم دي سيكونس كولت يعني في وقتها وفي روما وقتها مع تشيك نوريس وقتها في لوفيتياتر. لا يعني بروسلي شوف ما تنساش حاجه اللي بروسلي ابدع في لي تكنيك، نحكيو في الكوريغرافي السينماتوغرافي مش تكنيك في الدنيا. عندك صوت يخرج في صوت بيزار مش مستنسين بيه مش سيح، ولا مانيغ افيك لاكيل اللي يتعارك بها كوريغرافيكمون، يعني الرقصه اللي عملوها باش يطير ويعملوا هو بيدو كيفاش يتحرك بدنه، عمل ريفولوسيون كامله وبخلي عاد بدنه ووجهه قداش هوليووديان.
1: لا هو قوي بالحق راهو.
2: لا ابار
1: مره مشهوره كيما الافلام هذم في امريكا خاصه حصه تلفزيونيه حضر فيها بروسلي وجابوا له كلي 10 جورات كلي بشطر ضربه يتكسر الكل، جابوا له كلي واحده كلي تير ويشدها بيد واحده حتى حد ما ينجم يشدها، حاجه نتاع ريفلكس قوي برشا. كيما صار بروسلي صار لولده اللي مات اثناء تصوير فيلم لو كوربو نتيجه خطا، وانه كرتوشه قعدت في فرد، فهمتي اللي كان المفروض يكون الفرد هذا معناتها ما فيش كرتوش.
0: يلا هذه ساعتنا الاولانيه من نونتي بيوتيك بلس. زميلتنا من الجبل تقدم بزنس نيوز، بعد شويه نرجعوا لكم احنا في ساعتنا الثانيه. ضيفنا باش يكون الاعلامي علي الشبي بعد شويه في الساعه الثانيه، معكم حتى للسته ديما في نونتي بيوتيك بلس.
4: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام تربح برشا كادوات؟ شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليله.
5: مع اورانج بوستي الغونتخي بلافاريات
6: اللي
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
6: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي باللافاريات.
5: عندك أورانج.
7: Publicité.
8: Business News. Business News.
9: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة التجهيز والإسكان تعلم في بلاغ بغلق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سان غوبان على المستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين القادمين بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا. ويتنزل هذا الإجراء وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأوضحت وزارة التجهيز في بلاغها أنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب علي واف الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سان غوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطني رقم 1. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكورة التزام الحذري واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. توقعات المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 26 و2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح بين 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغددية. هذا وأوضح المصدر ذاته اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في انقطاع للتيار الكهربائي خلال شهري جويليا وأوت الماضيين، مما أدى إلى تسجيل اضطراب في عملية الري أثرت على جودة المنتوج نسبيا في بعض المناطق السقوية التي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أن التحضيرات متسارعة لانطلاق موسم الجني خلال شهر أكتوبر القادم، حيث سجلت الصبا نسبة نضج عام دون 50% وحققت مبيعات الإنتاج على رؤوس النخيل تقدما بنحو 37%. أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات يطالبون خلال اجتماع لهم اليوم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليما للمتر المكعب الواحد. واعتبر عدد من المتدخلين أن السعر المعلن سيساهم في تدهور ثقة الفلاح في القطاع ويدفعه إما لكراء أرضه أو التخلي عن النشاط أو تغييره، وسيكون لذلك تداعيات على مستقبل القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر القطاعات إنتاجا وتشغيلا، فضلا على أن هذه التسعيرة ستضر بالقطيع سواء من ناحية حاجته للشرب أو التبريد أو علاقته بالعلف. وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اقترح البعض اعتماد تسعيرة تفاضلية تحددها طبيعة المزروعات وتكون رمزية للمنتجات الاستراتيجية على غرار الحبوب واللفت السكري والحليب والخضر، وهي منتجات تظل تكاليفها وأهميتها الغذائية أفضل كلما كانت محلية وقريبة من المستهلك. دوليا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول في مؤتمر صحفي اليوم إن اجتماعا لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب مع إيران. وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم مسألة فرض ضريبة على مستوى التكتل على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة التي تستفيد من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عقب إغلاق مضيق هرمز مع توقع إجراء مزيد من المحادثات الشهر المقبل. ختاماً، السلطات الروسية تصادر الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسري نسلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكريملين اليوم باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا.
8: برعاية
7: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وكرنيتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونيكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: اريدو طور عالمك
11: تهدنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة موعد جديد يكون معاكم لقيد هذا على راديو جوهرة باش نحكيو فيه على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس كما تعرفوا اليوم نهار الجمعة وكل نهار الجمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال اليوم الأبليكاسيون هي مخصصة للناس اللي عندهم الاي او اس يعني ايفون ولا ايباد الأبليكاسيون اسمها برو تيوب هي أبليكاسيون موبيل واللي الهدف منها هو النافيغاسيون على لي سيت دو فيديو واللي نجم ننستاليوه على الايفون متاعنا وإلا على الايباد متاعنا الإشكالية منين جات وعلاش جات هالبرو تيوب هذه ساعات تلقى روحك تحب تحط موسيقى تسمعها وإلا تحب تتفرج في حاجة من غير ما تقعد هاي الببليسيتي قصت عليك وإلا هاو ليكرون طفى دونك ما تنجمش تواصل تتفرج في الفيديو متاعك بطريقة سلسة دونك الحل بالنسبة ليك انت هو البرو تيوب واللي يعطيك إمكانية باش تلانسي فيديو وتتفرج فيها حتى للآخر من غير كوبور ببليسيتير ومن غير ما تخلي ليكرون شاعل اون بيرمانونس دونك لهنا سيبل نتاع الابليكاسيون بروتيوب هما العباد اللي كونسوميو برشا لي كونتوني اون ليني من تليفوناتهم يا اما باش يتفرهدوا يا اما باش يتعلموا ولا حتى تو سامبلومون باش يسمعوا الموسيقى اخر ميزاجور كانت نهار 9 اوت اللي تعدى الليسانس اللي توتالمون غراتويت تخدم كان على لي ايفون بروتيوب تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com هذا شو اللي عنا اليوم غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
10: جوهرة FM تندانس
12: أنتيبيوتيك بلس أنتيبيوتيك بلس مع سامي بنور

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في أنتي ميوتيك بلس كالعادة. رحبوا بكم مستمعين والناس اللي تلتحق بنا توا، هذه الساعة الثانية حتى للستة طبعا في أنتي ميوتيك بلس. نبدأ الساعة الثانية بنهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات،
0: نهار من نهارات سيميس نوسي.
2: هي جمعة، هذه كانت جمعة العودة المدرسية وحبيت نحكي في نهار من نهارات نتاعي على العودة المدرسية نتاعي.
0: اوكي.
2: نذكر روحي البريميراني بريمير نتاعي
0: عام ناول، ولت عام ناول،
2: ولت عام ناول بالضبط عام 1888. انا دخلت نقرا
0: 1988.
2: كي كنت يعني نروح من المكتب لابس طبليه زرقاء كلها تبشير اون جينيرال، خاطر ارفعوا الالواح وانزلوا الالواح. كنا عندنا زوز اوقات برك في المكتب، كان عندنا من 7:30 للعشرة ونص النهار ونص من ثلاثة،

0: اللي انا كنت فيه وكان ثم العشرة النص نهار ونص والخمسة لما ثلاثة الخمسة ونص كنا نحسدوهم الاخرين خاطر كانوا يجيوا العشرة نتاع الصباح كانوا يصبحوا اما احنا نخرجوا بكري نحن نخرجوا ما ثلاثة كي نخرج ما ثلاثة كنت نروح مع صاحبي كريم ان شاء الله يسمع فيا وان سي جامي اما هو في فرنسا كنا نحكيو ياسر كورة هو كان اكبر مني بعام وبوه ياسر مغروم بالكره يظهر لي كان كوارج قبل بوه وكنا نحكيو زاد وقتها على هو وقتها نحكيو على مارادونا وانا عمري 6 سنين وقتها مازلت مانيش شكل لي متمكن 100% اما هو ياسر ملهوف وقتها مارادونا فون باستن وقتها هولندا هزت الكوب دوروب وقتها كيفاش يحكي لي هكا هو وذاك وذاك وذاك حسيلو دونك كنا ياسر نحكيو على الكره دونك دي كو نلقاو زنقه فيها اربع من الناس يكاورو نحطوا الكراتب جول
1: وتنطلق
0: في 10 دقائق زايدين هذوك وتمشي تكاور وكانت التكويره وقتها بالنسبه لينا العظمه خير من بونتو خلينا نبداو شفت كي تعظم نجم تروح
1: عملت لي عليك
0: وقت عملت لي عليك اما كنت تعظم غدو عندك فضيحه في المكتب حسيلو اول حاجه كيف نروح للدار سي خلي كمل التكويره كلها اول حاجه نروح للدار تلوح الكرتابه ان جيست ميتيك هذاك قعد معايا السبع سنين نتاع الست سنين نتاع ليكول بريمير وناكل اللمجه هكا ولا الوقت هذاك اش كانت اللمجه سي انس
1: كسكروت
0: هريسه وتون والا كسكروت زبده ومعجون
1: زبده ومعجون
0: ولا زبده وشمية واحسن كسكروت كان عندي انا وقتها زيت وسكر كسكروت زيت وسكر كان عندي حاجه اكسبسيونيل خاطر ماماتي تعمل لي ضربه زيت للفوق وتحط السكر وتحطه نسمه في الفور نسمه مش كالسكر هذاك كان عندي انا اقوى حاجه في العالم كسكروت زيت وسكر كان اكسبسيونيل
1: كان فما زبده وسكر
0: فما زبده وسكر اما ماماتي كانت تحط زيت زيتون وسكر حسيلو وبرا عاد كان جبت نوت باهيه امي تعمل لي كسكروت فان كسكروت خبز وشوكولاته الشوكولاته اللي جابتها خالتي هذيك مخبيتها هي خرجها كان في النوتات البرا شوكولاته البرا هذيك عرفتها حاسيلو بعد نحط نقرا الدروس وما تيسر عليك مع عينيك مرشوقه في التلفزه وربك سبحانه نكمل بالضبط دروسي مع جراندايزر شفت كي نكمل دروسي يوفيو بالضبط مع جراندايزر وقت اللي هو فهمت وين عيناي يبدا مرشوخه في التلفزه دونك تو انشين جراندايزر عدنان وليلى
1: يبدا ولينا
0: لينا يا ربي
1: يبداو الخمسه خمسه ونص
0: ساسوكي وقت ساسوكي ريفوليسيون ما ادراك ما ساسوكي وثم توم جيريك اللي عاد في الاخر هاكا الصغيرات وشي ما كنا نتفرجوا كمان نشلوه للاخر احنا وخلي عاد كان بدا يفتح يا سمسم انا وقتها كنت نقول لهم ما تحسبهاش فرجه هذيك قعدت نقرا حسبها لي قرايه
1: قعدت
0: نقرا كل الحروف وكل
1: شيء سي
0: بالحق حسيلو وزاد عاد وقت اللي نهار جمعة العشية سبيسيالمون ما نعرفش علاش اما وقت نهار جمعة العشية نتذكر مليح ثم رايونو في التلفزة ديما نهار جمعة العشية خاطر ثم كتوبو جيجو ثم هو يظل لي كل يوم اما وقت سبيسيالمون نهار جمعة العشية توبو جيجو وتزكينو دورو زاد كيف كيف يا حسرة وقت بدي نتعلم طليان اللي يصلح لي من بعد فهمت في الصيف سبيسيالمون فهمت ومن بعد خلي عاد كي تجي سلاع كي تجي سلعة تقوم في وقت محترم العشرة نص الحداش تاع الصباح فهمت
1: سلعة صيف تحكي
0: أي سلعة وتخرج خويا في الشارع وتعاديها الكلة زربوت تكويرة غميضة احنا غميضة في الحومة كنا نستعملوا حومه كامله حومه كامله الغمضه يعني نجم ترعى غميضه ياخذها بالسويه فهمت كنا نستعملوها الكل اي سورتو البيس البيس كان عندنا بورصه احنا وول ستريت تاع بيس في الحوم فهمتك اللي البيسات تخلي عاد ثم شكون يجيب من برا
1: كرخام هذوك
0: كرخام كالعين وكالدمعه وكالدرشنيه وخلي البيسات الكبار بيسات الكبار ما كناش نلعبوا بهم البيسات الكبار هذوك كانوا يتربحوا هذيك كان تربح 10 بيسات عندك هذاك تيلو ديفي في كعبه حسيلو مي الوقت كان حاجه اخرى الساعه زمان. كانت تتعدى بالحق تحسها ساعة تتعدى مش كيما تو يتعدى أربع سوايع تحل عينك وتقوم القايلة ما توفاش كانت تقبل الروايح كنت نذكرهم كيما تو شفت يجي وقت الفطور وأنا في الليتينيرير من المكتب للدار
1: شم الكوجينات
0: عندك المنيوات نتاع الكوجينات الكل نتاع الحومة الكل محلاها كانت والسيونس فيكسيون راهو انا 6 سنين كنت نمشي كان الروضه انا 5 سنين ونص كنت نمشي على السقايه
1: وحدي
0: بيسر 5 سنين ونص
1: انا يعني كنت من المكتب وحدي
0: فهمت يعني توا سيونس فيكسيون توا مستحيل باش تلقى
1: مستحيل.
0: ثم شكون صحيح اما توا
1: اللي نسمعوا فيه تكون
0: اللي نسمعوا فيه باللي صاير تو في الدنيا الدنيا تبدل.
1: مش تسيب وليد ولا بنيه صغيره عمرها 6 سنين يعني سي
0: الحق نتاع ربي ولات حاجه اخرى. اما الحمد لله اللي عشناه بون انس وقتها كان يعدي في الباك
1: مي بون الوقت هذاك كان مختلف
0: مختلف تماما برشا
2: معناها في برشا حاجه برك معلومه. جراندايزر عام 88 جراندايزر قبل برشا
1: يا فما رديفي
2: عاودوا عداهم
1: رديف رديف
2: عملوا له
0: بالعربيه وقت رديف
2: هذيك بالعربيه
1: حتى افتح اسمه في رديف
2: اي ما جراندايزر 80 81 82
0: اي اما انا نذكر 88 راه نذكر لكل بريمير لكل بريمير لكل بريمير داير في الاخر كنا نصور عرفت كلي تبدا تصور في يدك شويه بالاحمر
1: اما ذوكم الكل تعاودوا عاد ولينا كله متعاود ونحول وكله متعاود. ميرسي سامي كانت هذه نهار من نهارات واحده من العودات المدرسيه نتاع ليكيب نتاعنا طبعا في خضم الذكريات محلاها من الذكريات. شكرا لي كانت هذه نهار من نهارات فاصل احنا ونرجع لكم في انتي بيوتيك بلس باش نستقبلوا صديقنا وضيفنا اليوم علي الشبي.
3: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات هون يبدا المستقبل.
4: سابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشركة العمران. فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت برشا حاجات باهية انتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله.
3: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي. جوهرة أفهم بيبليسيتي أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بن نور.
1: الانترفيو الانترفيو مع ضيفنا علي الشبي. مرحبا علي.
2: مرحبا بك.
1: صافا في فورما؟
2: الحمد لله يا رب تري
1: يلا ها الغونتخي طبعا الناس تحكي وين وشنو هو ليزيميسيون اللي باش يتواصلوا وشنو هو ليزيميسيون اللي باش يكملوا واللي لا. دونك انت على مدى سنوات برك الله يعني سنوات وسنوات من الخبره في مجال التلفزيون والاذاعه تنسلك عليها زاد بعد البرامج الاجتماعيه توك شو لي فاريتي. انا اقرب لك تو حتى السياسة عملت انت زي
2: حتى السياسة
1: حوار مفتوح
2: وخرجت منها كرهتها وقتها وصاروا لي برشا كيفاش يقولوا معناتها في برنامج سياسي نلقى روحي في في في طرح مواضيع ما تهمنيش وما تخصنيش وما نحبش ندخل فيها وما نحبش نحكي فيها اصلا. دونك خرجت من
1: حوار مفتوح
2: حوار خاص ليميسيون الاولى وقتها في الحوار وخرجت من كلام الناس
1: وقت اللي ولات فيها دي روبريك بوليتيك
2: كلام الناس وحتى امور جديه زي خرجت منها.
1: هاي خرجت
2: اي وقف ما بطلت منهم قلت ما عادش نخدمهم.
1: علاش بالنسبه لك مش قراب؟
2: ليه مش قراب؟ ما نحب السياسه ما تعنينيش اصلا. هاني صحافي وبعيد على منطق الحياد ولا منطق الموالاه او شيء من هذا. انا ما نحبش نحكي في السياسه في عملي. انا انسان نرفع على الناس نفرهد الناس
1: اي ولكن امور جديه
2: ونعمل برامج باش الناس
1: امور جديه برنامج ترفيهي.
2: لا بعد دخلت فيه شويه سياسه
1: دخلت فيه شويه.
0: علاه انت ما تحبش السياسه خاطر ما تهمكش ولا خاطر تخاف خاطر انت عندك
2: ما نخافش؟
0: لا انت شو عندك جمهور عري ما معناتها
1: ماشي سبيسياليتي يعني
0: تخاف لا تخسر جانب من جمهورك كي تدخل في السياسه.
2: نؤمن بالتخصص
1: بالاختصاص.
2: انا مقدم برامج اجتماعيه ومنوعات فقط ما نجمش نعمل نجم تحط لي اوريت ونعمل لك برنامج سياسي لكن ما نلقاش فيه روحي. وثانيا عندي كره للسياسه ما نحبش نحكي فيها اصلا وانها تكون محتوى نقدمه انا للناس لا ما نتصورش روحي نحكي على احزاب ونحكي على كذا وعلى خصومات سياسيه او شيء من هذا القبيل.
1: ماهوش قريب لك هذا المحتوى.
2: خصومات فنيه، خصومات اجتماعيه نحكي
1: خصومات
2: فيه
1: فنيه
5: تلقى فيها ما تحكي
2: تلقى.
1: ولكن على اليوم يعرضوك الناس دونك يعني تعرف حتى اليوم ولات شويه الكولت العباره هاوكا سي علي ولا ميشيل سي علي يعني ولات كولت
2: ولا سي عناي زاده.
1: اسكو الناس مازالوا اليوم
2: مازالوا توا
1: يعرضوك عندي مشكله عندي حاجه
2: يعرضوني ساعه في التليفون قبل ميساجات قبل ملي في الدنيا. لا لا انا ما كنتش فايق وقتها في بعد ما كملت البرامج الاجتماعيه ما كنتش نتبع برشا لي ريزو سوسيو دونك ما كنتش في بالي اللي بعد كل خمسة ثواني يعرضني فيديو من اللي فيديو على البرامج الاجتماعية ولا على الشخصيات اللي تعداو. دونك مازالوا الناس توا يبعثوا لي على ميساج ولا مازلت كعملته
5: ما في بالكش اللي المقاطع اللي عملتهم برامج اجتماعيه نتاعك نتاع عندي ما نقول وحتى برنامج هذاك
1: نتاع السرك
5: معناتها الاف الصفحات تبث فيه المحتوى وانت قاعد ما في بالك
1: حتى نسالوا عليه حتى نسالوا عليه هذا بعد شويه. هل تعتبر انه عندي ما نقول لك هو احسن حاجه قدمتها؟
2: لا مش بشرطي، لا قدمت برامج اخرى.
1: 2008 بدا ديسمبر 2008
2: وفي 2018 ما هوش الافضل بون هو اللي حقق النجاح الكبير سوا ديزون
1: 10 سنين
2: اي فما لا
1: بريسك 2018
2: اي 10 سنين معناتها
1: من هو الاحسن بالنسبه لي
2: بون فما نعرفش فما امور جديه عجبني كنت راحتي فيها هكا
5: في بالحق مصر. عندي ما نقول لك كان يصرف على البرامج الاخرين
2: صحيح كان يصرف على
5: تلمو كان يعمل في نجاحات والبيوب لي زانونسور يجيوكم
2: كان يصرف على جل برامج قناه الحوار
1: قل له رقم عليه انت تعرف رقم انا نعرف رقم
2: لا الارقام الارقام بالحق ارقام
1: رقم كبير معناها بالنسبه
2: كان الفضل فيه لي برنامج عندي ما نقولش انا بركه زاد حتى لاباس
1: حتى
2: برنامج لاباس معناه في الورتاني دونك
1: انا كنت مثلا عندي ايميسيون ما تدخلش فلوس ولكن
2: الشهريه على عندي ما نقول
1: على عندي
0: عندي الفاتورة
2: رغم ما يتقال على البرامج الاجتماعية برامج فضائحية وكذا
5: الناس تتبع
2: مش الناس تتبع هو جنس إعلامي جنس تلفزيوني كيما البرامج السياسية كيما البرامج الاجتماعية كيما البرامج
1: أي ما الاجتماعي على الاجتماعي يختلف أنا قدمت اجتماعي مختلف على أنت قدمته
2: وأنا قدمت برنامج اجتماعي مختلف على اللي قدمته شفت معناتها ريت الاختلاف لهنا ما يفسدش القضية
1: بالعكس يثن
2: ولا يثن فما ناس تتبعك فما ناس تتبع صديقنا الآخر فما ناس تتبعني أنا بون باش نجي ونحكي ومعناتها التقنية البرامج هذه موجودة والبرنامج الاجتماعي كان في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات ذا كوين مثلا كان من أشهر البرامج
1: صحيح
2: تفهم فيا ما جبتش حاجة من عندي
5: أنا فما شكون يحكي لي من الثقات أنه مش في تونس في بلد عربي آخر وقت عندي ما نقول لك رجال يخرجوا للقهاوي باش يتفرجوا في عندي ما نقول لك يتفرجوا في الدار ورجال في مش في تونس في بلد اخر
2: في بلد اخر
5: في بالك بيا باشا
2: لا هو الاغرب من هذا انك وقت اللي تتجول في
1: ماناجر قرداحي ياخذ اللي كامل من عنده
2: استنى
1: هو يطلب عليه
2: ما نجحش افتح قلبه
1: جورج قرداحي
2: لا ما نجحش في المشرق العربي ما نجحش جورج قرداحي نجح بمنسى ربح المليون في لانه معناتها جمهورهم المجتمع المشرقي مجتمع متحفظ قضاياهم هي قضايا فقر قضايا كذا حاجات بسيطة لا احنا مجتمع اخر منفتح تماما
1: شنو هو منفتح؟
2: منفتح
1: اكثر من طريقه ساعات
2: يعني وانا راهو الهدف نتاعي مش نشر غسيل الناس سيتي با سا انا الهدف نتاعي هو اني نتعاطى مع محتوى اجتماعي
1: ما كانش عليه فما شويه دي جوجمون في
2: برشا دي جوجمون
1: واللي هو ماهوش مطالب مقدم البرامج انه يعمل دي جوجمون
2: بالضبط يعني. اي شوف
1: اسكو انت كي رجعت روحك يعني شويه
2: دي جوجمون نظرا لطبيعه المجتمع وقت اللي تقدم قضيه في زنا المحارم بالسيف عليك تعمل جوجمون حتى ولو انت ماكش مطالب بهذا بالسيف عليك لانه ماده ترج الناس وتثير الارتباك عند الناس شنو اللي قاعد يتقال هذا وعلاش خلاوه يتعدى في التلفزة كان مسطور يا أخي تفضح هذا اللي قاعد يتقال هي من طبيعي باش نعمل جوجمون لازمني نعمل فهمت فما بعض المسائل الأخلاقوية ديزون اللي تتطلب مني أني نكون ساعات في صف كذا أو ضد كذا أو تصور راجل يجيك يقول لك شديت مرتي ضربتها نقول له كيفاش ضربتها لا ما ضربتهاش ضربتها بكفه برا
1: أي.
2: مش نسكت له أنا يزمني
5: انت بدي
2: يزم يكون عندي موقف
5: عليه على اول ما بديت تقدم وبعد فما تطور تحس معناتها انا خاطر رجل قانون الرياكسيون بتاعك في اول ما بديت تعدي
2: مش كيما من بعد
5: مش كيما من بعد وليت تقول له لا سامحني لو مش
2: من الاول كنت تستخف بها
5: برا هكا
2: اللي برا هكا تطور فوالا بيان سور
1: ولكن بعد اي بيان سور
2: انت ورد فعل الناس باش يلوموك
1: اكيد اكيد
2: رغم اللي راني مانيش مطالب كصحفي اني نقدم جوجمون لا جوجمون اخلاق
1: طبعا
2: ولا اللي تتصوروا في بالك هما زوز يحكيو مع بعضهم
5: باش تقولوا راه قانونيا غلط
2: اي قانون ما جبنا مستشار قانوني وقتها مدام سنيه
1: ولكن لازم تكون اوبجيكتيف هذا
2: اما باش تطيح في جوجمون لوبجيكتيفيتي في التلفزه تهزك لو جوجمون
1: باهي انت ولد التلفزه منذ سنوات مانيش نقول قداش ما نكبركش ياسر اما
2: 30 زيدوا مع
1: 30 تقريبا باهي اليوم تمشي للديجيتال يعني قررت انك باش تمشي العالم الديجيتال ماكش باش تمشي البودكاست ولكن باش تمشي للديجيتال
2: مش مقاييس ديجيتال
1: كيفاش
2: انا لاني باش نكبس لاني باش نجري على الفلوس اعمل لي واعمل لا لا لا لا لا مقاييس التلفزيون
1: كيفاش
2: مقاييس الصحفي بالمقاييس العالميه دونك برنامج كان موجود في الراديو خديت الاذن من موزايك عطيوني العنوان
5: كتابي
2: قالوا لي تفضل لا قالوا لي تفضل لا
5: كتابي
2: خاطر اوه محامي بحذانا
5: راه اخر كنت كلام لي تقول لي استاذ راهو قالوا لي
2: يا خويا كان قالوا لي توجي
5: لي باغول سون فول
2: قالوا لي زيك
1: سون لي زيكري ريست
2: دونك موعد قار ساعه مانيش شاد التليفون انا هكا يا جماعه جا وايا بداو تلمدوا 2000 ولا 3000 موعد قار مواضيع قارة تسمع فيها
5: بعد 11 تاع الليل
2: من العاشرة النص الليل
1: علي خل نسألك
2: وتوقيت محدد
1: نسألك على الليميسيون هذه سيرك في بير هو برنامج تعدى إذاعيا في إذاعة موزايك مواسم 2017-18-19-19 علاش توقف ساعة أولا إذاعيا البرنامج هذا اللي هو كان يعمل دي تو دوديونس كبيرة
2: والله هذا مش توقف ساعة
1: مال
2: خطر
1: على ما استمرش
2: لا هو استمر العام الاول كي طلبوا مني العام الثاني انا قلت لهم يزي مرهقه نخدم في ثلاثه برامج في الحوار امور جديه ومع علاء ومعها فكر سامي الفهري وزيدهم الراديو نهارين في الجمعه مستحيل ما نروحش لداري معناتها تعبت قلت لهم يزي قالوا لي كمل معنا العام الثاني قلت لهم الله يبارك انت كنت في اتفاق
1: انت كنت مقتنع بال بال بال بالمحتوى نتاع البرنامج
2: مش مقتنع هذايا جنس اذاعي موجود نوعيه برامج الاوبن مايك موجوده في العالم الكل انيماتور يشد ميكرو من العشرة نص الليل ويخلي العباد تحكي جبت حاجه من عندي
1: لا علاء اكيد اكيد ولكن اليوم فما برشا نقد يتوجه للنوعيه ذي اللي هو يقول لك انا مثلا سامحني كي تعمل انت سرك في بير على الديجيتال على التليفون اليوم متاح للاطفال عمرهم 11 و12 و13
2: و15 في الصغير
1: والله
2: كي كان في الراديو كانوا يقولوها
1: يقول لك كيفاش المحتوى ذي اليوم قبل كانت مسؤوليه الاذاعه بتاتر او مسؤوليه الولي اذا تقعد وسائل
2: الولي تقعد في الديجيتال ولا في الراديو
1: كيفاش ينجم ان جون صغير يسمع محتوى كيما كيك
2: هو ينجم يسمع محتويات اتعس وقت اللي يدخل لاي موتور دو ريشيرش ويتفرج في حاجات اللي ما تخطرش على بالك جينا في هذه وقفنا انت لازمك تربي ولدك وتشد ولدك الصغير انه 8 نتاع الليل لازم يرقد انه ما يدخلش
5: العشرة سبع نوم
1: انه التليفون ماهوش ليميتي زاد
2: شنو مش ليميتي
1: معناها الطفل الصغير ما يبداش عنده تليفون 24 ساعه 24 زاد
2: هي مسؤوليه الولي
1: اي هذا قول الولي
2: انا مش مسؤوليتي انا معناتها فهمت دونك شوف ما نجموش نبنيو مواقف والا نحطوا دي زوبستاكل على تقنيه موجوده متاحه للناس الكل راك غير قادر اطلع ما يسمعش ليلتها غدوه باش يعاود يسمعوا
1: ولكن
2: في بلاصة أخرى
1: ولكن
2: هو في المكتب وهو مع اصحابه
1: ولكن عليه اليوم فما الدول
2: انا مانيش مسؤول على اخلاق الناس
1: ولكن
2: ولا
1: اليوم
2: طريقه تعامل الناس
1: اليوم فما دول تعمل قوانين خاصه
2: هاك خويا فوالا فما دول عملت قال لك خويا بعد سن 15 سنه اذا في فرنسا ممنوع كل وليد
1: هو مشروع قانون مازال في استراليا مثلا ممنوع
2: اي تحملني انا اللي انا نقدم فيه
5: مسجل ولا ديريكت
2: ديريكت
5: تاخذ احتياطات باش ما تصيرش تجاوزات
2: بيان سور طبعا لا مقاييس التلفزة لا وراسك انت لا يتعدى كلام ماهوش في بلاصته ولا لعبك يعني ما اللي قاعد صاير في تيك توك وكذا لا غير مسموح
1: به
2: انا كمان انا صحفي انا صحفي عليك. عندك تخرج اللي تحب عليه في الراديو ما تنجمش تخرجه في الراديو لازمك تهمس للانجينيور باش يخرجوا التفوسات ولا ويت ولا ديسكونت هذا قدامي في الاكران تك تبانيه يخرج برا
1: انت نسالك هل كان ثم حكايات مفبركه في سرك في بيه
2: شوف
1: سؤال
2: الاوبن ميكرو راهو هذا جدال انا نسمى نعتبره جدال عميق وسطحي
1: عميق ولا عقيم
2: لا عقيم عقيم وسطحي علاش وقت اللي تحل الميكرو للناس شكون قال لك هذاك صحيح وشكون قال لك هذاك غلط هذا في اللي ضحك الكل وقت اللي تقول له احكي حكايتك شنو هو اللي يضمن انه هو غلط ولا صحيح الزوز راهو
1: وسرتو النوعيه
2: ديال الحكايه اسمع اسمع اسمع ما تقوليش يا حصلتك ها وفبركت لك حكايه وغلط اللي تعمل فيه شكون قال لك صحيح زاد اللي عامله دونك ما لوجوش شعره في البحر والا ابره في البحر ما لوجوش عليها هو ميكرو محلول على مسؤوليتك تقول اللي تحب عليه هاو تكفى هادي
5: وتوجيه الأسئلة متاعك زاد عليه
2: شو توجيه الأسئلة في الحكاية اللي حكيها صحيحة ولا غلطة تسمع فيها صحيح أنا ما نتصورش واحد باش يفبرك حكاية تسمع فيها من العاشرة نص الليل إما باش يظهرني أنا غلط تسمع فيها
1: فما ناس عندها دي تروبل بسيكولوجيك فما ناس
2: وفما ناس حاب تحكي حكايتها أنت يفرز برا فرز وفما ناس كيفاش باش تفرز
5: فما ناس راهو الحكايه هي اخترعها في مخه ويصدقها
2: يحكيلك
5: على انها
2: حكايه كيما فما شكون يحكي لك حكايته بالحق زاده هنا العمليه شنيه مو بشي يبعث لك انا علاش ها حطيت نمره تليفون ابعث لي خويا الحكايه نتاعك وابعث لي البروفيل نتاعك خليني نثبت قدر الامكان باش تكون العمليه بالحق. على الاقل العمليه على الاقل واضحه
5: انا نعتبر علينا نعتبر
2: شوف هو لعب بالنار انا اخترته
1: اخترت اللعب النار
2: اخترته ايه
5: نعتبر نجاحك في الـ في الـ في الـ هذا بالذات ايه. فهمتني وانك انت عندك توجيه الاسئله تفهم بالضبط. انت حتى سؤال في ظاهره بسيط عليه
2: ايه
5: تحس اللي فما وراه حاجه
1: شيء ما فما خبره
5: وهذا يمكن اكتسبته بالخبره واللي خليك
2: كيف ولا بالضبط اكزاكتومون هذا اللي صار معناتها فهمت
1: به ان توكا ما نعرفش كان شفت اللي هو زميلنا عبد الرزاق الشابي كان قدم نسخه اذاعيه من البرنامج تقريبا باسم من هنا تبدا القصه
2: في احنا بال
1: كابا فام
2: في كابا
1: إذاعة
2: فام
1: إذاعة.
2: عبد الرزاق والله ده في بيدي ما نسيت
1: كيف كنت نفس التوقيت
2: بالحق اي ما كملش مالا والله ما سمعت بها الحق نتاع ربي
1: ما سمعت اذا كان ما تعرفوش معناها ما نجحش البرنامج
2: لا في الراديو ما سمعتوش
1: ما سمعتش
2: وما قاليش انت تخدم في كابا فام الحق
1: انت تقريبا
5: انا معاه انت
2: ايه البارح انا وياه
5: انت اخوه ما
1: انت
2: نفس البو نفس الام
1: تقريبا يعني لي كونسيبت يتشابهوا ما بينك انت وياه علاش يعني تنافس فما شكون يحب يتفوق على الاخر
2: انا بديت اول برنامج اجتماعي في تونس بمواصفات البرامج الاجتماعيه بديت انا 2005
1: حنا بعض
2: في حنا بعض
5: اللي هو
2: خرجت اللي هو المسامح كاري خرجت 2005 خرجت انا خذا في بلاصتي عبد الرزاق صحيح خرجت من عندي ما نقول لك خذا في بلاصتي عبد الرزاق دونك فوالا دونك مش مشكل معناتها عبد الرزاق يلقى روحه زاد في البرامج الاجتماعيه ما بان بطريقته هو باسلوبه هو
5: معناتها كيما سيرينا ويليامز وتفوقت على فينيس ويليامز
2: مين ايش بيكون معناتها فهمت
1: تتفرج فيه يعجبك يعني اللي قدم فيه ولا لا
2: في الدنيا هو في التلفزه هاي قطوي في الدنيا في التلفزه رغم اللي عليه برشا نقط وبرشا كلام واش بيعمل هكا وعلاش عمل هكا وعلاش عمل هكا هذيك شوف عندنا سامي بن نور في البرامج الثقافيه علي في البرامج الاجتماعيه عبد الرزاق في البرامج المثيره نوفل الورتاني في المنوعات شو المشكل خلي الناس خلي ما نكونوش نسخة واحدة ومن يثير الاهتمام ويثير الناس فهذاك هو يعطي الصحة
5: عبد الرزاق كبار السن أكثر يحبون الناس الكبار
2: يحبوا فوالا عنده جمهور معين
5: أكبر في السن
1: فما حاجات كلت قعدوا زاد
2: إي فما حاجات
1: جمال
2: يحكي جمال قعدوا ما يقعدوا عند الناس كيما سكرني البرنامج مثلا ولا
1: منافس ليك ولا
2: فيش
1: في في التلفزة تعتبره منافس ليك ولا؟
2: اي منافس علاش عبد الله مادام يخدم في التلفزة منافس لي علاش ليه؟
1: باهي عندك عروض سنانك تلتحق بقناة أخرى ببرنامج جديد ولا لا؟
2: لا نكذب عليك ما عنديش عروض ما عنديش أنا خرجت منهم التلفز تلافز ما يسمى بالتلافز الكبار، أنا اللي خرجت، أنا مشيت، أنا اللي بطلت. دونك لا نقبل.
5: علاش خرجت؟
2: لا خرجت نتحف. سامي يعرف ما تحفظ
5: حتى معناتها بالعامي مش تفاصيل.
2: لا لا تحفظ سامي يعرف. سامي يعرف أما أنا تحفظ
5: مذكرات
2: من بعد نخرجوا من الاستوديو.
5: مذكرة أنا لا ما أدخلي حاجة
2: نهار آخر. أي نهار
5: مذكرات كنا
2: أي نهار آخر حتى من حنا بعد. علاش خرجت زيادة كيف كيف؟ راو خروج منشط من من من تلفزة إلى تلفزة راو عملية معقدة برشا وصعيبة برشا وفيها بوكو سنتيمون، فيها برشا مشاعر
1: برشا حسيس. علي في في حنا بعل أنت قدمت إيميسيون ياسر مزيانة
2: هذه ليلتي
1: وان تو وان.
2: هذا أنا هذا أنا
1: مزيانة برشا.
2: أي مزيانة في الوقت هذا
1: في الوقت هذاك
2: تقدمها توا في التلفزة ما يتفرجش
0: حتى الموسيقى راو
2: ما يتفرجش.
0: عندي من غني لك اكسبسيونيل.
2: ولا عندي من غني ولا عندي من غني
5: فما دي ديول توا.
2: دي ديول توا
0: الله يرحمه.
2: فما شوف فما حاجات بيه كيما فما حاجات خايبه.
1: هذا انا احسن حلقه ما قدمتهاش انت
2: اللي هي
1: اول ظهور
2: لشكون
1: تتذكر شويه ولا
2: اي فكرني
1: بلتي
2: بلتي لا ما قدمتهاش انا قدمها هذول
1: سمير الواف
2: سمير انا بديت الاولاني
1: انت بديت الاولاني
2: كي خرجت خذ عليا سمير ولا
1: بي اليوم دونك ترجع لتونسنا مع زميلتنا زوجتك ريهام بن علي في موسم جديد.
2: موسم جديد
1: مرتاح في تونسنا؟
2: هو مرتاح في الكونسيبت مرتاح نخدم مع مرتي معناتها مرتي جورناليست يعني ماتريس
5: عندي فيها ثقه
2: فوالا وعندي فيها ثقه دونك اول كوب بريسك اول كوب الازواج انا هذه الفكره حبيت اول كوب الازواج
1: انا والمدام
2: برا والله مش عارف في تونس اول مره قلت برا نحاولوا نبدلوا شويه
1: كان ناجح ماديا مادام التواصل
2: لا لا لا بوديتو لا نخدم على الكيف وعامل جو
5: البانو رومينا باور فكرهم
2: شكون
5: رايونو
2: لا لا لا
5: مغنيين وبعد
2: انا مذومه بشويه
5: في الثمانينات
2: لا قديم عليا
5: شويه قديم بعد شنو
2: انا انا حد يا رافائيلا كارابي
5: فات وقت
2: في الاخر
1: باه اذا كنت تكمل معناها خاسر ماديا وتكمل كمان
2: مش خسر ماديا انا نخدم فيها مش
1: اليوم صعيب برشا يعني
2: ما نخدمش فيها على الفلوس مولا القناه فتح لي البرنامج تفضل عليه اعمل كذا اعمل تلفزه اعمل برنامج فين اعمل برنامج لاني ناخذ في شهريه ولا بمقابل فقط معناتها شنو المشكل معناتها
1: بليش
5: معناتها
2: لا ما عنديش لا ما عندي شيء يا ودي ما عندي حتى شيء بليش نخدم بليش ونحب نخدم بليش والله نخدم بليش اقسم بالله ورحمه امي نخدم
5: بربي هدينا
2: والله ورحمه امي
5: يا
1: والله هو بالحق هو
2: ورحمه امي هاو يا
5: هديني على زميل ونسرك على اسمه يبدا بحرف الراء يخلص ولا لا
2: والله نحكي لك نخدم باش نعمل جو ونعمل كذا تقول لي منين تعيش الله وسطاك
1: يعني قناة تونسنا ماهيش تعطي في سالير العلاش
2: لا ولدي ابدا
1: شكون واضحين
2: لا سالير ولا وحتى المداخيل للقناة معناتها مداخيل ثقيلة معناتها ماهيش
1: مازلنا مكملين مع علاشابي جست فاصل نرجعوا لكم في اوديبيتيك بلس
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: كوكو وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء جوهرة
1: Publicité. Antibiotiques plus. Antibiotiques plus. Antibiotiques plus. Ma Sami Benour.
2: الانترفيو مع ضيفنا صديقنا علي الشابي. انا عم نقول قدمت برنامج هذا المساء
3: هذا
2: نهار ثلاثة
3: فرد قناة
2: ولكن كان من لي كرونيكور اللي انا حبيت نجيبه معايا هي فرح برجب. ولكن
3: هي علاش فرح
2: فرح رفضت هذايا؟ لانه مثلا قلت لك يا خويا التلفزه اليوم في تونس انا ما نجمش نخدمها بالطريقه هذيا لانه ما عادش التلفزه اللي هي الحلم الابهار الامكانيات كما هي عملت اي ار تي وروتانا وغيرها
3: وبرامج كبيره بيان سور
4: حتى تحت السور عملتهم مليح.
2: توافق ولا
3: لا؟ انا نختلف كومبليتمون. معدي 30 سنه باش نجي في الاخر معناتها يلزمني نتاقلم لازم نلقى لازم معناتها شوف انا ما نجمش نخدم خدمه اخرى وما نجمش نقدم معناتها ما نجمش تخدم خدمه اخرى معناتها حياتي كلها وكذا مش باش نخرج للناس في ميسيون والناس تعرفني هو علي ولا هو فلان حاجه نحب نخدمها معناتها فهمت دونك ما نرضاش بالقليل الحق نتاع ربي لو ستريكت معناتها
2: فما
3: المينيموم الابجديات
2: المحترم
3: فهمت الابجديات ما نحلموش باش تو تعمل ميسيون كيما طرطتا تو تسكر معناتها ما كيفاش باش تخدمها
2: ما عادش ممكن هذا
3: يعني. ولا حتى تدير لك ولا برامج كيما اللي تعاد حتى عندي ما نقول لك جيبوا تو ها
4: ما عادش تخيط خدمتها الوزين عندي
3: ما عادش
4: لانتاج برشا
3: موارد وبيان سور لانتاج باش تجيب العباد باش تسكلهم في
2: تويل
3: وتجيب لهم كراب وتجيبهم من داخل الجمهوريه وتخرج لبرا تشوف ليكا وتترجع الناس لبعضها يا اخي بلاش
2: ما راش تقول لها فرح
3: نقول لها فرح ليه بالحق عندها بلاصتها المرام عندها بلاصتها فارغه ما عندناش برشا وجوه نسائيه دونك سي لو تون يا فرح ما يسالش هاو فما تلافز عندهم الامكانيات حتى تونس عندها لي مويان نيسيسير دو برودوير معناتها
2: مش التلفزه اللي هي تحلم بها
3: مش التلفزه اللي هي تحلم بها مي كومام معناتها تنجم
2: محترم
3: محترمه
2: انت في وسط الموسم اللي فات اعلنت انه باش ليميسيون تكون فيها توجه نحو نجوم عرب ونجوم كبار
3: كذيب المنتجين هذي
4: وبعد باش كرملت
3: عليه يجيك منتج يحلك في الجنه ذريعه التلفزه هي سحر وانا كمنشط باش تسحرني تقول لي نجيب لك ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك ونعمل لك هذيك هو الحلم تاع التلفزه من بعد تطلع فيش وش الحكايه ما فماش منها دونك ما عادي تاو تدور ليامات ونوليو منتجين تسمع فيا ونعملوا
2: ما فهمتكش معناها انت خدمت مع شركه انتاج
3: ما خدمتش كنت باش نخدم مع شركه انتاج من بعد بطلت شو نلقى روحي طالع في فيفري انا الموسم التلفزي يوفى في ماي كوب دي موند في جوان نطلع فيفري ابريل فيفري مار شطر فيفري
2: هذا اللي صار
3: نطلع ابريل مارس ماي شوف تلفزه يا تفهمها وتفهمك يا سايب عليك ماهيش سمسيره التلفزه
2: صحيح
3: التلفزه معموره ما
2: كانتش اسمك في الاسم
3: معموره ما كانتش سمسيره ولا معرفه مطلقه اللي يقول لك نفهم في التلفزه ونعرف في التلفزه بالله العظيم لا يفهم حتى شيء ما تعرف التلفزه الا ما تجربها سنوات تعدي سنين الساعة كرت أعرف الماكينة متاع البرود وأعرف الماكينة متاع التقنية وأعرف الماكينة متاع الأداة توقت تحكي على التلفزة
2: أنت علي يعني في أول الألفينات عملت معناها فاريتي كبار يعني
3: سواء الوطنية
2: ومع سباد
3: مع سباد برودكسيون وسهرية السبت في قناة سبعة
2: مع بايزردي أونكو أنيماسيون ولا ليميسيون اللي كانت تتعدى من الاسباس اللي هو في تونس
3: نجمة الشمال هذيك صهريت السبت
2: كان فيها ذكرى
3: جات فيها ذكرى محمد
2: به لو انت النجوم هذوما الكل حاورت اغلب النجوم وكانوا ضيوفك اليوم تمشي لضيوف اخرين في في في منوعتك انا والمدام ضيوف ما نشوفوهمش ديما ما نشوفوش ضيوف صف اول كبار
3: الزمن نتبدل كان نخدم في ام بي سي ولا في دبي تنجيبهم هذوكم الكل زمن نتغير يا صديقي سامي ويزمك تجاري عقلية المتفرج التونسي المتفرج التونسي ما عادش قداش من مطرب عنا في تونس 20
2: مطرب مطرب معناها ولا مطرب
3: مطرب مطرب 10 معروف المطربين الكل 20 قداش عنا من مسرحي جبنيهم الكل جيبوا منتي وجيبوا منيخ ونعاودوهم وغدا نعاودوهم دونك يزمك تفهم اللعبة شوية وتتوجه للجمهور آخر اللي انا نحسه ضايع الجمهور الاخر
2: انت ما جاكش مثلا زياد غارس ما جاكش نتيبوش نيغ ما جاتكش سوفيس
3: اي ما جاوش لكن جبت ذكرى محمد جبت وائل جسار جبت تيارا جبت مجد المهندس
2: انت قبل تحكي انا نحكي توا
3: في التلفزه فماش توا ولا قبل في في ذاكره منشط فماش توا ولا قبل هذوما اسماء
2: لو سي في نتاعك فيه
3: هذاك السي في نتاعك فيه مش توا شكون تنجم تجيب
2: خاطر اليوم مشيت لنجوم التيك توك وحشي
3: الزمن تبدل
2: كولومبي وغيره
3: يعني هذا ما يطلبه المشاهدون والزمن تبدل
2: هي ذي الكلمه ذي هذا ما يطلبه المشاهدون فيها وعليها عليها
3: يا ولدي فيها وعليها هيك ما يطلبه المشاهدون يهديك يا ولدي الناس ما عادش تتفرج في التلفزه هذيك الناس ولا تتفرج في التليفون افهموها على المنشطين انهم يفهموا هذا قبل فوات الاوان راهو لعاد ديكورات ضخمه لعاد اضاءه ضخمه لعاد نجوم عالميين انتهى زمن التلفزيون هذاك في تونس في العالم العربي التلفزيات عندها قيمتها
2: ما زالت موجوده حتى في الغرب شويه بس
3: اما راهو الزمن تبدل سبور تبدل قبل كنا نمشيو للكابيتال وللبالاس باش نتفرجوا في فيلم توا في تليفوني التلفزه كنا نستناو عندي ما نقول لك 9 غير 4 نتاع الليل والا نستناو نجيب الخطاب باش نتفرجوا في التلفزه استنى باش نتفرجوا في التلفزه توا التلفزه ولات كل واحد وتلفزته ما عادش التلفزه اللي الناس الكل تتفرج فيها
2: لكن هذا على ينطبق على الجهات الداخليه مثلا
3: لا
2: التلفزه مازالت موجوده
3: التلفزه مازالت موجوده لكن المدن الكبرى نجي نعمل احصائيه انا بنظر 23 ولايه المدن الكبرى تقريبا كلهم ما عادش يتفرجوا في التلفزه بون مش احصائيتي انا
2: اي ولكن
3: الزمن تبدل
2: الزمن تغير
3: التقنيه يعني. تبدلت السبور تبدل فوالا التلفزه هاك الكبيره هاي ولات هكا هذه هي التلفزه في قوي جماعه
2: اوكي اما فما لوم كبير على الاعلام التونسي لانه يقول لك انه انا
3: ما يلوموا فينا
2: ما نتفرجش على خاطر زاد المحتوى اللي تقدموا فيه ما نرقى ما نتفرج فيه
3: شنو المحتوى سمع بربي دقيقه
2: يفيدني ثقفني علمني
3: عملت برنامج ثقافي عملت ولا ما عملتش هي ها سامي عمل فلان الاخر عمل هي كاو شنو احنا نعملوا انا دوري هاني قلت لك انا شو علاقتي بالتلفزه تعرف شنو بالبساطه خذها بالسطحيه هذه انا انسان نحب نرفعها على الناس نحب كي يروح سيد من خدمته 8 نتاع الليل وشد داره هو وليداته وكذا يتفرج في حاجه
2: يقول لك فما ترفيه مفيد
3: يا ولدي شو هنا عاد برا باش ندخلوا في المسائل القيميه ولا لا لا لا والمسائل الكميه مفيد مش مفيد
2: معناها تجيب لي فنان يحكي على فيلم يفيدني
3: انا ما ضربتش الباب ودخل عليك بالسيف تليفزة موجوده انت عندك تيليكوموند خويا ما عادش تفرج فيا سكر عليا سكر قص عليا بدل فيما يفيدك علاش جايني خويا تتلط عليا يا خويا عليه انا مشينا خويا للتليفون تاو ها ارتاح انا مشينا للتليفون هاي تاو كل واحد وتليفونه عاد ما عادش التلفزه اللي فيها
4: ما عادش يتفرجوا
3: مع واحد وتليفون
4: لا وكي تفكرهم ناخد صحف وانا قاعد انا والعائله وما نعني
3: تو قاعد وحدك وتبدا تبربش في التليفون ما تقربنيش كان ما تحبنيش ولا ما تحبش تتفرج فيا
2: باهي فما ضيوف يقول لك خلصني باش نجيك
3: فما ما عنديش ما نخلص انا مش خلص انا ما نخلص باش يخلص اللي مش يجيبه مازال تنافس تخلص هو يعني المفروض انه كل ضيف يجي يخلص
2: يخلص
3: في اي تلفزه في العالم هكا هاني
2: وذي ولات عاده
3: معناها قنوات اجنبيه يخلصوني خلاص محترم انا ما نجمش نخلصه ما نجمش نخلص
4: فهو فما العكس فما خليني نقول معناتها فنانين ولا ناس تحب تتعرف ولا تحب اشهار تخلص مناشب تجي تحضر في البرنامج موجه هذا موجود
3: هذيك رشوة.
4: رشوه تعتبرها رشوه
3: رشوه طبعا اي رشوه بيصير لانه هو يخلص باش يقدمه بنا حق يا خالك فلوس يا خالك فلوس بتاع شنو شنو انا خواليك فلوس
2: باه مثلا
3: في اطار عمل اشهاري اوكي
4: لا يعني لا لا واضح ماهوش ديكلاري
3: فلوس تحت الطاوله
4: انت تعرف علاش هذا موجود
3: رشوه عاقب عليها
2: معناها عليه اذا كان يجيك فنان وتجيك شركه انتاج نتاعو تقول لك باش تعمل له برومو للالبوم نتاعو
3: كذا يمشي للاداره يتفق معاه يعمل كونترات نتاعو بيان سور وماما وقانوني
4: لا تحت الطاوله
3: لا تحت الطاوله رشوه عاقب عليها القانون وكل واحد يدفع للمنشط فلوس
2: يقترحوا عليك ولا
3: شنو
2: يقترحوا عليك
3: برشا برشا
2: أكثر حاجة اقترحت عليك قدر
3: برشا برشا برشا
2: 30 40 50
3: لا لا لا لا لا
4: ما فيش مبالغ غير في تونس
3: والله 40 مليون
2: لا نحكي مطلق المستوى
3: لا لا لا لا يقترحوا على المنشطين فما اللي يتشري بالفلوس فما اللي ما يحبش فما اللي يرفض موجود بارتو هذايا معناتها مش في تونس بركة
2: اي نوفيو بلعبة صغيرة على نادم ولا مش نادم
3: اي
2: نادم انه ما خرجتش لبرا وعملت تجربة مع تلفزيون
3: ناكل في صوابعي مش نادم ناكل في صوابعي ناكل في صوابعي عرض ام بي سي 2002 ونتبع في القناة الوطنية انا وقتها والله مشيت لندن اي والاتفاق صار مع نشور ويني وقتها مدير البرامج عيطوا لي قناة سبعة وقتها 2001 قالوا لي جاي خدم عندك سهرية السبت
2: اخترت
3: كلمة الغباء والبهامة سامحني
2: ممكن نقص التجربة وصغر السن
3: لا لا لا لا
4: لا فرصة لا. فرصة تاريخية
3: ما ظهرت ليش وقتها ناجح أنا في قناة 21 ومش فهمها الحكاية مشيت وقابلت الناس غادي وبش نرجع نصحح الكونترات ونهز دبشي ونمشي
2: وشنو الاميسيون كانت؟
3: وقتها لا لا لا وقتها اسمها كيما صباح الخير كذا حاجه من
2: ماتينال
3: ماتينال وقتها ما فاريي فاريي وفما زاد ميسيون بعد الظهر وقتها تي ام بي سي
2: ام بي سي
3: بيان اخترت ام بي سي لندن وقتها
2: اخترت الوطني وبعد الوطني استغنيت على علاش شابي
3: طردوني مش استغنيت طردوني
4: طردوك الوطني
3: طردوني قسما بالله
4: كيف شنو
3: ما هم جابوني من قناه 21 طردوني قالوا لي بسلامة على خير انا ومن بعد طردوا عفاف الغربي ها
4: والسبب
3: الله اعلم قال لك من فوق وقتها ما نعرفش لتو قالوا فلان الفلاني وقتها دون لو طون ولا شنو طردوني مشيت على روحي
2: باه نادم انك قدمت برامج توغلت في حياه الناس الشخصيه
3: لا مانيش نادم مانيش نادم لن اندم على شو انا ما غلطتش انا مهنتي السؤال الصحفي السؤال مانيش مسؤول على ردود افعال الناس حتى ولو تقع اخطاء حتى ولو تقع اخطاء غير مسؤول على ذلك
2: غادرت قريت الحوار التونسي ندمت على هذا
3: لا لا ما ندمتش غادرتها تحسيت الحق كي دخلت الاستوديو وقت اللي استدعاني هذا الزعيم ترشقت بالبكاء مش لعب عندي ذكريات ذكريات في كاكتوس الاستوديو القديم وجديد خاطر نعرف عرصه عرصه بروجو بروجو كابل كابل ليه ليه شو ما تقوليش حط إيجا توا وخمم بعقلية توا اسكو تعاود نفس الواحد لا لا لا خرجت خرجت خرجت خرجت
2: اليوم
3: ما ندمش على قرار عملته ما ندمش
2: تنجم ترجع للحوار
3: عادي جدا الحوار ولا نسمة ولا درتهم تلفزي كل قعدت كان نسمة ما نخدمش
2: نسمة بركة
3: نسمة بركة
2: اليوم باش ممكن تبدا ان شاء الله نص اكتوبر في التلفزه انا والمدام
3: الجمعه الاولى ولا الجمعه الثانيه
2: شكون الضيوف في الحلقات الاولانيه عندك
3: والله مازال ما عنديش هاو كرم يا رم تو يهندس تو نعملوا قاعده
4: مثلا انتم متشاركين فرد منتج
3: ما نعرفش
4: الدنيا كيف قداش غليت الدنيا متشاركين في منتج
2: غليت
3: خدام يا خويا محمد
4: تبارك الله عليه
3: تحياتي ما يرقدش
4: ما يرقدش
3: راس ماله
4: كابيشون يخدم تلفزه وراديو
3: ما يخدمش في البيروي كابيشون تليفون تليفون 24 24
4: كابيسات تليفون
3: هذا عمل الاربع ثقاف
4: لا حول ولا قوه
2: سي بيان سي بيان واش ديما ترقى
3: المهرجانات يا ودي كل شيء
4: كل شيء يخدم تبارك الله
2: على الشبي شكرا ليك كل التمنيات بالنجاح يا
3: سي علاء نعم سكر لي برنامج
2: لا يلا ام كلثوم هذا الفلا وليلا نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في حلقه جديده بويكاند الى اللقاء

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جوهرة اف ام.
0: تتعلم

0: فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل توا على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
1: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
2: جوهرة أفهم
3: بوبليسيتي
2: Jawara FM.
3: Jawara FM.

0: نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريد في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
2: اريد طور عالمك
3: الستة واربع دقائق مساء الخير اهلا وسهلا بكم تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اهلا وسهلا بكم برنامج جول اللي طبعا تعرفوا الحصة هذية عندها تاريخ لانه اكثر من نجم اكثر من شخصية رياضية اكثر من مسؤول اكثر من لاعب سواء سابق ولا النجم في تونس وخارج حدود الوطن يعني حصة الحقيقة نعتز انها تكون موجودة في اذاعة جوهرة وطبعا نعرفوا اللي نستحب النوستالجي ونستحب ترجع للقديم ونستحب زادة تو في وقت هذا أنا تتفكر برشا عناوين على كل إذاعة جوهرة محافظة دائما على نفس العناوين متاعها بنفس السياق بنفس الإطار دونك جول جديد كل نهار جمعة إن شاء الله في التوقيت هذا من توا حتى للثمانية باش تكونوا على موعد مع ضيف طبعا من الحقل الرياضي من المشهد الرياضي ينجم يكون حكم ينجم يكون لاعب ينجم يكون مسؤول ينجم يكون مدرب ينجم يكون طبيب ينجم يكون دكتور ينجم يكون رجل قانون ينجم يكون كذلك يعني مسير ينجم يكون لاعب قديم دونك باش نحاولوا انه تيلة الشبكة هذه انه نختاروا نجومنا بذكاء حتى نوفر المادة اللي يحبوا عليها السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن وطبعا السادة المشاهدين كذلك عبر جوهرة تي في

0: ضيفنا اليوم الحقيقة يعني باش تكتشفوه في رحلة عبر التسجيلات، عبر الصور، عبر البحث اللي قمنا به، وفريق كامل طبعا، فريق كامل خدم على حصة أولى من جول، شاء الله تنال أعجابكم بتصور جديد وبأفكار جديدة. خليني نرحب ساعة بالفريق ونبدأ بالإكسبير اللي بيش يكون ديما حاضر معنا إن شاء الله، سي رضا كرويدة، صديقنا رضا كرويدة. مساء الخير. ألو سهلا رضا.
1: مساء الخير جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم وبرنامج جول. إن شاء الله
0: إن شاء الله كما قلنا باش نعملوا جولة مع النجوم الرياضة.
1: إن شاء الله إن شاء الله بتبيع. احنا شوف، وانت توفر المصداقية والشفافية والحياد نجم تمشي وين تحب، والحمد لله جوهرة كما نعمل الحوارات في الملاعب وكل شيء ماشية في الطريق الصحيح إن شاء الله.
0: واضح. أنيس الدوادي طبعا، أهلا وسهلا بك أنيس، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، مرحبا برضا، تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم تي في، وتحية لضيفنا زادة اللي باش تكتشفوا بعد لحظات.
0: طبعا مهمتك كبير، أنت برشا أركان، فما أركان اللي فهم أعداد كبير وبحث كبير، عملت مجهود هذا اللي
2: بالفعل، خاصة وقت اللي تبدا الشخصية مثيرة للجدل تسهل توفر الماتير، لكن في الوقت ما زاد صعب شوية المهمة في الاختيار متاع أبرز المحاور متاع شخصيتنا لليوم.
0: شخصيتنا كي تبعتوها من خلال البرومو، كان النجم البرومو ميسالش منير، كان تحب نذكره به لأنه تعدى البرومو تيلة الأسبوع، أسبوع كامل برومو جول، وطبعا من خلاله تعرفتوا أنتم على النجم أو ضيف الحصة، ونعود نذكركم بالبرومو وبعد نمشي ونستقبل ضيفنا. يلا
3: معكم اللاعب السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبيبة العمران، فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظروا اليوم والجمعة إن شاء الله.
0: إذا ضيف نقلكم انتظروني وهو بحذانا عبد السلام، أهلا وسهلا بك، أهلا بأقوى مدير رياضي في تونس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا أخوي جميل، أخوي رضا، باقي الاخوه الناس كل، بارك الله فيكم.
0: انيس
4: خويا انيس الفريق، اول حاجه نتشرف معناها بالدعوه هذه، وانا فرحان برشا معاكم، فرحان وكهو الحمد لله.
0: عادي وحسابي
4: ان شاء الله،
0: سلام عادي وحسابي. احنا الحصه هي فيها اركان راهو، والركن الاولاني يلزم الناس ربما يعرفوا الاسم، لكن فما حاجات ما يعرفوهاش، لاعبي مسؤول، وقتاش بدا الكوره، كيفاش المراحل نتاعو. انيس عمل بحث كامل في شخص عبد السلام بوحوش، هكا ولا نيس؟
2: بالفعل، خاصه نعرفوا انه لاعب سابق ليكيبات اللي تعدى بهم، والمسيره كامله بتاع عبد السلام بوحوش من لاعب في عديد من الفرق وصولا الى البوست اللي هو فيه اليوم مدير رياضي في شبيبة العمران.
0: الركن اسمه جول لانفيتي، هكا ولا؟
2: بالفعل
0: جول لانفيتي. دونك معه هو باش ننطلقوا في التعريف بضيفنا، كان حاضر منير، جول لانفيتي يلا.
5: L'invité.
0: هذا قول لانفيتي يلا.
6: عبد السلام بوحوش من مواليد 16 جانفي 1983، 43 سنة، من مدافع محوري إلى مدير رياضي وشخصية مثيرة للجدل في كرة القدم التونسية. عبد السلام بوحوش ولد جبل الأحمر، بدايته كانت في النادي الإفريقي عام 2007، ثم تعدى برشا فرق، هذا ما خلاه محبوب وين ما يمشي، من نادي الإفريقي

0: تقريبا 61 مليون. شبيبة العمران بفضل رجالاته وعبد السلام بوحوش واحد منهم، الفريق يعتبر قصة نجاح بأقل تكاليف.
1: الانفيتي ايوه هذا هو ضيفنا في ارقام سيناش حاجه عبد السلام، شو رايك؟
2: تبارك الله العمل البحر الامور مريق لا كهو محسوب فما 80% البحث به
1: باهي، فماش حاجات نسيناهم مثلا؟
2: اي في الكوره حاجات
1: حاجات في فرق اخرى مثلا مسيره رياضيه ما منصورش فما جمعية ما ذكرهاش لعبت فيها
2: ذولي فما منزل بورقيبة
1: ايه منزل بورقيبة ايه الحيو منزل بورقيبة لعبت فيها زادة
0: ذكرت عمرتي لعبت في منزل بورقيبة
2: منزل بورقيبة نسيره والله انا نسيت
1: رغم رضا يعني كي تسمع التقديم هذا شنو تقول مش كبير عبد السلام راهو
2: اي مش عبد السلام
1: يعني نجم يكور ميسي في عمره هو ورينالدو مازال يكور
3: عبد السلام بوحوش انسان منضبط حتى في حياته عبد السلام بوحوش يحبوه الناس كل ماهوش يمسكي على العباد واذا ريتوا التصرفات نتاعه معناها في الملعب ولا البرة هذيك التصرفات عبد السلام بوحوش عبد السلام بوحوش عيسامي عيسامي اليوم انا نعتبره اقوى ريكروتور في تونس والدليل شوفوا في الملاعبيه اللي جاب فيهم شبيبة العمران وعبد السلام بوحوش راه تعدى بظروف صعيبه
1: طبعا
3: انا قلنا لك معنا على الشخص هذا اللي نعرفه مليح وراني زفرت له قبل
1: باي
3: اي زفرت له قبل ما نعش الماتش ونعرف عبد السلام بوحوش لا هو كان سمحني في الكلمه راهو خبث كروي عنده خبث ياسر في الدفاع عبد السلام بوحوش راهو الملاعب معناها الاتاكون يدخلوا في حيط ما غير ما يشعر يكون ماشي للكاش ما تعرفش عليه وين يمشي هذا
2: ما هو صنع
0: حضرت عليه في ماتش كان وقف
1: ماتش
0: كان وقف حضرت عليه خدمة ماتش جريدة توزر مستقبل المرسى في توزر وقتها قايد فيه
1: دونك وكأنه عبد السلام يعني وكأنه عبد السلام يعني الجوار أكثر من المسؤول يعني كنا نحكي وكذا تاريخ وجوار أكثر من المسؤول
2: إيه وبتبيعة معناه واحد تو مازال يحكي بلغة ملاعبي حتى مع الملاعبية الحقيقة كي نحكي معهم نعرف الملاعبي مثلا كي معناه كي يقف قدامي نعرف شنو بالضبط معناه الملاعبي
1: يحب بالضبط
2: اي نعرفه سير تيرا ونعرفه برا من تيرا نعرف الملاعبي بتاع الانترينمون اللاعب اللي يعطيك الداخل والبرا والملاعبي الكذاب والملاعبي الراجل والملاعبي فهمت ديما في الاطار فهمت الحقيقة ما الى حد الان ماشي بستر ربي الحمد لله يا ربي والملاعبي اللي نجيبهم نقيهم معناها بلغة الكرة الكل يطلعوا معناها يصل
1: مرجلين محبوب زعما انت يا عبد السلام ولا لا
2: والله ايش نقول لك
1: خاطر باش نمشيو مع اختنا رجل راهو مشينا سور لو تيران ومش وسالنا راهو انت حسب رايك انت محبوب ولا ماكش محبوب
2: ولا ايش خاص واحد كان يدير محبوب كيف الناس
1: ايه عطوه ما انت ما
2: مدح في روحي انا
1: اي تتوقع روحك تتوقع مش يقولوا فيك كلمه
2: خير الحقيقه كما قلت راني عايش
1: عملت البيت
2: هكاك صح
1: عملت البيت مش القلب
2: ان شاء الله بحاول
1: هاي سيدي هاو بعد الموزيك نستقبل اختنا رجاء في سور لي تيران تو تشوفوا هي مشات لي تيران وعملت ريبورتاج مزيان برشا مع نجوم مختلفين من عالم الرياضه وكذلك مع احبابك واصحابك والمقربين لك.

0: عودة في جول. طبعا جول ضيفنا عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران. طبعا بدينا في الحصة بطاقة التعريف كانت هذيك نسميها السي في نتاع عبد السلام واللي طبعا فيها برشا اجتهاد، لكن زاد مشينا للتيران والركن هذايا. خليني نرحب قبلها بزميلتنا وصديقتنا رجاء. اهلا وسهلا بك رجاء، مساء الخير. اهلا
1: بك جميل، مساء النور وتحية لكافة مستمعي إذاعة جوهرة اف ام، ومرحبا بضيفنا سي عبد السلام بوحوش سريدة
0: والمشاهدين زاد شبيك
1: تنصح المشاهدين بالطبيعة،
0: خاصة انه عندنا نيس السحباني من السعودية وبعث التحية وصلي. إذا الفقرة هذه على ماذا تعتمد؟ شنو تعتمد الفقرة سير تيران؟ مش نمشيو لبعض شوية، شنو تعتمد؟
1: الفقرة هذه سألنا بعض رياضيين وصحفيين والأصدقاء المقربين لعبد السلام بوحوش وأعطونا رأيهم كل
0: صح. يعني هو كان في شكل، شنو رأيك في عبد السلام بوحوش؟
1: أي
0: كذا وضح لنا أكثر الكلام كان كيفاش لقيتهم تفاعلوا مع عبد السلام؟
1: هو بورتري خاص بسي عبد السلام بوحوش، وكل واحد من الموجودين كان عطى رايه في سي عبد السلام بوحوش.
0: اي شكونهم الاولانيين اللي عطاوا رايه؟ معطينا
1: نسيب نقول نمشي. سي عبد السلام ضيف الله،
0: صديقنا زميل عبد السلام ضيف الله، مجال التحيه من اذاعه الشرق. اي
1: سيف العياري،
0: سيف العياري اللاعب السابق
1: مقرب سي عبد السلام بوحوش، وسي لطفي السليمي.
0: اي المدرب لطفي السليمي واللاعب السابق. اي
1: ولاعب كان لعب برشا مع سي عبد السلام بوحوش قبل، اسمه خميس الثامري.
0: خميس الثامري
2: حارس مرمى.
0: حارس مرمى
1: انيس بن ميم.
0: وانيس بن ميم. اي نمشيو من المنير سور تيران، نبداو بسور تيران يلا.
3: Sur le terrain, sur le terrain.
4: عبد السلام بوحوش الحق ظاهرة مثيرة للانتباه. كنا نخال أن هذا الفريق شبيبة العمران سيكتفي ربما بتفادي النزول، فإذا به يزحم الكبار على مستوى النتائج والمباريات والأداء. حضور قوي البوحوش على مستوى التصريحات وأصبح نجم شبكات التواصل الاجتماعي. لا أدري إن هذه الظاهرة ظاهرة بوحوش ستستمر طويلا في الملاعب التونسية أم لا، ولكن في كل المقاييس مثلما أثبت شبيبة العمران حضوره بقوة في الرابطة المحترفة الأولى، عبد السلام بوحوش يثبت وجوده كمانجر كمدير رياضي ناجح وناجع جدا. تحية سلومة لأنه أيضا شخص طريف وجيد جدا.
5: على بوحوش معنى الإنسان قبل ما يكون معنى مسؤول رياضي ولا بسيوماج بلويك معنى في الكرة، عبد السلام صاحبي أخويا وعشيري وعشر سنين. خليني نقول لك بكل تواضع، عبد السلام معناه أقرب إنسان لي في عالم كرة قدم اللي ما يعرفوش اللي هو أنا، معناه عشرة كبير. أنا خليني نقول لك ولد الدار، نمشي حتى لدارهم. دونك عبد السلام مرضي والديه، يحب أمه برشا، يحب عائلته، يحب زوجته، يحب صغاره. إنسان قلبه حنين، قلبه طيب. اللي يعمل فيه توه واللي عمله ما جاء حتى شيء، بس إنسان خدم على روحه، صبر، اتعب، ضحى. جت فترات في الدنيا تعدى بأيامات صعيبة، لكن إنسان راجل، عبد السلام راجل. حتى البارح بركة في القهوة يحكي فيها عبد السلام في الدنيا، يقول لك نضحك وفادلكو، أما راني في العمل وفي الشغل متاعي راني ما نعرف حتى شيء. إنسان يحب خدمته بدرجة كبيرة، سوبوكسو لا هو نجح خاطر إنسان يحب العمل متاعه. وأنا كسيف العياري فخور برشا اللي عندي صديق وأخوه صاحب إنسان ناجح كيما عبد السلام بوحوش.
6: شخصية رياضية فرض روحه مع مرور الوقت بالتصريحات متاعه، بالاختيارات الفنية متاعه، فرض روحه أترافير جمعيته شبيبة العمران اللي كانت في درجة ثانية والثالثة وطلعت للرابطة الأولى، ولا رقم صعيب شبيبة العمران بيجي ضعيف وقاعد يحارب بالبيجي ذاك في جمعية كبيرة أقوى منه على المستوى المادي، أقوى منه ممكن على مستوى هذا التاريخ، لكن قاعد بالواقعية متاعه وتصريحات متاعه اللي قاعدة تقلق في برشا ناس، لكن هي تلقائية قاعد يحكي من القلب اللي عنده كمام لعب كرة لعب في برشا جمعيات، لهذا ماهوش من عدم لما يدافع على منتصر السيد ولا يدافع على عدي بالحاج ولا يدافع على أي ملاعب يتعدى من شبيبة العمران. لهذا تحية ليه لأنه قاعد يخدم بالإمكانيات متاعه وقاعد ماشي في سنية صحيحة. صحيح اللي يظهر برشا ناس اللي هو قاعد يعمل في تصريحات أشو ممكن تقلق العديد، لكن هي سبونتانيتي متاعه، يعترف كي يغلط يعترف، كي يقول كلمة يدافع عليها عمره ما تراجع في كلامه إلا وقت اللي يغلط، وكما احنا نعمل ديكلاراسيون أشو ليزونترنور هو بده يعمل ديكلاراسيون أشو ويعترف ويرجع. هي ليه أنا بالنسبة لي أنا عبد السلام بوحوش هو شخصية بدون قناع.
2: ولعبت مع عبد السلام بوحوش حتى عندنا علاقة سبيسيال شوية، لعب ضده مع في جيبس، عندنا ضد بعضنا ما هو كان في الملعب الكيبس وانا كنت في مستقبل كيبس ما هو كانت والناس كنت. ثاني حاجة لعبت معه في لعبت مع عبد السلام في قفصة ولعبنا في التوز اللي تيمو كابيتان كرة وإنسان نظم برشا، إنسان يخاف ربي، إنسان يعرف الكرة ويفهم الكرة والبابلة والتحومة والدربات معتا لافيس ميلانجي تيان ليدور معتا في برشا جمعيات، فرحان برشا اللي ربي يوفقه في العمل المتاعه. استمر قيمة المسؤول، قيمة المسؤول اللي يعرف الكرة، نجاحه مع العمران معناتها أكبر دليل، ربي يوفقه. يمكن صيحة لعبد السلام معناتها خاطر عبد السلام يحب يفرض الطبيعة متاعه على المسؤولية، راهي نحب نقول له معناتها مش ديما راهو فتنجم تحط في المسؤولية متاعك تحط الصفة متاعك تحط البصمة متاعك، والبصمة متاعه عبد السلام واضحة في الكريديبيتي متاعه ولا في الصراحة متاعه، هي لازم عندها قواعد وعندها نظام. إن شاء الله يتنظم عبد السلام شوية، يفيتي شوية الكلام، يفيتي شوية الظهور، حتى الظهور هو اللي يعمل الأغلاط. إن شاء الله ربي يوفقه بعينه، إن شاء الله يحافظ على نفس العمل متاعه، وكما قلت يصلح شوية في بعض الانترفيوات، في بعض الحضور متاعه، في تعامله مع الفيسبوك، في تعامله مع برشا ناس. نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك، تحياتي يعني برشا متقبلناش، تحافظ على التواضع متاعك، ما يغوركش المنصب ما يغوركش النجاح، وإن شاء الله بتدون إكزامبل باش يتبعوك برشا من الناس ويتبعوك برشا الجمعيات.
7: شوف اليوم أنا نحب نحكي لعبد السلام بوحوش على أساس أنه اليوم أحدث ثورة بالنسبة لينا في كرة القدم التونسية وفي البطولة التونسية. عبد السلام فهم الكرة وفهم الكرة باعتباره لعب في برشا جمعيات، وفهم أنه باش نجم تعمل جمعية باهية مش ضروري تصرف برشا فلوس، لازم تكون فما نظام، تعرف الحاجيات متاعك، تعرف اللاعبين والبروفيلات اللي تمشي مع الفريق متاعك بطبيعة الحال، وهذا ما يطلبش برشا فلوس كما برشا جمعيات أخرين. بيجي صغير نجم يعمل جمعية باهية قاعدة تحتل في مراتب متميزة، قاعدة تحسن من عام لعام في السنة الثالثة من وجودها في البطولة دورة. هذا دونك فرصة باش نشكروه وباش يكون هو زادة موديل اليوم في كرة القدم التونسية في حسن التسيير والتصرف في الموارد المالية والبشرية في الجمعية. دونك عبد السلام الإنسان، عبد السلام يحب يخدم جمعيته، يحب يخدم معناتها منطقته، مسخر تقريبا وقته الكل للشيء هذا. واليوم النجاحات اللي تعملها شبيبة عمران في 3 سنين على مستوى الرابطة الأولى نجاحات موجودة ومهمة وقادر باش تكون زاد أحسن في الأعوام الجاية وفي الفترات الجاية. دونك فرصة نشكره وفرصة نقول له بون شانس وربي معاك، وإن شاء الله ديما الجمعية بخير مادام أنت تخدم فيها وتخدم وتعاون فيها بطريقة وفهم وحسن فهم مقتضيات كرة القدم التونسية.
0: سور لو تيران.
1: اذا كان هذا الجزء الاول، هذا الجزء الاول ذاك ولا راجي خطبه شي جزء ثاني. جميل، قبل ما نمشيو للجزء الثاني نحب تحيه خاصه لسيانيس بن ميم اللي هو في العمره تو موجود، برغم ضيق الوقت خذا من وقته وصور
0: تكلم من
1: اللقاء المقدس.
0: اللقاء المقدس ها وزاد حتى السحباني برضه عندي لنا التصوير، قال يتبع في الحساب بالتليفون بتاعه من مقهى في السعوديه. دونك نوجه له تحيه لكل. شو رايك عبد السلام؟ مازال جزء ثاني راهو
8: معلم.
0: شو رايك في الناس اللي
8: والله الحقيقه يعطيهم الصحه، معناها الاخوه الناس كل معناها كلمه حق، بارك الله فيهم، قالوا فيه كلمه حق. واصدقائي هذم الكل نحبهم برشا نحترمهم برشا، هذيك عالم كرة القدم الناس تحكي معناها من قلوبها، والحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما واحد عنده القبول وكهو.
0: ان شاء الله ديما شوراك رضا. لو كان سالوك انت رضا في الريبورتاج شنو كنت تقولها؟
9: لا انا تو تفرجت تبارك الله في الجمال، لكن مثلا مانيش ما نتفهمش انا وخميس الثامري. خميس الثامري مثلا قال اللي يلزم ينقص من التصريحات، بالعكس اليوم اش خلى الصحفيين كل ماتش يمشيوا للمدرب. انا نقول مدرب للمدرب عبد السلام بوحوش، خذ نار هو يدرب صحيح. لا لا خليني أقول أنا شنو معنى
0: حاجة جديدة،
9: هذه الخبرة متاعه، الخبرة خطر. كان يقوله أنا كيف أجيب المدربين، واليوم المدربين قاعد يتصنعوا في العمران عن طريق عبد السلام بوحوش اللي كما يمن بالملاعبية اليوم بالملاعبية ويعرف إيش يجيب. معناه يقول لك عبد السلام بوحوش خذ تربى في منطقة شعبي، ما تربى شكل ملاعبي وهو يكور هو لبس عليه. هذاك علاش خليه توا يخدم ويخدم في الملاعبيه عبد السلام بوحوش كما قلت لك. خميس تامري ما توافقتش معاه خاطر يزم يصرح هكاكا وموش قاعد ناس في الفيسبوك معناها بطريقه
0: كبيره،
9: بالعكس يجلب الاحترام وتحيه له وتحيه زاده الخميس الثامري زاد هاك الحارس المناضل هذاك.
0: الحارس المناضل الجزء الثاني مازلنا في السيرتيران.
1: اي مازلنا سيرتيران توا نمشيو لبعض من الجمهور والاحباء عبد السلام بوحوش. عندنا محب من النجم الساحلي سي جمال اللي هو منظر بوزره وعطى رايه زاد في عبد السلام بوحوش. عندنا انيس الصحباني، عندنا اسامه الصافي صحفي
0: وانيس الصحباني زميلنا صحافي زاد.
1: اي وعندنا ايمن قريصه.
0: يلا نمشي للسيرتيران.
10: سور لو تيران. اني واحد من الناس حضرت عليه كلاعب ومتوى كمسؤول. هو الحق كان لاعب كان متهور وكان ديما يتخمر ويعمل شويه مشاكل. هو كمسؤول ولا ماتور ولا مثال يحتذى به، ويحب ذاك ان كل المسؤولين يوليو كيما عبد السلام.
11: عبد السلام جمال هو عبد السلام هو ما يعرفش كنا نبيع عليه سنين يا سي قديس، عليك قديمه برشا ملي كان يلعب كنت نعمله في الحوارات، وكان كل مره كيما تعطوا يعمل برشا بوليميك وهكا شويه خوضه في التصريحات نتاعو، ما يهمش العواج عبد السلام في الحقيقه. معناتها انا نعرف برشا شويه كواليس يدافع على الفريق اللي يلعب فيه من غير حسابات، معناتها في كل الفرق تقريبا اللي يلعب فيها اللي يحب يحط هدف يوصل. زاد من علاقتي مع عبد السلام انه في فتره من الفترات قبل ما تطلع هذه الموضه الجديده نتاع لي بودكاست بتقريبا في 2020 وقت تقريبا فما حتى بودكاست، كنت انا نتعاون مع شخص معناتها حب يعمل بودكاست وبدا حتى في البدايات، وكان اول ذيب بالصباح هو عبد السلام. وهم برشا وهم كان يتفكر عبد السلام جمال هو انا واحد من الناس نصحته، كان يتفكر كي كان هو لاي بالليجون نتاع منطقه الشبال الاحمر، وكان معناتها الناس تعاون باللي تقتل في الكور في تونيات وكل. يعني قلت له بعد الحوار هذا قلت له راك شكون نصور شكون مسؤول كبير، وهو كان يتفكر بقد ايه عبد السلام. قلت له انا اتوقع بس تكون مسؤول كبير وباش تعمل حاجه كبيره في كره القدم التونسي. ان شاء الله ربي يوفقه وانا في الاستماع، وان شاء الله عبد السلام من حصل لي الاحسن لانه قلبه باهي يسحق كل فريق.
12: انا اعتبره من اكثر المسيرين الرياضيين نجاحا في تونس، خاطر فهم المعادله انه التلقائيه نتاعو اول حاجه خليته محبوب عند الجماهير نتاع الفرق المنافسه والمسيرين نتاع الفرق اللي يلعب كونترهم. ثاني حاجه فرض الانضباط والاحترام داخل شبيبه العمران، يعني بالرسمي القى المعادله الصحيحه باش يعمل خدمه ممتازه على الاخر. شلون كوراج، برافو عبد السلام.
10: مسؤول فريق شبيبه العمران نعرف كان يكور قبل ديفونسور في نادي الفريقي في جمعيات أخرى، نحكي على جمعيتي أنا نادي الفريقي. توا مسؤول ناجح في العمران بسياسة معينة، معناها ما ينجمش مثلا بالتصاعد اللي هو قاعد يخدم بها في العمران ما تنجمش العمران تقدم أكثر من المستوى اللي هي فيه، على خاطر يخدم كود كوكو معناها اللي فما فهمت كيفاش، ماهوش قاعد يافونسي أكثر ولا يخدم أكثر. أون بليس كو سا أنا نلوم عليه في حاجة برك أنه ديما يصرح أنه هو كلوبيست ويحب النادي الإفريقي. وفما مرة تصريح عمله مع سامي الوافي في وحش الشاشة، قالوا له يتيح العمران ولا تنسى شامبيون الكلوب، قال العمران تنجم تعاود ترجع. أنا ككلوبيست تضرني أكثر من اللي تنفعني الحكاية اللي حكاها هذايا، خاطر باش تحسب علي على أساس العمران تعاون في النادي الإفريقي هو ماهوش صحيح. دونك العمران جمعية كبيرة عبد السلام بوحوج مسؤول كبير الفريق جمعية كبيرة كما أي فريق في تونس. دونك إذا ربحنا لو أحنا نستحقه، إذا خسرنا لو أحنا نستحقه. خاطر الكلام هذا يبين أنه العمران عندها مسؤول لاهي بها ونائب رئيس لاهي بها، يحب النادي الإفريقي أكثر من العمران. لكن نتمنى له كل خير، مسؤول ناجح، معناه ناجح في مستوى معين. معناه لو العمران توصل مثلا تترشح بطولة إفريقيا أو كأس إفريقيا، ما نتصورش عبد السلام بوحوش هو المسؤول الأساسي في الموضوع ذاك. لا، عبد السلام بوحوش ينجم يكون مسؤول في العمران على البطولة المحلية، على رابط الهوات، على شرفي هو ديجا يقولها ديما انه العمران تلعب على تفادي النزوز. انسان بسيط، انسان محبوب من الناس، ما يحبش المشاكل، بساطته هي حلاوته، محلي روحه بالبساطه ذيك.
0: يعطيك الصحة رجاء، تعبت شوية في المجهود، أما كي تلقى واحد محبوب والناس كل تحب تتكلم عليه تسهل تولي سهل مع
1: الحقيقة. أنا كنت باش تكون مهمة صعيبة، خاطر بما خص عبد السلام بوحوش من بعد لي الناس الكل تحب تعطي كلمة في شخص ورحبت وتحبه
0: محبوب. زوز حاجات شدوا اهتمامي في الريبورتاج الثاني، أنيسة السحباني، شو رايك في كلامه وشو رايك في كلام زاد السعفي ظلي
1: أسامة السعفي
0: الأخراني زاد
13: بالنسبة لأنيس معناها صديق من قبل
0: أيمن إنجليز.
13: أشوف بالنسبة لأنيس معناها بالحق من العباد معناها أصدقائي في الدنيا، معناها أصحابي وصاحبي وأخويا وديما معناها نتكلم الحقيقة، وانا نحب له الخير معناه من كل قلبي والحمد لله رب. ده هنيس بالنسبة لهنيس به عادي ما أقول بقى شي اسمه شي
1: أي من جريس.
13: شوف رو الطبيعة متاعي ما نيش بدل هنا معناه فما حاجات
0: لا قال لك انت قلت تطيح العمران ترجع مثل كبت الشامبيون
13: شوف انا حكيت معناه هو سألني قال لي شنو العمران، قلت له احنا نجم نرجعه ولو كلوب تهز البطولة. فاش قلت غلط النافق نقول راني لا نحب العمران تمنع وكذا، قلت الحقيقة
0: تكلمت
13: هو يحب معناه يقول معناه انت تتحسب علينا ما تنساش راهو الكلوب راني متربي فيها من الصغرى، معناه رضا على حليب تاع الكلوب انا فهمت مزرق الكلوب وجمعيتي النادي الافريقي والناس كل تعرفي نحب النادي الافريقي ويشرفني برش، هذه حاجة فهمتها. لكن نلعبوا ديما في كرة القدم،
0: في كرة القدم 90 دقيقة وزادك غير إذا
14: أنا الناس قاعدة تبعث لك هاوما سي محمد المنيسي من باريس زاد قال لك راك من أحسن ما ثم في تونس، راك قال لك تحفة خرجت لنا في الرياضة في تونس. سي معز الهاشمي زاد في الرياضة معناها ماك تعرف سي معز الهاشمي زاد وكذلك صديقنا سي نجح المجذوب قال لكم تحية لعبد السلام بوحوش وتحية لبرنامج جول جمال قال لك
0: هاني جاي
14: لا قال لكم واصلوا في النجاحات متاعك
0: إن شاء الله. دونك هذه سيرتي يعطيك الصحة رجاء، الجمعة الجاية طبعا ضيف جديد وشوفوكش مجيب لنا
1: إن شاء الله.
0: يا سيدي بعدها نمشيو للرسمي،
13: واضح
0: هو الركن اسمه ليسونسيال،
13: واضح
0: نمشيو للرسمي. استنى دقيقة أنا رجاء بعد الموسيقى.

0: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة. نرحب بكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في. طبعا العدد الأول من جول اللي فاتكم ضيفنا راهو عبد السلام بوحوش المدير الرياضي للشبكة العمران، ومشينا في جزء كبيرة ما ظهر لي أنا حسب رأي فاتكم حد شيء، لأنه توا باش نمشيو للرسمي فقرة اسمها ليسانسييل هكا. ولا أنيس مرحبا بك. أنيس
1: مرحبا من جديد جمال، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم تي في.
0: فسر لنا شنو الفقرة هذه؟
1: ليسانسييل هي باش نرجعوا من خلال الضيف نتاعنا عبد السلام بوحوش على أبرز التصريحات اللي عملت جدل كبير في الفترة الأخرى ولا منذ مدة، وكيف كيف زاد بعض التدوينات لضيفنا.
0: وهو باش يعطينا الرسمي،
1: هو يعطينا الرسمي من التدوينات علاش يكتب ولا صرح هذا
0: ولشكون الميساج يحب يعديه
1: وشاد صحيح في الكلام اللي تقال وإلا ينجم
0: يتراس يكتب ويفسخ ولا فهم باش نشوفوا هكا ولا
1: بالفعل.
0: هاي باهي هاي اش حضرت لنا، خلينا نبداو مع فقره الرسميه والليسانسييل. ليسانسييل هاي تفضل انيس.
1: أكيد باش نبداو بأكثر فيديو تقريبا كان لقى عدد كبير من المشاهدين والأثار جدل كبير. الفيديو هذا والتصريح هذا كان بعد ماتش الترجي الرياضي التونسي وفوز شبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف. عبد السلام بوحوش باختصار حكى على قيمة الانتدابات وأيضا يقول ما نحبش الحجرة في كرة القدم.
2: في أي موضوع أخي بحاجة رأي الحجرة. شبيبة العمران شوف جمعية كيف ما تعرف الناس الكل، جمعية صغيرة لكن قلوبها كبار. كنار يضحكوا عليك يقول ترى عندي راهو ملاعبية وقلوب جمال. نعرف أنا إيش عندي، نعرف أنا الكاليتي تاع الملاعبية متاعي رجال. يقول لك راني موجود، راني موجود اليوم الملاعبية متاعي كانوا موجودين. علاش قلت لك راهو معنى الحجرة خايبة؟ ماركات 61 مليون ضحكت الناس معناها كسكروت. وتعرف احنا التوانسه شعب يحب يتهنت اللي يحب يعمل كومونتات خايبه، لكن ديما نمن كره القدم. اليوم ربحنا جمعيه كبيره صحيح 3-1 وسكور معنا الترجي التونسي، لكن ورينا اليوم اللي راه شبيبه العمران جمعيه ممتازه.
0: ايه عبد السلام شنو هذا التصريح هذا الحجره وفين ريتها الحجره حسيتها
3: ليه الحقيقه
0: شكون الميساج هذا؟
3: شوف تعرف انا على الفيسبوك معناها ديما معناها ننشط شويه على الفيسبوك معناها بعض الجماهير مش معناها الترجي الرياضي التونسي بتبيعه ولا غيرهم تعرف يبدو يتمقعر، واحنا مش تعرف معناها الشعب التونسي مقعار يحب يعمل حاجه ويضحك عليها وحده فهمت. الحقيقه شوف راي المباريات تلعب سيرتيرا، واحنا معنا الاسبوع هذاك الحقيقه كيف ما الناس كل عندها عينين احنا عندنا عينين نعرفوا من النقاط اللي معناها مهمه عملناها اللي كونوا الترجي تترنا وقتها في البرود مع جينا معناها كلام اللي هي تترنا
0: عندك جواسيس
3: ايه خلاص كلها يترناو في البرود وفهمت ولاحظ
0: في الكومفور
3: فوالا في الكومفور الحقيقه والفرق الكبيره اذا باش تنتصر عليهم لي ديتاي الصغار هذوما الحقيقه. احنا لونترينمون عملناها 3.5 طنبق سخانه وقتها تقتل السخانه
0: 50 سخانه
3: تقتل السخانه. حكيت مع المدرب سامي البيجي قلت له والملاعبيه قلت لهم نجموا نعملوا لونترينمون والحقيقة كان واحد مات جبنا بعدين واحد بطبيعتنا حتى الملعب بتاعنا مقابل الجبانة ديما في إطار الدعابة الحقيقة فهمت
0: ما يسحقش ترانسبور
3: ضحكة ولعبة فهمت. المهم عملنا لونتريمون بتاعنا ما 3.5 وفهمت نهارة الماتش الحقيقة هبطوا الملعبية بتاعنا
0: معمرين
3: هبطوا معمرين العباد فادة وكذا. والحقيقة فما سكوب اسبيرانس نهارتها الحقيقة جايبين واحد جايبين كل كليماتيزور فهمت
0: كليماتيزور وين في البنك ولا في الكا ولا
3: في لا لا في الفيستير الحقيقة
0: في الفيستير في الفيستير
3: والحقيقة كنا معناها ننتظروا اللي كونوا راهو الاسبيرانس معناها الحقيقة معناها باش تلقى صعوبة من في نهارة معناها الماتش في الملعب خاطر احنا كيما قلت لك لي ديتاي الصغار هذا ما يهمونا فهمت. وكان الامر كذلك الملاعبيه معناها الجمعه هذيك هبطوا كيما نقولوا معناها بلغه الكوره قريح ومع شويه كلام منه شويه كلام منه انتصرنا عليهم كيف ما انتصرنا على الفرق معناها الكبيره معظمهم الكل معناها انتصرنا عليهم بنفس معناها فما طرق شبيبة العمران ما نتنش تلقى روحها فيها فهمت بذكاء فهمت وانتصرنا والحمد لله معناها عن جدارة الحقيقة
0: وعملت التصريح هذاك باش تعدي لك الناس اللي ربحت الماتش قبل
3: مش معناها راهو جمهور معناها جمهور الترجي الكل معناها الجماهير التونسية الكل معناها راهو الكورة راهي في أي دومين ما تحبش الحجرة احنا حومة عربي حومة شعبية حاطين ساقينا على الأرض بالمستوى اللي احنا فيه ما عندناش برشا كذا لكن راهو كي شوف الناس كي تمس في كبريائها وفي الكرامة نتاعها وفي الرجولية نتاعها راهو حاجة فهمت والعمران حسينا معنا الجمعة ذيك نزيد نعاود مش من جماهير ترجي بركة من بعض جماهير والجماهير التونسية المعظم اللي قالوا فما شكون باش تاكل أربعة باش تاكل خمسة باش تاكل ستة الحقيقة وريناهم اللي احنا فريق الحمد لله قاعدين نخدموا وانتصرنا عن جدارة
0: هاي نكملوا نسنواصلوا
1: نمشيو التصريح آخر تصريح عنده مدة تقريبا في آخر الموسم اللي فات وتصريح اللي كان صدمة البرشا ناس وقت اللي شافت التدوينة بتاع عبد السلام بوحوش وقت اللي حكى فيها من بعد وقت اللي قال 60% من الملاعبية يتعاطوا في المخدرات بقيت تفاصيل ونسمعها من عنده
4: معناها فما فيروس كبير معناها من قبل بالاخص معناها الكورجيه واللي عطلت زاد الكور واللي عطلت الكورجيه واللي كانوا باش يعملوا كارير كبيره في كره القدم
5: حطمتهم المخدرات
4: حطمتهم معناها المخدرات ليه انا مش نحكي لك على روحي في العمران انا اعطيك حاجه انا فما اول ما خذينا شبيبه العمران خلينا نعطيك اقصى من هكا 10 سنين و11 سنه يزرقوا فك في الشكايرك بتاع تعرفك هاك الكول فور وكل حكايات معناها انا نحكي لك كيفاش دخلنا على شبيبه العمران ديما معناها الهيئه هذه معناها برئاسه طارق حمزه شنو هي كان شبيبه العمران ومنطقه جبل الاحمر وسخونه معناها تعرف الشيء قلت لك معناها عباد زرق معناها صغيرات 10 سنين يبدا يزرق يوصل تصور 15 سنه شنو هي الحاله نتاعو
0: قال 60% ما زاد شاد صحيح بالكلام هذا
3: والله انا
0: شوف 60% تعرف ما انت اكثر من شرح البطوله
3: الحقيقه شو الحقيقه انا عملت سوم
0: سوم
3: اي سوم عملت سوم نسمى عملت سوم وضخمتهم معناها رديتهم معناها عاقلين برشا خاطر كنت تسمع فما تصريح بعدي الحقيقه عمر جمال قالوا له قداش تعطي قالوا 80% انا نسمى قلت لك عملت سوم وانا متاكد اللي تنجم راي كارثه
0: كارثة في
3: كارثة شوف ديما واحد يقول لك شوف روحك قبل احنا كي دخلنا على شبيبة العمران راك شوف كان تشوف التيران والفستير تلقاهم معنا بكلهم اباري وكان تسمعوا بها اكل بامبونا ولا حرابش وكسكروت بالسراج السراج اللي سيرجوا به راو حاجات كارثية هذه الكل نلقاوها في التيران وخاطي معناها المواضيع الاخرى مواضيع فما مواضيع كبيره ما تقالش فهمت لذلك دخلنا وتعرف انت مثلا في العمران منطقه جبل الاحمر سخونه برشا فهمت وراو بالحق وصلنا تعبنا راو معناها رئيس النادي سي طارق والاخوه اللي معاه الكل راو تعبنا بالبيت
0: اي ما انت تصريحك كان على الكره ككل يعني صحيح شبيبه العمران يعني انت صلحت اما راك تحكي على بطوله كامله
3: يعني انا اعطيتك توا شوف خاطر انت الصغار يستعملوا في الشيء هذا اما الفوقانين معناها يستعملوا خاطر عندهم الفلوس يمشي فهمت عادي كي يمشي يكسر لك كل يوم 500 دينار مليون عنده الفلوس يخلص في 40 و50 مليون الحقيقه
0: هذا راك تحكي على بطولتنا ولا الفرق اللي موجوده الفرق الكلها
3: خيتو هذا كلام واحد تبينه معناها فما برشا معناها كذا ملاعبيه و الى اخره احنا في تونس عايشين واحد عليه باش ينافق ولا باش يكذب عندنا الحقيقه واللي احنا كشبيبه العمران راهو كي هكا كي باش نحكيوا هكا راهو احنا نجموا نضروا عندنا ملاعبيه انت تجي الملاعبي سينيور ما احنا بوه ما خلصوش برشا الحقيقه ما عنده ما يشري بهم انا بيخو في مليون ونص فيش يشري فهمت تكون ملاعبي وتحطه في الاطار و و و من بعد يطلع سينيور يبدا يستعمل في الشيء هذايا يهبط لك نهار الماتش معناها تعب يضرب لك قداش من ملاعبي ولو معاه يستعملوا في الشيء اللي معاه
0: فيروس
3: اي بطبيعه الحال ما عادش يخلط على السوم الواحد يولي يعملوا شركه برشا حاجات راه
0: اذا اختير او تصريح ولا كان كنت نتصوره باش يقول لي لا والله في الوقت هذاك كنت يعني حبيت نعدي مساج يعني قال لك عطيت سوم
6: هو
0: يحكي راهو على افا في النوادي كلها
6: شوف انا ساعه قبل نحب نعطي حق للرجل هذايا
5: وحق للدولة التونسية اللي قاعدة اليوم تقاوم في الآفة هذه. اليوم راك تتعدى قدام المعاهد تلقى الشرطة تلقى ناس تبع في اللي يعطي اليوم. هو أنا عبد السلام بوحوس سي جمال عملت له مرة حوار مشيت بحذاه نلقاه في الغابة متاع البلفيدير هكا ولا
3: نجري وقت هاي.
5: يجري في البلفيدير نلقاه تبعته سي جمال قاعد ينظف في الشيء اللي يخليه فيه غادي. اليوم هو في شبيبة العمران هو مسؤول. اليوم يقول لك 60% راهو قاعدين يقاوموا. شنو معناها هي جمعية؟ إذا أنا اليوم ما نلقاش شبيبة العمران في منطقة كيما جبل الأحمر وتلقى مسؤولين يحسوا بالمسؤولية هذه وقاعدين يقاوموا في الآفة وقاعدين يلموا فك الصغيرات سي جمال راهو كيما قلت أنت راهو خطير جدا. راهو قاعدين يلموا في الصغيرات باش يتعطاو الرياضة. إن شاء الله الناس كلها تنسج على منوال عبد السلام بوحوش شبيبة العمران ورئيس النادي.
0: لكن نرد بالك رضا هو ذاك المجهود قايم به ما وراه قاعد يوجه في الاف هذه اللي قال لك راهي موجوده في النادي كله
5: ميساج يتعدى
0: قال لك من غير ما تحكي معايا في الملاعبيه في الاولى
5: وغيرها. هانو هنا يلزمك ترجع بالكلام تاعو
0: يلزم يلزم يلزم يلزم هنا تولي فما مراقبه ونرجع لك ال ال ال
3: الدوباج
7: هذاك كله تقريبا زاد من المعلومات انه عبد السلام بوحوش حتى الديار اللي كارينه من الملاعبيه ما طرش عبد السلام وقت شي يهد عليه.
3: هذه الحقيقه صحيح. انا ديما نعمل رافل في وقت الكوره نعمل رافل على الديار. الحقيقه تعرفش علي قداش نجيك العشرة الحداش نص الليل انت وجهيد نتاعك
0: والوضعين شقك فيه
3: انت والمصيد كان المصيد ثمين كان المصيد ثمين نرمي صنارة انت ومش تخطف. اما الحقيقة تذكيين معنى الملعبية متاع العمران. انا مش نقول لك انا شوف انا مش نقول لك معنى العمران جامع نكذب عليك يعملوا جوهم. اما الحكايات الزايدة الجراف هذيك على الاخر ليه كل لعبه بعد لعبه مشي مشي يخرج وكذا مش يعمل ديفون.
0: المهم الحاجه الخيره هاي نواصلوا نسمع
7: نواصلوا مع التصريحات. عبد السلام بوحوش معروف انه يدافع على اي ملاعبي يعطي سير تيران 100%. واحد من الملاعبيه هذم شهاب الزغلامي ونسمعوا شنو قال عليه.
8: تعرف مو الزغلامي 33 سنه بالمستوى هذاك يقدم لك 70 دقيقه ويجري معناها ليدر. زغلامي ليدر في التيران وخارج الملعب. في برشا عباد ما يعرفوش زغلامي يجي قبل لونطريمون بساعه منضبط على الاخر منضبط برشا عنده صغار يخدم عليهم. البعض يقول لك ساعات يعمل كومنتير هو به وعليه انا نحبه ساعات سامحني كان يقول كلمه لما حالة ما تقالش في الميديا يقول لك اسمع فلان حرباش ولا فلان يعمل في لا ما يهمكمش فينا انا اعطيني راجل في التيران والبقيه كل شيء يتعدى.
0: باهي عبد السلام بسرعة شنو
3: بالنسبة لشهاب الزغلامي شوف تتصور معناها في العمران ملاعبي باش يقعد معانا 4 سنين ولا 5 سنين ويبدا خارج عن النص كيما تحكي البعض خاطر معناها نزيد نعاود لك نحكي حكاية معناها الكومنتارات لا شهاب مستحيل. احنا في العمران ما عندناش ملاعبي غير منضبط وما عندناش ملاعبي معناها يعمل الزايد بالاخص في الحكاية هذيك. شهاب اضافه كبيره لهجوم شبيبه العمران والدليل هاك الجمعه اللي فاتت معناها سجل كل جمعه يسجل شهاب الزغلامي فهمت. عمل معنا 4 سنين مازال قاعد معنا. العمر بالنسبه لي انا مجرد رقم ما دام سيتيرا حاضر ما دام عنده بقعه في شبيبه العمران واضافه في غرفه الملابس اضافه لبرا يجي قبل الناس الكل قبل بساعه يجي لونترينمون يخدم على روحه فهمت يعرف شنو ليه وشنو اللي عليه واحنا فرحانين به والناس كل الحقيقه
0: ومحافظين عليه.
3: هاي الحقيقه
0: هاي تصويره اخرى باش تعرف انت قداش محبوب. اخونا روف التومي من كوت دازير شوفك التصويره العزيزه اوك على في البروميناد دي زونغلي هكا هذيك هي انا اخويا التليفون يتفرجوا عليك ويوجه لك التحيه من فرنسا من كوت دازير. كملوا انيس
7: نوصلوا مع التصريحات. عبد السلام بوحوش ما يفدلكش في امور انضباط بعد تقريبا كل انتصار والا تعادل. هذا شنو يقول للملاعبيه خاصه وقت اللي حقق نتيجه ايجابيه قدام الفرق الكبرى.
9: اسمعني هزيد نعاود يا مصطفى شوف الماتش راهو فيه ورحمه بابا نزيد نعاود يقل بروفوكاسيون للجمهور اقسم بالله 5 ملايين اختيه هذا يزيد نعاودها تخرج فمك ساكت سيبونا اخوي فرحوا بينا بارك الله فيهم حتى كان هو عمل لك حاجه تعال
0: الجمهور برافو يعطيكم الصحه برافو. هذا تصريح الناس قالوا زعما يكسب في ود جماهير الجمهور الاتوال ولا شنو الحكايه؟
3: لا لا لا الحقيقه هذاك خطابنا وهذاك توصيه رئيس النادي. تعرف الملاعب التونسي بالاخص كي تربح جمعيه كبيره ولا تعدل فما ملاعبيه تعمل حركات وزعما زعما لا لا هذاك الكل ما يمشيش. سير تيران وفيه كل سير تيران نحترموا الناس نحترموا مشاعر الناس كهو
0: ده يعني صدر لي ليلي مول الاخراني
7: بالفعل ليلي مول الاخراني الاعتراف بالجميل للناس لخدمة كرة القدم التونسية. ونشوفوا فيديو ميم تون خليكم تعلقوا عليه اللي هي زيارة عبد السلام بوحوش وشبيبة العمران للسيد عثمان جنيح الرئيس السابق للنجم الساحلي.
0: قدمنا الفيديو اخي عبد السلام علاش اختار سي عثمان برشا يقول لك اخويا برشا
3: رجالات. شوف الحقيقة سي عثمان جنيح معناه اخترناه معناه اقترن اسمه بالنجم الرياضي الساحلي. سي عثمان رمز راهو في التسيير في الكرة التونسية الحقيقة. كي تقول سنتر دو فورماسيون تاع ليتوال تقول سيد عثمان جنيح. كي تقول لك الجيل الذهبي والالقاب والتيتروات والملاعبيه اللي تصنعت في وقته راهي حاجه كبيره برشا. وصل المنتخب التونسي مدعم راه بتسعه ملاعبيه من ليتوال راه مش تعرف مش معناه تسعه ملاعبيه كانت معناه عنده بصمه كبيره واحنا فرحانين برشا. اثنين احنا نتعلموا منه سي عثمان قام في تونس معناه في التسيير الرياضي كي تاخو من عنده معلومات كيفاش تعيش كيفاش كذا في الكرة ديجا حاجة ممتازة برش. الحقيقة نتمناو صحة معناها يكون بصحة جيدة ديما ونتمناو زادا باش كل مرة فما رموز زادا في الإتوال الأخرين الحقيقة كل مرة ناخذوا رمز إن شاء الله باش نعطيهم حقهم كشبيبة العمران نعطيهم حقهم وإحنا فرحانين برشا معناها نزيد نعاود برشا رموز معناها في النجم الرياضي الساحلي واللي يستاهلوا معناها كل خير بما فيهم سي عثمان جنيح معناها اضافه كبيره معناها الكره التونسيه وكهو كهو
0: رضا كلمه باش تقولها خليني نمشي لل
5: ليه اللي عملوا عبد السلام بوحوش اليوم راهو في الكواليس يحكي قال كنت نجم نمشي شارع سي عبد المجيد شتالي برشا ناس خدمه ليتوال باش نجوهم لكن قال لك انا الجو اللي شفته في ليتوال والتصريح اللي عملوا عبد السلام بوحوش في بلاصه قال لهم فيش افلام انا نحترم جمعيه كبيره كما النجم الرياضي الساحلي وقال لك لي الشرف قال لي اللي انا اليوم نلعب ضد النجم الرياضي الساحلي.
0: واضح. يا سيدي ليسونسيال كملت انيسه
7: ليسونسيال كملت فقط نختموها بكابتير ديكرون من تقريبا تدوينات عبد السلام بوحوش. فما ثلاثه تدوينات التدوينه الاولى بخصوص تمنياته بالتوفيق لكل الفرق التونسيه في المسابقات الافريقيه الثانيه ديما اكد انه حارس تونس الاول هو منتصر السيد والثالثه دوره كان باش يكون في احدى المسلسلات تم بعد نرجع لهم
0: بالتفاصيل بعد الاخبار نرجع في فقره اخرى مع ضيفنا عبد السلام بوحوش في برنامج جول.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: أهلا بكم إلى نشرة 7 مساء، والبداية بالعناوين. تواصل ونزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط ودعوة لليقظة والحذر. الجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. والجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين غرب تعز. وفي تفاصيل أخبارنا، نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط يتواصل بداية هذه الليلة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر متموجا، وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال الشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. هذا ودعت مصالح ولاية القسرين عشية اليوم كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك طبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء هذا اليوم وخلال الأيام القادمة، موصية في بلاغ بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية، تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. من جهتي أيضا، دعا والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجاباتها وتنظيم النجدة في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان. وأكد والي سيدي بوزيد في البلاغ أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد مستمر، وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة، وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب، وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسبا لأي خطر محتمل. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، موضحة الجامعة في بيان أصدرته اليوم أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الحالي على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يتطرق خلال جلسة عمل مشتركة مع وزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات خصصت لتدارس التحضيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج، تطرق إلى بعض الإشكاليات التي تقتضي إيجاد الحلول اللازمة لها بما يخدم مصلحة الحجيج، من ذلك حسن الاستعداد لعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحج والتي ستنطلق قريبا، والتحقق في جانب الاستطاعة البدنية ومزيد الإحاطة بهم، وتكثيف حملات التوعية التي يشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصحة والشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتبليغ المعطيات والإرشادات الأساسية المتعلقة بهذا الجانب. من جهتي، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الوزارة وضعت على ذمة الحجيج المقبلين على الفحص الطبي الإطار الصحي اللازم، ووفرت لهم الفضاءات والمستلزمات الواجبة لأداء هذه المهمة بعد عقد لقاءات لتقييم المواسم الفارطة، داعيا إلى توعية الحجيج بأهمية المحافظة على صحتهم قبل التنقل إلى البقاع المقدسة وأثناء أداء المناسك، وبضرورة التعاون مع البعثة الصحية والالتزام بتوصياتها الطبية وفق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم وزارة الشؤون الدينية. دولياً، الجيش اليمني يعلن اليوم أن قواته صدت هجوماً لجماعة الحوثي غربي محافظة تعز الاستراتيجية القريبة من باب المندب، مما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً من جماعة الحوثي وإصابة 60 آخرين. وجاء ذلك في بيان صادر عن محور تعز العسكري التابع للجيش. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن اليوم أنه طلب من الحكومة أعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، مؤكدا أنها لن تبقى من دون رد من جانب الأوروبيين. ختاما، اندلاع واضطرابات اليوم في مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية خلال نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة على الشواطئ إلى مركز استقبال جديد في منطقة الميناء. وواجهت الشرطة صعوبة كبيرة في احتواء حشود المهاجرين الذين تدافعوا لضمان مكان لهم في الموقع الجديد بعد أسابيع من العيش في العراء على شواطئ المدينة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Yeah.

0: في خطاف الباب على الابواب الله على الخطر الفنان
1: الـ47 دقيقة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. نكملوا معكم في برنامج جول، هو العدد الأول طبعا في الشبكة هذه. دونك ديما موعدنا كل نهار جمعة من 6 للـ8، وديما موعدنا مع ضيف من المشهد الرياضي طبعا. وضيفنا اليوم اللي فاتوا الجزء الأول نذكره، اللي هو المدير الرياضي لشبيبة العمران طبعا بوحوش، عبد السلام بوحوش، اللي فاتوا الجزء الأول ينجم يلقى على الصفحة متاعنا، يلقى كل الكلام اللي قالوا في عدة مواضيع. ظلي باش نقعدوا في الليسانسيال ونرجع مع أنيس ليسانسيال وبعد نرجع لك أنيس. يال
2: ليسانسيال
1: فما حاجه اللي ما كملناهاش بكري.
3: بالفعل بكري شويه حكينا على تقريبا التصريحات، واهم التصريحات اللي كان ادلى بها عبد السلام بوحوش. توا نمشيو تقريبا للتدوينات اللي عطينا عليها بكري شويه لمحه. نعرفوا الانتماء الرياضي بالنسبه لعبد السلام بوحوش، اللي هو محب للنادي الافريقي ولاعب سابق في النادي الافريقي ومتكون في فريق بيبي جديد. لكن نبداو بالتدوين الاولى وقت تبدا مسابقات افريقيه. عبد السلام بوحوش يدون من كل قلبي وربي شاهد على كلامي حظ سعيد وقت سي اس اس باش تلعب في المسابقه الافريقيه، وكذلك كل الفرق التوانسه بدون استثناء، كل حاجه في وقعتها. دونك اتمنى التوفيق والنجاح بالنسبه للنادي الافريقي الترجي في الشامبيونز ليج، ونذكروا جرجيس ولا سي اس اس في مسابقه كاس الكاف.
1: اي عبد السلام زعما من قلبك كما قلت انت، ولا شويه لا. شعبويه شويه جمال شويه
4: لا لا الحقيقه
1: شويه سياسه
4: لا شوف انا كان نقول كلام طول بعض حتى من جماهير النادي الافريقي يتغشش. فهمت انا راهو كي باش نلعبوا معاهم مع الفرق التونسيه في بعضنا ديما كنخلي معناها زيتنا في دقيقنا.
1: اي
4: نبروا على بعضنا وكذا والحقيقه انا اي جمعيه باش تلعب الحقيقه ضد النادي الافريقي باش ما تقولش معناها ويقول لك شعبويه، بالطبيعه نتمنى النادي الافريقي تربح الفرق التونسيه الكل مثلا، فهمت؟ لكن كي جي فما

0: محافل إفريقية راني نقول حظ أوفر للنادي الإفريقي، حظ أوفر للترجي الرياضي التونسي، حظ أوفر للنجم الساحلي، للنادي الصفاقسي. معناها راني معناها نقول من كل قلبي نحبهم في الفرق معناها الإفريقية، كي باش يجي يلعبوا في الشامبيونز ليغ ولا كذا ولا في بطولة عربية راني نشجعهم. اللي حاب يتغشش من كلامي يقول لي علاش تتمنى الخير لذيك أو هذيك، هذيك حاجة تخصني أنا، أنا ذيك طبيعتي ومشي شعبوية، نحب الفرق التونسية الكل راو معناها يمثلوا أحسن تمثيل الفرق نتاعنا وضربوا التونسي لبرا.
1: باه باه حلو برشا الكلام هاي اللي صح.
2: نمشيو للتدوين الثانيه بخصوص حارس المرمى منتصر السيد، رغم خروجه من شبيبه العمران عبد السلام بحوش ديما ياكد انه منتصر السيد الحارس الحالي للترجي الرياضي التونسي، واللي كان خاض اول مقابله كان اساسي ضد نادي حمام لانف دون حارس تونس الاول منتصر السيد.
1: ايه كي الحارس الاول سلم فيه اش بك سلم فيه
0: كي جاوا الدراهم اش نعمل فما دراهم فما فلوس
1: فما فلوس
0: فما الحنينات
1: برشا فلوس
2: مليار ونص اللي حكيت عليهم
0: مبلغ والله لا الحقيقه مبلغ باهي
1: مبلغ باهي
0: يفرحك معناها يعطي فهمت نعوج من الباهي
1: فهمت كلام من القلب هذا
0: اي لا منتصر السيد نزيد نعاود فما شكون يتغش من كلامي. بالنسبه لي انا منتصر السيد احسن حارس مش في تونس، بالنسبه لي انا في افريقيا والايامات تثبت ان شاء الله
1: الايامات بيننا.
2: عدم دعوته اليوم في الليست
0: وبشوف
1: مش جيهم بعد
0: بيتي علت
1: بيتي علت نجيهم
2: يلا نمشيو للتدوين اللي بعدها، تدوين اللي اثر زاد جدل كبير. دونك نشوفوا الصور عبد السلام بحوش يقول هكا دوري في المسلسل اللي ذكرته عندي مهمه خاصه تخص بلادي تونس وبدون الزي بطبيعه الحال سيفيل، المهم خلينا في كره القدم كيف ما قلت وجو الكوره والربح والخساره والتخرنين والبكاء، المهم جو الكوره ما انه حكايه على دور اقتراح دور بطوله في احدى المسلسلات.
1: انا تلبسه وقتاش وخلنا من توا نستناو الدور هذا خاطر يبدو انه معناتها دور خاص وخاص جدا.
0: جات الفرصه باش نحكي عليه. بالنسبه للمسلسل اقترحوا عليا مخرج معروف الحقيقه ديما معناها المجالس بالامانات
2: تونسي
0: اي تونسي تونسي فهمت، مخرج معروف عربيا ودوليا وافريقيا فهمت معروف معناها الحقيقه معروف بالباهي. اقترح عليا مسلسل في 12 حلقه كدور معناها دوري كنت حاب نقول لك
1: اي ماله
0: نخدم معناها في المخابرات في الحرس الوطني فهمت، وفي جربه ماك تعرف فماك الفازات بتاع الكذا ومتاع
1: هي هي هي
0: ومتاع الارهاب ولا في اي بقعة نمشي انا كيما نقولوا قبل فهمت عندي مهمه خاصه باش نعملها في الوقت هذاك باش نتعرف على طفله
1: كمل على شوق جدا المسلسل
0: على طفله طبيبه وكذا فهمت، وباش تصير معناها ما نعرفش شنو علاقه وكذا وكذا حكيتها لمرتي في الدار تحزمت لي في الدار
1: قلت لها راهو تمثيل هذيك
0: قلت لها يا بنت الحلال فيها دمجه فلوس باش نعيشوا مرتاحين في مبلغ باهي برا شنو المشكل فما تمثيل اخي يا ولد عمي قالت لي باش نعمل بالله
1: دوك انتهت القصه وقت اللي زوجتك دخلت على الخد
0: ما كانش خويا باش تصير لي فهمت الحقيقه
1: اما انت حبيت تمثلوا
0: برجولي
1: اقتنعت شوي
0: بالدور فيها الفلوس برجولي
1: فيها الفلوس باهي
2: هو تقريبا المونتون 70 مليون
0: 70 مليون
1: اي برشا اي برشا مبلغ باهي
0: بعد قتلها
1: بعد يا زوجة عبد السلام يا زوجة عبد السلام علاش حرمتوا من 70 مليون وتمثيل وبالعكس احنا كمتفرجين ربما مش نكتشفوا
0: يعمل جو
1: مش نكتشفوا معناتها شخصية أخرى في زوجك ربي يهديه ربي يهديه باهي وفاني هذا هو
2: لا فقط باش نختموا بالتدوينات وتم بعد نرجعوا لها بما انها تخص الليستا نتاع ليكيب ناسيونال واللي حكى فيها على واحد من ملاعبيته اللي برزوا في السيزون نتاع السنه تم بعد نرجعوا وقت نحكيوا على المنتخب الوطني وفاف
1: باهي هاي نمشيو توا الركن اخر اللي هو هذا مهم برشا نسميه هو فك الشفره ديكريبتاج عندنا موضوع لازمنا اليوم نفكوه معك انت وبكل وضوح هاي نمشيو للركن اللي بعد
3: Le grand débat. Le grand débat.
1: نرجعوا بعد شوية للجراند ديبا باش نحكيو على ديكريبتاج يا منير اللي هو ما تحقلناش الفيلم حرقت لنا الفيلم يا منير دونك هو فما ركن مهم جدا في الحصة ديما نمشيو فيه الركن هذايا، لأنه الركن هذايا فيه يبدأ فما قصة ولا فما موقف ولا فما رضا حالة صارت والضيف متاعنا ما حكيش عليها، ما جاتش فرصة باش يوضح. دونك نحبوا نكتشفوا احنا ولا نفكوا الشفرة متاع الموضوع هذايا مع عبد السلام بوحوش، إذا كان موجود إذا كان موجود نمشيوا له.
4: هو يعطي الصحة عبد السلام بوحوش من جميل من تبركلم من تونس العاصمة، الآن موجود في مدينة سوسة في مقر الجوهرة.
1: موجود يا منير به هاي سيدي ملا نحكي وإحنا ميساج ما غير جينيريك. هو أنيسة ذولي تتعلق بلقطة تاريخية أو موقف تاريخي.
2: بالفعل هو نختاره تقريبا أبرز لقطة في مسيرة الضيف سواء ملاعبي وإلا مسير. رجعنا احنا لعبد السلام بوحوش وقت اللي كان ملاعبي في جمعية أريانا، ولقطة كانت في مباراة الأمل الرياضي بحمام
1: عنا السوسة. فيديو
2: عنا فيديو هون نسمعها بالصوت والصورة من الحضرية.
5: ما دوخنا اللقطة اللي بشاهدوها توا هذي، جاتنا من رابطة الثانية وعندك الكابتن هذي مباراة جمعة نهار جمعة من الحمام سوسة بجمعية أريانا. عبد السلام بوحوش أكيد ثم برشا يعرفوا الملاعب هذي. شوفوا شو عمل عبد السلام بوحوش، يتعارك هو واحد من جماهير أريانا حسب ما يقولوا لي، خذا حجرة طلع يلوج على المحب اللي لوان ممكن سبه ولا حاجة، ضربه بالحجرة وهبط، وبعد المحب يهز الحجرة يعاود يطلع يضرب بها بوحوش، وبحوش يمشي طبعا والحكم يعطيه حمراء يظلي وخرج من ايش قولك كابتن؟
6: والله ايش قولي معناها
5: المباراه تلعب راه
6: المباراه
1: وين مش المباراه لقطه تاريخيه عبد السلام، لقطه تاريخيه جا وقيت ربما باش نفكوا الشفره هذيا. هل التصرف هذايا كان تصرف شخصي؟ هل انه الشخص هذايا حبيت تاخذ ثارك بيدك؟ هل هذايا في في في الجانب هذايا فما شخصيه مخفيه لعبد السلام ما نعرفوهاش اللي هو باندي ولد حومه والرحمه ليه؟ شنو بالضبط كان ترجع بك التاريخ ويرجع بك تذكرنا بالتوقيت وكل السيناريو اللي صار في اللقطه هذه؟
7: الحقيقه انا وقت نلعب مع جمعيه ريانا نلعبوا هنا في سوسه ضد جمعيه حمام سوسه، المباراه
1: ملعب حمام سوسه
7: في ملعب حمام سوسه
1: ملعب
7: الحوار
1: حمام سوسه ايوه.
7: الحقيقه نلعبوا احنا مع ريانا على السقوط وقت حمام سوسه مانعه وكذا وكذا، معنى المباراه هذيك كانت معناها معقده. جاء هو الحقيقه محب للعش النفزي الحقيقه اللي تو ولا صديقي راه ولا صديقي، خلينا نعطيك سكوب تعرفوا يكري فك الوحدات على البحر راك لي باراسول سيف سنال كل عطيته بحذاه
1: تو رجعت
7: سيف سنال كل الحقيقه يجي يفرح بيا يجي لنا ماكله وكذا معناه في شط رواد الحقيقه ومعناه صديقي بارك الله فيه ونحب تو لي ناس قابل به الحقيقه.
1: ونهارتها شو اللي صار؟
7: علاش صارت مناوشه الحقيقه؟ هو مش معينه الحقيقه باش ديما الامور بحذافيرها مش صارت معينه، عندنا ملاعبيه صغار ما يحملوش البريسيون واحد
1: يعني هو مش من جمهور فريقك هو جمهور حماس
7: لا
1: جمهور ريان
7: حسيت معناها صارت معناها كلام والتيران فارغ فهمت
1: يجاوب
7: وكذا حسيت عمل ضغط على الملاعبيه حسيت قلت له وانا ماك تعرف يعني مركز منه ومنه وانت نيت وبرشا حاجات وخبره قلت له كذا قال لي معناها ما بدي شنو واش يهمك واحد الحقيقه انا تسرعت سبيت تسرعت لا غالب هذيك وقت يلزمني فهمت
1: اليوم قعدت لكش النكته كحله
7: هذه إيه
1: قلتك اذا تعاود تفرج فيها ولا كي ترجع لها
7: الحقيقه هي جات بتبيعتها اما جات بتبيعتها شو نقول لك معناها صارت اخي لما حاله تصير في العالم الحقيقه عملها كونتونا وعملها ما نعرف شكون اما في تونس صارت نهارتها معناها تغششت واحد ومنعنا في الطرح هذاك منعنا
4: شو عملت في الماتش؟
7: يظل لي يانيو اللي ربحنا والله ما خسر المهم ما خسرناش يانيو اللي ربحنا فهمت
1: شو رايك الرضا؟
4: احسن فرصه جاته هي اليوم
1: باش يوضح
4: يوضح ويوجه له تحيه
7: صديقي ود العش شبعني سناب المقرونه والعجه واللغه ذيك وشي والقزوز فهمت
1: شيء
7: ورحمة بابا عنده تا يخضر عالمي
1: هذه دونك هذه هي الفقرة هذه اللي كل مرة كل ضيف يعني نحاول نفكوا معه الشفرة لموضوع معين لتصريح معين لتصرف معين يمكن التاريخ ما تنساش مع التاريخ جات فرصة باش يوضحوا موزيكا وبعد نمشيو لجرون ديبا ونحكيو طبعا كورة مع عبد السلام بوحوش.

0: السبعة واثنين وثلاثين دقيقة طبعا ما زلنا في جول مع ضيفنا عبد السلام بوهوش. نذكر هو العدد الأول من جول، طبعا كل التفاصيل موجودة على الباج متاعنا. مش مشيو للنقاش به هو جراند ديبا وعنا ما نحكيه في مختلف الـ يعني المشهد الرياضي اللي يعيشه فريقك وتعيشه الرياضة بصفة عامة.
1: Le grand débat.
0: يا عبد السلام، اي نحكيو على اليوم كي نسال عبد السلام كخبير اليوم، شنو اللي ينقص، شنو اللي خلى كرة القدم التونسية تتراجع بالشكل هذايا اليوم؟ الازمات اللي تعيشها النوادي، الظروف نتاع الكرة نتاعنا اليوم، الناس كلها تتشكى.
2: شوف الحقيقة أكبر أزمة في الكرة التونسية اللي هو معناه حسن التصرف في المال، مش تبدا الامور واضحه. بمعنى انت علاش اي جمعيه تو في تونس ديما عندها الكريدي وعندها كذا لازمها تخلص؟ فما جمعيات تخلص 60 مليار، الاخرى 70 مليار، الاخرى 100 مليار، الرابطه الثانيه كيف
0: فهمت؟ وديجا ما البطوله تعجلت لانه النوادي ما عندهاش باش تخلص. هاي
2: هي كله حسن تصرف في الفلوس، خاطر الكوره سامحني في الكلمة ما تحبش معناه شكون يتجلطم تسييريا جلطام. بمعنى امشي على قد على قد جهدك. عندك دينار تصرف دينار، عندك مليار تصرف مليار، اما مش هيك المليار باش نكسره انا ونحطه في تبع البطولة التونسية متاعك. الملاعبية اش تسوى، كل ملاعبي اش يسوى، كل ملاعبي قداش الماتش ينجم يلعب، هذه الكل داخلة فيها. مع انه زادة خلينا نقوله معناه باش نكونوا واضحين، فما البعض باش ما نقولش راهو البعض تخمم في الجيوب نتاعها والفلوس قبل
0: مصلحة النوادي.
2: اي واحنا ذايا راهو نعرفوه، ديما نحكي البعض مش ناس كل يقول لك انا يطلع يبدا يحكي على جمعيته ويقول لك جمعيتي وانا مصلحه جمهوري، ومن بعد هذاك الكل ما فما منه شيء، عنده مصلحه عبي يجيبك وذاك هو الباص. من بعد اما يعرفش اللي بعد راهو باش تصير كارثه، من بعد كارثه ماديه في الجمعيه نتاعك وباش ترسي لك تخلص وباش ترسي. فما مسؤولين باهين اللي قاعدين معناها عاملين مجهود يخدموا معناها بضمير، لكن فما البعض اللي كيما قلت لك راهم يخدموا على الجيب نتاعهم. وتعرف احنا معناها البطوله التونسيه ولا في المشهد الرياضي يطلع ساعات يطلع مسؤول يعجب الناس في كلامه اما ما يعرفوش اللي برشا حاجات راهو هذاك كيما نقولوا كيما قلت انت قبيلك الشعبويه والفازيل. فما معناه بعض المسؤولين اللي يقدوه شيء هذا يقدوه، فهمت؟ والدليل شوف معناها النسبه نتاع الفلوس والفرق التونسيه معناها مرهونه مع الفيفا مع الملاعبيه مع برشا حاجات الحقيقه يتحملوا. انا بالنسبه لي انا معناها الاكثريه يتحملوا المسؤولين والتجارة مع السمسارة. مش السمسارة الكل باهين راهو. ديما نقولوا معناه بلغتنا حاشا الرجال. فما سمسارة راهو اللي خلاو كرة القدم التونسية، خلاو هالدنيا. فهمت؟
0: خليني ناخذ كلمة مع عند رضا، تعليق رضا على هذا.
3: هذا اللي قال الكلام
0: لازم يتقال.
3: الكلام لازم يتقال. عبد السلام بوحوش ما كنت تحبوا التلقائية. هاو يتكلم بكل تلقائية وبكل صراحة. ما قالكش تو اليوم عبد السلام بوحوش ما نعرفش انا جمعيه في القسم الوطني في الرابطه المحترفه الاولى قداش يلزمها من 100 مليون ومليارات. اليوم نحب نسال وين هو كمسؤول في العمران، قداش قاعدين تصرفوا، قداش ميزانيتكم؟ معناها باش خاطر هاك ما عندكش دين انت اليوم. علاش تو شعبيه العمران في القسم الوطني نفس المسافه مع الجمعيات الكل؟ علاش الناس معناها مرهونه في مليارات واليوم انت ما عندك حد شايف العمره؟ شنو السر في هذا؟ وانت قاعد تسير في الجمعيه معاك المروكي والجماعه تبارك الله عندك ستاف ممتاز، انتم مش قاعدين تعملوا؟
2: الحقيقه فما رئيس النادي، وهنا باش نفتح قوس، معناها رئيس النادي سي طارق حمزه، الناس الكل تعرف معناها رجل اعمال يعرف يقود معناها بلغه الكوره، يعرف يتصرف، حط ناس معناها كفاءه في حسن معناها التسيير، كل واحد عنده ضوابط وعنده معناها في العمل نتاعو في خدمته اللي ماخو فيها كيما نقولوا صلاحيات كل واحد يخدم خدمته. الحقيقة احنا نزيد نعاود لك معناها مربط الفرس شبيبة العمران معناها برئاسة طارق حمزة معناها ما تعيدش للملاعبي وتقول ويجا باش نعطيك وباش نعطيك. فما طاولة ذا فما نقاش في الطاولة من الأول.
3: شكون يعملوا النقاش؟
0: شكون يعملوا ولا؟
2: الحقيقة معناها مكلفني به أنا رئيس النادي. نقاش مكلفني به أنا ونجيب الملاعبية أنا الحقيقة. كذلك شبيبة العمران ما عندنا حتى مدرب يجي ويجيب الملاعبية معه.
0: فوالا هذا زيد ديجا هنا
2: انا بالنسبه لي
0: قص الخيوط
2: معناها رئيس النادي
0: ولات سياسه جديده كل ملاعب كل مدرب مع 6 7 ملاعب
2: الحقيقه معناها رئيس النادي انا وياه نخدموا ومعنا الاخوه اللي كونوا وراء الملاعبيه اعطيني معناها صلاحيات رئيس النادي انا نجيب الملاعبيه انا خوم على عاتقي نحكي معهم وبطبيعه العال ننقل كل شيء معنا الرئيس النادي وهو معناها يعطي الفيفير نعم او لا لكن معناها تاكد اللي كونوا أراه ما فهمش باش نزيد نعاود ما يجيناش نهار سواء حاليا سواء في السابق أو حاليا أو بعد ما يجيناش مدرب باش يجيب ملعبية ولا يجيب لي معاه بالا سامحوني في الكلمة بالا فريب ولا بالا معناه ملعبية ويقول لي هاو الملاعب به هذا يصلح تجي تخدم على روحك عندك الجازون الأخضر باش تلقى الديسيبلين باش تلقى الانضباط ماكش باش تزيدنا شيء أي مدرب هكاك احنا في الطاولة كل شيء باش تلقاه مريقل كان عندك افكار ولد عمي حطهم في التيره ما عندكش افكار نتعاون فهمت
0: واضح هاي سيدي نعملوا وقفه من وزيك ونشوف شو معاك الركن الاخير انا نحبك فاس فاس خويا بجاوبني على برشا نقاط ونبداو طبعا بالقائمه نتاع المنتخب اليوم
3: جميل قلوا بلي شكون ينتدب في العمرة
0: ها وقال لك عاد قال لك ما
3: شكون ينتدب
2: انا ننتدب
0: هي وقال لك رئيس النادي مكلفني يعني يا اخي في برشلونه شكون ينتدب مو مدير رياضي هي كيف كيف
3: معناها ليش يا جماعه معناها السيد هذايا نحب نساله على السمساره واللي يقولوا كلا لاعبي
2: انا باش نجيبك على موضوع انا منهم مره جبت
0: الموضوع تخليه ليش بعد الموسيقى
3: بالحبيحه
0: اوكي

0: السبعة واحدة واربعين دقيقة تقريبا باش نوصل للجزء الأخير مع ضيفنا عبد السلام بوحوش. أما خليني قبل ما نمشي معك فسفاس لركن فسفاس نحب نسألك نفس السؤال طرحه رضا بكري، شكون يعمل في الانتدابات في شبيبة العمران؟
1: أنا نعمل في الانتدابات في شبيبة العمران، معناها مكلفني رئيس النادي اللي أي ملاعبي معناها نجيبه أنا نحكي معاه نشوفه نحطه في الإطار، فهمت؟ ما يجيب لي الحقيقة حتى مدرب ما يجيب لي ملاعبي.
0: هذا شرط؟
1: ليه ما فهميش، جي تخدم على روحك مدرب، تخدم على روحك كيف الناس الكل، راهو مش معناه مع هذا مع الناس الكل كيف كيف، احنا متفاهمين هيك الطاوله من الاول نتفاهم.
0: ايوه علاش القرار هذا؟
1: نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي نحنا المشهد الرياضي عنده سنين وسنين وسنين، يجيك مدرب ساعات يقول لك جيب لي الملاعب هذاك وجيب لي هذاك وجيب لي هذاك، اي من بعد كي تطلع لي انت سامحني في الكلمه فوشيكه فسي تطلع لي تطلع لي بني ما فهم شيء، هاي كل فايله جبته معاك منين هذاك الملاعبيه، وزيد تطلع لي الملاعبيه اللي باش نجيبهم يطلعوا لي اللي مضروب واللي شاد جنبه واللي ليه انا ما نلعبش في البرد الاخر ما يلعبش في السيف، فهمت كيفاش؟
0: خليهم لك ويمشي
1: يخلي لي كتر سنه
0: قضايا هذه
1: القضايا هذيك كلها فلوس ليه ويجيني معناه برشا فلوس، معناه مدرب يحب يجيب لك الملاعبيه معناه الكره تحب تقمر على الفوق.
0: صارت لكش حادثه مع لاعب وانت
1: مثلا ناي صارت لي منهم مره حادثه مع لاعب، اللاعب هذا جاني شفت هكايا اللي كونه معناه طفل مشره واحد وكذا، جبت وقلت له طلعته بحذايا معناه البيرو قلت له ايش اخويا
0: طلباتك؟
1: اي عندي الماي طيب ولا عندي لغه معاه، قلت له بقداش تخدم انت؟ ما هو كيك كيفاش تعملي نحكي معاه؟ قلت له بقداش تخدم؟ قال لي انا اعطوني جمعيه 3 مليون ونص في الشهر و80 مليون في العام. صحيبي قلت له امشي اخو نيمار تعرفش كيفاش؟ قلت له كمل لك كاستي كمل كاستي بتاعك برا وليد عمي صحح، انا ننصحك تمشي تصحح في الجمعيه اللي عطاوك كذا، مشى صحح في الجمعيه هذه ورحمه بابا حتى زوز راح للعب.
0: والنجم تذكروا اللعب هذا؟
1: لا لا لا لا لا
0: انا راني بديت نعرفه اللاعب مش ما تحبش ما فهمتش
1: وديما مضروب مثلا ديما مضروب وما يلعبش وكذا فاهم ولا؟ قلت له هو قال 3 مليون ونص و70 ولا 80 مليون في العام، قلت له كان تحب هو مليون و300 في العمره و20 مليون نقدروا عليها وباش راهو مش راهو كي نحكي هكا راهو رئيس النادي سي طارق حمزه كي يحب يحط في ملاعبي حتى مليار راهو يحط فيه مصدق
0: راهو ما هي السياسه
1: يحط في ملاعبي يسوى يسوى، اما يعني في البطوله التونسيه بالله فهمت؟
0: تفضل رضا بسرعه خلينا نمشي لفلسفه.
2: لا لا بسرعه باش نقول لك معناها شفتوا الشخص هذا شوف العمران وين
0: الراجل
2: ليه وينهم السماسرة اللي موجودين في في الجمعيات الاخرين راهو ناس قاعدين
0: السماسرة انتم ما يدوروش بيك السماسرة؟
1: لا الحقيقة
0: لا كانال ولا شوف مقني لا
1: لا شوف كان فما سمسار باش يجيب لي وليد طفل اسمر افريقي الجنسية افريقي الجنسية
3: كيما علي كازمير
1: علي كازمير وزيادة من تور شهرية متاع لا يجيب 800 ألف شهر ومليون مع الأكل
0: مرحبا
1: أي خاطر احنا راهو شبيك شهرية وماكلة ودار ودنيا وعالم وبريم وكذا مرحبا، ومن بعد كي تبيع يسال شي جاك سمسار تو تدبر راسك مش مشكل حتى رئيس النادي بتبيعها، أما باش تجيب لي أنا بالسوق التونسي نعرف اش باش تعرض عليا في تونس تشتري الملاعبية قدامهم هما بتبيعتهم سمسار من بعد يقول لك انا ليه هذاك راه ما جاش معايا فهمت ولا؟ لذلك انا نتعامل مع الملاعبي تو نقول له ايجا خويا انت فاهم وراه خويا راه باش تاخذ هكا نقول لك باش تاخذ مونتانيت كبار ولا واحد في الشهر تاخذ سالارك مع السالار نتاعك تاخذ حق الماكله نتاعك زاد كيف كيف معناه نتاع الشهر الدار اذا باش تسكن معناها جاينا من الجنوب ولا من الوسط ولا من سوسه ولا من صفاقس ولا من تون باش تسكن دار مع وحي كيف كنتي
0: وين يسكن اللاعبين اللي عندك؟
1: في غادي في العمران لا كيكا باهي السكنه باهيه فهمت ونظم لك جوك وصال دي مسكيلاسيون من عندنا احنا باش كي تبدا ما عندك ما تعمل تمشي تترينا كذا فما حاجات نعملوهم فهمت اما باش تجي باش تغني لي معناها هاي سالير ثلاثه واربعه
0: هذه ما غير موجوده
2: في لا جمال شفت اهميه البرنامج اهميه وجود عبد السلام بوحوش معناه اذا ثم نوادي تسمعوا شوفوا قديش خرج جمعيته ومنحها من فلوس زايدة، وهذاك علاش شبيبة العمران أمورها خمسة على خمسة.
0: خمسة على خمسة فاس فاس معك عبد السلام بوحو، واش نختموا به الاستضافة الحلوة اللي كانت معك.
3: فاس فاس فاس فاس
0: يا سي عبد السلام، فاس فاس حبك بسرعة جاوبني بيه ولا أنت مع تعيين معين الشعباني كمدرب المنتخب؟ الحقيقة تحلل ليش؟
1: أي الحقيقة معناها كمواطن كمواطن تونسي قبل ما نكون معنا سبورتيف، الحقيقة فما مدربين معناها مش نروح نحكي هكا، ما
0: أنا سألتك سؤالي واضح جاوبني واضح، أنت مع تعيين معين الشعباني كمدرب منتخب ولا لا؟
1: معه ولا
0: ما
1: معاه ولا لا لا الحقيقة، خاطر فما زادة مدربين معناها عملوا كاريير وكبار وقاعدين يقدموا، وهو زادة معاه لكونه أثبت كذا وجوده في معناها
0: به مع المدرب التونسي تعين ولا مدرب أجنبي؟
1: فما أوقات
0: تو المرحلة هي
1: الحقيقة ما تمنيتش مدرب تونسي
0: ما تمنيتش مدرب تونسي. بعد الخروج من كأس العالم بالنتائج هذه كنت تخير ان المكتب الجامعي يمشي على روحه ويجي مكتب جامعي اخر، ولا نعطيهم فرصه اخرى؟
1: ليه ما دخلوا شيء مكتب الجامعي؟ شو بالنسبه لي انا معناها وفروا كل شيء، معناها فما كل شيء موفر، شنو هي معناش معناها معناش الكاليتي
0: معناش اللعبي.
1: انت مكتب جامعي جاء حتى مدرب او كذا جاب الملاعب هي معناش
0: قائمه المعين الشعباني لليوم يعني خرجها توافق عليها انت ولا
1: الحقيقه مانيش موافق عليها؟
0: علاش اعطينا بسرعه شكون هم اللي الاسماء اللي استغربت انهم موجودين؟
1: مثلا واحد كيف الزعلون قائد فريق اعرق فريق ما يتسمى من اعرق معناه الفرق التونسيه، هذا كان مش لولين تجي قائد الفريق اللي هو معناها قدم موسم كبير وكذا واحسن ظهير ايمن
0: زعلوني
1: احسن ظهير ايمن في تونس حاليا، وبالدليل معناه نجي تلقى اخي اش عامل اخي زعلوني لعل عنده دعوه تبع فيه ولا اما راو احسن ظهير ايمن لعب وكوره وكل شيء معناه احنا هنا نتبعه. نقطه استفهام كبير الحقيقه اش فما يلزم نعرفه اش بيه زعلون اكا زعمه في القائمه الموسعه ولا زعلوني لازم يكون في المنتخب الوطني التونسي واساسي زاد
0: خير من الاظهر الاخرين اللي جابهم يا فاليري والنفاتي.
1: فاليري تونسي صحيح وكذا انا فاليري وانا هوندا وانا فهمت مع كامل الاحترام فهمت ينجم يكون معاه في المنتخب ينجم يكون، اما على العام اللي عداه زعلوني لازم زعلوني يكون في المنتخب الوطني التونسي.
0: باهي عندكش تحفظات على اسماء اخرى ما سمعتش
1: عن بسرعه؟ عندي الحقيقه شوف
0: الجارديان
1: لا منتصر
0: مازال نقول
1: لك حاجه منتصر مازال خاطر يلزمو لوجيك بيه. اما برشا ظلم بالنسبه لعدي بالحاج لاعب شبيبة العمران، وسمعت المدرب والناس كل سمعته قال العمر مجرد رقم لا للحجره وراني نخاف ربي وكل حكايه الكل اللي تعجب التوانسه الكل. اليوم نجي معناها نلقاو عدي بالحاج اللي ابرز لاعب في البطوله التونسيه.
4: ممتاز.
1: عدي ابرز لاعب في البطوله التونسيه واذكى لاعبي في البطوله التونسيه. ما الحقيقه ما هنا تولي
0: حجره مع الحكم التونسي ولا الاجنبي بطولتنا
1: في مباريات يلزم الاجنبي سون فوت، وفما مباريات الحقيقه اللي يلزم تونسي
0: به. ناجي جويني مع تعيين ناجي جويني ولا كنا نواصلوا في الحمودي؟
1: والله شوف مش نحكي
0: ما تحللليش
1: ناجي جويني الحقيقة حاليا معناها بإجماع مشكور وكذا وصارم إن شاء الله يكمل هكا وما نشكيوش
0: ان شاء الله كمل هكا وما تشكيوش به. انت مع انه يعني نرجع الجماهير نتاع زوز فرق يحضروا ولا لا؟
1: اي الحقيقه وقادره الدوله التونسيه باش ترجع راه تونس راه كي يجي قرار من الفوق صدقني كي تتعبى تيرانات على بعضها عندنا الامن ما وراو عندنا أمن معناه جمهوري أمن ممتاز كيحب كيحب يركح يركح فهمت الحقيقة.
0: عندكش حاجة رضا في فاسا فاسا
2: نحب يعطيني, يعطيني رايو في دور الجماهير مثلا نعطيك جماهير نجم الرياضي الساحلي كيفاش
1: شوف الحقيقة أنا قلتها ونزيد نعاودها جماهير النجم الرياضي الساحلي رعب رعب جمعية تكون ميتة بتعيتها بركة تحيا الدنيا الكل. أنا كان جاي عندي جمهور لطوال معناها في شبيبة العمران وبالملعبية ديما صدقني مش ما نقولش نقدم برش جماهير كيف لطوال خاطر جمهور بصراحة شيء كبير شيء كبير شيء كبير وهذه شهادة حق واللي يحب يتغش مني رو أنا ديما نقول شهادة الحق جمهور النجم الرياضي الساحلي صح عليه لطوال عنده جمهور كيكا وكاو
0: أي وقفة بسرعة كان تحب مع الجينيريك مونير ميساج وقفة مع الجينيريك وبعد نمشيو خونا رضا كرويدة جبنا اتفاقية مهمة نحكيو عليها بعد لحظات

0: طبعا في جول حبيت الجزء الاخير يعطيك الصحه بسم بوحوش على الحصه الممتازه. لكن نمشي للرضا اللي اليوم ولا البارح تقريبا كان فما اتفاقيه صارت مهم جدا نعطينا عليها فكره رضا بين الجمعيه الدوليه للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام اللي انت رئيسها رضا والاتحاد الجزائري للصحافه هكا ولا
1: الاتحاد الوطني للصحفيين والاعلاميين الجزائريين.
0: اتفاقية ممتازة والصور قدامنا حطنا في الإطار شنو بالضبط صار؟
1: هي والله هي بطلب من سي قديري مصباح وهو الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، قال لي في نطاق معناها التحابب والتآخي وتمتين العلاقات بين تونس بين الشعبين التونسي والجزائري وباش نتعاونوا باش نعملوا برشا ندوات باش نمشيو خاصة في ميدان الإعلام وخاصة الانطلاق سي جمال اللي المبادرة دي بعد اتفاق معناها إمضاء الاتفاقية هي ننطلق من مبدأ نبذ الكراهية بين الشعوب هذه باش نخدموا عليها. والشيء اللي اليوم نخليه اللي الشعب التونسي والجزائري معناه وتو ان شاء الله تكونوا حاضرين سي جمال تونس ادعوه حتى عبد السلام بوحوش مش معنا سوي للجزائر ولا حاجه خاطر هو تبارك الله لازم يكون معنا ناشره. كان الحضور
0: غادي نشوفوا في الصور ديجا
1: الحضور متميز جدا وخاصه كي نشوفوا الناشدين الوطنيين الجزائري والتونسي والناس كلها وقفتك الدقيقة ذيك تبان اللي تم متانة كبيرة بين الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام والاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائري. تحية كبيرة لكل أعضاء الاتحاد الجزائري وكل أعضاء الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام اللي صار في مدينة الحمامات جمال. وإن شاء الله تو بتبيع جوهرة اللي كانت حاضرة إن شاء الله باش تكون في العقد القادم.
0: دونك هذه الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها قدامنا دونك هذه مازالت كيف وقع إمضاءها الاتفاقية بيناتكم إن شاء الله بالتوفيق. لذا شوف خاصة العلم الجزائري علم التونسي حلو برشا هذا نتاع يعني الالتحام وخاصة نتاع العلاقة الكبيرة
1: ممتازة والله. ماشي أنا غاو سي عبد السلام كان معنا تشوف معنا خاطر اليوم احنا كجمعية دولية سي جمال عبر جوهرة اليوم راني نستخدم دولتك راك اليوم ثم السياسات العامة للدولة تطبقها مع الدول الذي اليوم الجزائر شقيقة. تحية للشقيقة الجزائر وتحية لتونس الغالية العزيزة.
2: احنا بطبيعتنا حتى في العمران معنا سنين بعثنا الأكاديمية بتاعنا للشقيقة الجزائر وهذه كانت أول مرة تصير معناها الأكاديمية بتاعنا مشاو معناها للشقيقة الجزائر ورحبوا بينا ترحاب كبير. تحية للشعب الجزائري شعبا وحكومة وإن شاء الله ديما علاقاتنا تكون كبيرة.
0: جاتك تحية من فوزي الخماسي زمان في صفاقس واللي هو سيقس. ضمن فريق البرنامج واللي فوزي سادة من نهار 30 سادة عنده ركن أسمع اللي كنت تقول فيه أنت مش يهتم بالكواليس عنده ركن مش يهتم بالكواليس في البطولة وما يحدث خلف الستار وكلا دونك هذا
2: فقط نمشيوا للعوينه نبعثوا كيكا للجرجاني
0: لا لا ان شاء الله ان شاء الله احنا نعطيو الحقيقه ونسلطوا الضوء على ما يهم كره القدم التونسيه. دونك تحيه لصديقنا فوزي خمس شكرا لك رضا الخليفي رضا كرويده ان شاء الله بالتوفيق رضا في الاتفاقيه هذه وفي الجمعيه الدوليه لحقوق الانسان والاعلام اللي ناشطه برشا. حبيت نشكرك برشا عبد السلام بوحوش على الحصه الممتازه ان شاء الله بالتالق والنجاح ان شاء الله السنة شباب العمران ان شاء الله تكون في اللعبة الاولى ان شاء الله
1: خلي اعطينا راينا هي رايو عاد في الحصة
2: اي حصة ممتازة
0: اعطينا عدد
2: اخويا والله فرحان برشا انا بالحصة هذيا لي عدد تاخذ عدد فوق فما 9 ولا 10 ل 10
0: لا اش خليت فيها انت 9 ل 10 ل 10 مشكور عبد السلام شكرا لك تحيه كامل الفريق اللي عملكم الحصة هذيا نتقابلوا ان شاء الله في جول الاسبوع القادم. اما طبعا دائما موعدنا الرياضية تعرفوها الكل الى اللقاء.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمع

0: جوهرة اف ام. كل نهار جمعة 8-9 سينما مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8:03 على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. جمعة 18 سبتمبر 2026 السابع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. كما العادة من 8-9 متاع الليل عدنا والعود أحمد. وتحية لسيد أحمد اللي قاعد يسمع فينا. دونك سينما الفن السابع من 8-9 متاع الليل كل نهار جمعة على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. كالعادة يرافقني ديناصور السينما التونسية سي حسن عليلش. مرحبا بون روتور.
2: أهلا خالد.
1: سافا توفا بيان.
2: توفا بيان
1: وبرسك
2: برسكي لازمنا هذيك
1: شمع من زمان سي حسن وتولي توفا بيان بوندون 3 جور.
2: باهي باهي
1: نستنى وبعد نرجع برسك
2: سيكل
1: هذاك هو سيكل دو كونتراديير. باهي شعملت في الصيف؟ مشيت للفيفاك.
2: مشينا
1: دونك مشيت لقليبيا وتبعت مهرجان قليبيا.
2: من مشان سنان للفيفاك المهرجان الدولي للفيلم الهوات
1: في الميكرو سي حسن.
2: خاطر احنا توا المستمعين يسمعونا يقولوا فيفاك يقولك شكون فيفاك دونك نذكروهم
1: انه فوالا مهرجان قليبيا
2: اول مهرجان سينمائي عربيا وافريقيا.
1: هذا
2: ديما لازم نذكروا به. دونك سنة المشاركه كانت فيها طعم خاص.
1: سيتي ان ديفي
2: ان غران ديفي. والرئيس الجديد هشام التومي يعني حط روحه في
1: فم مدفع
2: في فم مدفع افكتيفمون وتحمل وتعدات الامور لاباس يعني ايام معدوده
1: كالعادة فم الغضبانين في العرس هذوكم كالعاده.
2: لا والله
1: المقلاوه ما عجبتوش
2: فما كلمه تاع التراكن ما عندهم يضيعوا في وقتهم تبقى الناس كل
1: كاع الورقه يابس
2: يعني في المهرجان تعدى عادي ما صارت شي مشكله معناها بيقول تقبل الايامات معناها كان الشك كبير انه الدوره تقع ولا ما تقعش دونك هذا هو.
1: باهي بخلاف قليبيا رونتري جات بزوز افلام فما دار العروس على هيفا بن يوسف وفما لص شايح ولا لاست تشانس باللغه الانجليزيه. هذوما زوز افلام نلقاو موجودين في قاعاتنا بالنسبه للايامات هذوما. ان شاء الله الاسبوع القادم خليل البحري باش يكون ضيفنا. نذكروا لكونه غدوه 5:30 نتاع العشيه.

0: باش تكون فما حصة خاصة في المول اوف سوس وعرض خاص فيلم لص شايح بحضور مخرج العمل. دونك باش يكون هنا بحثنا في المول اوف سوس والاسبوع القادم باش يكون ضيفنا ان شاء الله في سينما سينما.
1: ايوا الموسم هذا راهو فما ممكن 20 فيلم طويل مش يهبطوا
0: باش نتقطعوا واحد
1: اي معناها الانتاج ولا غزير
0: طوميو طوميو سي حسن طوميو هذا شنو نحبوا
1: اي بيان سور
0: دونك باش نلقاو اكيد فما افلام دو كاليتي فما افلام اقل شويه اما الحمد لله معناها
1: مازلنا ديما نقولها ونعاودوها نستناو في الدوله باش تلقي نظره جديه للموضوع هذا للقطاع هذا
0: خاصة على قاعات السينما على خاطر تولو كان ما جاوش لي ملتي بليكس هذوما راهو ما عندناش قاعات
1: بالضبط
0: بخلاف في تونس العاصمة ما نعرفش تفيقت فيها قاعة ولا لا بخلاف
1: ما نقصنا شيء ولادنا وبناتنا اللي قاعدين يخرجوا توا معناها عندهم القدره الكافيه باش يعملوا افلام ذات مستوى عالمي لو يلقاو الاطار القانوني والمؤسساتي ويلقاو الدوله تشجع وراهم خاطر الدوله مازالت راقده فهمت وزاره الثقافه راقده ماهيش تبع في القطاع ورغم هذا الكل وحنا هذا ديما نقولوا الكلام هذا
0: الافلام موجودين
1: اي والتوانسه والسينما التونسيه وقلنا عدد النساء كثر الدرجة انه ولا برسك مهيمن
0: صحيح
1: فهمت يعني
0: خليها هيك
1: لا
0: مادام عندنا افلام باين خليها
1: يعني فهمت اي هذا هو
0: اللي نحب نقوله لكونه انت تقول الدوله ماهيش موجوده 100% انا نقول لك الدوله هاي موجوده قاعده تعاون كيما عاونت الفيفا كيما عاونت الفيفاج كيما عاونت مهرجانات اخرين لكن سو ني با سوفيزون نتمناو لكونه المساعده هذه تتعدى الباليو سوبيريور وتولي اقوى وموجوده اكثر بعد شويه تنشوفوا في الفيفز اسكو فما دعم من وزاره الثقافه والا لا بتبيع مهرجان افلام الفيديوهات التوعويه لكل سنه تو هذه الدوره السادسه كل عام وين نرجعوا من الراحه الصيفيه في سينما سينما نرجعوا مع وليد بن حسن اللي نوجه له التحيه وضيف كيف كيف يبوش يكونوا موجودين بحثنا بعد شويه ان شاء الله ديما من حسن الى احسن وحنا ماذا بينا ديما اونطون فير سو كي بلو ديما نحاولوا نحطوا الباره الفوق هذاك علاش اليوم اخترت باش نبدا بغنية اسمها علي بليو من عندنا هنا قبل ما نمشيو للموسيقى نرحب حسام القايد في الإخراج الإذاعي نرحب بياسمين زاد كيف كيف في الديجيتال وفي الإخراج التلفزي جمال بقديدة في استقبال التليفونات هذه الإكيب اللي باش ترافقكم انتوا حتى للتسعة متاع الليل سيد المخرج تينا رينا علي بليو يلا

0: Cinéma. ثمانية وسبعة عشر دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. سينما حتى للتسعة امتع الليل. كما قلنا حصة خاصة بمهرجان أفلام الفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. الفيفز يعود إلينا من جديد. بحثنا سي وليد بن حسن مدير المهرجان، بحثنا حسن الغزال المتحصل على الجائزة الأولى في مسابقة المواطنة بالذكاء الاصطناعي، دونك فيلم تخدم بالذكاء الاصطناعي، ومعاوية أبو سبتة الجائزة الثانية للجمهور في الإبداع البشري، يعني الفيلم مخدوم بطاقات بشرية مش بالذكاء الاصطناعي. سي وليد تحياتي خويا، مرحبا بك، تجبد الميكرو بحذاك.
1: تحياتي سي خالد، تحية ليك وكل مستمعين ومشاهدين قناة جوهرة تي في وجوهرة فيم.
0: شنو الأمور الساعة قبل كل شيء؟ أنا حتى مزيان ما عادش تشكرني على الاستضافة هذه، الدار دارك، تدز الباب وتدخل.
1: لا ديما يقعد لنا فخر أن نجيو الجوهرة فام، وديما يقعد لنا
0: وشرف لنا احنا اللي انت بحثت
1: فخر كبير. للسنة الثالثة على التوالي والرابعة التوالي نفتحوا
0: السيزون
1: الجديدة نتاع سينما يعني بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، يعني ونثمنوا للشباب هذوما اللي شاركوا معنا واحد كذا. شكرا.
0: باهي قبل ما نمشيو
1: تحياتي قايدون
0: سيون كومباتون هذاك،
1: ربي يحفظه.
0: باهي قبل ما نمشيو للفيديو التوعوية، أوسو كيفاش تعدى لاباس؟ شختنا على الفدر تيفيس، دبرت بلايصة عالية وقعدت نتفرج.
1: والحمد لله يعني أوسو سنة معناتها نجمنا نمنعوه معناتها بتعب كبير، لكن الحمد لله تعدت حاجة. أي ما شوف الفلوس اللي تتصرف على أوسو ما عندها حتى قيمة قدام الترويج اللي يروجوا للسياحة واللي يروجوا لكذا، وإحنا مراهنين على ذا وذا، علاش خدمنا وسو وذا، علاش كنا موجودين في جمعية استعراض وسو وذا كذا. هذه وجه لتونس، هذا اليوم إحنا بعثنا تصويرة للعالم. شنية تونس؟ تصويرة للعالم لاستقرار وأمن تونس، تصويرة للعالم اليوماني بالحق معناتها باللي نجم وباللي نقول وباللي كذا. معناتها ما نلقاش كيفاش حتى نشكر الامنيين، معناتها كيفاش هيك الوقفه وكيفاش هيك الخدمه وكيفاش هيك ذا، والناس كل تروح لاباس واحد كذا. هذه حاجه مهمه برشا،
0: مش سهله.
1: اليوم احنا في كرنفال اوسو، وقت اللي كانت الصفحات الماجوره في العالم معناتها تدعي للفوضى في تونس واحد وكذا، جاء كرنفال اوسو والاحتفال بعيد الجمهوريه، قال هذه تونس هي، مش هذه اللي يحكوا عليها، هي تونس. يعني كانت بالحق حاجه مميزه وحاجه معناتها متميزه بالكدا، وعجبت الناس كل معناتها، والجمهور هو الحكم يعني.
0: صحيح. نذكروا لكونه الحمد لله ما صاروش حوادث، الورك في دارتيفيسات اخرين حتى في 14 جويلي في فرنسا، واللي واحنا اخذينا من عندهم الفدرتيفيس، صاروا حوادث وصارت بعض الفدرتيفيس اللي طاحوا في اماكن مش الاماكن نتاعهم، ما شعلوش كاملين.
1: دونك

0: فما برشا مواعيد منعوهم واحد وكل ما انت احنا الحمد لله نخدم مع شركه متميزه، وكان انه معناتها بطبيعتنا زاد الواحد بالحق كما قلت لك معناتها اليوم فما فرقه متفجرات في الحرس الوطني معناتها تخدم في خدمه كبيره، فما الامن الوطني يخدم في خدمه كبيره، البوب زاد كيف كيف معناتها كان تكاتف الجهود اللي هو خلانا في السيتياسيون هذيك، وكيف كيف زاد السيد والي سوسه معناتها اللي كان تحت اشرافه يعني كان
1: تعرف الحرس من وقتاش في بوجافر نهار الفدر تيفي من 14
0: صحيح
1: والفدر تيفي صار 10 تاع اللي
0: صحيح والحاجه الباهيه انه الفدر تيفي حتى من هذيك لا تتفرج من مسير تتفرج من القنطاوي تتفرج من كذا، وهذه حاجه مهمه برشا. اني عندي برشا اصحابي جايين من بعيد معناتها كي تعطلوا في الامبوتياج معناتها يلقاو الامبوتياج حتى في هريق معناتها في البياج نتاع هريقله في وقت من الاوقات مع الخمسه والسته قالوا لي راهو امبوتياج رهيب في هريقله، قلت لهم حتى من هريقله راكم تنجموا تدخلوا تفرجوا مش هتمرين تتفرجوا، وهذيك كان عندها بالحق ما تحرمتش الناس مش تفرج باش تتفرج لانه كانت معناتها تعلى 200 متر الشماريخ، وهذا كان معناتها يخلي الناس تشوف حتى من بعيد.
1: واضح. خلينا نسكروا موضوع الشماريخ ونمشيو الموضوع الفيفز للدورة السادسة للسنة السادسة على التوالي. فيليسيتاسيون ساعة على الوصول لشيء هذا. نحب نبدأ معك بسؤال اللي هو ختمت به أنا قبيل المداخلة الأولانية، هي اسكو تحصلت على دعم من وزارة الثقافة مثلا ولا وزارة السياحة ولا كما العادة إن شاء الله الدورة القادمة نكونوا موجودين؟
0: شوف هو للأمانة معناتها الواحد باش تبدا كل رؤية واضحة، احنا تحدثنا في الحديث ولكن احنا ما قدمناش مطالب لوزارة الثقافة مش أننا ناخذ ولا ما ناخذوش مع دعم، ممكن كي نقدموا ما يعطوناش توجي الحديث. بالنسبة لوزارة السياحة زاد كيف كيف ما قدمناش مطلب، لكن كي كبرت علينا البارتي وفما معناتها مشاركين دوليين معناتها جايين من مصر من السعودية من كذا رزنت علينا الحكاية، لأنه احنا كما تعرف أنه مهرجان غير ربحي الهدف متاعه أنه كيفاش أنه يكون التوعية هي أهم حاجة. اتصلنا بسيد المدير العام للديوان الوطني للسياحة وكان في المستوى معناتها مرموق جدا والدخل، وكان وزارة السياحة خذت لنا مجموعة معناتها من الوفد الأجنبي اللي جاء لتونس خصيصا على حسابه الخاص في الإقامات، وهذا كان عاوننا برشا، وإن شاء الله عام الجاي مش نحضروا دوسي ونتقدموا. أنا نتأمل الخير لأنه المهرجان معناتها بإجماع العالم يعني اليوم شاركت معنا 60 دولة يعني بإجماع العالم معناتها الناس كلها فرحانة بيه، فرق فكرة نوبل بدأت من تونس ما فماش كوبي على المهرجان هذا، حاجة خصوصية ذات معناتها طابع خاص اليوم في العالم، الناس ما تقولش تقول مهرجان سوسة ومهرجان تونس ما تقولش معناتها، وهذا هو معناتها فخر لنا التوانسة الحمد لله. معناتها نتصور أنه في المستقبل مش يكون فما برنامج ونش نحاولوا نطوروا، احنا اليوم كنشوف يعني أعوان كما أستاذ في وزارة التعليم معناتها وفي في التعليم معناتها يشارك معنا، واليوم نلقى أستاذ سي صالح جديز هذا كيف كيف معنا في لجنة التحكيم. اليوم نقولوا أنه كان احنا الهدف متاعنا توعية الشباب ومش نبدأوا من المدرسة ومش نبدأوا من الكوليج ومش نبدأوا من الليسي، وهذا هو المهم يعني إن شاء الله نكونوا مع بعضنا معناتها نقدموا. اليوم كي تلقى المعاهد الثانوية تشارك معنا، كي تلقى المعاهد الجامعات تشارك معنا، اليوم مش ندخلوا المدارس الإعدادية، وإن شاء الله مش يكون كان فما الخير. واليوم عالم الصوت والصورة معاش فما خيارات لأن نبدلوا طريقة التعليم أو نطوروا في طريقة التعليم كما قاعد يتطور العالم ونبسطوا المعلومة للصغير، واليوم الصغير ممكن هو عنده دور كبير حتى في تربية الكبير.
1: صحيح صحيح، كيشوف بوه يعمل حاجة ماهيش ولا أمه صح. تعمل حاجة ما تتمشيش مع السلوكيات يعني
0: نشوف حتى من روحي ساعات في نجي مش نوقف مثلا في بارتي تلقاها حمراء وبيضة تقول لي بنتي لا ما بابا ديرة وكذا، وين الناس ما يلقاش ويوقف يعطيك الصحة، وإحنا الواحد يسهل لأنه ما يلقاش ساعات وين يوقف كذا، لكن نولي نبدل لانه ما يلزمش هي تتربى على انه كذا، يلزم نقدمه. وهذا هو معناتها اليوم اني بنتي تخلتني معناتها ما عادش نوقف في الاحمر والابيض، مش اني هو ما تلقاش وين توقف، لكن في الفكره انه الواحد يقرا حسابه لصغاره في التعامل نتاعه، وهنا معناتها مش يبدا تتبنى الحكايه. صحيح. كيف كيف في برشا حاجات في بر الوالدين في غير، وهذه حاجه مهمه برشا ان شاء الله باش نحاولوا نخدموا عليها بالكدا في المستقبل ان شاء الله. يكون
1: اعطيني بعض الارقام على الفيفس في دورته السادسه، قلت لي 60 دوله
0: على شركة معنا 60 دولة،
1: أكثر من فيلم
0: أكثر, أكثر من 600 مشارك اللي كانوا معنا، وكانوا معنا يظل لي 197 فيلم أو 117 فيلم اللي بعثوا الأفلام متاحهم. قبلنا منهم 12 دولة، و12 دولة ذوما فما 119 فيلم تعدوا على لجنة التحكيم صارت المصادقة عليهم. 119 فيلم ذوما كانوا يقولوا تعدوا على لجنة التحكيم، فما حاجة مهمة هنا. ذوما 119 من جميع أنحاء العالم اللي هم 12 دولة عملوا أفلام خصيصا للمهرجان دول الفيديو تاعي، معناتها مش عنده واحد فيلم مدوا وشارك به في المهرجان، لا هذا عمل فيلم خاصا خصيصا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، سجل الفيلم هذا خصيصا لنا وللفكرة متاعنا ولا للتنمية المستدامة والمواطنة، معناتها كما أن طلبنا احنا في عديد المجالات. كانت من أبرز المحاور اللي كانت هي البيئة الصحة، كان زاد برشا فيديوهات على الصحة، كيف كيف المخدرات معناتها، كيف كيف التدخين باش الناس ما تدخنش، التلوث، النظافة، كل شيء معناتها، عديد المحاور، الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الطاقة، برشا محاور كانت من جميع أنحاء العالم اللي هي كانت فيها بالحق رسائل نبيلة. وفتنا 2 مليون مشاهدة في الفيديوهات اللي شاركوا معنا. معناتها واللي هذه حاجه باهيه، معناتها الواحد يوصل 2 مليون مشاهده في الـ في الـ في الفيديوهات اللي شاركت. شنو الهدف من 2 مليون؟ معناتها فما نقولوا 100,000 واحد تبدلت الفكره نتاعها من 2 مليون، 10,000 واحد، هذه حاجه مهمه. وين نقول بل انه كان احنا وصلنا 2 مليون مشاهده، نقول اني ممكن 500,000 اللي تبدلت الفكره نتاعها، لانه علاش يعني شاركوا معنا كما قلت لك 600 و600 هذوما كل واحد في جرته 10-15 واحد، كيفاش؟ واحد مخرج، واحد ممثل، والاخر لاهي بالصون، والاخر لاهي بالكاميرا، والاخر كادرور، والاخر يعمل مونتاج كذا، وذوما الكل حتى كان ما وصلوش باش يقدموا الفيلم، لكن خموا في الفكره وخدموا بالفكره وقالوا راي الطريقه هذه خير في النظافه، او الطريقه هذه خير في الصحه، او الطريقه هذه خير في الاخلاق، وهذه حاجه مهمه. جانا حتى فيديوهات على التنمر، يعني بالحق ان شاء الله.
1: صحيح، وموضوع هام وهام جدا التنمر. صحيح. العام الجاي علاش لا ما تعملش حاجه خاصه بالتنمر؟ يظهر لي مش في الدوره اللي فاتت، الدوره اللي قبلها تخدمت حاجه،
0: خدموا فيديوهات على التنمر،
1: مش الخامسه الرابعه، يظهر لي الرابعه نفكر كان فما
0: تو حتى تو عندنا معناتها فيديوهات على التنمر، وهو تو هذايا هو
1: حملنا قصدي يتخصص له محور خاص.
0: شوف هو اني يعني اعتقد انه المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه يلزم في الاخر معناتها اكبر من شركه او جمعيه، وانه كذا هذا مهرجان لازم يكون نتاع دوله، مهرجان هذه رؤيه استراتيجيه للمستقبل تونس ومستقبل حتى العالم، يعني اللي هو مش يكون كذا. هذاك ممكن ان شاء الله يجي نهارك نقعدوا على الطاوله نشوفوا شنو المشاكل وشنو الحلول. لانه اليوم الخدمه لازم شي واحد يخدم على حل المشكل، اليوم لازم يخدم على استراتيجيه باش ما يصيرش المشكل، وهذا هو اللي يلزم معناتها نخدموا عليه. وان شاء الله حتى مع اخونا حسن الغزال في التعليم، معناتها ما تعرف معناتها رجل التعليم كاد المعلم ان يكون رسولا. يعني نصور انه مش يوصلوا المعلومه للصغار، ومش تولي الصغار تعمل فيديوهات توعويه، ومش يكون فما مستقبل ان شاء الله.
1: عنده محور كامل اخونا حسن والذكاء الاصطناعي،
0: اي ودون حتى الذكاء الاصطناعي اخونا حسن معناتها يعمل في فيديوهات توعويه حتى في معناتها وزارة التربية، وهذه حاجة مهمة برشا، ويدرب الصغار على الشيء هذا، وهذا حاجة مهمة برشا.
1: واضح. باهي، خليني ناخذ رأي سي حسن.
2: بون احنا المهرجان هذايا نستقبلوه معناها للمرة الرابعة، قلنا من البداية من الانطلاقة نتاعو شجعنا الفكرة وشجعنا المهرجان هذايا، لأنه تظاهرة جهوية قبل كل شيء جهوية. اللي يبنى هو جيسوسة كل ولاية يلزمها الدفع على روحها ثقافيا وإبداعيا. عدد الشباب منذ بروز المهرجان هذه اللي ولوا يهتموا ويشاركوا ويحضروا خلق حيوية معناها لبس بها. دونك هو يبقى ولا يزال، وكل عام هذا يتأكد إضافة جديدة للحياة السينمائية في جهة سوسة، بقى قطع نظر على الإشاعة نتاعو الوطني ولا الدولي. السناب عندي ملاحظة في حاجة مسألة الذكاء الاصطناعي أو الإشكال مازال قائم لأنه
1: نخليهم بعد وقت اللي ناخذ حسن معنا
2: خلينا
1: نمشيو للموزيكا وراجعين نحكيو مع معاه وستة علاش هذا اسم الفيلم دونك جوست بعد الموزيكا انا راجعين يلا.

0: Cinéma, cinéma.
1: 34 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. مازلنا في حصة خاصة بالدورة السادسة لمهرجان الأفلام التوعوية اللي كان في صيف 2026، في آخر صيف 2026. نمشيو مباشرة نحكيو مع معاوية أبو ستة المتحصل على جائزة الجمهور المركز الثاني في مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري، الفيلم اسمه علاش. مرحبا معاوية ساعة.
2: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. تحياتي لكم مرة أخرى، وحبيت نشكركم على الاستضافة، وحبيت نشكر زيادة خصيصا سي وليد والمهرجان اللي مكنني من الفرصة هذه باش أني نتعدى معاكم ونحكي على المهرجان بصفة خاصة.
1: دونك الفيلم اسمه علاش، والمسابقة اخترت باش تخدم في الإبداع البشري، وأنا عجبتني التقسيمة ما بين إبداع بشري وإبداع بالذكاء الاصطناعي، خاطر الاثنين إبداع. ما طبعا بعد نتعرك شويه انا سحسن على حكايه الذكاء الاصطناعي، انا من المدافعين على الذكاء الاصطناعي. وسحسن لا باديتو، لا ما تعملش بصبعك هكاك سحسن، لا لا انا من المدافعين على الذكاء الاصطناعي،
3: وانا من المحترزين على الذكاء.
1: فوالا، انت من المتحفظين على استعمال الذكاء الاصطناعي. نحب الناس تخدم باللي تخدم، اعطيني ابداع نشوف، واعطيني ريزولتا نشوفه. لكن الذكاء الاصطناعي بلاش البشر ما ينجم يعمل حتى شيء، والبشر ينجم يستغل الذكاء الاصطناعي. حسيلتون جيوها بعد شويه مع حسن الغزال في الحكايه هذه. باهي، الفيلم اسمه علاش. اول حاجه ساعة، علاش شاركت في الفيفس؟
2: شاركت في الفيفس خاطر هو من قبل مثال الصغرى، من قبل انا مغروم بك الجو بتاع التصوير وغيره، بعدها طورت وقريت.
1: عملت فورماسيون اكاديميك،
2: بالطبيعة فورماسيون اكاديميك في جينوفا اكاديمي، وتحصلت على شهادة في المجال السمعي البصري.
1: اختصاص ولا
2: اختصاص تصوير ومونتاج، هما سانك اون، تصوير ومونتاج وكريتير دي سيناريو. سمحني خاطر شوية
1: ما يقلقش، ما تستريسيش روحك عادي.
2: رياليزاسيون ومونتاج وكادراج وفوتوغرافي وكريتير سيناريو، هذوما الخمسة نورمال مواز.
1: واضح.
2: من بعد هي وديت اني تقابلت انا وسي وليد صدفة في اوتيل هنا في سوسة في اطار خدمة معينة في الوقت هذاك، عن طريق شكون تعرفت عليه وتعرفت على المهرجان، انه فما مهرجان مهتم بالحاجات هذوما اللي يعطيك الفرصة باش انك توريش عندك ولا تحب تقدم حاجة بالضبط. كنتوني معين هكا، قدمت مطلب مشاركة، وفذيك أول مشاركة كانت لي اللي هي العام اللي تعدى، والحمد لله. أنا
3: عملنا فيديو على السياحة.
2: نوعا ما السياحة أسنان. هو ديجا سمحني أخويا، أنا ديجا عندي كونتوني محتوى على الانستغرام وعلى التيك توك اللي هو محتوى سياحي ثقافي تاريخي.
1: هوين عندي التحفظ أنا سيحسن، الانستغرام والتيك توك هذاك غادي وين يكون عندي التحفظ، على خاطر يسربي في كل شيء الانستغرام والتيك توك كل شيء.
2: اما هو انك تختار وين انك تحط روحك في كونتينيو، معناها اسكو يعاون ولا يوعي العباد، ولا مش كونتينيو مثال نتاع الميوعه والحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها الاكثريه في التيك توك. والحمد لله معنا الفيديوهات ماشيين يتعرفوا، ماشيين يتشافوا، وكله في إطار الترويج للسياحة والتعريف بالمناطق الأثرية والتاريخية في تونس اللي مش معروفة.
1: احكي لي على علاش تو.
2: علاش هو احنا من قبل على أساس باش محضرين مثل السيناريو بتاع الفيلم باش نصوروه. صارت لي قبل التصوير يمكن بثلاثة جماعات هكا، عندي الوالد توفى
1: الله يرحمه،
2: الله بالرسمة كلي حبست على أعمالك على أساس كنت مانيش مشارك كلي، خاطر بالرسمة دخلت لك في ديبريسيون صغيرة. أما الحمد لله من بعد حتى الأولاد صحابي اللي معاي اللي في الإكيب ديجا نشكرهم واحد واحد، هم اللي مثلا اللي دفعوني ودزوني باش إني نصور، حتى ولكن صدقني أكلي في الآخر ديجا كلي معناها بعثت وشاركتك وتصور ديجا في ثلاثة أيام الفيلم وتمنتج والحمد لله معناها جائزة الجمهور الثاني بفضل معناتها الناس كل التعاون تاع ليكيب الكوليك.
1: ما جاوبتنيش على سؤالي راك، على شنو يحكي الفيلم؟
2: الفيلم هو يحكي على السياحة. دونك على شاب تونسي مغروم بالتصوير بصفه عامه, التصوير الفوتوغرافي
1: اللي هو معاوي
2: انسبيراسيون مش حسيت معاوي
1: ولا سحسن. انت سحسن مغروم بالسياحه وباللي روندوني
2: حتى نسيت كيف وزاد قدوتنا
1: يهزك البلايص بالله العظيم لا تعرفهم وين تولى حصلت له انا ما عليناش.
2: فوالا هو سي هو اسمه اسم الشخصيه الرئيسيه في الفيلم ديال اسمه ادم, هو شاب تونسي مغرم سياحه وديما يتشول صارت لوكا صغيره هكا في خاطر هو جيست يعمل في كونتوني غير ربحي معنا للتصوير, صارت لوكا هكا وكل شيء معنا اكلي جبدته على الغرام نتاعو باركونت اللي هو ماهوش غادي يضر في حتى انسان. اما هو اللي هو حاب يوري تصويره باهية لتونس اللي يروج للسياحه نتاعها من غير حتى دعم مادي من امواله الشخصيه وديما يحاول يعرف ويقدم ويطور. وعلاش ليه العباد الكليك تولي تعرف البلاد تجاه, فما فيديوهات انا صورتهم بلايس بحذانا غادي احنا في معتمديه كلسه ولايه نابل, فما بلايس اكلي ولوا شطوط تعرفوا ديجا من الفيديو اللي انا قاعد نهبط فيه خاطر هما شطوط معنا فيرج ماهمش ما عندهمش لاكسي من الفيديو نتاعي ديجا بدات العباد الكل تخدم اللي تبع في طابونا تخدم اللي في القهوه يخدم ديجا والحمد لله معنا.
1: وين هزيتنا في علاش سامحني سي وليد وجيتك علاش في الفيلم وين هزيتنا شو مال المناطق اللي راهم في الفيلم؟
2: قربص
1: اي
2: قربص
1: العتروس
2: اي العتروس ولا عندنا صد واد العبيد فما شطر تيبه فما جد صد واد العبيد زاد انكور فما المنقع تاع كلسه نجا من احلى شطوط اللي في الوطن القبلي ديجا غادي وما شاء الله معناها ديجا نستدعكم الناس الكل باش
1: ديجا عين العتروس وحدها تقضي الشهور هذيك فما بحذاها عين اخرى نسيت
2: عين اخرى عين كان
1: يصير عين اخرى
2: عين كان يصير
1: باهي خرق العاده تيك صح. سي وليد شنو حبيت تقول؟ خذ الميكرو عندك
0: معناتها كيما هو الاول كيما خذ لك شارك معنا عم ناول وروج كذا وهو حتى الفكرة أنه
1: روج للسياحة سيولي
0: روج للسياحة
1: فارغة
0: هو معناته روج بالكذا للسياحة لكن هو هو قعد في الأخر يعني حتى كيقول علاش معناته ممكن حتى في بارتي علاش مش الناس كل تعمل كيفه علاش يزمو ياخذ رخصة باش يصور علاش واحد يمشي يصور علاش يلزمو ياخذ رخصه مش هو مخه نتاعو معناتها علاش يلزمو
1: كذا يلزمو
0: معناتها هذاك علاش معناتها هو معناتها كميساج هو كلمه علاش انه وبالحق معناتها عمل فيديو الفيديو نتاع مناول خذا صدى كبير زاد كيف كيف وتصور عالميه فيديوهات ما تقول هذوم البلايص بالحق في تونس معناتها
1: حتى السؤال اللي نسالو علاش كي باش نحب نصور مناطق سياحيه بعيد على كل مناطق العمران بعيد على كل السكنات بعيد على كل المناطق الحساسة اللي موجودة باش نحب نصور بالدرون علاش يلزمني ناخذ رخصة؟
0: علاش يلزمك تاخذ رخصة؟
1: نصور البحر
0: لأنه
1: لازم رخصة
0: لأنه لرنا بتكر على الحلوف العباد ساعات تصور عباد خصوصياتهم واحد وكله هو تلقاه قاعد فك الغابة ذيك والدرون تمشي 7 كيلومتر واحد وكذا وذاك علاش هم معنا تعاملوا حكاية رخصة لكن في الاخر هو اللي مش يمشي يصور ممكن تحملوا 6 شهور باش يقدم وياخذ رخصة وكذا وقت اللي هو في دقيقة يمشي يصور وما يصير شيء فما برشا ناس معنا تعملوا كذا
1: عمل كنترول بوستيروري علاش انت تحب تعمل كنترول ان بري كنترول على التصوير خلي المنتوج يخرج واللي يخالف القانون يتحاسب خليه يصور خليه يبدع ومن بعد اذا كان لقيته خالف القانون اذا كان لقيته اعتدى على المعطيات الشخصيه اذا كان لقيته كذا وقتها نولي نحاسب.
0: وهما تو ديجا حتى كي صارت برشا عباد يشدوا لهم الدرون كي يلقاوه مصور مثلا حاجات مش معطيات شخصيه مش كذا ما يرجعوا له سيبوه كذا
1: معاه يبيعوا جلب باش يمشيوا للسحسن مسيو
2: واضح سمعنا جست هو الفيلم ديجا هما عصفورين بحجر ديجا انا جبت ديجا موضوع اخر اللي هو تعنيف الحيوانات والقتل الحيوانات ديجا في الفيديو نتاعي ديجا انا ذكرت ديجا هو عنده شخصيه ذي عنده كلبه معاه حاجه كيما كل شيء يا اخي تقاتلت له هكا في معناها حبيت اكن
1: تربط هذا بهذا
2: حبيت نربط هذا بهذا
1: واضح بيك خلينا نمشيو للذكاء الاصطناعي توا الجائزة الأولى النداء الأخير حسن الغزال مرحبا سي حسن مشكور على قبولك الدعوة
4: شكرا يعطيكم الصحة نسلم عليكم وعلى كافة العاملين بإذاعة جوهرة اف ام وجوهرة تي في ونسلم على المستمعين الفيلم كانت فكره ماشي جديد
1: قبل الساعه شو اللي جابك للسينما توا سي وليد قال لي انت في التربيه والتعليم
4: بين استاذ تربيه موسيقيه
1: يا عيني
4: مغروم
1: مستوى اعداديه ثانوي
4: قري في الاعداد
1: اعداد
4: درس الاعداديه
1: هاي
4: بالتحديد في قصر سعيد
1: في تونس
4: في تونس هاي بالنسبه لي التصوير كان غرام اللي كنت نقرا في الثانوي معناه من التسعينات أتذكر وشاركت في نادي تصوير فوتوغرافي في المعهد اللي نقرأ فيه بعد الحكاية نسيتها شوي رجعت لها 2011-2012 وانت انطلقت الحكاية معناها شريت كاميرا أول كاميرا 2011 بداية تستعمل فيها ثم بديت في نوادي السينما والصورة في المدارس الإعدادية من 2015 إلى يومنا هذا يتسمى عندي كان عامنا وما شاركتش ولكن السنوات الكل كنت نشارك في كمؤطر لنادي السينما بالمدارس الإعدادية اللي قريت فيها وتحصلت على جوائز منها 2019 جائزة ثانية 2023 و2024 و2025 ثلاثة جوائز وطنية الأولى
1: ما شاء الله
4: ورا بعضهم كمؤطر لنوادي السينما يعني
1: لشكون النداء الأخير خويا ما عادش عندنا برشا وقت
4: الأخير للمجموعة البشرية هذه الكل يعني النجاة لابد أن تكون جماعية باش نمنعوا الناس الكل يلزمنا نكونوا يد واحدة
1: عكس نفسي لا ترحم من بعد
4: في الموضوع هذا خاصة يعني البيئة والتلوث والتغيرات المناخية واخترت أني تكون الكرة المجسمة ذاك الكرة الأرضية اللي يدور في المناطق المنكوبة هذه الكل ويورينا تأثيرات التغيرات المناخية والتلوث
1: قاعدين نشوفوا فيهم توا كل يوم
4: أي معناها حاجة موجودة راو فيه
1: من عام 92 في سومي دو لا تير دو ريو والناس تقول يا ولادي راهو رانا ماشيين في ثنية خايبة عملوا روحهم ما سمعوهمش
4: من وقت
1: عاودوا جوهانسبورغ 2002 يا ولادي رانا ماشيين ورانا نزيدوا نغرقوا كيف كيف عملوا روحهم ما سمعوهمش ومن بعد يا بلو دو سومي دو لا تير
4: بل هذاك هي لكن الموضوع يعني يحكي على التلوث وعلى التغيرات المناخية وشنو ينجم يصير في المستقبل معناه إذا كان وصلنا بنفس الطريقة بنفس السلوكيات هذه شنو ينجم يصير
1: واضح على شنو خدمت باش خدمت بالذكاء الاصطناعي سأنترس الناس اللي مغرومين شنو اللوجيسيال اللي خدمت به بالذكاء الاصطناعي
4: اللوجيسيال أنا نخدم بالهاتف
1: بالتليفون
4: فقط
1: باه
4: هذه حاجة
1: كيفاش
4: نستعمل في نماذج كلها أغلبها معناها مجانية يعني تعطي الفكرة تتعارك أنت بشات جي بي تي ولين يعطيك سكريبت اللي حاجك به يعطيك السيناريو اللي حاجك به ثم تتعدى تولد التصاور الصور اللي مش تحركها ثم تمشي لأي نموذج يولد لك الفيديوهات يحرك لك الفيديوهات كيما تحب انت معناها هو موضوع مرهق نوعا ما لانه يتطلب برشا وقت انك باش تاخذ اللقطه اللي حاشك بها باش تختار يعني يلزمك برشا وقت معناها
1: باش تخدم على التفاصيل بعد خدمت برشا على التفاصيل
4: بعد كم المونتاج معناها مونتاج وتضيف لها موسيقى نتاعها والفيلم هذاك كله مولد معناها من البدايه لان هي حتى الموسيقى بالذكاء الاصطناعي معناها اخترت انه يكون
1: حتى وانت استاذ موسيقى وتعمل موسيقى بالذكاء الاصطناعي ما نورمال ما راك انت اللي الفتها
4: ما فهمتنيش الفها سهل انك تالفها وتجيب لها اوركستر باش تعزفها وبعد تحطها في فيلم انا عندي
1: كنا
4: بكري سي حسن نحكي على الذكاء الاصطناعي وخالي اللي انا عندي شويه احترازات انا بالنسبه لي فما الاحترازات ولكن في موضوع السينما انا سهل لي برشا حكايات كنتوا تحكيوا على الرخص باش تمشي تصور انت كور متراج لازمك رخصه من وزاره الثقافه
1: الفيزافي بتاعك الوحيد هو جي بي تي ولا جيميناي
4: انا ما نجمش ناخذها كمستقل كشخص عادي
1: لازمك شركه
4: التجاره لازمك الثقافه بالبتين ده تحسها معناها باش تعمل ثقافه لازمك ورقه لازم تكون محترف مخرج محترف باش يعطيك رخصه
1: وما تنجمش في وضعيتك انت
4: اي ما نجمش انا استرسيني نعمل كيما يحكي سي معاويه لازمني نسرق اللقطات اللي نصورها ما عنديش حل واحد اخر انا شاركت قبل مش اول مره نشارك في مهرجان دوني الفيديوهات التوعوية اول نسخه شاركت فيها شاركت في اربع نسخ هذه الرابعه نسخه وتخلفت زوز نسخ
1: باهي خلينا نسمعوا مال التحفظات
4: كنت نسرق نصور بالسرقه
1: باهي خلينا نسمعوا التحفظات سي
3: حسن ولا محاله موضوع كبير ومطروح على كل الاصعده وتوا مع التكنولوجيا بصفة عامة الإنسان ما زايد يتعرض لها، مش تفرض روحها التكنولوجيا هذية ولا غيرها ولا حتى. المشكلة فاش في أنه السرعة اللي ولدت عليها الحياة والتطورات والإحداثات التكنولوجية، قبل كان باش اختراع يهبط سنوات ولا عشرات سنين توا معناها شيء غريب. السرعة للتكنولوجيا قد والبشر ما عندوش الوقت الكافي باش يفكر هالتكنولوجيا الجديدة شنية، كيفاش نزم تنفعه ولا كيفاش نزم ضره. هذا المشكلة الأولى. نعطي مثال، احنا المهرجانات الكبار في العالم اللي هما ولو أربعة كانوا ثلاثة ولا أربعة، يحب يقول كان فينيس برلين وزاد أوتاوا أخير رافضي الذكاء الاصطناعي في السينما، مش الفيلم كله لا أصلا ولو حتى فيه بعض لقطات رفضا باتا به. طول الوقت ما يسمحش خاطر تناقشنا في الموضوع هذا ومش نرجعوا له مره اخرى. ولي توندونس ايتيليزي
1: الانترنت مع حسام وقت هذوليك
3: مع حسام وقت نرجعوا له بعد. حسام مسكين رفض الذكاء الاصطناعي وقالوا الفيلم تاعي كل تون لازم نستقبلوه السيد هذا عمل لو ديسان انيمي كل كيفاش سماه عجبني الفيلم تاع
1: المرفي
3: دوزيام فيلم في قليبيا فهمت. هو قرانا ما استعملش وما استعملهاش افكتيمون، استعمل كان يديه. بون نذكر ثلاث حاجات الواه يعني، وهذا يهم المهرجان اللي الغايه نتاعه التربويه وتكوين الشباب. بون اولا لانه يهدد العديد من المهن. انت مثلا كنت صريح حتى السيناريو قرروا مع الذكاء الاصطناعي، كنت صريح انت ما خبيت شيء. هي
1: فما غيرك شكون اللي استغل الذكاء الاصطناعي وقول انا عملت
3: انا قلت اي
4: بيان سي. هما تقارير، ثم تقارير يكتبهم الذكاء يعطيك كلمتين ويكتبوا التقرير كامل
3: الون تيرم. معناها الذكاء ما يخص الفيلم هذا بالذات، راه بصفه عامه يخص مش قلت البروبريتي انتلكتوال، فهمت؟ لانه الذكاء الاصطناعي
1: الفكري
3: مال شنو هو يعطيك حاجه منين يسمدها؟ يسمدها من الانتاجات الموجوده والابداعات والانتاج نتاع عباد اخرين، هو من هذوك يستمد ويعطيك اللي كنتي ولا لغيرك. دونك لو دروا دوتور حق الانسان اللي توا الانتليجنس ارتيفيسيال تستعمل في الانتاج نتاعو باش يعطي انتاج اخر لشخص اخر. الحاجه الثالثه وهذه هو انه اذا كان تبعوا الذكاء الاصطناعي مش نوصلوا الفن راهو ابداع. الفن اذا كان ما يكونش ابداع وفي الابداع ديما تلقى جديد. الفنان اللي عاود نفس الشيء اللي عمله هو مخرج كان يعمل فيلم وينجح فيه والفيلم اللي بعده يعمل كيما هذاك راهو يصير ما عادش مبدع. مطالب انت كي تنتج فنيا
1: لا ولا بوكو بلوس دو شانس باش يفشل فيه.
3: والابداع يبقى محصور في الانسان لانه الانتليجنس ارتيفيسيال مهما مش تقوى يستحيل باش تجي في بلاصه الانسان.
1: صحيح
3: خاطر
1: ليموشن تعاونك سي حسن
3: تعاون ما قلناش اي تكنولوجيا تعاون توا هذا الموضوع. ريت
1: حتى سامحني في كتبت السيناريو سي حسن
3: ايه؟
1: تنجم انت تغيب عليك اون ريبليك في ديالوج ولا غيره كي تو كومبار انت الديالوج اللي كتبته انت وحدك ما تعملش 100% على الجي بي تي ولا جيميناي ولا غيره وتو لو كومبار مع هو شنو الديالوج اللي كتبه. تنجم تاخذ معناها حاجات من هنا حتى كي باش تعمل ديكوباج تكنيك نتاعك ينجم يقول لك هو هاو فما اون تيوري كذا كذا اللي تعمل ديكوباج بالطريقه هذه.
3: فما ناس مش بضروره في ميدان السينما قاعدين يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال بطريقه اخرى، فهمت معناها بطريقه. والفيلم الفكره نتاعو باهيه مزيانه تحفونه وتصلح ويعطيك صحه، فهمت؟ وما بين قوسين بربي فيلم قانون الزواوله اللي هو في مسابقه اخرى محترم جدا في
5: الفيلم
3: محترم جدا، فهمت؟ يعني حتى مستوى الافلام اللي تشارك مستوى قاعد
1: تهربش على الميكرو
3: سي يطور بشوي بحيث هذا هو الاشكال. معناها كيما مطروح على الفيفز كيما مطروح على اي مهرجان مطروح على الفيفز زاد
1: صحيح
3: شنو نعملوا مع هالتكنولوجيا الجديده اللي توا موجود، فهمت؟ خاطر ديجا الناس اللي بداوا يسرقوا ويتبشحوا ويقول لك انا كتبت سيناريو توا شنو توا حتى الشباب انا يعني يوميا يبعثوني في السيناريوهات نجي نشوف نقام الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: معناها نعطيك حاجه اخرى سي حسن
3: انها تعلم تنحي يتعلم الانسان الكسل
1: صحيح
3: نوع من الكسل
1: سي حسن. فما حاجه اخرى لا اللي هي حتى في لي ميموار دو فان ديتود سامحوني حتى في لي ميموار دو فان ديتود ولاو يخدموا لي ميموار نتاعهم بالذكاء الاصطناعي. اما وينو الاساتذه ولا عندهم ان ديتكتور دانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك ياخذ من عندك الميموار نتاعك يعطيها للديتكتور هذايا واللي هو يقول له اسكو هذا مخدوم بالذكاء الاصطناعي 100% والا فما بعض الذكاء الاصطناعي والا راهو ما استناوش الجمله.
4: بشوف سحسن بالنسبه لي انا
1: كحكيت لكل واحد خطسينو في البرنامج
4: باش نختم في الموضوع هذا تاع الذكاء الاصطناعي. بالنسبه لي نعطي فكره انا ناخذ بار اكزومبل شات جي بي تي يقولوا راني حاشي باش تحب نعمل كذا وكذا في وقت 6 دقائق كيما يوفق مثلا المهرجان ونحب فيه المشاهد هذه. بالنسبه لي ساعدني انه يكتب لي يكتب لي الافكار نتاعي ويحسن لي فيه. مانيش نسرق الافكار هذيك نتاعي الفكره هذه.
1: لا هو قالها لك من الاول قال لك انت حطيت وقلت راني خدمت مع جي بي تي.
4: اما مش هو اللي كتب لي معناه مش هو اللي فكر في بلاصتي
1: بيسير
4: هو اللي عاوني في كتابه المشاهد واللقطات ولكن مش هو اللي اختار انه يخدمني المشاهد دي كان يكتب له نحب مشهد لقطه كذا كذا تحطهم له الكل وهو يحسنهم ويكتب.
1: فما مقاطع فيديو خلينا نستغل مدام استاذ موسيقى بحذاه فما مقاطع موجودين على التيك توك وعلى غيره اللي خذاو غنية قدم نتاعنا احنا من التراث التونسي ما نستحضرش شنو ما وعملوا لهم ان اوتر ارانجمون مثلا ارانجمون اوبرا.
4: اي شوف
1: اي شو رايك كاستاذ موسيقى لحظه وجيتك معاه
4: شفتم والله احنا راه الشيء هذا كيما
1: موسيقيا اسكو مستقيمه الجمل الموسيقيه اسكو فما نشاز فما
4: الى حد ما لا ما فماش نشاز اللي شفته انا ما فماش نشاز الموسيقيين ما فماش ولكن في الاختيارات وفي في ذوق
1: هذاك كل واحد وذوق.
4: هل تقبل العباد الشيء هذاك
1: لا اعطيني تكنيكمون اسكو صحيحه الخدمه مريقله ولا
4: ما فيش مشكل بالنسبه لي ما ريتش مشكل
1: واضح مشكور. هاي معاك كلمة الختام.
2: إيه كلمة الختام هو
1: ساعة فما شكون يسلم عليك من تكلسة خونا المسلوسي.
2: جست أنا حبيت أن نحكي الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي في حتى في الموسيقى زاد هم تو ديجا حتى البلاتفورم متاع اليوتيوب ولا الغنيات اللي يتعاودوا كوفر ديجا ما همش قاعدين يخصوا عليهم خاطر في الأخر ماهوش
1: سوري باين بروبريتي انتلكتوال وي سوري دوريجين يخلص ولا لا؟
2: لا دوريجين على حسب الحقوق اللي خدم اسكو معناها هو شاور باش انه ياخذ الاغنيه ذيك ولا اما ديما فما
1: لا نحكي لك كفر بالانتليجنس ارتيفيسيال ما خذيت حتى شيء ما حكيتش مع لو بروبريتير دوريجين اسكو كي انا نعمل النومبر دو فيو هاك النومبر دو فيو هذاك نورمالمون لي ريفوني نتاعو يتصبوا للارتيست الاولاني ولا لا؟
2: لا
1: ما ياخذ حد
2: ما ياخذ حد
1: أحسن.
2: هواك علي.
1: كلمة الختام صديقي.
2: مرة أخرى بارك الله فيك من الناس كليك على الاستضافة. حبيت نشكر سي وليد ومهرجان فيف على الفرصة هذه. وحبيت نسلم على أصحابي وعائلتي والناس اللي تحبني واللي معايا في الإيكيب الكوليكا
1: ونحب
2: الله يرحم بابا
1: وربي يرحم الوالد هني أنا قلت أقبل أستاذي العزيز
4: يعطيكم الصحة على الإضافة وإن شاء الله في مناسبات أخرى
1: تلمستك قاعد تخدم معاهم في الكلوب في ال
4: أكيد
1: قاعدين
4: أكيد أكيد فما عندي نادي سينما إن شاء الله معناها كل سنة معناها دراسية لابد من إننا نخدم على نادي سينما خاصة
1: المعنى. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله عودة ميمونة هذا الأسبوع الأولاني في العودة المدرسية والجامعية إن شاء الله بالتوفيق اللي كنتي والكافة الإطار التربوي ما نحبش نقول معلمينك هاو خاطر فهم القيمين العامين المديرين الأساتذة الإداريين الكل زادة كيف كيف سوكو المدام اللي تعطي البيئة ذيك ربعينها دونك هذيك ديما فما مشاكل معاه
4: على فكره راه قبل 30 سكوند أيوة. المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه يتماشى ويتماهى مع توجهات وزاره التربيه في الانشطه الثقافيه خاصه يعني ماشيين في نفس المسار ان شاء الله لما لا انه تصير شراكه بين وزاره التربيه وبين المهرجان هذا
1: ان شاء الله. باهي سي وليد كلمه الختام بالنسبه لك انت ولا سي حسن بعجال سحسن بيع وجلي
3: فقط نقول سي وليد معناها صديقي فهمتنا وراه دواء كل ما يتعلق بالصورة توا ولا صعيب الخدمة فيه الأمور تعقدت ياسر ولهذا لازمنا نحتاط ونزيد ونفكر وخدمتنا صعبت فهمت صعبت ياسر
1: سي وليد فيفز الدورة السابعة سيد حدت الدات ولا منزلنا خمت نفس شوي
0: الدورة السابعة إن شاء الله احتمال ان نغيروا الدات. انا قاعدين نشوفوا خاطر ممكن كي نخرجوا من السيزون تاع الصيف تكون العمليه خير. احتمال يصير تغيير الدات، مازلنا قاعدين ندرسوا في العمليه. ما الدوره السابعه ان شاء الله عن قريب مش يكون فيها مسابقه للذكاء الاصطناعي ومسابقة الإبداع البشري في نفس المحور اللي هو المواطنة والتنمية المستدامة، باش ناخذوا حاجة شاملة على الكل. وإن شاء الله قريبا معناتها نفتتحوا باب التسجيل، باش يكون عندنا دورة تكوينية في الشقيقة الجزائر إن شاء الله قريبا، ودورة تكوينية إن شاء الله زادة في تونس إن شاء الله، باش تكون دورة متميزة. نحاولوا أن يكون عندنا دور في التوعية أكثر، ويصير التدريب معناتها الشباب على صناعة الفيديو التوعوي.
1: مشكورين جدا شباب على حضوركم معنا. احنا كنخطو لنهاية البرنامج، تحياتي لكامل الفريق التقني اللي كان موجود معنا من 8 متاع الليل. الغدوة ان شاء الله نتقابلوا كالعادة من نص النهار الماضي ساعتين في الشريق. تربح ليلتكم زينة، تحياتي مع راديو جوهرة على جوهرة تي في. باي باي.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. فرق المناقرة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل نفذت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الخميس 745 عملية مراقبة أمنها 85 فريقا بمشاركة المصالح الأمنية والشرطة العدلية والديوانة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تسعى إلى برمي اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على بيانات داخلية للبنتاغون يكشفون أن عدد القتلى من الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب إيران يتجاوز الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً. وختاماً، الإدعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب يعلن عن إيداع شرطي يبلغ من العمر 35 عاماً الحبس الاحتياطي للاشتباه في إعداده لتنفيذ عمل إرهابي وتصنيع أسلحة بصورة غير قانونية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لسه المسؤولين اللي سيما جسيسة اللي طوروا طايح عنده قدش من عام وتوش صب المطر وثلين درجعوا يجي متيح بيهم ولا متيح على واحد شوف لنا حل في الهذي ولادنا راهم هذوما واللي قراوا فيه توا عمرهم فوق 50 سنة.
2: عشان دورة بربي نحب نتكلم على المعدن المنتجي بسوسة حسين بدلهم التوقيت أو فطوة الإخخاء برجع عطوهم ساعتين الراحة ما تخدمش مصلحة التلميذ جملة على خاطر معناها ساعتين كانين شبقوا يعملوا فيهم التلميذ ده معناها في العمر هذيك وأم بليس يخرج الستة وقتش يروحوا لديارهم وبعد معناها يروحوا معناها الستة يروحوا لدار سبعة ونص دقائق من الستة بتاع الصباح ولا من خمسة ونص كيفاش ينجم يقرا كيفاش يراجع الحق كيف توقيت السنة في المعهد الموظف شكرا.
3: يا وزارة التجارة يا مراقب الفرينة مقطوعة موجودة إلا عند الفطاري والبطيشوري خمين جهات هذه وين المراقبة موجودة كان عندهم هم أمروات يدوهم الحان وتحوت ما يلقاش حتى كيلو فإن المعامل يخدموا كلم هما كهو لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: الجيز والسكالوب ياخذوا فيه ليعملوا في السندويتشات ويعملوا في الشاورما ويبيعوا خاطر هما في الكاسكروت ب8000 وعليه يبيع فيه ب8000 على خاطر وكالي بزوز ملايين يعني تجيب التشكيبيت تعذروا كالي والضو يقول لك انا باش نخلص نقعد نطيب ونوكل بلوشي ما نخلصش حتى باش نجمل فلوس الكري باش يجمل يخلص الكري الكري زوز ملايين.
5: والله انا نحب ندخل مع سي حاتم عمارة على طب الاسنان انا عندي تجربه مع سهلوك انا كي نسمع الكلام نفرح نشوف الافعال نستعجب الحقيقه 200 دينار حطيتهم ما قبيت حتو اشكون هو الطبيب انا ما نعرفش اش دخلك فيه شنو مستعملولي اش عندك فيه اذا فحلنا وقعه وما عملت حتى شيء ومشيت هربت اصلا هربت سوق بدي
6: بالله يتم التام ذا من مغير للسبالة راي الكار ما عاش تحب تهزم نظرا للسيت مسكر والسيت مش محلول عن طريق شؤون اجتماعية وهم مش يهزوا فيهم والتام ذا قاعد مشي قاعدة تقرأ خلوا فيهم وما سماش نقل لها السبالة مع من مغير للسبالة ما سماش نقل راه التام ذا باش تبيع راه التام ذا ضاعت راه التام ذا باش تفسد راه التام ذا بنات وولاد راه الكشوفير عامل فيها
0: تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: انتم تسمعوا بلوني مع هبة لسيف وأمين الليدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بلونوي نتلقى معكم من توا حتى نص الليل. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الجمعة 18 سبتمبر 2026، موافق لي 7 ربيع الثاني 1448 هجري، مع أمطار إن شاء الله تكون مطرة الخير على تونس الكل. نتابعوا في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في النشرات، في زادة القرارات، وأكيد احنا من خلال نشراتنا الإخبارية ديما نعطيكم تذكير، وديما نشرات المتابعة اللي جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله تلقاوها معنا زادة تباعا كما قلنا لكم على امتداد 3 سوايع مع ليكيب الكل. خلينا نسلموا ساعة لحسام القايد في الإخراج، نقول أهلا وسهلا ومرحبا، وأكيد من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم رفقكم كالعادة بالأخبار الفنية بالمتابعات بتصلتينا بالمود والموزيكا. أمين الميليدي وهيبة لوسيف. أمين أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سهرية جديدة إن شاء الله تكون سهرة ممتعة، وإن شاء الله مع بعضنا نتونس حتى النص الليل.
1: يلا نبدأ بريتم الموزيكا، خلينا هكا مع الأجواء اللي تونس اللي في الثنية. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل. تحية للي يسمع فينا زادة في الدار، ولو أنه فما بعض الجهات يقولك الضوء قص، ما عرفش أنا نتابعه في الأخبار.
2: كما الجهات فما حوم، ما الحوم نتاعنا الضوء فيها مخصوص
1: وقتش قص
2: كيفاه؟
1: وقتش قص
2: ولا ما نعرف، جيت نلقى شارع 14 جان في كل طافي
1: فيه. اه تعرفش كيفاه خويا، اي واحد قص عليه الضوء يكلمنا على 36 3.
2: ما عاد ما كلمناش، معنا ما نعملوا له خاطر
1: ميزاج نجم يوصلوا اصواتهم، راهو عندنا راهو ينجم يوصلوا اصواتهم، ينجم يكونوا في
2: تفاعل. اول واحد يوصل الاصوات ذوره مقصوص، رجعنا الضوء
1: اللي هو في 14 جانفي.
2: ايوه الدنيا مطر ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: انا الماء خليته يخدم في الدار، مش عارف النجم نروح
1: نقص. كان قص الماء كلمونا على 36 300 ألف وتفاعلوا معنا، خشوفوا شنو هو الأجواء. سينو فما تنودوكم بأرقامنا، تنجموا تتفاعلوا معنا وتقولونا شو الأجواء وين ما كنتوا انتوما. دونك مطرة الخير، احنا ديما نستفيلوا الخير بمطرة الخير، ولكن ديما مطرة الخير تعرينا البنية التحتية متاعنا في كل مرة. ديما هكا صور تخلينا نقولوا علاش علاش علاش ما فماش هكا استراتيجية من قبل. دونك أكيد موضوع حكينا فيه ومازلنا نحكيه فيه، وانتم مازلت نجموا توصلوا أصواتكم على 29 100 173 24 3000. الغونديفو انتلقى معكم من توا حتى نوصل ليل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 9 و20 دقيقة لموجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي مع الأخبار الفنية المتابعة. تحية لكل من اختار موجاتنا للي الراديو يخدم عنده والضوء مش مقصوص. نسلموا عليه جمولة قالت الضوء مش مقصوص، عنا قص شوية وبعد رجع. تحية للي يكونوا فكرة هبوا إن شاء الله ثنية زينة للجميع، واللي تابعوا فينا في ستريمينغ www.jehrefm.net قولوا لهم باش نسافروا بيكم توت سويت، وأنا شد الرحال إلى سوريا وكيف كيف مصر. زوز أسماء تحبوهم وتستناهم في المهرجانات والتفاصيل توت سويت. بلو نوي
1: الانطلاقة باش تكون مع نجمة المسارح، مش مسرح التمثيل ولكن الشو، نحكيه على روبي اللي تسجل حضورها الأول على القائمة ضمن أعمال الميني ألبوم بألبومها الحب إيه في الهوت 100 متاع بيلبورد عربية، وبفضل غنيتها مش مغرورة الدخول هذايا الأسبوع.

0: الأسبوع هذا، والأغنية جات في المركز 96 في أول ظهور لها. ونذكر أن الأغنية كما قلت تجي في إطار مشروعها الحب إيه، اللي كان دجا خرجته في جويلية 2026 على مختلف منصات الموسيقى وعلى يوتيوب. فيه أربع أغاني، مش مغرورة الحب إيه هو أعمال أخرى إن شاء الله تنكتشفها مع بعضنا.
1: أوبا قالك
0: حسين أوبا دونك
1: إذا حسين قال أوبا
0: حسين مطلع
1: دونك أوبا.
0: هل الأغنية ذي باش تمشي لبعيد وألا لا، ذي تنكتشفوا إن شاء الله مع بعضنا.
1: انت حكيت على روبي من الاسماء اللي يحبها زي الجمهور التونسي ويستناها، واكيد كي تبدا فما سهرات متاكده باش تكون معناها السهره نتاعها سولد اوت. نحكيو كيما قلنا على واحده من الاسماء اللي تعمل الشو، لكن زاده واحده من الاسماء اللي خلينا نقولوا غابت على المهرجانات روبي، وكيف كيف زاده اصاله اللي غابت على مهرجاناتنا التونسيه عندها مديده، غابت اكثر من 15 سنه على الموطن الاصلي لها سوريا تعود. اصاله الحفل اللي الحقيقه عملت له كوم وهكا واستراتيجية كاملة للتسويق للعودة متاحة، شفنا دي بوستير، شفنا زيدا يعني حتى اللبسة متاحة شوى متاع لي كولور، شفنا برشة تفاصيل الحقيقة شوق جمهورها باش يكون حاضر للسهرة اللي سعر تذكرة فيها وصلت ل 500 دولار. دونك انتقدوا يمكن العودة متاحة بعض يعني اللي خلينا نقوله ديما هكا عنده ما يقول، لكن الجمهور البارح كان حاضر وأنصفة. أصالة نحكيه على حفل غنائي استثنائي كان في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في ليلة حملت الكثير من المشاعر واللحظات المؤثرة بالتزامن كما قلنا مع عودتها للغناء في مسقط رأسها بعد غياب استمر نحو 15 سنة، وحمل الحفل عنوان عودة الأصالة واشهد حضور جماهيري كبير الى جانب عدد من نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامه. وشفنا حتى ليزانترفيو كيفاش حكاوا على عوده اصاله، حكاوا على اصاله واصاله صوتها، وحكاوا كيف زاد على الفن في سوريا اون جينيرال. نعرفوا كي نقولوا سوريا نقولوا دراما، نقولوا اسماء فنيه كبيره، نقولوا سهرات، نقولوا طابع خاص يعني ريحه سوريا وازقه سوريا، ويمكن لعله اكثر عمل نذكروه هو باب الحاره معناها، واسماء اخرى لممثلين شوفوهم توا في أعمال درامية لبنانية خليجية، ولكن الدراما السورية ما أحوجنا لها كما قلنا تعود والحمد لله بشوية بشوية. وأصالة تعود زادة لجمهورها، شفنا البارح زادة ريد كاربت، شفنا حضور لعدد من أفراد عائلتها، شفنا أمها اللي خطفت الأضواء البارح في حضور نادر لها، وأصالة حكيت هكا وتغنجت كما نقولوا بولدتها وقالت الشقراء والدتي، دونك ما تركزوش برشا في التصوير معها. شفنا زادة كيف بنتها شام الذهبي، ولدها خالد الذهبي، شفنا زادة زوجها، شفنا مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية أبرزها وفاء موصلي، يارا صبري، سامر رضوان، جهاد عبدو، وغيرها من الأسماء كما قلنا اللي كانت متشوقة لسهرة وثقت فيها أصالة مجموعة من هكا اللقطات كما قلنا مع الفان متاحة مع جمهورها مع الناس اللي تحبها. شفنا تصفيق كبير، شفنا دموع، شفنا لحظات ما تتنسيش، قالت وحشت يا أهلي والله العظيم لحد دلوقتي، أنا مش بين نحكي بالمصري يعني تحكي بالسوري لحد دلوقتي ما عارفك مش تحكي حسيلو مش تسويتشي للسوري ما لقيتش روحي الحقيقة، أنا مش مصدقة أني واقفة قدامكم قد إيه حلمت بهذا اللقاء وتمنيت من ربي أنه لغاية هذا اللقاء نتقابل. ونحن بدأنا بمرحلة التشافي كما قلنا، أصالة قالت أنه الألبوم هذايا أكدت أنه هو العودة الناعمة والقوية لأصالة الجمهور، وقالت أنه من نجم نتجاوز الأزمات إلا بالفن، قالت أنا نشوف أنه الفن هو عكاز بدواء وما فماش وطن يسمو ويكبر غير بالفن. أصالة كما قلنا تحدثت على عودتها على غيابها، قالت قديش توحشت يعني أهلي، توحشت التفاصيل اللي عشتها وانا صغيرة، قالت نحب نعالج السوريين بعد أوجاع الثورة والدواء هو الموسيقى، أما غبت السنين هذه كله ما كانتش بغربة، أنا كنت في مصر وطني كما قلنا، وثمنت العديد من اللحظات اللي عاشتها مع جمهورها وعاشتها مع والدتها زادة كما قال كما حكينا، قالت هي السيدة الشقراء نرجو انه حتى حد ما يغزلها، وهدت لها غناية رايحين على حلب في الوقت نفسه. حرصت والدة أصالة على التعبير على سعادتها بعودة بنتها لسوريا بعد سنوات من الغياب. دونك البارح هكا برشا لحظات حتى حكيت فيها على زوجها، قالت الحفلة هذه ككل ذكرني وقت اللي عاودت تزوجت مرة أخرى، دونك سهرة ولا أروع. وكانت البارح التراند على مواقع التواصل الاجتماعي عودة الأصالة، احنا أصالة تكون حاضرة معنا في البلاي ليست، روبي إن شاء الله بعد شوية، ومجموعة أخرى من الأخبار الفنية اللي ترافقكم حتى نوصل إليها.

0: واصل معكم كالعادة في بلونوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 49 دقيقة حديثنا خاص بالأحداث الفنية والموسيقية العالمية. باش نبدأوها مع ذر الموضوع اللي يتداول جدا الفترة هذه، ماكلمور الرابر الأمريكي اللي ماهوش يكون حاضر في مجموعة حفلات إتشيرن بعد ما تم إقصاؤه، والسبب نعرف الناس كل دعمه للقضية الفلسطينية. ماكلمور يتحدى الناس كل، ومع الجدل هذا خاصة في علاقة بالجولة متاع تشيرن اللي اسمها اللوب تور، تحدث على الضجة هذه واختمها وقال باش نتبرع بكامل $1,000,000 وهو صافي أرباحي من جولة تشيرن إلى 6 منظمات تعمل بشكل مباشر على دعم الشعب الفلسطيني، وهذه خطوة جديدة من الفنان. وعلى ما يبدو أنه فما مجموعة من المؤثرين والفنانين الأخرين باش ينزجوا على منواله وباش يقدموا تبرعات بمبالغ كبيرة ياسر، كيما $1,000,000.
1: احنا باش نمشيو زاد لديانا وكنقولوا الاميره ديانا، البرنسس ديانا، نحكيوا على برشا الحقيقه اخبار ديما تكون في علاقه بالبرنسس ديانا. نحكيوا على مذكرات يكتبها او يدونها شقيقها دونك ويتم سرقتها قبل ايام من طرحها. نحكيوا على 22 سبتمبر كان من المقرر انه يتم طرح المذكرات هذه كما قلنا، بعد ما كان يستعد خوها تشارلز باش يطرح المذكرات هذه على شقيقته الرحلة الأميرة ديانا نهار 22 سبتمبر، لكن يتم سرقة الكتاب من شاحنة في هولندا في وقت سابق من الأسبوع. يعني سبحان الله الكتاب تسرق دونك، وكان من المقرر كما قلنا صدوره في 22 سبتمبر وتسرقوا 4 نسخ. دونك هو شاحنة كانت في طريقها إلى المستودع، هذا حسب ما كشفت عليه صحيفة ديلي ميل اللي قالت أنه تمت سرقة 4 نسخ من كتاب سوانسون سونغ ديانا ماي سيستر، وهي المذكرات كما قلنا المرتقبة لديانا فيها برشا تفاصيل الحقيقة. والواقعة هذه واقعة السرقة أثارت عديد الشكوك الكبيرة لأنه السائق رقد في الليل قام صباح وقال أني تعرضت لاقتحام وتم سرقة كما قلنا النسخ هذه 4 نسخ فقط. والشرطة الهولندية بدأت تتحقق في الموضوع. كي نحكيو على مذكرات ونحكيو على شخصية كما شخصية الأميرة ديانا، نحكيو على إجراءات زادة أمنية مشددة. نفس المصدر قال أنه من الغريب أنه يتم سرقة 4 نسخ دونك، ويعتبر إصدار هذية هو أكبر كتاب لسنة 2026 أو أكبر إصدار لسنة 2026، وكانت الإجراءات الأمنية المحيطة بنقل الكتاب هذية مشددة للغاية، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية باش يتم منع تسريب الكتاب قبل نشره على حلقة. والحقيقة قالوا أنه الموضوع هذا لم يؤخذ بجدية، وشفنا أنه اليوم النسخ يتم تسريبها. دونك كما قلنا الكتاب حكي فيه أخوها بالتفصيل على شقيقته في بيان صحفي، قال أنه الهدف من الكتاب هذا هو سرد الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها، وحاول أنه يلقي معناها هكا يعطي برشا تفاصيل على الكتاب هذا، وقال أنه ما نجمتش نلقي الكلمة متاعي في الجنازة متاعها، لكن توا نحكي تفاصيل هذية في الكتاب. كما قلنا زادة استغرب هو من عملية السرقة، وحكي زادة على اقتراب ذكرى وفاة أخته المأساوية كما اعتبرها اللي تكون 31 أوت من كل عام، وقال أنا دونت أفكاري ذكرياتي مرة واحدة وإلى الأبد في عود نقعد نحمل عناء قراءة أراء الآخرين مجددا. دونك أنا حكيت كل شيء وش نحاول أني نكشف الحقيقة والأكاذيب اللي ولات مقبولة مع مرور الوقت. كيف كيف زادة قال أنه أختي هي شخصية فريدة من نوعها، ديناميكية، تحب الحياة، الكاريزما، ثقة بالنفس، عاشت حياة بكل ما فيها، خلت العالم لمكان أفضل ومشيت لمكان أفضل بكثير، ورغم رحيلها في ريعان شبابها نعرف ومتأكد أنه الناس ما زالت تحب تعرف على ديانا برشا تفاصيل. دونك نعزي كل محبيها يقول في العالم الكل على وفاتها. والكتاب هذية كما قلنا حسب ما دون قال انه كان باش يكشف برشا تفاصيل. الحقيقة الموضوع هذية ماخو جدل كبير لانه كيف كيف زاد موقف يجي من الملك تشارلز زاد والامير ويليام والامير هاري وميغان ميركل، دونك يحكيوا كما قلنا على السرقة، يعني خلينا نقولوا الموضوع اكبر برشا. احنا في انتظار التحقيقات وفي انتظار زاد التفاصيل فيما يخص تخص هالمذكرات هذه. أكيد تلقاو معنا كل الأخبار الفنية دي مع لموجات جوهرة فيم سورتو كي تبدأ في علاقة بديانا البرنسس ديانا اللي وفاتها المأساوية خلت الناس كل تحب تعرف مجموعة من المعطيات مش فقط تتفرج عليها في أفلام أو دي دوكيمنتير لكن زادا تقرأ لها. دونك هذه أخبارنا هكا تنوشو لكم وين ما كنتم توما في الاستماع وسافروا بكم بالأخبار ومع الأخبار الفنية ديما في بلو نوي. خليكم معنا الغونديفو حتى نص الليل.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية ماهر قاسم يفيد بأن نسب تقدم أشغال مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشبة وملولش تصل إلى 65%. كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت تشارك على رأس وفد من الشركات التونسية في فعاليات اليوم الأول لأشغال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم بمدينة أيسون الألمانية بمشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. دولياً، الدفاع المدني السعودي يعلن مساء اليوم عن إطلاق الإنذار المبكر بجدة والطائف ومناطق أخرى للتحذير من خطر. تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي روسي فيما أسفرت غارتان على مدينة أوديسا عن إصابة 10 أشخاص حسب مسؤولين أوكرانيين. وختاماً، المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يعلن أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة هز اليوم منطقة عاصمة تشيلي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على إلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسط

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعايه
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني وجه الدعوه للملاعبين اللي بيشاركوا في زوز مقابلات في زوز جولات الافتتاحيه من تصفيات كان 2027 المقابله الاولى اللي بتكون نهار 24 سبتمبر ضد المنتخب الاوغندي في ملعب حمادي العقربي برادس والمقابله الثانيه اللي بتكون نهار 28 سبتمبر ضد منتخب بوتسوانا اللي كيف بتكون في ملعب حمادي العقربي برادس ليستا في بعض الاسامي الجدد ايضا عوده بعض الاسامي القدوم لقائمه المنتخب الوطني التونسي ليستا كامله فيها ثلاثه حراس مرمى ايمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع يان فاليري معتز النفاتي آدم عروس محمد النصراوي منتصر الطلبي على غرام محمد أمين بن حميدة أمين الشيرني وعلي معلول في وسط الميدان عيسى العيدوني اللي يرجع للمنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا غياب 340 يوم مع الفرجاني ساسي اللي كيف يرجع لليكيب ناسيونال حمزة رفيعة اللي كيف يرجع للمنتخب سامي شوشين محمد علي بن رمضان أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي وفي الهجوم نلقاو كل من خليل العياري سيف الله الطيف إلياس العشوري سيباستيان تونيكتي ريان اللومي حازم المستوري والصادق قديدة بالنسبة للغيابات وأبرز الغيابات عن تشكيلة معين الشعباني في المنتخب الوطني التونسي علي العابدي يغيب وهذا مفهوم بعض التصريحات الأخيرة اللي كان صرح بها للصفحة الرسمية لفريق نيس الفرنسي إلياس سعد كيف غيابه عن المنتخب الوطني التونسي في راس جوات الحاج محمود غيث الزعلوني أيضا من بين الأسماء اللي أثارت جدل كبيرة بخصوص غيابه محمد الترابلسي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي راقي العواني ونذكروا أنه ليس خيري كان اعتزل اللعب دوليا دونك ليستا بالنسبة للمنتخب الوطني كان أعلن عليها معين الشعباني كما قلت باش تخوض زوز مقابلات 24 سبتمبر ضد أوغندا في رادس و 28 سبتمبر ضد منتخب بوتسوانا كيف في ملعب حمادي العقربي برادس وبعدهم باش تكون مقابلة ودية نهار 3 أكتوبر ضد منتخب مالي نحكيو على البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى ومقابلات متأخرة في البطولة اللي بشي تلعبوا لحد هذا ثلاثة مقابلات نهار لحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب مباراة أولى بشتكون في ملعب حمادي العقربي برادس النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة زفرها حمزة جعيد في الفار بشيكون أمير العيادي وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة حسام بن ساسي في الفار باش يكون السلوفيني اللي هو دافيد سمايتش ومقابلة أخرى بربجة نهار لحد روتار لحساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب في بنجردان الاتحاد الرياضي بنجردان يستقبل النادي الرياضي بحمام لنف مقابلة زفرة نضال بالطيف وحكم الفار باش يكون هيثم جيرات نحكيو على مكتب الرابطة لأجل النظر في اعتراض النجم الرياضي الساحلي المتعلق بمباراة المستقبل الرياضي بالمرسى للأسبوع المقبل تقرر رسميا تجميد نشاط الهيئة المديرة للقوافر الرياضية بقفصة وتعيين هيئة تسييرية وقتية للإشراف على شؤون الفريق في المرحلة الحالية لضمان استقرار الفريق ومواصلة التزاماته الرياضية باش تولى الهيئة التسييرية المؤقتة الإدارة متاع المقاليد الإدارية والرياضية لمدة 3 شهور على أن تتركز مهامها الأساسية خلال هذه الفترة الانتقالية على تسيير الشؤون اليومية للنادي وأيضا تثبيت الاستقرار الفني إلى جانب الإعداد والتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية لانتخاب هيئة مديرة جديدة تقود قوافل القفصة في المرحلة القادمة نحكيو على الملعب الجيبسي اللي الديون متاعه تقريبا فاقت 600 مليون هي مستحقات مالية متخلدة بذمة الفريق لفائدة ملعبية ومدربين سابقين توزع الديون هذه على تقريبا نجم نقول فئتين أساسيتين بحسب الإشعارات تعقوبة المنع من الانتداب بلغ مجموحة 585 مليون تتوزع بين مستحقات الملعبية ومدربين عبر محامين ووسطاء أبرزها مستحقات اللاعب أكرم بن ساسي وأيضا تقريبا قيمة متاحة 187 مليون. مستحقات اللاعب السابق هشام السيفي اللي تتخطى 63 مليون. مستحقات المدرب محمد علي اللي توصل لل 84 مليون و500 دينار، بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل جيلين عبد السلام، أحمد النجار، أنيس الطرابلسي، علي بن ناصر، مير عبد الله الحسن، وأيضا خليل البلدي، فاتح الطيف، حمزة حدة، وعلي القلعي، وعدة ملفات أخرى. نحكيو على بطولة كرة اليد. نهار السبت المقابلات انطلاقا من الخمسة متاع العشية، اليوم مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة النخبة. نعطيكم البروغرام، مقابلات الكل كما قلت الخمسة متاع العشية، المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي، نصرة بلبة، بعث بني خيار، نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، الترجي الرياضي التونسي، جامعة الحمامات، نادي ساقية الزيت، واتحاد منزل تميم يلعب ضد النادي الافريقي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لبن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: يلا العشرة وخمسة دقيقة على موجات نرجعنا لكم كالعادة في بلو نوي. تحية لكم كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية وديديكا سبيسيال لصابرينا اللي تسلم على صديقتها وعشيرة عمرها في فرنسا. تحية زادة للناس اللي تبع فينا كوتش سميرة صلوحي زادة تبع فينا تحية لها وكقالتك سهرة على الموسيقى وعلى بنة الموسيقى وإحنا يا لله البنة متاع الموسيقى باش تتمتع بها توتسويت هكا ولا يمين.
1: وهو كذلك اليوم عنا أربع اقتراحات إن شاء الله تنال أعجاب الجميع وين يكون زوز أصوات تونسية في إعادات لأغاني متميزة نسمع إن شاء الله بعد شوية صابر الرباعي في إعادة الأغنية تونسية متميزة نحبها ياسر ما قبله بش خليكم زادة مع حسن الدهماني اللي غني للعندليب

0: أمير الطرب العربي صابر الرباعي علي جران، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وتسلطنتوا، خاصة زاد غنيتوا مع اقتراحنا لليلة في بنة الموسيقى. إن شاء الله كل ليلة وكل سهرية في ساعتنا الثانية تكون خاصة ببنة الموسيقى.
1: بيانسور رح نقدموها لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يكونوا في الدار، اللي يكونوا في الخدمة، اللي شادين اثنية إن شاء الله اثنية زينة لهم الناس الكل، واللي يتونسوا معنا إن شاء الله الرفقة تكون طيبة في تونس الكل وحتى خارج تونس، مستمعينا من الجزائر، مستمعينا من السعودية، مستمعينا في تونس يعني شرقا غربا شمالا جنوبا. خلينا نسلموا على اخونا حمزه اللي قدم تحيه لزوجته فيدي، ان شاء الله ربي يفضل هيلو. تحيه زاده لخونا اشرف سوقير من فلوريدا، تحيه زاده جينا من عند صلاح الدين، كيف زاده حتوم المهندس حاتم يسمع فينا من تونس ويقول لك اجواء تعمل 66 كيف، ان شاء الله ديما الرفقه تكون معكم طيبه. خونا قيس كيف زاده من قابس عنا مستمعينا قاعدين تبعوا فينا، سلوم الغالي يسمع فينا ويقول البنه بنه الموسيقى ديما في بلونوي على جوهر فيم. دونك كيف زاده ياسمين تقدم تحيه لوالدتها وتقول يعطيكم الصحه على الاختيارات. سي علي كيف يسلم علينا برشا. باسم يعني ما شاء الله يسمو هكا في الموسيقى وعاملين بون كيف على الاختيارات. خليني نذكركم بما انه مستمعينا ما شاء الله عليهم من كل مكان، خليني فيسا زاده علي حاتم الفقيه يسلم على والدته السيده ويقولها ربي فضلك ليا من السعوديه. كيف زاده من غار ديما، خلينا نرجعوا لبلادنا عقارب، عندنا برشا مستمعين في عقارب. نرجعوا لتونس ونحكيوا على الطقس دونك باش نعرفوا اسكو الامطار مازالت متواصله والا لا. حسب اخر تحينات ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتواصل نزول الامطار الرعديه بالشمال والوسط بدايه من ليله الجمعه، ليله الجمعه تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيره مع تساقط البرد باماكن محدوده. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفه فمعتدله كما تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه ويكون البحر متموج. درجات الحراره ليلا قديش باش تكون؟ 20 و25 درجه بالشمال والوسط، في حدود 19 درجة بالمرتفعات وما بين 25 و30 درجة بالجنوب. تحياتنا للمستمعين زادة في المنستير، أمونة تسمع فينا وتقول ما شاء الله احنا تصب عنا طوى المطر. كيف زادة عنا مستمعينا من المهدية اكتبوا لنا وخليونا هكا أجواءكم وإحنا إن شاء الله نقراو بعد شوية لديديكاس متاعكم والموزيكا اللي تقترحوها. هي اقترحت يا حلو الآدم صبرينا فرد برج، فرد يعني اختيارات موسيقية. تحب آدم؟ نحب آدم، نحب يا حلو، نسمعها تو سويت. أنا موجود جوهر فيم.

العشرة وتسعة وأربعين دقيقة على موجاتنا والخمسة وثمانية وأربعين دقيقة في كندا. علاش قلنا كندا؟ عنا برشا مستمعين في كندا، تحية لهم بيانسور. في إيطاليا عنا أخونا مروان يقدم تحية لوالدته في إيطاليا، كيف كيف زادا عنا أخونا الحبيب يسمع فينا يقول كيف كيف من إيطاليا. وباش نمشي واللي جاليتنا في كندا وش نحكيه على مهرجان يا أمين. الحقيقة الجالية التونسية بكندا تستنى فيه بفارغ الصبر، نحكي على النسخة العاشرة لمهرجان لجسمة دونك اللي يقام في موريال في الفيو بور. الحقيقة حاجة تعمل الكيف. المهرجان هذايا كما قلنا يلم الجالية التونسية ويكونوا حاضرين باش يتمتعوا بالموزيك على امتداد 3 أيام. الباس بعشرين دولار أمريكي. الباس يخول لك انك تحضر اليوم لعرض الافتتاح بما انه توا الخمسة وتسعة واربعين دقيقة دونك نورمالمو قصدي الرب يشدين اثنية ماشيين للفيوبور باش يتمتعوا بجنجون اللي وثق من خلال الانستغرام تاعو وصوله لكندا وكيف كيف حكي مع الجمهور بتاعو وقال لهم الليلة تستنى فيكم سهرة ولا أروع. كيف كيف نهار 19 سبتمبر معناها غدوة مرتضى الفتيتي باش يكون حاضر هو والفريق بتاعو أعضاء الفرقة بتاعو زادة كيف كيف بداو هكا في الكوم للسهرة اللي باش تجمعهم مع الجالية التونسية بكندا. نهار 20 سبتمبر دونك هي سهرة الاختتام واللي باش يكون فيها زادة عرض أزياء للمصممة التونسية ألفة دونك باكوش لجمي اللي باش هكا تقدم تصاميم للبسة متاعنا التونسية وباش يكون حاضر في السهرة رؤوف ماهر ومايا دونك 3 أيام كما قلنا في الفيو بور باش يتمتعوا التوانسة والجالية التونسية على امتداد 3 أيام بسهرة ولا أروع وسهرات كما قلنا باش يلقاو فيها الماكلة التونسية الجو التونسي الكلمة التونسية زادة اللي يمكن مع بعد المسافات ما بين التوانسة يمكن فرصة باش يتلموا يحكيوا مع بعضهم وتكون الأجواء على العال. دونك كما قلنا مهرجان الياسمين في موريال النسخة العاشرة دونك نورمال موتوى تبدا هكا الاجواء الاحتفاليه كما قلنا مع ديكالاجوغير دونك الاجواء تعمل 66 كيف. فاحنا نسلم عليكم بما كنتوا انتوما تكونوا معانا. عندنا هندا تقدم تحيه لزوجها الغالي العربي محمد وتقول له ربي فضلك ليا ما شاء الله الازواج ساهرين معنا عندنا اللي قدم لزوجته عندنا اللي تقدم للميسيو ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وان شاء الله ديما ملمومين مع بعضكم في الخير. واحنا كالعاده مازال الرونديفو متواصل معاكم ديما على موجات الدنيا وما فيها جهره فيما.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدة الحماية المدنية التابعة لإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل مساء اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، وفق مسؤول محلي، مبينا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأوضح ذات المصدر أن الطفل المتوفى كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموت ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. لدى إشرافها على أشغال ملتقى الإدارات العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجع، وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤولية والاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. دوليا، مصادر تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني سوف يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة وسيبحث التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. قوات الجيش اليمني تعلن عن تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد جماعة الحوثي في مديرية الوزيعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غربي محافظة تعز وشن ضربات جوية شرقية المدينة. وختاماً، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحث الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، قائلاً إن القرار قد يقوض العمل السليم للمنظمة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: 11 و14 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم كالعادة في بلو نوي. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يتبعوا هكا في موجاتنا. احنا ديما تسلطينا وجه ويكون في ساعتنا الثالثة ونرافقوكم ديقة ديقة للنومة. اي نعم، ديقة ديقة واحدة واحدة للنومة. ان شاء الله نعطيكم زادة الانرجي اللي تخليكم صحصحين، الناس اللي تخدم بالليل، ونسلموا زادة على الحباب والأقارب. خلينا من عند خونا دونك فؤاد الغالي اللي نسلم عليه برشا، واللي يقول غدوة راني جاي لسوسة من مواطنينا بالخارج. يبدو أنه خونا فؤاد يسلم على مروة برشا مريوة، يقول لها نحبك برشا ربي داوم عشرتنا. دونك جاي نورمالمون المروة بالذمة خونا فؤاد، وإن شاء الله نفرح بكم على قريب. باي، هذه ديديكاس خويا تهاني نالي. عنا خونا لسعد تحية قدمها الآية، يقول ربي فضلك ليا ومحلية ليميسيون تلم هكا الحباب. تحية زادة من عند خونا بسام المرته، يقولها ربي فضلك ليا، وميمة وبنته سلمة يقولها ربي خليكم ليا، وإن شاء الله يدوم هكا محبتنا لبعضنا. كيف كيف عنا خونا لسعد سلموا عليه برشا، وما شاء الله الأحبة والناس اللي هكا تحب تود العزيز عليها إن شاء الله ديما تلقى البرنامج اللي يوصل أصواتهم، يوصل الكلام الحلو اللي يقولوه. دونك كيف كيف عنا خونا جهاد، عنا مالك يقول تحية كبيرة نقدمها لأهالينا وناسنا في عقارب، وبالأخص صديقي وزميلي أحمد بن روينة. دونك نحن نقدمه له زادة تحية، وإن شاء الله لا يحرمكم من بعضكم يا سيدي. يعني نزار من المرسى زاد يقول نحب زوجتي راقية العربي. خويا برنامج نتاع ازواج هذا ولا برنامج حب هذا ولا برنامج ازواج؟ خونا زاد عبدو نسلموا عليه برشا، ولحنين يسلم على حنين اخوه معز، يقول له راك حنين وربي فضلك لينا، وانت اللي لممنا في الغربه، وانت اللي توكلنا، وانت اللي طيبنا، وانت اللي معاك هكا تكون اللمه احلى. دونك محليهم زاد الاصحاب، لا مش يفكو جيني اخوهم يعرف يطيب اخوي. فما عرفتك اللي تعرفهم الاصدقاء اللي يسكنوا مع بعضهم تلقى واحد يعرف يطيب ويسيبوا عليه الشاوي الكل. هذي الحنين خوي. دونك هذي الحنين اللي يقولوا له شنو شاهين. دونك تحية ليكم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. محمد سلام زاد كيف كيف نسلموا عليه، تحية كبيرة لكل مستمعاتنا ومستمعينا. أي سي أمين، أنا عطيت الكلام الحلو للأزواج، وانت خويا باش
1: نعطيهم الموسيقى،
0: انت باش تودنا بالموسيقى،
1: باش نعطيهم الموسيقى، باش نعطيهم زوز اقتراحات. ما فماش شكون ما يحبش العندليب، وما فماش شكون ما يحبش كوكب الشرق، وهما ديجا طلبوا ام كلثوم. دونك هذاك علاش باش تكون حاضره معنا. اما زي العسل تستناوها مع العندليب وام كلثوم في رائعه من روائحها في الف ليله وليله.

واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز

واحنا في عز الهنا.

0: العندليب معاه ومع زي العسل. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واتسلطنتوا. قبل بتبيع كنا مع أم كلثوم كوكب الشرق واتسلطينا الموعد معها في ساعتنا الثالثة كالعادة في بلونوي. عديد المناطق هبة من صار قاعدة تابعة على مواقع التواصل الاجتماعي شهادة مياه أمطار دونك معها تجمعات لمياه الأمطار بنسب وكميات كبيرة ومعتبرة. ذاك علاش المعهد الوطني للرصد الجوي ما عندوش برشا من اللي يذكر ويحذر بطبيعة الحال هالمناطق كيما جلمس السبالة سيدي بوزيد وبطبيعة الحال ينبهوا فيما يخص دونك أيامات غدوة والويكاند بدرجات حرارة باش تكون في انخفاض متواصل وكمية أمطار باش تكون زادة كيف معتبرة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. خليكم في متابعة متواصلة لكل المستجدات وتحيينات الطقس بطبيعة الحال.
1: وأنا على بقانا ديما تلقاو التحيينات وحتى البلاغات. نعرفوا أنه مصالح حيث القصرين تدعو لتوخي الحذر وكانت إدعاءات المتسكنين لتوخي الحذر وملزمة اليقظة والانتباه وأوصات كما قلنا في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية بالامتناع المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط اللي تنجم تشكل خطر على السلامة العامة. ودعات مستعملي الطريق لا سيما سائقي السيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيد بقواعد السير والجوالين والسلامة المرورية فضلا عن استعمال الأضواء أثناء التنقل. وأكدت زاد مصالح الولاية في سياق ذاته على مديري المؤسسات التربوية ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين سلامة التلامذة والإطار التربوي والتوقي من مختلف المخاطر المحتملة وعدم السماح للتلاميذ بالمغادرة خلال فترات التقلبات المناخية. ونظن أنه التحذيرات هذه والتوصيات هي سريعة المفعول لكل الجهات بيانسور الناس اللي تسكن كما قلنا في أماكن تكون قريبة من الأودية لجان جهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع وتدخل عند الاقتدار بتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية لحماية المدينة وبمشاركة مختلف المصالح والهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة. دونك أمطار ما شاء الله برشا يكتبون على صفحتنا الرسمية وبرشا يتفاعلوا معنا على الأمطار وتواصل الغيث النافع. دونك ردوا بالكم على روحكم في ثنية. هنا مازلنا نونسوكم بالموزيكا وخلينا زيدا نسلموا على كل من يسهر معنا للوقيتة دي. تحية من عبدو الخلود يهنيها بعيد ميلادها يقول شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير يا خلود. شوشان زاد يقدم تحية للوالدة متاعي يقول ربي فضلك ليا وإن شاء الله ربي دومك تيش فوق راسي. تحية جينا المنيسة دونك من سوسة تحية جهة من عند الوالدة متاعها تقول ربي فضلك ليا. زينب بزبيدي تقدم تحية لأختها ويوي تقول ربي فضلك ليا. دونك اللي مازالوا سهرين معانا نقول لهم هاكم بحذنا. دونك خونا محرز يسلم على بنته منيسة في سوسة ويقولها ربي خليك ليا والوالدة زاد تسلم عليها. خليكم معنا احنا مازلنا مواصلين مع الموزيكا مع الريتم مع هكا الاخبار والمتابعات اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة FM.net.

0: 56 دقيقة على موجتنا هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي بتاريخ دونك الجمعة 18 سبتمبر 2026 موافق لي 7 ربيع الثاني 1448 هجري وبعد أقل من 4 دقائق من تواكيد أخبارنا متابعاتنا ونشرة مفصلة لكل ما فاتكم من عناوين ترجو ديما تقراوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. تحية لكل مستمعاتنا كل مستمعينا اللي رافقونا من 9 حتى للوقيت هذايا بالديديكاس بالكلام الحلو بالاقتراحات زادة اقتراحاتكم وصلتنا دونك ما تنساو جمع أرقامنا 36 300 1000 29 100 100 73 24 3000. شكرا لكيف الكل حسام الجيد في الإخراج شكرا لك تحية لكل الفريق بيان سور في قسم الويب والأخبار وأكيد من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم رافقناكم هبة لوسيف وأمين الميلادي أمين.
1: شكرا لك هبة شكرا لكل المتابعين طبعا رحلة جديدة غدوة في سهرية جديدة معك ومع أحمد الحباسي في لغانيت نحن نبقى لكم شكرا لكم إنكم زينة نسكول تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية، والبداية بالعناوين. انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية، والجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. في تفاصيل أخبارنا، انتشرت وحدات الحماية المدنية بسريانة جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية وفق مسؤول محلي. وبين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين، وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. وأوضح ذات المصدر أن الطفل المتوفى كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة إلى المنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموتى ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. وتبعا لآخر التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كمية مهمة من الأمطار، دعت مصالح ولاية القصرين كافة المتساكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، موصية في بلاغ لها بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية، تفاديا للمخاطر المحتملة والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. من جهته، دعا والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها في بلاغ المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، ودعا البلاغ في إطار الحرص على سلامة الأشخاص والممتلكات إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان. وأكد والي سيدي بوزيد في البلاغ أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد مستمرة، وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة، وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب، وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسبا لأي خطر محتمل. في شأن آخر، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، موضحة في بيان أصدرته أن من بين أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت بلقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نفقات التشغيل للقوات الجوية خلال الحرب مع إيران بلغت أكثر من 6.6 مليار دولار، فيما بلغت نفقات البحرية حوالي 2.2 مليار دولار، فضلاً عن 1.6 مليار دولار للقوات البرية. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي قد قدر تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بنحو 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط إنفاق شهري يبلغ نحو 3 مليار دولار. كشف تقرير لبلومبرغ استنادا إلى مسؤولين شاركوا في تحقيق داخلي بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن سلسلة إخفاقات سبقة الضربة الأمريكية على مدرسة في ميناء بإيران في اليوم الأول من الحرب، وأدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 123 طفلا على الأقل. وختاماً، أفادت مصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني سوف يتوجه إلى إيران خلال الساعات المقبلة، وسيبحث التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

0: الوقتين مع أحمد الحداسي على جمعة FMTV.
1: أرسل متكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا اللي يبدأ معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85990 وإلا عبر الواتساب على رقم 48155000. تحياتنا لكل من اختار موجات الجوهرة اف ام وصهرية ليبرونتين. مشكورين جدا على حسن الاستماع والمتابعة كالعادة. البداية بدايتكم بالموسيقى وراجعين.

0: Libre Antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. تستناو معنا برشا موسيقى وتستناو تفاعلاتكم وهدائاتكم وأيضا فقراتنا القارة وأولهم فقرة حكاية غناية. وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية، الغناية اللي لحنها هاني شنودة واللي يروي قصة الغناية.
1: عرفنا إن حضرتك ملحن أغنية شعبية جدا زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية. إزاي حضرتك

0: لحنت لأحمد عدوية زحمة دنيا زحمة؟
1: أولا أنا كنت من معجبين بصوت أحمد عدوية. عدوية كان ناي مصر الحزين، عنده حتة دين بحة كده لما بيعملها القلب يتخطف، فأنا كنت من المعجبين بيه. لما المنتج بتاع فرقة المصريين استاذ عاطف منتصر قال لي أنا بعمل شريط تخليص حق العدوية. طبعا يعني ايه تخليص حق؟ قال لي يعني العقد بتاعه خلص فضله شريط واحد، فعايز اديله دم جديد، خش نقي اغنية. نقيت زحمة، ما عجبوش التنقية، قال لي يا جدع الناس ده انا مش زحمة، وانت هتغني لهم تقول لهم زحمة؟ انا كان عندي دايما رد واحد، اذا ما عجبتش احمد وما عجبتش حضرتك فرقة المصريين تغني. بيكلمني المنتج بيقول لي في واحد صاحبك وحبيبك وعايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟
0: احمد عدوية؟
1: مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ يا ابو شنو؟ طول اسمع، لو قلت ابو شنو دي تاني هقفل السكه. قال لي يا عم لحنك مش راضي يطلع من نفوخ، انا مسامعه اقوم سامعه اخش الحمام. عايزين بقى ده
0: ترجمت سياسيا؟
1: ترجمت سياسيا انها ايه، مولد وصاحبه غايب يبقى البلد لا احنا مش ده مثل شعب.
0: ده كان وقت السادات. هل المرض او انها يعني ترجمت سياسيا، هذا هو كان سبب منعها من الاذاعه المصريه؟
1: وفي نفس الوقت بعد 15 يوم اعلنوا الانضباط في الشارع المصري.
2: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتان.

متى تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. صهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.